0: وزير الشؤون الاجتماعي عصام الأحمر يؤكد أن عملية إعادة المصادقة الإلكترونية على ملفات المنتفعين ببرنامج الأمان الاجتماعي تهدف أساسا إلى ضمان وصول المساعدات لمستحقيها، وذلك من خلال الربط بين مختلف قواعد البيانات المتعلقة بالممتلكات والدخل والحسابات المالية، ما يحد من الانتفاع لغير المستحقين بالدعم الاجتماعي. اليوم انطلاق موسم التخفيضات الموسمية الصيفية ليتواصل 6 أسابيع، ورئيس الغرفة الوطنية للملابس الجاهزة في منظمة الأعراف محسن بن ساسي يوضح أن الحد الأدنى للتخفيضات طبقا للقانون هو 20%، داعيا التجار للمشاركة بكثافة في الصيد الصيفي، حاثا إياهم على اعتماد نسب تخفيض مجزية لجذب الحرفاء. في العالم، التعثر يخيم على الجولة 7 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة والتي انعقدت في العاصمة الإيطالية روما برعاية أمريكية. إسرائيل رفضت بالخصوص تحديد مناطق انسحاب جديدة جنوب لبنان، واتفاق مبدئي بين بيروت وتل أبيب على التوجه إلى مجلس أمن الدولي لصياغة قرار جديد يضمن الأمن بعد انتهاء بعثة القوات الأممية في جنوب لبنان يونيفيل موفى السنة. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية، تصبر وتعلم، اسمعنا وفضفض وتكلم.
3: قولنا نتحسن
4: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة
3: اتكلم من عروش عروش قلب عروش.
5: لكن نقعد نهاري ثلاثين نقعد راسي وجع فيا وبني وجع نفسيتي تعبة.
2: الناس حكاية مع سيف الدين الكافي.

0: عودة معكم طبعا مضي ساعة و 14 دقيقة كنا نسمع في بي الرحال السيدة عليا في ثنائية محمود بورقيبة شاعر الشباب وألحان الراحل صالح المهدي زريب. نرجع معكم للمكالمات الهاتفية واليوم موضوعنا هو الطريق الأسرع لتحقيق النجاح. قلنا إدارة الذكاء وإدارة الذات متاعنا بطريقة سريعة تحققنا نجاح الشخصي. قلنا حد شيء ما هو بشي يتغير في حياتنا حتى يجي الوقت اللي ندركوا فيه أنه أعظم مشروع يلزم نخدمه عليه هو أنفسنا. هو كيفاش نحققوا النجاح لأنفسنا، كيفاش نكونوا فرحانين في الشيء اللي نعملوا فيه. قلنا في البداية كل مرة تستيقظ من نومك وانت متردد في داخلك تقول باش نبدأ اليوم من جديد، وقدش من مرة ينتهي اليوم دون أن يتحقق ما كنت تخطط له. ربما الإنسان يلقي اللوم على ضغط العمل أو قلة الوقت أو الظروف أو حتى على الأشخاص اللي دايرين به اللي معاه، لكن الحقيقة اللي قد تبدو بين ظفرين مؤلمة في البداية والنهاية أيضا هي أنه معظم العقبات اللي تمنعنا من الوصول إلى النجاح ما تجيش من الخارج، تبدأ من الداخل، تبدأ منا أحنا. النجاح موشي حظ، موشي موهبة أيضا يولد بها الناس أو البعض ويحرم منها الآخرون، وموشي امتياز أيضا تمنح الظروف لمن تشاء. النجاح هو في الجوهر متاعه هو نتيجة مباشرة لقدرتنا على إدارة أنفسنا قبل إدارة أي شيء آخر. الإنسان اللي نجم يقود أفكاره واللي نجم ينظم وقته واللي نجم يسيطر على انفعالاته اللي يتخذ قراراته بوعي اللي عنده كالمفتاح اللي يحل به الأبواب اللي يعجز عليها الناس الأخرين ويعجز عن الوصول إليها الناس الأخرين هو تقها في يده كل شيء. وقت اللي تمتلك أفضل المؤهلات وأقوى العلاقات وأحدث الأدوات، لكن إذا كنت عاجز على إدارة ذاتك فبش تلقى نفسك تدور في حلقة ضيقة نفس الحلقة عام بعد عام، وتتقدم بيك الحياة والسن ويتقدم غيرك بخطوة ثابتة، وعلى الجانب الآخر تلقى روحك انت ضايع. يعني فما تقول فما الناس عندهم امكانيات متواضعه جدا لكن عندهم امتلاكك الانضباط والوعي الذاتي والقدره على التطور المستمر، يعني يغلبوك يتفوقوا عليك ويخليوك التالي ورغم انه عندك امكانيات اكبر. ممكن اداره الذات راهي واحده من اهم المهارات اللي الناس كل تلوج عليها. يعني فما علماء نفسي يقول لك راه السر الحقيقي وراء الإنجازات المستدامة هي مش مهارة مرتبطة بالعمل فقط، لا، هي أسلوب حياة ينعكس على العلاقات، على الصحة، على القرارات، على ثقتك بنفسك وحتى على مستوى سعادتك. ناخذ معنا أولى المكالمات الهاتفية. محمد مرحبا بك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يعيشك سيدي، منين تكلم فينا سي محمد؟ مرحبا بك ومرحبا بسفيقس، تفضل سيدي.
1: شكرا. أنا مش ركز على الأخر ما كنت تحكي فيه تونت الآن. قلت المحيط وقلت يعني الثاني تحكي في الانفعالات متاعه. على مستوى التحكي في الانفعالات كأمر لابد منه الإنسان ماذا به، ولكن بالعميق في الإنسان يتعرض لعدة مشاكل ومعتها من هنا ومن هنا، من العمل، من المحيط العائلي، من المحيط يعني أصدقاء وكذا. نقول بفمثال يعني مش كما الإنسان يدو في لما سمح كلمة زيت تكون، مش كما يدو نسينه في زيت البيت. يعني هنا هذه الإنسان كيف تتعلمه، يعني ماذا قوله بطبيعة، ماذا قوله إحنا إنسان كيف يبدأ مسؤول أو علمنا مشابه ذلك، ديما نحاول أكثر على مثل وكية لأنه هو مسؤولية. ولذا هنا الإنسان بيش تحكي في انفعالاته لازم يكون نوعا ما من المسؤولية، ديما حتروحوا مسؤول على شيء. كما تقول كما إنسان مش كما يبدأ وعاز مش كما هو معرض، والذي يتحكم في الانفعال يجي مستطيع التحكم شيء في شيء في انفعالته. وعلى مستوى المحيط سمح بكلمة، أنا نعاني من شيء هذا. يعني بس اللي أنا نقول عدم نجاحي، بس اللي أنا عدم نجاحي هو المحيط في أيام معناتها المحيط العائلي والأجواء والمحيط العمل. يعني كله مرتبط ببعضه. سمعتها معناتها نقول أنا معرفة عليا يقول علي والله أعلم إنسان مريض، إنسان نرفوز، ما شابه ذلك. يعني ملي أنا صغير ملي حليت عنيه في الدنيا معناتها بديت نكبر بشوي بشوي عارف أحداث السنة اسمع في كلمه هذه لكن ما يتحكمش في روحه لكن نرفوزي هيك كذا هيك كذا يعني حتى لي حتى اللي جيت مش عارف ثقه يقول لك العب تقول عليك وانت ساكت ولكن انا هنا شنو هو طريق النجاح نشوف انا بالنسبه لي انت طريق النجاح نشوف لي انا معك بنسبه 70-80% لكن هما بقوس معناتها مش يبعدوا عليا لا بيتمكنوا ولكن يبعدوا ما يحطوش نعيش كما يحبوا هما يعني انا نشوف نفسي الواحد الحزبي انا يحب يعيش كما يريد هو اذا كان انت مش منا غضبنا واذا كان انت منا ما حبابيك
0: به
1: هي بالطبيعه ما نجيبش بك
0: به محمد محمد ابقى معايا انا سمعتك ما نجيبش نقدم لك نصائح تقليديه من نوع قوم بكري ولا نظم وقتك هيك نمشيو مع بعضنا انا وياك ومن بعد ناخذ مدام صفيه معنا يعني في رحله عمليه اللي تهز النتائج كبيره علاش يعتبر الذكاء العاطفي هو أقوى الأسلحة اللي يمتلكها الناس ويمتلكوها الناس الناجحين في حياتهم يعني إذا كان كنت مستعد أنك تتوقف على مطارات النجاح أنا أشوف فيك تحب تنجح لكن هو نقول لك الحكاية كيفاش يعني الحكاية تبدأ في بناء الشخصية نتاعك اللي يصنعها نجاح نفسه يعني كيفاش تتحول الإنسان ناجح في فترة وجيزة يعني وقت اللي برشا ناس يسمعوا كلمة مصطلح إدارة الذات يتصور أنه

0: انت تسوق في كهرباء مثلا في طريق سريع وانت شد الفولون نتاعك بقوه بثبات وتعرف الوجهه نتاعك وتنتبه الاشياء اللي قدامك واللي وراك وتوصل البلاصة اللي انت تحبها بامان. اما اذا كان انت تسيبك الفولون هذاك المؤثرات الخارجيه الوقت يطول قبل انك انت تنحرف على الطريق. الامر راهو ينطبق على حياتنا الكل، يعني وقت اللي تواجه عشرات المواقف اللي تتطلب اتخاذ قرارات وحدك تحط يعني تاجل المهمه نتاعك تبدا بها ترد بغضب بهدوء تستسلم للاحباط تلوج على حل، راهي القرارات الصغيره اللي ترسم المستقبل نتاعنا ماهيش القرارات الكبيره اللي تاخذوها في معناها على مرار برشا سنوات. يعني علاش احنا نقولوا برشا ناس تفشل رغم امتلاكهم الكفاءه؟ ربما انت راك صادفت شخص يتمتع بذكاء قوي وخبره كبيره وشهادات متميزه لكن ما يحققش النجاح اللي يستحقه، وفي المقابل تلقى شخص اخر بقدرات عاديه لكن يحقق التقدم المستمر عام بعد عام. شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق راه مش في الذكاء ولا في حاجه اخرى، لا هو في اداره الذات. اقعد معايا نسمع مدام صفيه. مدام صفيه مرحبا بك.
1: مساء الخير سيف انت والمستمعين.
0: يعيشك الله.
1: باهي سمعتكم تحكي وسمعتك اللي ركزت برشا على اداره الذات.
0: صحيح.
1: الإدارة الذات معناها أنت نفسك باش تصنع منها نوع من الآلة تخليك تنجح. ثم برشا خدمة على نفس الإنسان قبل ما يدخل في أي نجاح من نجاحات، خصوصا نجاح في حياته الخاصة، خاطر فما برشا حاجات مربوطين ببعضهم، ولا في نجاح في العمل نتاعه ولا المستقبل نتاعه. خلينا نبدأ حاجة اللي هي بسيطة ومثل بسيط ومثلوها حتى اللي معناها العلماء النفس وكل اللي فما حاجة كما هي السحرية توجد في أي علاقة بالحاجة، كما علاقتك بإنسان كما علاقتك بمشروع يزمها ديزوتين تاع نجاح ولا لا؟ ديزوتين تاع نجاحات نجاحات نتاع الناس الكل اللي حلوهم لقاوهم حاجة بسيطة وكلمة بسيطة احنا تجينا بارشة واحنا ما نتفكروها كان في العلاقات العاطفية اللي هي اسمها الرغبة. الرغبة هذه هنخذوا احنا في المثل نتاع العلاقة العاطفية اللي تنجح وتوصل ايش فيها الرغبة هذه؟ فيها حب، فيها حب الأصول، وفيها المثابرة اللي باش توصل. شوف انت كي تحب توصل للحاجه هذه يتلموا الثلاثه هذوما ايش يعملوا؟ يعملوا نوع من الشغف. علاش يقول لك اخدم خدمه انت تحبها راك تنجح فيها؟ نرجعوا اي حاجه يلزمها محبه يلزمها شغف. يقول هذيك اللي انت سميته قبيله زاد الذكاء العاطفي هذيك نوع انت مستعد نفسيا بالشق بحور وبرور باش توصل للحاجه اللي انت تحبها. دونك انت اذا كان حطيت بيت في مخك وحبيته حبيت توصل له دونك انت متسلح وبالكدا
0: واضح
1: مش يبقى.
0: واضح. فما مدام صفية وخويا محمد السؤال موجه لكم الاثنين، يعني فما فجوة كبيرة برشا بين انك تعرف شنو يلزم تعمل وبين الشيء يلزم تلتزم بفعله. ساعات الإنسان يعرف شنو هو الشيء اللي يلزم يعمله لكن الظروف تخليه يلتزم بفعل شيئا ما. يعني النجاح الحقيقي ما يعتمدش على المعرفة وحدها وإنما يعتمد على القدرة على تحويل المعرفة لممارسة مستمرة. يعني الشخص اللي ينجح مش اللي يشعر ديما ناجح، فما تلقى إنسان ناجح ولكن هو يشعر بالكسل ويتصرف بكسل، ومش على خاطر هو ما يخافش لانه يتحرك رغبه الخوف، يعني مش على خاطر يواجه الفشل لانه لا يسمح للفشل انه يحدد الهويه نتاعو. فما قدره على الاستمرار وقت اللي تكون الظروف غير مثاليه، هذه اللي تميز الاشخاص اللي حققوا انجازات طويله. الذكاء العاطفي اللي نحكيوا عليه خلينا ندخلوه في العاطفه هي القوه اللي مراها التحد. وقت اللي نتحدثوا عن النجاح برشا ناس تركز على الذكاء العقلي ويغفلوا نوعا ما نوع آخر من الذكاء اللي ميقلش أهمية على التفوق العقلي. لا، في كثير المواقف هو الذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي ما يعنيش أنك تكون شخص حساس أو عاطفي، لا، يعني أنك تفهم مشاعرك، أنك تدير مشاعرك بوعي، أنك تفهم مشاعر الآخرين، أنك تتفاعل أيضا معها بطريقة إيجابية. يعني تخيلوا أنه فما شخص في موقع ما يتعرض للضغط برشا في الخارج.

0: اذا كان يبين لك القشه نتاعو للناس اللي معاه المحيطين للفريق خليني نقول اللي معاه النجم يخسر ثقه الجميع في دقائق. لكن اذا كان عرف كيفاش يسيطر على انفعالاته وكيفاش عرف كيفاش يسمع كيفاش يفكر قبل الرد النجم يحول الازمه الى فرصه لبناء فريق اكثر قوه. الامر ذاته يحدث حتى في الدار. أنا في العلاقات الاجتماعية حتى مع رواحنا قديش من مرة تمنعنا لحظة غضب من اتخاذ قرار صحيح، قديش من مرة تدفعنا مشاعرنا للإحباط للاستسلام رغم أن كنا خطوة فقط بعيدين عن النجاح. يعني إدارة الذات تبدأ من إدارة المشاعر وقت اللي تتعلم تفصل الحاجة اللي تشعر بها وما يجب أن تفعله. يعني تتعلم وقتش أنت يلزم تفصل بين مشاعرك تولي أكثر قدرة على اتخاذ قرارات ناضجة أقل عرضة للندم. يعني الوعي الذاتي هو بداية الحقيقة والبداية الحقيقية لكل تغيير.
1: مش نقول لك حاجة هنا، أنت قلت تفصل، تعرفش معناها تفصل أنت تتعمل كما جوغ القطيعة وما تنجمش تعرف الهدف اللي يستنى فيك أسفل أنت ماشي له صحيح ولا غلط. كيفاش قيمت أنت باش تفصلت؟ علاش تفصلت؟ شنية الفكرة اللي خليتك مقتنع وفصلت؟ أنت ما تعرفش يا سيد، أنت يلزمك تمشي بخطوات ثابتة بشوية بشوية وتنجم تفصل قريب تشوف النتيجة. يلزمك تمشي تمشي أنت محايد، ما فيش حاسب في مخك ديجا في الصغر أني باش ننجح فيها الحاجات ديجا. خاطر الوعي شعره راهو تنجم يجيك في الفرقة تنجم يغيب عليك. إذا كان ما تقدمش تقعد الفيل في تو.
0: واضح، أقعد معايا مدام صفية. أقعد معايا. محمد، ما زلت معايا محمد.
2: السلام عليكم، معك.
0: شني أكثر حاجة أنا معناها ما نحبش نكون سلبي معاك يعني من خلال كلامك. شنية الحاجة اللي خليتك توخر التقدم نتاعك؟ شنية المواقف اللي تخليك تفقد أعصابك كما كنت تحكي؟ شنية وقتاش تكون في أعلى مستويات أنك أنت تنجم تاخذ قرارات؟ شنية الأمور اللي حسيت أنك أنت ضيعت فيها وقتك من غير فايدة؟ وشنية سألتش روحك شنية المهارة اللي لو كان أنت طورتها تنجم تغير لك حياتك؟ ها وأربع أسئلة.
2: واضح، نحاول أجوبك على مستوى يعني ما عرفش شنو الحاجه تسمح بها تنجح لها مع هذا النظام الصغير. يعني انا نحس روحي احيانا يعني كي نوصل لحاجه معينه ولا بيا نلقى عوائق، مثلا نكون نستعمل مشروع مثقول نحدد له مستوى مادي معين، اذا بيا نلقى ما نقول حتى ربع ولا صار ما نوصلوش لاسباب معينه، سواء ما نقول ما كنتش مع شكون ناخذ، او ما نقول اسباب صحيه معناتها ما نلقاش ما نقول نخدم عمل خاص مع شكون بس لمد بعض المال. طبعا مثلا لأني كنت معامل على بعض المال، إذا جيبي حاجة أخرى تأخذ هي مثل إنسان متاع مسألة شخصية يعني مرض أو وقت ضوء أو وقت
0: واضح. ولو أنها أمور بسيطة هذه
2: إيه لا لا طبعا فهمت له يعني إنسان مش يوصل لحاجة معينة وبعد يتضرر. وعلى مستوى يعني إنسان يسمح لأشياء معينة ولكن
0: محمد فهمتك، ممكن أنت درت بالموضوع ما تحبش تحكي برشا تفاصيل. مدام صفية فما سؤال هنا، الإنسان اللي يعرف روحه بالكدا يعني يفهم روحه ينجم يعدل المسار متاعه بسرعة، لكن يظل من يجهل نفسه يكرر نفس الأخطاء نفسها ويحس أنه المشكلة في الناس الأخرين مش من المحيطين به. أنا موجه الكلام لمحمد، يعني الإنسان تقى يحارب في الوقت وما يبديش يلوج على طريقة صحيحة أنه يدير الطاقة متاعه. يعني من أكبر الأخطاء انتشار أنه الإنسان يعتقد أنه إدارة الذات تعني إدارة الوقت فقط. الحقيقة أنه كنا أنا وأنتي وأنيس الوريمي والناس كل اللي يسمعوا فينا عنا 24 ساعة في النهار، لكن النتائج تختلف، يعني لأن الطاقة تختلف. يعني نهار نفس النهار لكن الطاقة تختلف، ربي ما خلقش الناس كل بنفس الطاقة. يعني تنجم تقعد قدام المكتب متاعك وفي دارك 8 ساعات وما تعمل حتى شيء، وفما شخص آخر يقعد في 3 ساعة فقط يعمل كل شيء. عليش؟ لأنه عرف وقتش يكون في أعلى مستويات التركيز، عرف وقتش يستثمرك الفترات في أهم المهام، عرف كيفاش يدورك الطاقة متاعه. والطاقة راهي كلمة كبيرة برشا، يعني وقت اللي تعرف شنو تخدم، وقت اللي تعرف وقتش ترتاح، وقت اللي تعرف وقتش تتوقف على العمل اللي تخدم فيه، خاطرك أنت حاس روحك أنك أنت باش تتعب وباش توصل لمرحلة تأثر في جودة قراراتك. يعني مش الهدف انك تخدم اكثر او تعمل بذكاء اكبر، لا، الاشخاص الاكثر نجاح ما يقيسوش نهارهم قداش من نهار عدوا يخدموا، لا، يقيسوه بحجم الانجاز اللي حققوه، جوده القرارات اللي اتخذوها، اقترابهم من اهدافهم. يعني هو الطريق الرائد واسرع طريق لتحقيق النجاح الشخصي.
1: شوف صعب فما حاجه وفما كلمه تخز امبورطون. فما ناس قاعدين يقول لك انا نحب ننجح نحب نعمل نحب نعمل، صدقني يقول لك نحب ننجح ونحب نعمل اللي هو ما يعملش. فما حاجه تجي في المخ، شوف فما حاجه عباره قدامك ورقه بيضاء تجي في السونتر نتاعها وتحط نقطه وتصور روحك قول انا يا سيد في البوان هذايا عندي اللي خليته ورايا وعندي اللي لقيته قدامي. دي كل فريمون انت تو بري كونسيونس اللي لو باسي نتاعك ما عملت فيه حتى شيء وهجي حاجه تلمتك مشرة وتتألم كل يوم وتصبح مغشش على روحك وتغزر روحك في نظرة خايبة، لا، ثم ألم يعطي كما نوعا من حاجة تدفعك ليه باش يدفعك محيطك وليه اللي دايرين بيك ولا حتى شيء غير نفسك. إذا كانت أنت في السنتر هذاك وشفت وتحب تنطلق يلزمك الحاجة تحط لها كما قلت لك قبيلة عبارة إنسان حاطه في قلبك مش يقولوا لك عليه مش يقول يعطلوك ما تمشيلوش مش يقول لك أنت راك باش تنطلق لكن حاجة واحدة والحاجة اللي تحطها ماذا بيك حتى كون ديبي ما تحطهاش صعيبة ياسر. أين كانت يا سيد تشوف اللي داير بيك شنو هي الحاجة كي تتين أكتر اللي فريمون هي اللي كان معناها تعملها في حياتك أنت تولي سيد نتاع نهارك هذاك راهو البيت اللي نقول حتى
0: شكرا ليك مدام صفية. شكرا ليك أحمد يعطيك الصحة. عندك مضيف أحمد ها؟
2: محمد
0: مرحبا بك محمد احمد كل اسمه
2: اذا فضلت سامحني هو معناتها انا طبيعي انا معناتها مش نحط شيء على المحيطيه لا معناتها بطبيعه حتى عندي بعض الاخطاء لازم نصلح منها ولكن ما تقول بعجله سمحت لي دقيقه من زمان حاول نعقل شويه يعني ما تقول بين اشياء كيف نحل انا ولكن ما وصلتش الاسباب يعني انا معناتها عملت يعني كما نقولوا ما بدا في ذلك مثلا انا من يعني يبغي نحب الاذاعه نحب التصوير نحب المسرح ولكن يعني وقت يجي وقت جاتني نشوفه معناتها بالنسبه لي بالنسبه ما هو موجود معناتها نلقى مازال ما مش اللي يلوج علي انا مثلا كما نقولوا المسرح ثم بعض الاشياء اللي نشوفها ما نقولوا ديما نهنا عنها
0: ديما راهو شوف
2: يعني باش ما نطلبوش الموضوع يعني نعم مش صافي ولكن بسيط فقط يعني نبقوا في المجال هذا انا طمحت باش نوصل له ولكن وقت اللي انا قيد فرق بعيد بين ما انا نطمح له ومقل عليه ربي وبين ما موجود ولذا
0: محمد سمعتك محمد. شوف تقعد معنا مدام صفية يعني الإنسان قديش يقرأ من كتاب وقديش شاف من حاجة ويطبق كان الحاجات القليلة الإنسان ساعات ما يفهمش المشكلة متاع نقص المعلومات اللي عنده يعني في غياب النظام اللي يحول المعلومات هذيك السلوك يومي نجاح راهو ما يتولدش من قرار كبير الإنسان يتخذه مرة واحدة وإنما من قرارات صغيرة تتكرر كل يوم تولي جزء من الشخصية متاعنا. الانضباط الذاتي وقت اللي تعمل اللي يلزم تعمله حتى إذا كان ما عندكش رغبة يعني فما اعتقاد شائع أنه الأشخاص الناجحين عندهم دافع لا ينتهي وأنهم يقوموا كل صباح هم في قمة الحماس لكن الواقع مختلف تماما. الناجحين ينجموا يشعروا بالكسل ونجموا يتعرضوا للإحباط ونجموا يمروا بأيام يفقدوا فيها الرغبة في العمل كما أي شخص آخر. الفرق الوحيد أنهم ما يخليوش مشاعرهم هي اللي تقرر مصيرهم. الانضباط الذاتي راه وقت اللي تقول لروحك قد لا أشعر بالرغبة الآن لكن هدفي أهم من مزاجي، الهدف متاعي هو أهم من كل شيء. وقت اللي تعتمد على الحماس فقط باش تكون متحمس وتتوقف وقت اللي يتوقفك الحماس نتاعك لكن وقت اللي تعتمد على الانضباط راك باش تستمر حتى في الايام الصعبه لهنا تبدا النتائج الحقيقيه بالظهور. نتذكر ديما انه الحماس في البدايه كنا متحمسين لكن الانضباط هو اللي وصلنا الى النهايه يعني التسويف مش كسل تو غدوة تو كده مش، لكن لكن في كثير من الأحيان محاولة للهروب من الشعور بعدم الراحة، يعني وقت اللي تأجل مهمة لأنها معقدة، وقت اللي تبدأ خايف برشا من الفشل. شوف الإنسان لازم يسأل روحه، مدام صفية معايا ما عادش معنا مدام صفية مش مشكل، يعني وقت الإنسان وقت اللي يسأل روحه ويقول شنو هي أصغر خطوة نجم ننفذها تو، قد تكون 5 دقائق فقط، لكن هي تنجم تخليك تنجح بشوي بشوي، تتعرف على روحك. يعني إذا كان تحب تقرأ تقرأ بالوقت اللي تنجم تستوعب فيه الحاجة اللي قريتها، يعني إذا كان حبيت تعمل رياضة مثلا ما تبدأش برنامج مرهق، وقت اللي تحب تدير المهارات متاعك إدارة الذات متاعك تعرف وقتاش انت ماكش قابل انك تدير روحك من الداخل. برشا ناس يوافقوا على كل طلب، يخافوا من انهم يغضبوا الاخر، لكن يكتشفوا انهم ما عادش عندهم وقت لتحقيق اهدافهم. شكرا لكم الكل، هنا نكملوا يعني المكالمات الهاتفيه. انا كما وعدتكم في البدايه قلت فما انغام تونسيه يعني من اجمل ما تقدم ومن اجمل ما تخدم. لهنا نسال ونسأل روحي علاش الأغاني هذه عايشة في وجدنا. من عشي الأمر ممكن يوافقني فيه خويا نيس الوريمي، يعني أنا نمشي ديريكة الأغنية من أجمل مكتب، من أجمل مفهمة، من أجمل نجم نقول عبد الحسين الحاج طيب، من أجمل مكتب أغنية لحنها العميد محمد التريكي، عنوانها تسألني ما تسألنيش، تسألني ما تسألنيش أنا عيوني ما تخبيش. شوف ما بنوا الكلام، شوف النظرة تحت الشفرة تلقاها بحبك تعيش، السر الكل نشوفه فيها أنا وانت نعيشه فيها، انظر لي وما تحرمنيش، ما نقولش كلمة يلساني، لما ننظر لك بحناني تتجسد وما يكفينيش، لا تعرف تكذب لا تقدر، قلب العاشق بيها يسكر، أصدق منها ما تلاقيش، يعني السكر العاطفي. تسألني وتعرفني، تعرف حبي صادق دايم، تعرف نفسك فرحة قلبي، تطلبني في الروح اللبي، لو جافي أنا ما نجافيش، اسألني ما تسألنيش. بيمضى محمد تريكي وبصوت السيدة نعمة.

والله الحقيقة كيف درجع الأغاني يعني من نوع هذا والكلمات متاع عبد العزيز الحاج طيب وألحان محمد أدريكي وصوت السيدة نعمة، شوف عضوبة الكلمات، تسني ما تسنيش، أنا عيوني ما تخبيش، شوف النظرة تحت الشفرة تلقاها بحبك تعيش، السر اللي كله نشوفه فيها وانتي وانا نعيش فيها، انظرني وما تحرمنيش، يعني كلام تونسي، موسيقى تونسية، وحقيقة نص يبقى صامد ديما. حبيت نسكم بما أننا معني مخصصين الركن هذا للأغاني التونسية قبل ما نمشي لمحمد عبد الوهاب وموسيقار الأجيال وحكايات الأغاني اللي تعودنا نسمعه كل موعد من الناس، حكاية نسمع حكاية من حكايات الأغاني وعليش تعملت الأغنية ذيكا. لهنا حبيت نمشي لسيدي محمد الأجمي، يعني الاسم والعنوان الكبير برشا في الغناء التونسي وفي المغنى التونسي جنبا إلى جنب مع عبد الحميد السيسي في غنية ممكن نرى أنه من أجمل ما قدمت سوليف، صوت العذب سوليف، يعني مانيش باش نزيد ولا نقول أنه من أعذب الأصوات الحقيقة التونسية في الطايحي في المواويل في كل التركيبات والتلوينات الموسيقية. نهزكم السوليف إذا تشوفوه يعني من تسجيل حفل، ثم نمشيو لزهيرة السالم، يعني معناها تقريبا قبل ما سمعكم نغم زهيرة السالم تقريبا وانا نتبع ونتصفح في الريبرتوار متاع زهيرة السالم لقيت الغنية هذه تعملت عام 66، يعني كي نقول عام 66 هنا ممكن فاتت 60 سنة والغنية ما زالت تتعاود وتتقال ديما بنفس العذوبة، لمتى نرجى فيك. العنوان الثاني هو لمتى نرجى فيك، عنوان زهير سالم قدمته عام 66 تسجيل حفل. وإذا تشوفوه طبعا السيدة سوليف قلنا محمد الأجمي وعبد سيدي محمد الأجمي وعبد الحميد السيسي على مستوى التلحين، نسمع سوليف ثم نسمع زهير سالم.

الأمور مغنية كتبها محمد اللجمي ولحنها عبد الحميد سيسي كان عام 1966. لاني باش نشوفوا يعني التزاحم، يعني مش تزاحم يعني المزاحمة، يعني المنافسة بين زهير سالم وبين سوليف. يعني زهير الله يرحمه وينعمه وإن شاء الله ربي يطول ويمد في أنفاس السيدة سوليف، من أعظم الأصوات التونسية كنا نسمع في النغم هذا. نعاود نذكر برشا يحبوا ديما يعرفوا شكون كتب وشكون لحن. اللي كتب محمد اللجمي واللي لحن عبد الحميد سيسي الغنية اللي انبعت عام 66 تقريبا، بينتهم شهرين بالضبط. كنت زهيرة تحب تخرج غنية للغنية هذه، يعني انت خرجت غنية انا خرج غنية، دونك كنت غنية عنوانها لمتى نرجع فيك، لمتى نرجع فيك، اللي حب زاد يوثق هي كتبها شاعر غنائي رضا الاخويني ولحنها والناس كريم. مش نسمعوها بعد، لكن قبل ما نسمعها كما قلت الاخت من الجزائر تقول بيني وبين الرجال، يعني بيني وبين الرجال مسافة طويلة، كان حظي معهم سيء، كلما اقتربنا ترك أحدهم جرحا وترك الآخر ذكرى حزينة. وتقول قد ما حاولت يوما أني نسأل نفسي هل العيب في أشخاص قابلتهم أم العيب عندي أنا، هي الظروف اللي جمعتنا في الزمن الخطأ أني نعيش الآن وحدي. تقول والدي رحل ثم رحلت والدتي وهجروا إخوتي وما عادش نعرف حتى مكانهم بعد عليها. تقول نعترف بأن أحلامي كانت كثيرة وأني تصورت الكون عالما ورديا وكانت والدتي هي السبب في ذلك، يعني أغرقتني في القصص والحكايات الجميلة عن قصة العشق والحب، وتعودت منذ الصغار متاعي يعني نزلها وردة صغيرة من حديقتنا اللي أهملناها بعد ذلك وماتت كل الأشجار فيها. تقول مانيش نادمة على أني عشت طفولة بريئة في ظل أب حنون وأمرأة جميلة، ولكن الحياة بعدهما كانت قاسية علي. سافر أخوتي انقطعت أخبارهم عني وفاتني قطار الزواج أكثر من مرة وتسربت مني سنوات العمر، رغم أني قابلت في حياتي أشخاص في أعلى المناصب، ولكن كنت نرفض دون معرفة الأسباب. لا تتخيلوا كيفاش أنا نعيش وحدي في هذه الفيلا الصغيرة، واقتربت من 60 من عمري وأقضي وقتي بينما تبقى في مكتبة والدي وما بقي من أشجار في حديقتنا القديمة. رفضت الزواج مرات عديدة ولم أقابل الرجل اللي حلمت به وأتمنيت وانتهى المشوار بي إلى هذا الصمت الطويل. هل أخطأت أم هي الأقدار أم سوء الحظ؟ نقول لك أختي، ممكن إنسان يرتب الأشياء ولكن الأقدار عندها أشياء أخرى كثيرة. أنت في البدء ابتداء برحيل الوالدين وهجرة الأخوة ونظرتك المسبقة للرجال حطيت صورة للرجل الحلم، وللأسف الشديد أنه ما جاش وفق التصور متاعك، وأنه صحيح والدين ربي فضلهم والأنسان قدم الوفاة، يعني ذيك هي مشيئة الرحمن. ربما الوقت راه ما خذلكش تنجم تعود حياتك. ممكن كنت تتمنى من خلال كتابتك أنك ماذا بيك واحد من الأخوة، لكن هاجروا كل وقيت وحدك بين أطلال الفيلا اللي تحكي عليها واللي كانت أكثر وفاء، وهذا يؤكد أحيانا أماكن تكون أكثر وفاء من البشر. ما تحزنش أختي الغالية على ما مضى، حاول أنك تعيش حياتك بما بقي لديك من المشاعر، صفاء قلبك، حبك للحياة وذكرياتكم في هذا البيت القديم الجميل. والمولى عز وجل لا يترك أبدا مثل هذه القلوب المذئة. نسمع لمتى نرجع فيك زهير السالم.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: اسعد الله تعالى اوقاتكم جميعا بكل خير. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تطلق مشروع طاقة شمسية الفوتوضوئية الشمس لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية وفي إطار دعم الانتقال الطاقي وتحفيز الاستثمار الخاص في الطاقات المتجددة. بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمائي، وزارة البيئة تفتح باب الترشح لاختيار فريق من الشباب من مختلف أقاليم الجمهورية من الفاعلين في العمل المناخي للإسهام في دعم تنفيذ السياسة المناخية الوطنية ومتابعتها على المستويين الجهوي والمحلي. وزارة التربية تعلن إمكانية سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الكتابي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والتعليم الفني والتعليم التقني بعنوان سنة 26 و2000 للناجحين في مرحلة القبول الأولي، وذلك عبر الموقع edunet.tn. في العالم، تواصل صياغة مشروع الاتفاق الإيراني العماني بشأن تسيير الملاحة في هرمز، والبرلمان في طهران يراجع مسودة وثيقة تمنع عبور سفن الدول المعادية للمضيق في الأثناء. وإلى السعودية يتحول الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم، والتي يزورها رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد أركان جيشه المشير عاصم منير بحثا عن تسوية للخلافات الإيرانية الأمريكية. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
5: الناس الناس الناس الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية. اتصبر وتعلم، اسمعنا وفضفض وتكلم،
6: وفضفض وتكلم.
7: قول اللي تحسه.
8: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة.
7: اتكلم من عروش عروش قلب.
9: لكن نقعد نهاري ثلاثين، نقعد راسي يوجع فيا وبدني يوجع ونفسي تعبة.
5: الناس حكاية. الناس حكاية. مع سيف الدين الكافي.
10: مرحبا بكم من جديد. ماضي ساعتين وثلاثة دقائق. نحكي توا على الأغاني، أغاني اللي عشت معنا، اللي عشت في وجدان الملايين. نجم نقول كما الذهب كما الماس يزداد قيمة كلما مر عليها الزمن. علاش؟ لأنها تكتبت بمداد القلب، عزفت على أوتار الحب، وتغنى بها عمالقة الطرب وأعظمهم وأصدقهم. يعني أغاني عبر الزمن والحدود صنعت الوجدان الفني العربي، عاشت بين مختلف الأجيال، رحل بين ظفرين صنعها، لكن ظلت باقية شامخة تشهد على الإبداع وعلى التفرد وعلى التميز. لكل غنية من هذه الأغاني قصة وكواليس ومشاعر كانت سبب في ميلادها وخروجها للنور. بعضها صنعت جلسات ضحك ودردشة بين عمالقة الفن، وبعضها ولد بدفع التحدي والمنافسة. بعضها صنعت الأحزان وفقد الأحباب ولوعة حبيب تنطبق عليه مقولة اللي حب ولا طلشي، اللي حب وما نالش. وممكن قصص وكواليس ميلاد أجمل أغاني على لسان صناعها. طبعا بعد رحيل كل مطرب تخرج برشا حكايات، لكن ناخذوا الصحيح. يعني نحكيوا شنو حكايه البطانيه والمرض نتاع محمد عبد الوهاب، كيفاش كان مريض محمد عبد الوهاب وكيفاش أكثر النجوم اللي ارتبطت أعمالهم وأغانيهم وألحانهم بالكثير من الكواليس بكثير من الحكايات الطريفة، ومن بين هذه الحكايات قصة كواليس أغنية جفنه وعلام الغزل، يعني إحدى أجمل القصائد اللي غناها اللي يحكيها محمد عبد الوهاب، يعني قصة الغنية مذكرات واللي تنشرت في مجلة الكواكب عام 1954. يعني قال غنيت وأنا ملفوف في بطانية. قال موسيقار الأجيال أنه اتفق مع المخرج محمد كريم على إنتاج وتمثيل فيلم الوردة البيضاء اللي أغانيها وأغاني الفيلم هذا وصل لتونس بشكل سريع جدا. يعني وقت اللي كانوا يصوروا فكر جزء من مشاهد الفيلم في أحد العزب، نحن بالمصري يقول لك عزبة وإحنا في تونس يقول لك في جنين، مشى فريق الفيلم باش يصوروا برشا مشاهد من مصر إلى باريس. عبد الوهاب يقول أنه طلب من الشاعر اللبناني بشار الخوري الشهير بالأخطر الصغير كتابة قصيدة لتلحينها، بعث له قصيدة جفنه وعلم الغزل، لكن القصيدة وصلته بعد ما غادر باريس وسافر لبرلين باش يسجل أغاني الفيلم على السيونات. يقول حطيت قدامي القصيدة ونسيتها بعد في جيبي نسيتها، واشتغل في الفيلم بتاعه وانشغل أيضا بتسجيل الاستوانات لهنا في برلين. في آخر نهار في برلين بعد ما بدأ يركب في دبشه ويحط في دبشه وكذا باش يرجع لمصر، لقى القصيدة في جيبه، قرر أنه ينتهز الفرصة خلاني بمدابني في برلين نسجل على الاستوانة. يقول طلبت من ميشيل بيضة اللي عنده شركة بيضة فون الاستوانات اللي كانت شركتي في الانتاج متاع الفيلم، انه يجيب له شخص من الموسيقيين باش تشتري، احنا نقوله يعني باش يعملوا لازمة بالتشتري المغروم به يعني عند الرياحي اختصاصه، وجيب له واحد ألماني لكن ما كانش ينجم يدقك الدفة بالنغمة المطلوبة. يقول محمد عبد الوهاب ما لقاش حتى حل سوى انه وحده يعزف، وقال لكن كان وقت الميكروفون تعب شويه، وانا وقتها كنت ملفوف في بطانيه مريض مستبرد، والاغنيه سجلتها وغنيت القصيده وانا معناها مريض مستبرد، باش نسمعوا الاغنيه اللي تغنيت ومحمد عبد الوهاب مريض مستبرد. لكن معاه هي عاشق الروح، يعني غنيت عاشق الروح، مانيش باش نحكي على العذوبه نتاعها، يعني اللي غنيها موسيقار الجيل محمد عبد الوهاب في فيلم غزل البنات من اجمل واشهر اغاني عبد الوهاب، يعني هي نجم نقول من عوامل نجاح الفيلم اللي تعرض عام 1949، كان آخر أفلام الضحك الباكي نجيب الريحاني اللي توفى قبل ما يطرح الفيلم. كان الفيلم من إنتاج الفنان أنور واشتي، بطولة نخبة من كبار نجوم الفن، يعني الجيتارة ليلى مراد، ولو أنه الجيتارة جيتارة الشرق خذيتها حتى نجت صغيرة، برشا فنانين كانوا في يوسف وهبي، سليمان نجيب، عبد الوارث عصر، وظهر موسيقار أجيال محمد عبد الوهاب في الفيلم هذا يغني في غنية عاشق الروح مع الأوركستر الكبير من العازفين. جذور عبد الوهاب في الفيلم بعد فترة من غياب سنوات فيلم لستم لكن اللي تعرض عام 1946، يعني قبل بثلاث سنين، وتتوالى كتابة كلمات أغاني الفيلم. وطبعا أنا نذكر حسين السيد اللي كتب الأغاني غنية ليلى مراد في الفيلم، عانية مختر يا خيل، أبجدها وظن، الدنيا غنوة، كنا عديوه برشا في يوم سعيد، الحب جميل، عيني بترف، مالي شمل، برشا حكيت ونحكيهم تباعا. كل مرة ناخذ لكم يعني جزء من الذكرى الفنية. نسمعوا محمد عبد الوهاب في جفنه وعالم الغزل ثم عاشق روحه.

مكان أشعل النار حولنا

عاشق الروح بإمضاء محمد عبد الوهاب، نص حسين السيد، غزل البنات، فيلم غزل البنات 1949، آخر أفلام نجيب الريحاني، وبطولة أنور وجدي وليلى مراد، وكتابات الأغاني كل تقريبا انفرد بها حسين السيد. ماضي ساعتين وثلاثة وعشرين دقيقة، ممكن كنقول راهو 1955، يعني بعيد برشا على من ناحية حساب الزمن. يعني 1955 لتوا سنوات، يعني عدى قريب 81 سنة تقريبا، 71 سنة أصح، 55 لتوا، فما 71 سنة. احنا كنقول أغنية تعيش الفترة هذه الكل، أكيد اللي كتبها أحمد رامي وألحان رياض الصنباتي، الحقيقة ديما تبقى ذات مزاج جديد، إيقاعي جديد، رغم أنه متشبث بالموسيقى الكلاسيكية التقليدية. نصرة حاجة أعجوبة صدقا، ذكريات عبرت أفق خيالي، بارقا يلمع في جنح الليالي، نبهت قلبي من غفوته، وجلت لي ذكر أيامي الخوالي، كيف أنساها وقلبي لم يزل يذكر جنبي، إنها قصة حبي، ذكريات داعبت فكري وظني، لست أدري أيها أقرب مني، هي في سمعي على طول المدى، نغم ينساب في لحن أغني، بين شذوة وحنيني وبكاء وأنيني، كيف أنساها وسمعي لم يزل يذكر سمعي، وأنا أبكي مع اللحن الحزين، كان فجرا باسما في مقلتي، يوم أشرقت من الغلب علي، وتلت ظهر الهوى ورعيناها وفا، ثم همنا وهمنا فيه شوقا وقطعنا لقاء، كيف لا يشغل فكري، طلعت كالبدر يسري، رقة كالماء يجري، فتنة في الحب تغري، تترك الخالي شبيها، كيف أنسى ذكرياتي وهي في قلب عليل، كيف أنسى ذكرياتي وهي في سمع رنين، كيف أنسى ذكرياتي وهي أحلام حياتي، إنها صورة أيامي على مرات ساقي، عشت فيها بيقيني وهي قرب ووقار، ثم عاشت في ظنوني وهي وهم وخيال، ثم تبقى لي على مر السنين وهي لي ماض من العمر وآتي، كيف أنساها وقلبي لم يزل يذكر جنبي، إنها قصة حبي، بإمضاء رياض الصنباتي وكلمات أحمد رامي وبصوت سيد الطرب العربي. أم كلثوم، تصبحون على خير.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. رسميا اختيار معهد باستور تونس من قبل المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ليكون المركز الإقليمي لشمال إفريقيا في مجال مراقبة مياه الصرف الصحي والبيئة. الصندوق العالمي للطبيعة في شمال إفريقيا يطلق مشروعا لتحويل النفاية البحرية ودعم الاقتصاد الأزرق والدائري واستعادة النظم البيئية في خليج جابس. تحت شعار حيث تلتقي الفرص وتولد الشراكات، مدينة الحمامات تحتضن غدا المنطقة الاقتصادية التونسية الخليجي، ويهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين تونس ودول الخليج العربي واستكشاف فرص شراكة جديدة تشمل كذلك الأسواق الأوروبية. في العالم، وكالة رويترز تنقل عن مسؤول سعودي طلب عدم كشف هويته أن تقارير استخباراتية من المملكة والولايات المتحدة ودول في الشرق الأوسط تشير إلى تنسيق فصائل مسلحة عراقية مع الحوثيين في اليمن لشن هجمات وشيكة على السعودية بإشراف الحارس الثوري الإيراني. في الأثناء، مصادر في المملكة تقول إن السعودية وتركيا وباكستان ستوقع اليوم بمدينة جدة السعودية اتفاقية دفاع مشتركة. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي إن. الإذاعة الوطنية التونسية.

اجتمع أدباء من كل أفق بمكة، فجعل أهل كل بلد يرفعون علماءهم ويقدمونهم، حتى جرى ذكر الخليل بن أحمد الفراهيدي، فلم يبق أحد إلا قال: الخليل أذكى العرب. الخليل بن أحمد الفراهيدي، تأليف إبراهيم الترزي، إخراج مصطفى أبو حطب.

0: ماذا بك يا خليل؟
1: لا لا لا لا, لا تنزعجي، لا تراعي يا زينب، إني
0: خليل خليل، ويلاه ويلاه، إنه لا يجيب.
2: ماذا حدث لأستاذي خليل؟
0: أسعف يا ليث، فقد أغمي عليه.
2: سأعود على الفور.
0: ما كنت أريد أن نرحل من البصرة إلى هنا في خراسان، كان علينا أن نبقى.
2: حين يشم هذا سيفيق إن شاء الله. الحمد لله الحمد لله، ها هو ذا يفيق.
0: خليل خليل، ماذا بك؟
2: سيكون بخير إن شاء الله، اطمئني يا سيدتي، سيكون بخير.
0: الحمد لله، ها هو يفيق.
1: إنها الحمى، إني أعرفها وأعرف علاجها.
0: ما هو يا خليل؟
2: أذكره لي يا أستاذي وسأحضره على الفور.
1: سأملي عليك أسماء مركبات هذا الدواء وعناصره، وأصف لك كيف تعده.
2: لحظة واحدة لكي أحضر ورقة وقلما ومحبرا.

0: كم يعز علي ألا أقوم بأداء الحج هذا العام.
1: لا عليك يا أستاذي الخليل، فللضرورة حكمها وأنت في مرحلة النقاهة من المرض.
0: أحمد الله على كل حال.
1: حين أعود من الحج إن شاء الله ستكون قد استكملت الشفاء والعافية، ونقبل على عملنا في مؤلفك الكبير بكل الهمة والنشاط.
0: لا لا لا، هل أنتظرك حتى تعود يا ليس؟ حين أسترد عافيتي إن شاء الله سأبدأ عملي فورا.

0: هون عليك يا خليل، أنت ترهق نفسك بكثرة العمل.
1: أما أنا يا أمي فلا أتعب أبدا، أنا أظل غاديا رائحا أحمل إلى أبي الأوراق والأقلام والمحابر وأصف هذه الأوراق هنا وتلك هناك كما يأمرني أبي، دون أن يصيبني تعب ودون أن أشكو أو أتهرب، أليس كذلك يا أبي؟
2: الحق أنك يا عبد الرحمن خير مساعد لي يا ولدي، فأنت تهون علي العمل.
1: وسأظل أساعدك يا أبي، أبري لك الأقلام وأصف الأوراق.
0: عجيب أمر هذه الدنيا، الخليل بن أحمد أذكى العرب يكون له ولد مثل
2: كم
0: عبد
2: لله
0: الرحمن.
2: تعالى من حكم وعبر يا زينب،

0: ما هذا يا أستاذي الخليل؟ لقد أنجزت الكثير من العمل أثناء غيبتي في رحلة الحج.
1: يا ليث، ذلك العمل أعده قليلا، فللشيخوخة أحكام.
0: ولكنك أنجزت عشرات المئات من الصفحات.
1: العمل هو حياتي يا ليث، وقيمة المرء فيما يحسن من العمل، كما يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فأسأل الله تعالى أن يوفقني إلى إحسان عملي.
0: إنك بعملك هذا تحسن إلى العربية أعظم إحسان، فقد جمعت ألفاظها الفصيحة وحرست حماها بكتابك هذا من كل دخيل.
1: عفوا يا ليث.
0: هل تأذن لي يا أستاذي الخليل بأن أنظر في بعض ما كتبت؟
1: وهل كتبت هذا إلا ليقرأ؟ وأنت يا ليث أولى الناس بأن تكون أول من يقرأ.
0: شكرا يا أستاذي. هذا في العربية 29 حرفا، منها 25 حرفا صحاحا، لها أحياز ومخارج، وأربعة هوائية، وهي الواو والياء والألف والهمزة. وقد سميت الهمزة حرفا هوائيا لأنها تخرج من الجوف فلا تقع في مدرجة من مدارج اللسان، ولا من مدارج الحلق، ولا من مدارج اللهاه. وأقصى الحروف كلها العين، ثم الحاء، ثم الهاء، ثم الخاء، ثم الغين لأنها حلقية، ثم القاف والكاف لأنهما لهويان، أي مخرجهما من اللهاء.

0: إذن فقد سميت كتابك هذا يا أستاذ الخليل كتاب العين، لأنك بدأته بحرف العين.
1: بدأت بحرف العين لأنها تخرج من أقصى الحلق، فجمعت كلمات هذا الحرف ثم كلمات الحرف الذي يليه في الخروج من الحلق وهو الحاء، وهكذا إلى آخر حروف العربية.
0: أي أنك جمعت كلمات اللغة مرتبة على حروفها وفق مخارجها الصوتية.
1: أجل يا ليث، أجل. وحرصت على الاستشهاد لكل لفظة بما وردت فيه من أشعار العرب وأمثالها وحكمها ومخاطباتها.
0: والله إن هذا الكتاب الضخم الجليل لا يعد فتحا جديدا في ميدان اللغة، لم يسبق إليه أحد يا أستاذ الخليل.
1: عفوا يا ليث.
0: كما لم يسبق أحد إلى اختراع أوزان الشعر وبحوره واختراع علامات الشكل والضبط التي أخذت تنتشر على أقلام الكاتبين في كثير من البلدان.

0: أبي أبي
1: نعم.
0: إن أهل البصرة كلهم قد جاءوا لتحيتك حين علموا بعودتك إليهم.
1: أهلا بهم يا عبد الرحمن، أدخلهم أدخلهم يا بني.
2: وأديت فريضة الحج قبل عودتك إلى البصرة؟
1: أنسيت يا نضر أنني كنت أحج سنة وأغزو أخرى؟
2: ولكن لبدنك عليك حقا يا أستاذ الخليل.
1: إذا كان ضعف الشيخوخة يمنعني من الغزو فأسأل الله ألا يمنعني من الحج.
0: الغزو في ميزان العلم، وهذا كتابك العظيم كتاب العين خير شاهد على ما أقول.
1: بورك فيك يا سيبويه،
2: إنه حقا غزو علمي عظيم.
0: وكم لأستاذنا الخليل من غزوات.
3: يا عبد الرحمن، عبد الرحمن.
4: نعم يا أبي.
3: ما هذه الضجة؟
4: إن ميمونة جارية أبي جعفر قد اشترت زيتا من دكان حسان فغلطها في الحساب. هي تقول بقي لي عندك 7 دراهم وهو يقول 3. هي تقول 7 وهو يقول 3. هي تقول 7 وهو...
3: كفى كفى كفى يا بني كفى.
4: فأخذت ميمونة المسكينة تبكي خوفا من سيدها أبي جعفر.
2: سلام الله عليك يا أستاذي.
1: وعليك سلامه ورحمته يا نضر.
2: إلى أين تمضي؟
1: إلى المسجد إن شاء الله.
2: ولكن ما لي أراك هكذا مهموما
1: ومشغولا؟ إني أفكر في اختراع نوع من الحساب تمضي به الجارية إلى الحانوت فلا يمكن لصاحبه أن يظلمها.

0: ما هذا؟
1: أستاذ الجليل.
0: من هذا؟
1: أستاذ الخليل. اصطدم رأسه بعمود في المسجد. لقد سقط مغشيا علي.
2: لا تراعه، فإني بخير والحمد لله.
1: لولا انشغالك بالتفكير في اختراع هذا الحساء، لولا أنك كنت مستغرقا فيه وأنت سائر في المسجد، ما اصطدمت بهذا العمود.
2: عفيت يا شيخنا الجليل.
3: رعاك الله.
2: رعاك الله يا شيخنا.

0: مات أستاذنا الخليل، مات شهيد العلم، مات شهيد العلم، ولكن علمه لن يموت، لن يموت. فإلى رحمة الله ورضوانه يا شيخنا الحبيب، إلى رحمة الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.
1: كنتم مع أذكى العرب، الخليل بن أحمد الفراهيدي، تأليف إبراهيم الترزي، اشترك بالتمثيل محمود مرسي، سمير عبد العزيز، جلال توفيق، فاروق نجيب، تريز دميان، عبد المنعم سعد، عبد الوهاب خليل، بشرى القصبي، محمد منصور، رشوان سعيد، إبراهيم الدالي، إسماعيل محمود، همام عبد المطلب، وأحمد كمالي، والطفلان عبد الحكيم محمد وياسر جلال. الهندسة الصوتية محسن وديع وحسين عهدي. ساعد في الإخراج عادل شحادة. الفراهيدي، إخراج مصطفى أبو حطب.

0: برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي علم الناس الرحمة وأرشدهم إلى مكارم الأخلاق، وعلى آله وصحبه أجمعين. ليست كل الجراح ترى، فبعضها يسكن القلوب بصمت، وليست كل العطايا مالا، فأحيانا تكون الكلمة الطيبة أعظم هدية. وفي زحام الحياة وبين مشاغل الأيام، يبقى أجمل الناس أثرا، أولئك الذين يرمرمون القلوب إذا انكسرت، ويزرعون الأمل إذا ذبل، ويجبرون الخواطر إذا أثقلها الحزن. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم راحة قلب. حديثنا اليوم عن قيمة إنسانية راقية تدخل السرور إلى النفوس، وتبني جسور المحبة بين الناس. إنها قيمة جبر الخواطر. كم من إنسان يبتسم أمام الناس وهو يخفي في داخله حزنا لا يراه أحد، وكم من شخص يواصل يومه بصمت وهو في أمس الحاجة إلى كلمة تشجيع أو لمسة اهتمام صادق يشعره بأنه ليس وحده. ولهذا كان جبر الخواطر من أجمل ما يتحلى به الإنسان، فهو لا يحتاج إلى مال وفير ولا إلى إمكانات كبيرة، وإنما يحتاج إلى قلب يشعر بالآخرين. قد يكون جبر الخاطر في كلمة طيبة، وقد يكون في ابتسامة صادقة، وقد يكون في دعاء بظهر الغيب، وقد يكون في إنصات هادئ لمن أثقلته الهموم. ولعل أجمل ما في جبر الخواطر أن أثره يبقى طويلاً حتى بعد أن تنسى الكلمات والمواقف. إذا تأملنا حياتنا اليومية، سنجد أن فرص جبر الخواطر تحيط بنا في كل مكان. في البيت، حين نقدر تعب والدينا أو نشكر من يبذل جهده من أجلنا، وفي العمل، حين نثني على من اجتهد بدل أن نبحث فقط عن أخطائه، وفي المدرسة أو الجامعة حين نشجع من فقد ثقته بنفسه. إنها مواقف صغيرة في ظاهرها، لكنها قد تكون كبيرة جدا في أثرها. وحين نبحث عن أجمل مثال لجبر الخواطر، فإننا نجد ذلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان قريبا من الناس، يشعر بمشاعرهم ويهتم بأحوالهم ويعاملهم برحمة ولطف. ومن المواقف الجميلة التي حفظتها لنا السيرة النبوية ما حدث مع طفل صغير كان يكنى بأبي عمير. كان لهذا الطفل طائر صغير يسمى النغيرة، يحبه ويلعب معه كل يوم، ثم مات ذلك الطائر، فحزن الطفل حزنا شديدا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاطفه ويقول له: يا أبا عمير، ما فعل بك النغير؟ كلمات قليلة لكنها كانت تحمل اهتماما كبيرا، فقد أراد النبي أن يشعر الطفل بأن حزنه مفهوم، وأن مشاعره محل احترام. وهنا يتجلى المعنى الحقيقي لجبر الخواطر، أن تهتم بما يؤلم غيرك وإن بدا صغيرا في نظرك. أيها المستمع الكريم، لنجعل من جبر الخواطر عادة يومية في حياتنا، لنسأل عن الغائب، ولنزر المريض، ولنشجع المتردد، ولنواسي الحزين، ولنحرص على الكلمة الطيبة، فربما كانت كلمة منك سبب في ابتسامة، وربما كان موقف صغير منك سببا في راحة قلب. فاللهم اجعلنا ممن يجبرون الخواطر.

0: ولا يكسرونها، ويدخلون السرور على القلوب ولا يثقلونها. اللهم زين ألسنتنا بالكلمة الطيبة وقلوبنا بالرحمة، واجعلنا مفاتيح للخير، مصابيح للأمل، وسببا في راحة قلوب عبادك. اللهم اجبر كل قلب مكسور، وفرج كل هم، وارزقنا من اللطف والرحمة ما نكون به بلسما لمن حولنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وفي ختام حلقتنا نتذكر أن القلوب لا تنسى من أحسن إليها، ولا تنسى من خفف عنها ألما أو زرع فيها أملا. فاجعل لك في كل يوم أثرا جميلا في حياة من حولك، واجعل كلماتك جسرا للمحبة، وأفعالك بابا للرحمة، ووجودك مصدر طمأنينة لمن يلقاك. فما أجمل أن نغادر مجالسنا وقد تركنا خلفنا دعوة صادقة، أو ابتسامة صافية، أو خاطرا جبرناه. إلى أن نلتقي في موعد جديد مع برنامج راحة قلب، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
2: معنا احنا بداية الحكاية
3: ومحلاها حكاية،
4: محلاها محبة،
3: محلاها عشرة.

0: هنا تونس الإذاعة الوطنية. مستمعينا الكرام، فيما يلي يرتل علينا المقرئ الشيخ المولدي الداودي آيات بينات من سورتي لقمان والسجدة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره،

قول الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد.

إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا

وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم

وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.

بل هم بلقاء ربهم كافرون.

ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول

أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون.

0: إنا من المجرمين منتقمون. صدق الله العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل علينا المقرئ الشيخ المولدي الداودي آية بينات من سورتي لقمان والسجدة، والآن يرفع أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: الإذاعة الوطنية التونسية. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. استعدادا لموسم الأمطار، ديوان تطهير يستكمل الشهر الجاري برنامجا لجهر شبكات المياه. رسميا اختيار معهد باستير تونس مركزا إقليميا لشمال إفريقيا في مجال مراقبة مياه الصرف الصحي والبيئة. مدينة العلوم بتونس تعلن 25 منقوت الموعد الفلكي للاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف، وديوان الإفتاء الجهة الرسمية المخول لها أعلن بداية الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية. وزير الشؤون الاجتماعية يعلن توجه نحو إعداد مجال شغل جديدة. رغم انخفاض عدد حوادث المرور، ارتفاع في عدد القتلى، وولاية تونس الأعلى في نسب الحوادث، والسهو وعدم الانتباه والسرعة تتصدر تباعا قائمة الأسباب. انطلاق مشروع تحويل النفايات البحرية ودعم الاقتصاد الأزرق والدائري واستعادة النظم البيئية في خليج جابس. اليوم انطلاق موسم التخفيضات الموسمية الصيفية ليتواصل 6 أسابيع، والحد القانوني الأدنى للتخفيضات 20%. في العالم جمود في مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل، وتصعيد ميداني في الجنوب اللبناني، وترامب يتوقع نهاية قريبة للحرب مع إيران، وتنسيق خليجي مشترك، واتصالات غير معلنة تشمل أطرافا سعودية وقطرية وباكستانية وأمريكية لدعم المحادثات العمانية الإيرانية بهدف تخفيض التصعيد في المنطقة وضمان فتح مضيق هرمز. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: يعدها للإذاعة الشاذلي زكار. صديقتي المستمعة،
1: صديقي المستمع،
0: مرحبا بكم في رحلة جديدة مع روائع الأدب والفكر والفن.

0: محطات هذه الرحلة.
1: إن من البيان لسحرة محمود المسعدي يستمد حديث الحكمة من البحر.
0: إن من الشعر لحكمة. الشاعرة جليلة رضا تصرخ في وجه حبيبها وتقول له: تكلم.
1: طرائف ضاحكة.
0: نوادر عربية.
1: الراديو بين عبد العزيز البشري والبدوي.
0: هل تعلم؟
1: ومن قاموس الحياة.

0: إن من البيان لسحرا.
1: مع أدب البحر نمضي ونطوف، فالحديث عن البحر ذو شجون، فهو الذي استوقف الفلاسفة والمفكرين والفنانين والشعراء، ودعاهم للتأمل فيه، وهو هادئ يغري بالاقتراب إلى حد الالتصاق، وكذلك هائج يوحي بالخوف والرهبة إلى حد النفور.
0: أدباء وشعراء وفلاسفة كثيرون سنقف معهم وسنعيش أحاسيسهم وتأملاتهم وخواطرهم، وهم يستوحون من البحر ما يستوحون ويستمدون منه ما يستمدون، وكأنهم يغوصون ليكشفوا عن لآلئه ومرجانه وكنوزه التي لم يبح بها كلها حتى اليوم وإلى الأبد.
1: ومن الأدباء التأمليين الذين استخرجوا حكاياتهم وأساطيرهم من البحر أديبنا سيد البيان العربي الأستاذ محمود المسعدي، إنه أبدع في حديث الحكمة من حدث أبو هريرة قال، ولم يجد في هذا الحديث الفلسفي سوى البحر بعمقه وأمواجه وهوله، فتفق يفك أسراره ويكشف ألغازه كما ستستمعون في هذه الرحلة من خلال قصه البديع.

0: حدث أبو هريرة قال: تهت في بعض حياتي وظللت السبيل، فكنت أضرب في الطرق تطرحني هذه إلى تلك ولا غاية أطلب، فكنت لا أكاد أهم بالشيء حتى يسقط همي، فكأن العزم ذوب شتات لا يجتمع لي، إلى أن أصبحت أهم بالشيء وعكسه، والفعل والقعود عنه هما واحدا، وأشتهي لو اتفق للنور والظلمة، أو النوم واليقظة، أو الشك واليقين معا. وبقيت كذلك أياما طوالا لا أعلم ما أصنع، حتى كدت أجن. ثم مرت الأيام فاستقر واستأنست، وقلت: ما الدنيا؟ ما هي حتى تذهب أنفاسنا فيها؟ وما الآخرة؟ ما هي حتى تذهب فيها دنيانا؟ ثم أعمل، فلا يكون لإنس ولا إله ولا جان، ولا يكون كفرا ولا إيمانا ولا صلاحا ولا فسادا. وقلت: لم يبق إلا أن أطلب ذاتي مطلقا وماهيتي، وأعرض عن المحمول واللاحق والعارض. وكذلك ذهبت ساعتي في ساعتي، وعزمي في عزمي، كالنور يأكل النور، أو كالشمع يضيء فيحترق، حتى لقد ظننت أن الناس لا يجدون لي أثرا إذا مت. وألح علي داعي الأوساع إلحاحا، واقتضاني الصفاء، فلما تطهرت أقبلت على البحر، فهالني البحر.
1: وإني لفوق البحر يوما على جبل مشرف، إذ جاء رجل كالناسك، فجلس بقربي وهو مطرق ساكن كالبيت الحرام، فأقبلت عليه أتأمله، فإذا هو في عظمة الفيل، وعليه سمة الحكمة والجلال، وهو في ذلك كله لا يقول شيئا. ومضت لنا ساعة، ثم قلت: إن كنت ناسكا فالسلام عليك. قال: لست وعليك السلام. ما الذي لك في البحر؟ قلت: شيء من الروعة. قال: كذا عبيد الله جميعا على خسة البحر، أننزل فندخل الماء؟ فنشط وقام فسلك بي منحدرا بين الصخور الهاوية كأنه الصراط، لم أرى مثله منحدرا شديدا. ونزلنا إلى الماء، فإذا الرجل يغوص فيسير في الماء غورا، فينساب على القعر كالثعبان، ثم يطفو كالذكرى، وشعر رأسه يسيل على وجهه، ثم يتوسد الماء ويضطجع على جنبه، ويندفع يطوي الأمواج طيا، فهو أمهر من عرفت سبحا. وأخذ من أمره مأخذه، ثم عاد إلي فقال: ألك في أن أعلمك؟ قلت: نعم، على قصر أنفاسي وقلة بلائي في الماء. قال: لا بأس عليك من ذلك. ثم ضرب إلى عضدي وساعدي وقال: هذا محال أن يأخذه الشك. وكان يقول: السباحة أن تتوق إلى البحر ويتوق إليك. ثم لم يزل بي حتى علمت الماء كيف يكثر القوة والنفس، ويوقع في الأعضاء رقصا. وكنا نغوص فنسير معا، فكأننا في سعة البحر، فلا والله ما رأيت مثله مذهبة للشلل. والرجل في ذلك كله لا يحدثني بشيء من أمره، ولا يخبرني بشأنه، حتى جاء الخريف وقد طابت لي صحبته.
0: فلما أخرفنا سألته فقلت: ما خبرك وما شأنك على هذا البحر؟ قال: شأن كلا شأن، فيما السؤال؟ إن السؤال من علل الإنسان. أتحب القصص؟ قلت: نعم. قال: وتفهمها؟ قلت: لا أدري. قال: فهي قصة الحكمة، وأنا قاصها عليك. كانوا يسمونني أبا رغال، أما الآن فلا اسم لي. فقلت: مررت على قبر بالطائف يقال هو قبر أبي ثقيف أو أبي رغال. قال: نعم، هو قبري، وقد مر عليه رسول الله، وكانوا يقولون: أنت سيدنا وخليفة الله فينا. فقلت: إنهم جعلوني عليهم ملكا مطلق الفعل، فاللهم أوحي إلي من روحك. وبقيت في انتظار الوحي فلم ينزل. وتعلمت الحكمة. قلت: ومن علمكها؟ قال: امرأة رأيتها في يوم شديد ذي مطر وريح، وقد خرجت إلى الهطل حتى امتلأت، فشعرها وثيابها كأنهار عدن، وكانت تضحك كالمصابة العقل، وما كانت إلا التي اهتدت إلى سبيل الحياة. وعلمنيها سكير يبكي في ليالي الشتاء ويقول: هل من خلاص من الحياة؟ وكان لا يصح ساعة إلا ذلك آدم يوم أهبط الأرض.
1: وعلمتني الكتب ما ليس من الحكمة، فلما تعلمت الحكمة جرت فيهم فعشرتهم وافترشتهم وسقيتهم علقما وخنقت عليهم حتى كأنها نقمة من الله. قلت: ولما فعلت بهم هذا؟ قال: لأن الوحي لم ينزل، ولأني نظرته حتى طار لبي، وكانوا يقولون إنه لمجنون، وكنت أقول لمن يسألني في جوري ثم أضرب رأسه: إن قوما يكون فيهم مثلي من الأشرار لا يعقلون يديه ليسوا بأهل لشفقة ولا رحمة.

0: إن من الشعر لحكمة.
1: مشوار الحب قد يقصر وقد يطول، وذلك حسب ما يحف بالطريق من زهور وأشواك ورياحين وقتاد، وحسب ما يداخله من حالات نفسية تتولد عن نوع العلاقة وتطورها والمنعرجات التي تسير فيها. وليس أقسى في هذا المشوار من تلك اللحظات المشحونة بالانفعالات والتشنجات، فهي وحدها قد تطيل

0: يغمر هذا الحب وقد تكتم أنفاسه وتنهيه إلى غير رجعة.
1: والشاعرة المصرية المتميزة جليلة رضا تطلب من حبيبها أن يمزق سجوف الصمت ويتكلم دون أن يركن لعالم السكوت والانطواء. إنها تطالبه بإلحاح، أن يحرك شفتيه وأن يخرج أي كلمات مهما كانت قسوتها، ذلك لأنه ليس أقسى على المحبين من الطريق المسدود والدخول في عالم الضياع والتيه. جليلة رضا تصرخ في وجه حبيبها وتقول له: تكلم.

تكلم، أرحني فإن الطريق طويل، وكل الذي حول عيني فناء. أريد النهاية، حملي ثقيل، أفي الدرب ما يستحق العناء. سكونك أضفى علي الملل، وما من صدى غير رجع خطاي. أعود وكيف، وما من أمل، وأمضي وما من رفيق سواي. أرحني وعلم عيوني البكاء، فإني أحب الدموع الغزيرة، دموع الأسى أو دموع الهناء. أليس الغدير يروي زهوره؟ تكلم وسب وقل ما تريد، لعل الشتائم تجلو الظلم. أبا الهول، إني مللت الجمود، أريد التمني، أريد الألم. أريد ارتطاما بصخرة دربي، فإني أسير بغير هدف. أأمضي؟ أأرجع؟ يا ويح قلبي، تعبت، أما آن لي أن أقف؟

0: طرائف ضاحكة.
1: كان الروائي الفرنسي بلزاك يتمنى في مستهل شبابه أن يحيا حياة الطرف والبذخ، وحدث أن مات عم له وخلف له ثروة طائلة، فكتب بلزاك إلى صديق له خطابا قال فيه: أمسي في تمام الساعة 5 صباحا انتقل عمي إلى السماء، وانتقلت أنا إلى حياة أفضل.
0: جلست سيدة إلى مائدة في المطعم، وكان في زينتها غلو وتبرج، وبعد أن أجالت طرفها في جنباته دعت رئيس الخدم إليها وقالت: أليس الواقف هناك كلارك جابل؟ فأجابها: هو بذاته. فقالت: إنه يضايقني. فرفع رئيس الخدم حاجبه تعجبا وقال: ولكنه يا سيدتي لم يرمي ببصره إلى ناحيتك. فقالت: هذا ما يضايقني منه.

0: نوادر عربية.
1: كان في بغداد رجل قد ركبته ديون كثيرة وهو مفلس، فأشار القاضي بألا يقرضه أحد شيئا، ومن أقرضه فليصبر عليه ولا يطالبه بدينه، وأمر القاضي أعوانه بأن يطوفوا بالرجل في الأسواق ليعرفه الناس ويتحرزوا من معاملته. فاستأجر الرجل بغلا يركبه لهذه المهمة، فلما فرغ من الطواف في البلد ووصل إلى باب داره وأراد أن ينزل، قال له صاحب البغل: أعطني أجرة بغلي. فقال له: يا أحمق، في أي شيء كنا منذ الصباح؟ الراديو بين عبد العزيز البشري والبدوي.
0: كتب عبد العزيز البشري يصف بدويا رأى الراديو لأول مرة، ولما ذهب إلى أهله وصفه لهم بقوله: حولت بصري فإذا دمية من خشب بترا ساقاها فأقعدوها على منضدة لها عين واحدة تمزقت حدقتها فتناثرت في بياضها تناثر النمل على صفحة الرمل، فلما عرك صاحبها أذنها سرعان ما احمرت حدقتها، ثم سمعت لها حسيسا أي صوتا ما لبث أن استحال زمزرة وهمهمة، فخلت الأرض قد زلزلت علي، فجمعت ثوبي للهرب وجعلت ألتمس آية الكرسي، فهدأ صاحبي من روعي وقال لي: هون عليك. فقلت: وهذا العفريت؟ فقال: لن ينالك منه مكروه، فقد قيدوا ساقه وشدوا وثاقه. فقلت: أيسجن سليمان المردة في قماقم من نحاس أو ذهب وأنتم لا تبالون أن تسجنوها في قماقم من خشب؟ ثم مال صاحبي على الدمية فعرك أذنها ثانية، فسرعان ما سكن هديرها وبطل زئيرها، وإذا العفريت يتحدث في لين صوت واطمئنان نبرة، ثم سمعت معازف أخرى تتنغم وتترنم حتى خلتها من جودة الإيقاع تتكلم.

تيلق لق بدني وبدك غصب عني وغصب عنك. لا تقدر انت تسددني ولا اقدر انا اسددك.

0: هل تعلم؟
1: هل تعلم أن المملكة المغربية تستعمل الدرهم كوحدة لعملتها، ودرهم المغرب أقل قيمة من درهم الإمارات، وأن وحدة العملة في الأردن والعراق والكويت وتونس والبحرين والجزائر هي الدينار، والليرة وحدة العملة في سوريا ولبنان، والجنيه في مصر والسودان، والريال في السعودية وقطر؟

0: وهل تعلم أن غياث التغلبي لقبوه بالأخطل لأنه كان صاحب أذنين كبيرتين؟ من قاموس الحياة.
1: الإنسان عبقري ضعيف، إنه يعجز عن خلق ذبابة واحدة، لكنه يصنع مئات الآلهة.

أصدقاءنا في كل مكان، نتوقف برحلتنا في هذه المحطة، فحتى يجمعنا لقاء جديد نرجو لكم حياة طافحة بالمتعة والحبور والعمل المفيد.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: الخبر عنا مسؤولية
2: والمعلومة أمانة،
3: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
2: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
3: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. استعدادا لموسم الأمطار، ديوان التطهير يستكمل الشهر الجاري برنامجا لجهر شبكات المياه. رسميا اختيار معهد باستور تونس مركزا إقليميا لشمال إفريقيا في مجال مراقبة مياه الصرف الصحي والبيئة. وزير الشؤون الاجتماعية يعلن التوجه نحو إعداد مجلة شغل جديدة. رغم انخفاض عدد حوادث المرور بأكثر من 19%، ارتفاع في عدد القتلى بنسبة 10%، وولاية تونس الأعلى في نسب الحوادث، وذلك إلى غاية الخامس من أوت الجاري، والسهو وعدم الانتباه والسرعة تتصدر تبعا قائمة الأسباب. انطلاق مشروع تحويل النفايات البحرية ودعم الاقتصاد الأزرق ودائري واستعادة النظم البيئية بخليج قابس. اليوم انطلاق موسم التخفيضات الموسمية الصيفية ليتواصل 6 أسابيع، و20% هو الحد القانوني الأدنى للتخفيضات. مدينة العلوم بتونس تعلن 25 أوت الموعد الفلكي للاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف، وديوان الإفتاء يبقى الجهة الرسمية المخول لها إعلان بداية الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية. في العالم، جمود في مفاوضات روما بين لبنان والكيان الإسرائيلي بسبب رفض تل أبيب تحديد مناطق انسحاب جديدة في جنوب لبنان الذي يشهد تصعيدا ميدانيا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع نهاية قريبة للحرب مع إيران ويتحدث عن اتفاق وشيك بشأن مضيق هرمز. وتنسيق خليجي مشترك واتصالات غير معلنة تشمل أطرافا سعودية وقطرية وباكستانية وأمريكية لدعم المحادثات العمانية الإيرانية بهدف تخفيض التصعيد في المنطقة وضمان فتح مضيق هرمز. ختام الموجز في أمان الله.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
2: عذب الكلام.

هو ذا الفجر يلوح مبشرا باليوم الجديد، فيبعث في الكون الشوق إلى الحياة بملء التفاؤل والأمل، ويرسم في الآفاق صورة للطبيعة الجذلة وقد توشحت بالخيوط والألوان على الوهاد والجبال والحقول والبساتين، مثلما وصف الشاعر فقال: وقد خالط الفجر الظلام كما التقى على روضة خضراء ورد وأدهم. وقال أديب آخر نثرا في وقع مسجوع: وأرسل الصباح شهبة وفتح للشمس قلبه، فلاح عند الفجر نهر النهار، واسترد البنفسج أنفاسه وأهدى البهار. إذن هو ذا الفجر أضاءت خيوطه الأولى وشاح اليوم الجديد الذي نستقبله بطموح الشباب وبمرح الطفولة وبثبات الكبار. ففي الفجر تعلن الكائنات أنها مع الحياة في استمرارها وتجددها نحو الأفضل والأرقى.

الوفاء كلمة رقيقة تحمل جملة من المعاني الجميلة، فالوفاء يعني الإخلاص، والوفاء يعني لا غدر ولا خيانة، والوفاء يعني البذل والعطاء، والوفاء تذكر للود ومحافظة على العهد. فالوفاء بين الأصدقاء يكون على النصح والإخلاص في جميع الأوقات والحالات، والوفاء بين الجيران يكون على التوادد والتضامن، والوفاء بين الزملاء يكون على الاحترام والتعاون، والوفاء بين الزوجين لا يقتصر على الالتزام بأمر اشترطه أحد الطرفين على الآخر حين العقد، بل يتعداه ليشمل كل معنى جميل تشمله كلمة الوفاء، فهو يشمل تفاصيل الحياة بين الزوجين ليعيش كل منهما وهو يحمل في قلبه حبا وودا ورحمة وتقديرا وإخلاصا لا متناهيا تجاه الطرف الآخر. فالوفاء يعني البذل والعطاء والتضحية والصبر، وذلك بالاهتمام بمن كنت وفيا به والحرص عليه وعدم التفريط فيه والخوف عليه من الأذى ومراعاة شعوره وأحاسيسه وتقدير جهوده والشكر لصنائعه وعدم إفشاء سره والحفاظ على خصوصياته والعمل على إسعاده والثناء الحسن عليه وذكر محاسنه وتجاهل أخطائه والذكرى الجميلة لعهده وأيامه بعد فراقه. فليس مع الوفاء ترصد ولا تصيد ولا إساءة ولا ظلم ولا نكران ولا قدح، فقط إلا الإخلاص والمحبة.

شذرات ومقابسات من الحكم. يقول جبران خليل جبران: المحبة هي أن تعيش طاهر القلب سليم الروح، لا تجرح قلوب الآخرين، ولا تتجاهل الأوفياء والمخلصين، وإذا لم تجد هذه الصفات في غيرك فابدأ بنفسك. علمني كبريائي أن أرى نفسي فوق سماء العز، وأن أنظر إلى ما دون نفسي بالرحمة والحب. لا تقارن نفسك مع أي شخص في العالم، فإن فعلت ذلك فإنك تهين نفسك. نحن نعيش لكي نرسم ابتسامة ونمسح دمعة ونخفف ألما، ولأن الغد ينتظرنا فليكن عملنا بعزم وأمل. إن كرامة الإنسان هي أعز ما يملك، فإن أصبح بلا كرامة ضاع وضعف وزالت قيمته. ليس هناك جميل ولا قبيح، وإنما تفكير الإنسان هو الذي يصور الجمال والقبح للإنسان.

قال رجل ليوسف عليه السلام: إني أحبك يا صفي الله. فقال: هل أتيت إلا من محبة الناس لي؟ أحبني أبي فحسدني إخوتي حتى ألقوني في الجب، وأحبتني امرأة العزيز فلبثت 7 سنين في السجن، فلست أحب أن يحبني إلا ربي. وقيل له: أتجوع وفي يدك خزائن الأرض؟ قال: أخاف أن أشبع فأنسى الجياع. ولما التقى مع أبيه على نبينا وعليهما الصلاة والسلام، قال له أبوه: ما صنع إخوتك؟ قال: يا أبتي، لا تسألني عن صنيع إخوتي، ولكن سلني عن لطف ربي. وقال داود لسليمان عليهما السلام: يا بني، لا تشتري عداوة واحد بصداقة 1000. وقيل لأيوب عليه السلام: ما أشد ما مر بك من البلاء؟ قال: شماتة الأعداء. ومن أقوال عيسى عليه السلام: الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. عالجت الأكمه والأبرص فأبرأتهما، وأعياني علاج الأحمق. لا تنطقوا بالحكمة عند الجهال فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم. لا تكونوا كالمنخل يمسك النخالة ويرسل الطحين. لا تطرح الدر تحت أرجل الخنازير، يعني العلم. مثل الدنيا والآخرة كمثل رجل له ذرتان، كلما أرضى إحداهما أسخط الأخرى. ما أكثر الأشجار ولكن ليس كلها بمثمر، وما أكثر الثمار وليس كلها بطيب، وما أكثر العلوم وليس كلها بنافع، وما أكثر العلماء وليس كلهم بمرشد.

من وصايا ابن المقفع التي نقلها عن حكماء الهند والفرس قوله: ثمانية إن أهينوا فلا يلوموا إلا أنفسهم، الجالس في مجلس ليس له بأهل، والمقبل بحديثه على من لا يسمعه، والداخل بين اثنين في حديثهما ولم يدخلاه فيه، والمتعرض لما لا يعنيه، والمتآمر على رب البيت في بيته، والآتي إلى مائدة بلا دعوة، وطالب الخير من أعدائه، والمستخف بقدر السلطان. عن أبي حيان التوحيدي قال: العلم سراج يجلي الظلمة، وضياء يكشف العمى، والتذلل مكروه إلا في استفادته، والحرص مذموم إلا في طلبه، والحسد منهي عنه إلا عليه. عن ابن عباس قال: ما من داخل إلا وله حيرة فابدأوه بالسلام، وما من مدعو إلا وله حشمة فابدأوه باليمين. قيل قديما: القانع يشعر بالغنى وإن جاع وبات في العراء، والحريص فقير وإن ملك الدنيا.

0: وتتم بخير.
1: ورد في كتاب الإمتاع والمؤانسة أن إبراهيم الخليل عليه السلام قيل له: بأي شيء اتخذك الله خليلا؟ فقال: بأني ما خيرت بين أمرين إلا اخترت الذي لله، وما اهتممت لما تكفل لي به، وما تغديت وما تعشيت إلا مع ضيف. في التسامح وحسن المعاملة والصبر على الأذى يقول الشاعر: رجعت على السفيه بفضل حلمي، وكان تحلمي عنه لجاما، وظن بي السفاهة فلم يجدني أسافيه، وقلت له سلاما، فقام يجر رجليه ذليلا، وقد كسب المذلة والملامة. وفضل الحلم أبلغ في سفيه، وأحرى أن ينال به انتقاما. قال أرسطو: إن الناس لشدة حبهم لأنفسهم يظنون أن لهم ما يحبون، فمن أجل ذلك وقعوا في العجب. فينبغي أن تكون محبتك لنفسك حقيقية، وأن يتم ذلك لك إذا أنت صيرت نفسك على الحال التي يرى من يرى أنك عليها. وقال الكندي: المعجب بنفسه يحب نفسه أكثر مما يحق لها، وما أحسن بالإنسان أن يحب نفسه ولكن بالعدل، فإن أراد أن يحبها جدا فيجب أن يجعلها من أهل المحبة الذين يحبون بعضهم بعضا في السراء والضراء، ثم يحبها كما يحبهم.

كان العمل محورا للعديد من الأمثال والأقوال، من بينها العمل أبلغ خطاب والأفعال أبلغ من الأقوال، الحركة بركة، السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، السيف يقطع بحده والمرء يسعى بجهده، وأنجز حر ما وعد، زرعوا فأكلنا ونزرع فيأكلون، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، من جال نال، من جد وجد، ومن زرع حصد، من سار على الدرب وصل، من لم يحترف لم يعتلف، إن يكن الشغل مجهدة فإن الفراغ مفسدة، واستغلال الوقت في العمل درع يقي سهام البلاء، الجد في العمل والاجتهاد فيه سيف يقطع عنق الشقاء، لا شيء أحسن من عقل زانه خلق ومن علم زانه عمل، اجعل الاجتهاد غنيمة صحتك والعمل مشغلة فراغك، فليس كل الزمان مؤاتيا لك ولا ما فات مستدركا، وإياك والكسل والضجر، فإنك إن كسلت لم تؤدي حقا، وإن زجرت لم تصبر على حق.

0: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ محمد الطرابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي وسعت رحمته كل شيء وجعل الرحمة أساس رسالات الأنبياء، فقال سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة الذي قال الحق سبحانه وتعالى في وصف رسالته: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم عن قيمة من أعظم القيم الإنسانية والإسلامية، قيمة لا تزدهر الحضارات إلا بها، ولا تستقيم المجتمعات إلا إذا سكنت القلوب والسلوك، إنها الرحمة. قيمة حضارية، فالرحمة ليست عاطفة عابرة ولا شعورا مؤقتا، بل هي منهج حياة ورؤية للإنسان والكون، تجعل المرء يرفق بالناس ويحسن إليهم ويخفف عنهم آلامهم ويعاملهم بكرامة واحترام. ولهذا كانت الرحمة من أعظم صفات الله سبحانه وتعالى، ومنها يستمد المؤمن أخلاقه في تعامله مع الخلق. أيها الأحبة، لقد أراد الإسلام أن يبني مجتمعا تسوده الرحمة، فجعلها أساس العلاقة بين أفراد الأسرة وبين الجيران وبين أفراد المجتمع كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا الحديث العظيم يبين أن الرحمة ليست خلقا اختياريا فحسب، بل هي طريق إلى رحمة الله عز وجل. فمن رحم الناس ورحم الضعفاء وأحسن إلى المحتاجين واستمع إلى أصحاب الهموم، فتح الله له سبحانه وتعالى أبواب رحمته في الدنيا والآخرة. أيها المستمعون الأفاضل، لقد تجلت الرحمة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في كل مواقفه. كان رحيما بالأطفال يلعبهم يواسيهم، كان رحيما بكبار السن يوقرهم ويحترمهم، وكان رحيما بالفقراء والمساكين يشاركهم همومهم، وكان صلى الله عليه وسلم رحيما حتى بالحيوان، ينهى عن تعذيبه ويأمر بالإحسان إليه. ولذلك لم تكن الحضارة الإسلامية حضارة عمران وعلم فحسب، بل كانت حضارة رحمة وعدل، قامت على احترام الإنسان وصيانة كرامته ورعاية الضعفاء وإغاثة المحتاجين ونشر التكافل بين أفراد المجتمع. أيها الأحبة، إن الرحمة في حياتنا اليومية لها صور كثيرة: أن ترحم والديك بالإحسان إليهما، وأن ترحم أبنائك بحسن التربية، وأن ترحم زوجك أو زوجتك بالكلمة الطيبة والصبر، وأن ترحم جارك بالسؤال عنه، وأن ترحم العامل والخادم بحسن المعاملة، وأن ترحم الفقير بالمساعدة، والمريض بالزيارة، وصاحب الهم بالكلمة التي تخفف عنه. وفي بيئة العمل تظهر الرحمة في احترام الناس وتقدير ظروفهم والتعاون معهم بعيدا عن القسوة والتعالي. فالرحمة لا تتعارض مع الحزم، بل تجعل الحزم أقرب إلى العدل وأبعد عن الظلم. كما أن الرحمة مطلوبة في الحوار والاختلاف، فكم من كلمة لينة أصلحت خلافا، وكم من موقف متسامح أعاد المودة بعد الخصام. قال سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم. فكان اللين والرحمة سببا في اجتماع القلوب حوله صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعون الأفاضل، إن عالمنا اليوم بما يشهده من صراعات وضغوط وتحديات أحوج ما يكون إلى إحياء قيمة الرحمة في البيوت والمدارس وأماكن العمل وفي وسائل الإعلام وفي فضاءات التواصل الاجتماعي. فالرحمة ليست ضعفا بل قوة أخلاقية، وهي أساس التماسك الاجتماعي وركيزة من ركائز الحضارة الإنسانية. فلنحرص أن تكون الرحمة حاضرة في أقوالنا وأفعالنا، وأن ننظر إلى الناس بعين العطف والإنصاف، وأن نسعى إلى إدخال السرور على قلوبهم. فرب كلمة رحيمة أو ابتسامة صادقة أو موقف إنساني يكون سببا في تغيير حياة إنسان إلى الأفضل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا رحمة وإحسانا، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يوفقنا للاقتداء بنبينا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في رحمته وفي لينه وحسن خلقه، وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وأن ينشر فيها قيم الرحمة والتكافل والتعاون والألفة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ محمد الطرابلسي.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزير الشؤون الاجتماعية يفيد بأن عمليات إعادة المصادقة الإلكترونية على ملفات المنتفعين ببرنامج الأمان الاجتماعي تهدف أساساً إلى ضمان وصول المساعدات إلى مستحقها من خلال الربط بين مختلف قواعد البيانات المتعلقة بالممتلكات والدخل والحسابات المالية، بما يحد من الانتفاع غير المستحق بالدعم الاجتماعي. في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية 14 من أوت الجاري، إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ببادرة من المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، التي أشارت في بلاغها إلى أن هذه الفعالية تأتي تأكيداً على أهمية تعزيز مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية. استعداداً لموسم الأمطار، ديوان التطهير يستكمل الشهر الجاري برنامجاً لشهر شبكات المياه. رسمياً اختيار معهد باستور تونس مركزاً إقليمياً لشمال إفريقيا في مجال مراقبة مياه الصرف الصحي والبيئة. دعوة المؤسسات التونسية المصدرة للاتحاد الأوروبي للالتزام بالمعايير البيئية الجديدة للتعليم بداية من 12 من أوت، وذلك بهدف تعزيز الاستدامة البيئية والحد من الآثار السلبية لنفايات التعليم. اليوم انطلاق موسم التخفيضات الموسمية الصيفية، يتواصل على امتداد 6 أسابيع، و20% هو الحد القانوني الأدنى للتخفيضات. في العالم، جمود في مفاوضات روما بين لبنان والكيان الإسرائيلي بسبب رفض تل أبيب تحديد مناطق انسحاب جديدة في جنوب لبنان الذي يشهد تصعيدا ميدانيا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع نهاية قريبة للحرب مع إيران، ويتحدث عن اتفاق وشيك بشأن مضيق هرمز. ومصادر في الوساطة ومسؤولون يفيدون لوسائل إعلام أمريكية بأن واشنطن تعتزم رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية مع احتمال إصدار إعفاءات مؤقتة للنفط الإيراني. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: صباح الخير وصباح السعادة. نستقبل مع بعض يوم الجمعة 7 أوت 2026 الموافق ل 23 من شهر صفر 1448 للهجرة. اللهم أدم على بيوتنا الألفة والسكينة، واجمع شمل العائلات على الخير، وارزقنا بر الوالدين وصلة الأرحام، وهم اجعلنا مفتاحا للمحبة مغلقا الأبواب الخصومة والقطيعة. اللهم من كان من أهلنا بعيدا فاحفظه، ومن كان مريضا فاشفيه، ومن كان مكروبا فنفس كربه، واجعل المحبة دائما جامعة لقلوبنا. صباحكم صلة لا تنقطع، ومحبة تزداد، وقلوب يظل يجمعها الود والدعاء. آمين يا رب العالمين.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد. اليوم معكم وداد محمد.

سبحانك الله، سبحانك معظم شانك. أيضا كل ما نتأمله في الطبيعة، في الخلق، في الإبداع، في الجمال، نقول سبحان الله. معنيها قديش خلق أشياء جميلة اللي تخلينا وقت اللي نشوفوها إلا ونزيدوا إيمان معناها بعظمة المولى عز جلاله. مسمعين الكرام، مرة أخرى نقول لكم صباح النور وصباح الخير وصباح السعادة في يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. اليوم كما قلت لكم نهار الجمعة 7 أوت 2026، إن شاء الله يكون نهار سعيد وإن شاء الله يكون طالع خير عليكم وعلينا وعن الناس الكل وعلى كل الإنسانية. جمعة اليوم آخر النهار في العمل، نحبكم تكونوا نشطين وانتم ماشيين كذلك في طريقكم للعمل، وترجعوا انتم فرحانين باش تقضيوا أكثر وقت مع عائلتكم. وكان شفتوا الدعاء اللي خصصناه لبداية هذا اللقاء في ركن تجليات، كان خاص بسيلة الرحم. ذلك علاش نقول لكم كونوا أقرب أكثر لبعضكم في أكثر الأوقات. ديما العائلة يلزمنا نختاروا هاللمة التجميلة هذه اللي تجمعنا، ما خليوهاش لما خاصة بالصيف فقط ولا بالمناسبات، إنما نحاولوا صلة رحم كل يوم، نسألوا على بعضنا، نتفقدوا بعضنا، ما فيها بأس. يلا معاكم فريق كامل اليوم. حميد، صباح النور حميد، اليوم في تنسيق لقانا، وإذا كان عندكم بعض الاقتراحات مرحبا بكم. كذلك في الإخراج الرقمي والتلفزي، الإخراج تعرفوا أنه معناها إذاعتنا هي أولى إذاعة مصورة. معكم عمار، صباح الخير وتسلمك الأيدي في اختيار الصور. ينقش عمار صباح. نفس الشيء محمد الغول، صباح الخير زميل محمد الغول، اخراجنا الإذاعي اليوم بلمساته الفنية كذلك هو يبدع. وويد محمد معكم، تقول لكم ابقوا حتى للتسعة متاع الصباح، عنا برشا فقرات برشا أغاني في انتظاركم اليوم. يلا نمشي محمد النغم ثم نعود.

بلادك في سعادة تحيا للدايم، ما تبخلش قال الدين، برزقك المولى قايم، اخدم وارفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم، ما تبخلش

حتى حياتك بنظرة تسليك إذا كنت حزين. والعصفور من شجرة لشجرة أغنيته حلوة يا مبهاها، متع حياتك بنظرة تسليك.

وميك الفضة طهرها يا محلى صوتها لبنين. وعلى غصن الورد الأحمر يتمايلوا نسمعوا ليلة وميك الفضة طهرها.

نهاركم زين مستمعينا الكرام على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. نعطيكم فكرة على توقيت الصلاة. صلاة الجمعة تأتيكم بعد الساعة الواحدة ظهرا اليوم من جامع النور بالمهدية بإمامة الشيخ مبروك الشليدي. أما أذان صلاة العصر فيرفع في تمام الساعة 4:13. صلاة المغرب تكون بإذن الله على الساعة 7:22. وصلاة العشاء على الساعة 8:59. ويومكم أسعد الأيام على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

اضحك للدنيا. شكرا زميل محمد على اختيار النغم هذا. حبيت نحكي لكم مع الضحكه شويه الصباح، لانك اذا كان تعدل مزاجك الصباح نهار كامل يتعدل على المزاج هذا. اذا تكون مبتسم، تكون تضحك، تكون بشوش، تكون منشرح، باش ياثر على مزاجك وعلى نشاطك اليوم هذا كله. الضحك دواء مجاني يقول لك يريح العقل والجسم في نفس الوقت، لانه يقلل من هرمونات التوتر، يزيد في تدفق الدم، يقوي كذلك المناعة، ويفرز مواد تسكن الألم كما الأندروفين، يحمي القلب عبر توسيع الأوعية الدموية مما يزيد في تدفق الدم وبالتالي يزيد في الأكسجين، وكذلك يقوي المناعة بزيادة إنتاج الخلايا المضادة للأمراض ويخفف من الألم الطبيعي. وتعرفوا ايضا انه الضحك يقرب الناس لبعضهم، يالف بين الناس، يخلي معناها الثقه متواجده ومتواصله بيناتهم. فما ناس يقول لك هل هو علاج والا مش علاج؟ هو ما يعتبرش علاج بحد ذاته سواء ان كان الامراض النفسيه او الجسديه، لكن ايضا يعد وسيله داعمه واساسيه ومهمه تساعد في تحسين المزاج وكذلك ابعاد التوتر. من ذلك عنا يوغا الضحك، كيفاش تنجم تضحك روحك. هذه فيها برشا تمارين. من اللي تقول كيفاش باش تضحك روحي، خاطر لازم تجي حاجه اللي تضحك، تفرشي مسرحيات، تشوف ترفه، تسمع ترفه، تشوف حركه الصغير هكا عملها طريفه تبعث فيك الانشراح تخليك تضحك. لا، فما يوغا الضحك اللي هي مفيده برشا سواء كان للجمال، لشراقة الوجه، سواء كان للجسم أيضا، وتعتمد على تقنيات التنفس العميق، ابتداء بالتنفس العميق وتولي عندك ضحكة وتولي عندك قهقة. هذه تتمارس في يوغا الضحك، لكن مع الناس ومع المجتمع الإنسان ما يكونش عنده القهقة هذه. هذه تتمارسها أنت في رياضة اليوغا اللي عندها برشة فوائد مهمة كما قلت لكم، وتعزز حتى جهاز المناعة. لكن يلزمنا أن نكون مع الناس بشوشين مريحين ومبتسمين. والرسول صلى الله عليه وسلم كان كثير الابتسامة في حياته، وإحنا ديما نمشيو على خطة. يلا إن شاء الله نهاركم ابتسامة دائما، خاصة وقت اللي تصبح علينا في يوم سعيد.

0: لدقت قلبي بغني له
1: يوم سعيد.
2: صباح الخير والمحبة والسعادة ويومكم أسعد ليام. في حديث الصباح اليوم حبيت نحكي على حاجة، على هدية ما تكلفنيش لمال ولا تحتاج إلى جهد، لكنها قادرة أنها باش تغير يوم إنسان كامل. الكلمة الطيبة والكلمة الحلوة والكلمة الجميلة. الكلمة الطيبة ما هيش مجرد لفظ جميل ننطقوه ولا مجموعة من الأحرف اللي هي تكون كلمة وبالتالي تكون جملة، هي ابتسامة تسمع ولا ترى ورسالة احترام وجسر يربط بين القلوب، وقد تكون دعاء صادق أو تكون كلمة تشجيع ولا تكون اعتراف بالجميع أو تكون اعتذار يصلح ما أفسده الصمت. أيضا للكلمة الطيبة معاني كثيرة، هي لطف في الحوار، رفق في النصيحة، احترام في الاختلاف، أمل يزرع بين نفوس المتعبين، وما أجمل أنه يختار الإنسان كلماته كما يختار الورود لمن يحب. أما أثرها على المتلقي والمستمع واللي تحكي معاه واللي مقابلك واللي بعيد عليك، ولكن توصلوا هالكلمات هذية هو أعمق مما نتصور. قد تخفف عنه هم، تعيد إليه الثقة في نفسه، تغرس في قلبه السكينة. ذكروا بأنه الدنيا أيضا مازال فيها الخير ومازال فيها ناس يقدروا الإنسان. أيضا خلينا مسمعينا الكرام نجعلوا أيضا من يومنا هذا عقد مرصع بالكلمات الطيبة، ويكون أثر هالكلمة هذه يبقى في القلوب طويلا حتى بعد أن يغيب صوتنا. صباحكم كلمات طيبة وكلمات مشرقة وأيام تمتلئ بالحب والخير والسلام والطمأنينة.

معكم وجدتكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. لنا مجموعة من الأركان والفقرات اليوم في يوم سعيد اللي يتواصل حتى للتسعة متاع الصباح. عمار ومحمد وكذلك حميد وداد معكم. بعد أخبار السبعة الكوكتيل التونسي، ثم باش نحكيه على المكتبة الجهوية بصفاقس اللي عندها برنامج ثقافي وتنشيطي بفضاء الكورنيش، كذلك منسيوش حوالي الطقس، ثم جمعية المرأة الريفية بالمحرس للصناعات التقليدية اللي تنظم كذلك موعد مع الصناعات التقليدية، برنامج اطلاق من الألكسو، برنامج جميل ومميز في التدريب. أيضا باش تكون عندنا جمعية الجرات للتنمية المستدامة والثقافة والترفيه بقرقنا، ومجموعة أخرى من الفقرات، ركن من مكتبتي أيضا باش يكون في الموعد. محمد عبد الوهاب كيما عودناكم بعد النشرة الجوية، وما ننساوش أيضا أخبارنا الرياضية. يلا فيروز ثم نعود.

0: الدكتور حكيم.
1: كلمنا على فوائد الرضاعة للصغير، واليوم نحكيه على منافعها على الأم. الرضاعة من الساعة الأولى بعد الولادة، تعاون الأم باش تقوم سالمة وما تحسش بالتوتر العصبي والتعب. الرضاعة تعاون على تضييع الوزن اللي زادته في الحبالة، والأهم أن الرضاعة المطلقة مدة 6 شهور تحمي الأم من سرطان المبيض والرحم والثدي ومن هشاشة العظام. والدراسات الجديدة ورات اللي الرضاعة المطلقة تنقص من احتمال إصابة بالسكري وأمراض القلب والشحم في الدم.
0: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
4: وفي عناوينها اليوم: انطلاق موسم التخفيضات الصيفية السولد. وزير الشؤون الاجتماعية يعلن التوجه نحو إعداد مجلة شغل جديدة. بمشاركة 15 دولة، غدا افتتاح المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير. وفي فلسطين المحتلة، أكثر من 300 طفل استشهدوا في غزة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وفق اليونيسف. مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذه النشرة. ينطلق اليوم موسم التخفيضات الدورية سولد ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الملابس والأقمشة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية محسن بن ساسي دعا التجار إلى المشاركة بكثافة.
5: من انطلاق التخفيضات موسمية لسنة 2026 الصيفي، ينطلق إن شاء الله يوم 7 أوت، يدوم التخفيضات هذه حسب القانون عدد 40 لسنة 1998 6 أسابيع. بالمناسبة هذه دعوة لكافة التجار في كامل تراب الجمهورية باش ينخرطوا الماكسيموم بوسيبل، نخلقوا حركة حركية في السوق. بالنسبة للتخفيضات ديما القانون عدد 40 ما يكونش من أقل من 20% فما فوق.
4: أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر في اختتام ندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج للإقليم الثالث أن عمليات إعادة المصادقة الإلكترونية على ملفات المنتفعين ببرنامج الأمان الاجتماعي تهدف أساساً إلى ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وذلك عبر الربط بين مختلف قواعد البيانات المتعلقة بالممتلكات والدخل والحسابات المالية بما يحد من الانتفاع غير المستحق بالدعم الاجتماعي.
6: ما عندناش شكون من العائلات اللي ما وصلتوش الفلوس نتاعو وهو مدرج في القائمة. شنو اللي قاعد يصير؟ هو عمليات إعادة مصادقة إلكترونية مع تقاطعات مع منظومات أخرى، كما منظومة تاع تسجيل العربات، منظومة تسجيل العقارات، منظومة الحسابات الجارية والادخار، ولا منظومة الجباية والدخل اللي مصرح له. كان نلقاو إنسان في حساب الادخار نتاعو بريدي أكثر من 100,000 دينار ومازال مرتفع، هذا خذا حق العائلات الفقيرة. كي نلقى أنا ناس تخرجت بطالة ودخل تخدم أو في مواقع معينة ثم مازال محافظ على البطاقة أو دافع من أجل حصول والده على بطاقة، ولا بصراحة على الدنيا سلام، راهو البطاقة والمساعدات نعطي فيهم لمن يعجز عن التكسب.
4: وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أعلن التوجه نحو إعداد مجلة شغل جديدة ستتضمن نصوصا تخص منظومات جديدة تشمل العمل عن بعد واقتصاد المنصات والصحة والسلامة المهنية، إلى جانب ملائمة قانون الشغل مع المعايير الدولية وإعادة النظر في النصوص القانونية التي تجاوزها الزمن.
6: مجلة شغل عمل كبير باش تبنى بتطور جديد بتصور جديد يتماشى مع روح العصر. عندنا العمل عن بعد ما هوش مؤثر في مجال الشغل، عندنا كذلك اقتصاد المنصات، كذلك عندنا مسألة الصحة والسلامة المهنية في فضاء العمل، وأهم شيء هو مطابقة قانون الشغل للمعايير الدولية.
4: أطلق الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا مشروعا لتحويل النفايات البحرية ودعم الاقتصاد الأزرق والدائرية واستعادة النظم البيئية بخليج جابس. المكلفة بالمشروع سيرين بعفيفة أفادت في تصريح للإذاعة الوطنية بأن المشروع الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع وزارتي الفلاحة والبيئة ومكونات المجتمع المدني يهدف إلى إصلاح وتدعيم وتأهيل الأعشاب البحرية.
7: الإيكو سيف مشروع يهدف إلى إصلاح وتدعيم الأعشاب البحرية ومصائد الأسماك. الهدف متاعها هو توفير سبل عيش ساحلية قادرة على أنها تصمد قدام التغيرات المناخية في تونس. نحاولوا مش نقلوا من تلوث الصيد الجائر، نحاولوا ندعموا الصيادين باش نوفروا صيد مستدام. الدور متاعنا هنا نحن ما نخدموش وحدنا، نخدموا ليد فليد مع المجتمعات المحلية والمجتمع المدني، بطبيعة مع المؤسسات الدولة. عندنا برشا شركاء معنا اللي هما وزارة الفلاحة مع وزارة البيئة. تونس توا نمروا معناها بتحديات كبيرة، معناها يتمس البحر الأبيض المتوسط. عندنا احنا من أكبر المعشبات البحرية الموجودة، دونك نقاوها موجودة في الجمهورية التونسية، مثلا البوزيدونيا اللي هي تتمثل رئة البحر الأبيض المتوسط على طول سواحل البحرية، خصيصا حتى في خليج جابس اللي احنا عنا المشروع نخدمه عليه. خليج جابس على خاطر هو معناها يمثل منطقة كبيرة فيها تنوع بيولوجي هام وهام جدا، فما كذلك معناها وجود معناها نظم بيئية متنوعة ومتنوعة برشا، راهي البصة راهي ياسر ثمينة.
4: وفقا للمعطيات الفلكية يكون موعد الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريفة يوم الثلاثاء 25 من أوت الجاري الموافق 12 من ربيع الأول 1448 هجري، وذلك لإمكانية الرؤية بالتلسكوب وتحري بداية شهر ربيع الأول يوم 13 من أوت الجاري، حسب ما أعلنت مدينة العلوم في بلاغ شددت فيها على أن ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية يبقى الجهة الرسمية المخولة للإعلان عن بداية الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية. في الثقافة تبدأ غدا فعاليات المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير وتتواصل إلى 16 من أوت الجاري، ويسجل المهرجان مشاركة فرق مسرحية طلابية من 15 دولة من مختلف أنحاء العالم. مدير عام ديوان الخدمات الجامعية بالوسط ورئيس المهرجان محسن الفازع أكد أن الدخول إلى العروض مجانية.
8: مش تكون دورة إن شاء الله متميزة بالدول المشاركة، مش تكون في حدود 15 دولة، 4 دول أجنبية و11 دولة عربية. حافظنا في المهرجان على المكونات نتاعو، الورشات، العروض، الندوة الفكرية والفنية مش يأطروها فنيين مختصين. العروض اللي تلقاها المركز الثقافي كان تقريب 100 عرض، تكونت لجنة وتم اختيار 16 عرض. الاعتمادات المخصصة 70,000 دينار، عدد المشاركين مش يكون بين 300 و 350 مشارك. الدخول مجاني، زوز عروض في اليوم. المكان نتاع العروض مش يكون قصر العلوم، المركب الثقافي والمركز الثقافي بالمناسبة.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
4: توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية قريبة للحرب مع إيران، مشيرا إلى اتفاق وشيك بشأن مضيق هرمز. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد من جهته أن طهران ومسقط توصلتا إلى اتفاق بشأن الخصائص الجغرافية للمسارات في المضيق. وفي سياق متصل عبر الرئيس الأمريكي عن استيائه من التقارير المتعلقة باستنزاف مخزون الذخيرة المرتبطة بالحرب مع إيران، وطالب وفق ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال بإجراء تحقيقات بشأن هذه التسريبات. في الشأن اللبناني، تعثرت مفاوضات روما بين لبنان والكيان الإسرائيلي بسبب رفض تل أبيب تحديد مناطق انسحاب جديدة في جنوب لبنان الذي يشهد تصعيدا ميدانيا. وفي الملف الفلسطيني، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف استشهاد أكثر من 300 طفل في قطاع غزة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي، في ظل مواصلة الكيان الصهيوني خروقاته لوقف إطلاق النار. وأشارت المنظمة إلى أن أطفال غزة ما زالوا يواجهون سوء التغذية الحاد والأمراض ونقص المياه الآمنة وتضرر شبكات الصرف الصحية. هكذا نأتي إلى نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. اليوم انطلاق موسم التخفيضات الصيفية سولد. وزير الشؤون الاجتماعية يعلن التوجه نحو إعداد مجلة شغل جديدة. بمشاركة 15 دولة غدا افتتاح المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستيرة. في العالم وفي فلسطين المحتلة أكثر من 300 طفل استشهدوا في غزة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وفق اليونيسف. مستمعينا الكرام، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، مع أجمل تحياتي نفيسة حسني.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: نوم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
2: يوم سعيد موسين معكم لقانا وصباح الخير مرة أخرى مستمعينا الكرام حتى للتسعة مع بعضنا عمار وحميد وكذلك محمد ووداد معكم في هذه المتابعات والإيقاعات الصباحية وإن شاء الله نيتكم زينة وإن شاء الله نهاركم أحلى وأسعد الأيام خاصة وقت اللي نشوفوا الناس قاعدة تخدم وقاعدة تنشط وقاعدة تجتهد راهو الصيف مش بحر أكهو مشتر فيه أكهو إنما كذلك علم وثقافة وذي تدخل محليها معنا وقت اللي نتعلموا حاجات وإحنا في نفس الوقت عاملين بهم كيف وحاجة نحبوها برشا من ذلك إنه المكتبة الجهوية بصفاقس اللي عندها برنامج ثقافي كامل مدة معناها سنوات تقريبا أكثر من 30 سنة تنظم هالنشاط هذا اللي انطلق المرة هذه سنة 2026 يوم 22 جويلية ويتواصل حتى يوم 15 أوت. عن بقية الأيام في المهرجان هذا في المتابعة هذا معانا سي خميس بالحسن مدير المكتبة الجهوية بصفاقس. صباح الخيرات سي خميس.
3: صباح النور استاذ وداد وصباح النور لكافة مستمعي الإذاعة الوطنية.
2: يعيشك. إذا تبارك الله معناها الدورة ثالثة ومعناها 30 من المهرجان الوطني لمصيف الكتاب.
3: أيوة هذه الدورة 33 اللي هي تنظمها إدارة المطالعة العمومية بالإدارة العامة للكتاب تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية بوزارة بتونس. احنا كمكتبة جهوية تحت إشراف المندوبية الجهوية بصفاقس ننظم التظاهرة هذه اللي هي التظاهرة رقم 33 بالمكتبة الجهوية بصفاقس وتشاركنا شبكة المكتبات العمومية بولاية بصفاقس اللي هي عددها 27. نعم. هذه المكتبات تشارك في هذا المهرجان من خلال عروض تنشيطية متنوعة ومختلفة في علاقة بالكتاب والترغيب في المطالعة. الهدف من التظاهرة هي هذه اللي هو إعداد برامج نوعية تهدف إلى نشر ثقافة الكتاب والمطالعة وتثمين الأرض الوثائقية. نعم. بالمكتبات العمومية.
2: نعم. عندك شي فكرة سي خميس معناها 33 سنة تقريبا عدد المقبلين على المهرجان هذا على الأنشطة اللي قاعدين تقدموا فيها عندكم شي بعض الإحصائيات أنه قاعد يزيد ويرتفع معناها
3: العمل متاعنا نخدم فيه وفقا للدراسات وفقا لبرامج مسبقة معناها. نعم. برنامج مصيف الكتاب هذا بولاية بصفاقس دارو 33 حضرناه قبل شهرين ثلاث أشهر. إحصائيات السنة الفارطة مثلا الرواد بين 8000 و9000 مستفيد بكامل انحاء المكتبات العموميه بولايه بصفاقس. السنه هذه في تخطيطنا ان شاء الله نحاولوا نوصلوا الى 12000. علاش نقول 12000؟ الخطر احنا معظم انشطتنا هذه خارج جدران المكتبه. ميزه مصيف الكتاب انه يتنقلوا خارج جدران المكتبه وبذلك يتنقل الى المناطق المفتوحه. نعم. على غرار الشواطئ على غرار المنتزهات. معناها كل خصوصيه جهويه في جهه معينه من بصفاقس احنا نمشوا لها. مثلا في بصفاقس عندنا شط شط القراقنة والكورنيش نعمل في الكورنيش. نعم. مثلا في قرقنة نمشوا لشط القرقنة مثلا منتزه القراطن. في جبنيانة في منتزهات على منتزهات خاصة نمشوا لها. معناها أينما كان فضاء مفتوح إلا وانتقل الكتاب إليه.
2: نعم معناها الكتاب قادم إليك حيثما أنت.
3: يعطيك أنت في مكانك ووجي
2: ما عندك وين هرب منه. والعلم نور كما تعرف. اليوم عندنا نشاط نهار الجمعة 7 أوت هكا ولا ليه؟
3: هو النشاط ابتداء أمس هو 6 أو 7 أوت اللي هو تنظمه المكتبة العمومية سيد الميراتي والمكتبة العمومية سقيط الدير والمكتبة العمومية سيد منصور. هذه فيها

0: اسمع قصة البخيل تجربة الإبداع بسات بالذكاء الاصطناعي، احنا حابين ندخل الذكاء الاصطناعي في علاقة بالأرض الوثائقية للمكتبة العمومية
1: نعم
0: من أجل مواكبة التطور التكنولوجي إن شاء الله.
1: اي نعم، يعني اللي باش يجي باش يلقى المطالعة، باش يلقى ورشات لتعليم الكتابة، باش يلقى كذلك كيفية استعمال الذكاء الاصطناعي في الكتابة، وفما أعتقد زادة موسيقى باعتباره فما ورشات تنشيطية هكا ولا؟
0: أكيد أكيد نعم. فما موسيقى، احنا المحامل الثقافيه المرتبطه بالكتاب الكل برمجناها في هذا المسير. مثلا يمكن كيف عندنا عرض مسرحي لسحر الورق اللي هي مسرحيه تعنى بالاطفال في علاقه بالمكتبات العموميه، ان شاء الله باش يتم بثها باش يتم تقديمها على المباشر في فضاء الكورنيش، بالاضافه الى عروض اخرى في مكتبات اخرى اللي هي ان شاء الله مثلا في مكتبه الصغيره غدا ان شاء الله باش يكون في عروض تنشيطيه بالشراكه مع مصائف الجولات ان شاء الله يوم 10/11 المكتبه النموذجيه بالحديقه بالشراكه مع مكتبه سيدي الميراثي، فيها عديد الورشات في علاقه بالكتاب وعلاقه بالذكاء الاصطناعي. هذا كل من اجل الترغيب في المطالعه ومن اجل جعل المكتبات العموميه فضاء ثالث. علاش قلت هكا استاذ وداد فضاء ثالث؟ الخطر احنا مثلا في الانشطه نتاعنا الكل، الميزه نتاع الانشطه هذه خاصه في المساحات المفتوحه انك تلقى الابن وتلقى الاب وتلقى الام حاضرين في ورشه واحده.
1: نعم نعم، هذه معناها ورشه عائليه وليت ورشه عائليه. نعم نعم، ومحليهم العائله ساعات ياخذنا الحنين لاعاده قراءه القصص واحنا اللي قريناها احنا صغار بقراءه جديده، معناها بقراءه حديثه. نعم
0: يعطيك الصحه، هو يخدم الحنين وساعه ساعه تكون ثم سلطه من الطفل انه يجبر باش يسمع.
1: صحيح صحيح،
0: يجبرهم باش يسمعوا وكيك الاستفاده. نعم. تتحقق للولي، تتحقق للتلميذ.
1: نعم نعم، يعطيك الصحه وتكون الفايده عامه للجميع، وبالتالي نشاط تمارسه العائله الكل ونشاط اسري، وهكا شفنا معناها الفضائيات اللي خلقتوها انتوما وهالعائل وهالفعاليات هذيا قديش تفيد العائله، ويرجع حتى الطفل يكون متشبع ويكون ايضا. واحنا قريب نرجعوا معناها نبداو نحضروا للمواعيد الدراسه والعوده المدرسية، يكون زادة طفل معناها الطفل تشبع من اللعب ومن الترفيه، وفي نفس الوقت عنده استعداد ذهني انه يكون حاضر ومقبل على الدراسة بكل سعادة. يعطيك الصحة سي خميس.
0: نسمع نستغل الفرصة اني باش نقدم تحية لأمين مكتبة ساقية الدارس محمد الطبابي، أمينة المكتبة سيدي الميراتي فهد وصوة، وأمينة المكتبة سيدي المنصور وسيد المرزوقي اللي أثونا الورشات هذه، وتحية لكافة أمناء المكتبة بولاية تفاقس على التنشيط وعلى إعطاء قيمة للكتاب في هذه الفضاءات الخارجية.
1: نعم سي خميس، أنا بديتي نضم صوتي لصوتك ونحييهم برشا، ونحيي كل إنسان ويقف على تعليم أي حرف وأي معلومة وأي حاجة تهم الطفل وعالم الكتاب والكتابة. يعطيك الصحة سي خميس بالحسن مدير المكتبة الجهوية بصفاقس، وأمتعنا صوت الديك اليوم، وإحنا قديش نحتاجوه باش يفيق الناس زيدا هكا عاوننا اليوم زيدا، ولا محليه صوت ولا تربينا به. وتعرف في برشا حضارات في البرتغال وغيره عنده قصة كبيرة معناها
0: ديك
1: إضافة سواء كان في الأسطورة سواء كان في الواقع، إضافة إلى دوره اللي نعرفوه احنا ديما يذل عنا نقول احنا في تونس. يلا يعطيك الصحة وبكثر خيرك ويومك أسعد الأيام.
0: شكرا
1: عايشك. بعد قليل نمشي باش نتعرفوا على أحوال الطقس، اللي الفقرة هذه تشهد أكثر إقبال الأيامات هذه الكل، باش نعرفوا درجة الحرارة وفينا احنا من أحوال الطقس.

0: نوم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
2: يوم سعيد، خليكم ناشطين معانا باش تعرفوا الويكاند وين باش تعديوها وكيفاش باش تعديوها، باعتبار انه باش نقدم لكم بعد قليل احوال الطقس مع سي سرحان.
1: احوال الطقس
2: كما العادة، المعهد الوطني للرصد الجوي في الموعد، واليوم نقول صباح النور سي سرحان الرحالي. صباح الخيرات سي سرحان.
3: صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: مرحبا بيك،
3: عايشك.
2: جديدنا في احوال الطقس سي سرحان.
3: اي جديد يبعث على التفاؤل، الحمد لله.
2: الحمد
3: يعني
2: لله.
3: الحراره تراجعت، يعني هذا هو العنوان اذا كان نجم نقولوه، يعني تراجع الحراره مع الرياح اللي تهب من القطاع الشمالي. أي. دورها اكيد ينعش ويلطف الاجواء.
2: نعم.
3: خاصه في مناطق الشمال، اولى الولايات التي تستقبل هذه الرياح.
2: نعم.
3: بعد ما تراجعت درجات الحراره وهذا يعني شيء يطمن، ايضا نعود الى التقلبات الجويه.
2: أي.
3: التقلبات الجويه اللي تتبلور في شكل سحب رعديه تظهر في الواجهة الغربية للبلاد، أحيانا تراوح مكانها، أحيانا أخرى تتنقل نحو الجهات الشرقية. ولكن اليوم بعد ما قمنا بكل التحاليل ودراسة الوضعية الجوية لهذا اليوم، تبين وجود خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد ظهر هذا اليوم بالوسط ومحلين الجنوب. يعني الوسط والجنوب باش ياخذ بايو بعد ما كانت المرتفعات الغربية للشمال.
2: صحيح.
3: دوما يعني هي المعنية. هذه الأمطار تكون أحيانا غزيرة، يعني في ظرف زمني وجيز ممكن جدا نسجل كمية طيبة. أكيد نشرت متابعة في الأفق إن لازم الأرم أمر سنصدرها يعني في وقتها مع تساقط محلي للبرد. الأرقام في درجات الحرارة
2: معناها سي سرحان سامحني، تساقط البرد والسحب الرعدية والأمطار اللي منتظرة في الجنوب وفي جهة الوسط عادي في وقت هذا في طقس هذا في
3: نعم.
2: في أوت. نعم.
3: نعم. نعم. نعم، هو لما حالة بدينا نسجلوا فيها حتى بكري برشا، معناها
2: حسيتها معناها كأنها قدمت على العادة شوي.
3: قدمت صحيح.
2: نعم.
3: يعني نسبيا قدمت، ولكن في العادة بداية من النصف الثاني لشهر أوت.
2: نعم.
3: يعني تبدأ هذه السحب الرعدية هذا وقت.
2: نعم.
3: ولكن عندما تقدم نتيجة عدة عوامل تهيئ وتمهد لهذه التقلبات الجوية، ما ننساوش الحرارة المرتفعة التي سجلناها في شهر جويليا.
2: صحيح.
3: لن تذهب السودان، أكيد انعكاساتها ستكون جلية من حيث أمطار رعدية تميز كامل البلاد، هذا يعني وارد جدا.
2: نعم.
3: الأرقام في درجات الحرارة، قبل ما نمشي الأرقام زادا نأكد اللي كونه الرياح الهابطة، الرياح القوية باش تكون حاضرة أثناء مرور هذه السحب الرعدية اللي تكون في شكل هبات، ما هيش رياح دائمة، وممكن جدا حتى تتجاوز 70 أو 80 كيلومتر في الساعة. يعني لا استغراب مع هذه الرياح اللي باش تكون قوية، ولا هي تأثيرات أحيانا سلبية، لكن نحتاطوا هذه التوقعات تاخذوها بعين الاعتبار، واحنا يعني ديما نقدموا في المعلومة المحينة لاتخاذ القرار المناسب. الأرقام في درجات الحرارة في الحقيقة عادت إلى الاعتدال، يعني تدريجيا أكثر اعتدال، باش تكون ما بين 32 و 37 درجة بالشمال قرب السواحل والمرتفعات، بين 38 و 42 ببقية الجهات. أكيد هذه الأرقام فيها جزء هام جدا يميز مناطق الجنوب. غدوة انخفاض أيضا في درجة الحرارة بطبيعة سحب عابرة تميز كامل البلاد، لا نتوقع وجود أمطار. الحرارة القصوى باش تكون ما بين 30 و 35 بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات، وبين 36 و 40 ببقية الجهات. الأرقام هذه هي كأنها أعلان يعني ضمني على بداية مغادرة فصل الصيف. يعني
2: نعم.
3: تقريبا مازال فيه شهر نصح، يعني نصحت الحسابات تقريبا مازال كان شهر فقط، وبالتالي عودة إلى بصفة تدريجية إلى الأجواء المعتدلة، الأجواء الخريفية، الرياح والأمطار، وبطبيعة الحال لازم نتهيأ كما
2: نعم.
3: يجب في علاقة بمثل هذه الظواهر الجوية.
2: نعم. نعم.
3: خريطة اليقظة اليوم نجم نحكي عليها بإيجاز، يعني بعض الولايات استأثرت باللون الأصفر، يعني حالة انذار تعتبر عادية. يعني لكن ما هيش كبيرة برشا، ولكن ديما الولايات اللي فيها الظواهر الجوية مثل السحب الرعدية المرفوقة بالأمطار الغزيرة هي اللي في عين الاهتمام، خاصة بعد فترات كبيرة عدينا فيهم حرارة كبيرة. إن شاء الله السلامة للناس الكل
2: إن شاء الله.
3: سلامة أيضا نتمنيه للناس اللي لازم ترد بالها في ارتياد الشواطئ،
2: صحيح،
3: يعني فيما تبقى من عطلة صيفية. اليوم بحر مضطرب، نتقيد بتعليمات الحماية المدنية،
2: ثم
3: شوية موجة، ولكن ما يش باش تقلق برشا. اللي يقلق هو المجازفة وعدم الانتباه أحيان.
2: نعم، يعطيك الصحة في الكلمة اللي قلتها سي سرحان، لأنه بالحق المجازفة هي اللي أخطر حاجة. معناتها إنسان ما يصيرش باش نتبرد باش نعوم شوية، يعني فمش علاش نقوم أنا بهالمجازفة الخطيرة هذيا.
3: وفي الحقيقة واحد يعرف حدوده، يعني إنسان ما هو سباح ولا حتى كان سباح، يعني يعرف حدوده، يعرف كيفاش يتعامل مع البحر. أكيد إن شاء الله ربي يسترنا.
2: أنا ديما أقول العناد مع الطبيعة
3: لا العناد مع الطبيعة لا، غضب الطبيعة لا يمكن مقاومته.
2: صحيح.
3: نعم إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة، وإن شاء الله
2: إن شاء الله يعدي وقت طيب، والصيف ضيف كما قلت أنت، مازال معناها أقل حاجة أكثر حاجة شهر.
3: نعم.
2: يستمتعوا بهالأيامات هذية ويرجعوا معناها بعزيمة أقوى للعمل وللدراسة
3: وللعودة المدرسية اللي باتت تلوح في الأفق.
2: شكرا لك، يومك سعيد سي سرحان الرحالي، قدمت كل التفاصيل اللي تخص إن شاء الله هالأيام هذية من أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نمشيو نغم ثم باش نمشيو نحكيو بعد قليل على معرض الصناعات التقليدية بالمسرح بالمحرز.

0: سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
2: صباح الصباح والشمس طلعت على صوت صباح، على صوت فيروز، على صوت نجيد، على صوت علي الريحي، على أحسن صوت، صوت الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وخاصة وقتني نقدم لكم بعض المعطيات اللي تشجع خاصة العمل الجمعياتي والعمل اللي يخص واللي تقوم به المرأة الريفية. تنظم جمعية المرأة الريفية بالمحرس معرض للسينمات التقليدية. أكثر تفاصيل مع السيدة شيراز الجزيري رئيسة الجمعية. صباح النور سيدة شيراز.
3: صباح النور.
2: يلا منور الدنيا بهالأنشطة اللي قاعدة تقوم بها الجمعية ويظل في وقتها دو.
3: يعيشك ربي فضلك. احنا كل عام عنا دورة سنوية في كورنيش المحرس.
2: نعم.
3: ضم 30 حرفي وحرفية. احنا الأكثر حاجة نركزوا على كيفاش يروجوا المنتوج نتاعهم ويعرفوا برواحهم قبل كل شيء، باش نجموا يدخلوا للسوق نتاع الترويج اللي يخليهم هما يثبتوا الكفاءه نتاعهم ويكونوا عندهم زاد كيف التواصل الاجتماعي بين الناس.
2: نعم.
3: كما تعرف اللي محرس ما شاء الله في الصيف جليتنا بالخارج تكون موجوده في بلادها.
2: نعم.
3: احنا زاد كيف نحبوا نفرحوهم بالحاجات اللي تكون حاجات تقليدية ترمز البلاد متاعنا.
2: نعم.
3: وحاجة أخرى مش حتى كان ترمز البلاد، مع أنت زي تعطي إضافة.
2: نعم.
3: حتى من بعض الحرفيين اللي كانوا موجودين معنا من بعض الولايات، مع أنت ما هيش كانت ضمت كان معتمدة المحرس برك من ولاية الساقس، مستير، نابل، جابس. ما شاء الله معناتها.
2: نعم.
3: المره هذه توسعنا شويه. وان شاء الله كل من عام لعام بيدو الدوره هذه تكبر ونزيدوا نتعرفوا اكثر.
2: نعم.
3: باش نجموا ان نعرفوا بالمنتوج نتاع المراه الريفيه.
2: نعم.
3: سواء حتى ساعات احنا المراه الريفيه ما تنجمش تجي تبعث راجلها في بلاصتها، على خاطر باش تقعد هي 10 ايام كاملين بعيده على.
2: نعم.
3: على العائله. او هما يصرفوا باش ينجموا يكونوا حاضرين في النشاط هذايا. والحمد لله كان الإقبال ما شاء الله.
2: نعم.
3: من يوم الثلاثة احنا بدينا، من نهار 4 في الشهر نكمل ان شاء الله نهار 13 اوت، الاختتام هو بمناسبة العيد الوطني للمرأة.
2: اي نعم.
3: وان شاء الله كل المرأة. نعم. تكون بخير وان شاء الله ديما احنا
2: ان شاء الله. ان شاء الله سيدة شيراز فما إقبال، احنا نعرفوا خاطر المحرس جميلة برشا، الكورنيش بتاعها ياسر جميل، مدينة الفنون التشكيلية ايضا، مدينة سياحية، مدينة مشرة، معناها بالحق انا كل من تعدى الا ونغتنم الفرصة ونكون ماشي الجنوب ولا الصفيقس ولا غيره الا ونغتنم الفرصة ونقف في المحرس نعمل بها كيف. واكيد معناها المعرض هذايا عنده بعضه الأوسع والأشمل والأكبر من هكا، لأنهم بالحق المرأة الريفية قاعدين يعملوا في حاجات تقليدية طبيعية ما فيهاش مواد كيميائية وغيرها، لكن أحيانا ما يعرفوش كيفاش يعطيوها قيمتها وما يعرفوش كيفاش يقدموها، يعطيوك الفالور نتاع الحاجات اللي قاعدين يخدموا فيها. من شأن المعرض هذايا أنه يعطي قيمة هالأشياء اللي قاعدة تنتج فيها المرأة، تقريبا تنوع المنتوج اللي موجود في المعرض. السيدة شيراز
3: كما قلت انت اختي بصحيح، اللي عندنا البرودوي كوزميتيك اللي هو بيو ناتيرال، معناتها ما فيهوش حتى حاجه برودوي شيميك.
2: نعم. كيميائيه. اي
3: بالحق، معناتها ثم نساء معناتها يخدموا على الحاجات اللي هي تكون طبيعيه، واحنا تو لينا كنا رجعنا للحاجات الطبيعيه اللي هي مش زايده حتى شيء، اللي تخليك انت تستعمل حاجه وتبدا انت مرتاح ومطمئن.
2: نعم.
3: وبالنسبه اللي جالتنا الخارج والكورنيش ما شاء الله مصلي عم بيها، احنا روحوا 3 نتاع الصباح، معناتها ما شاء الله معناتها الاقبال ما كما تعرف انت منطقه سياحيه، واحنا ديجا المعرض نتاعنا على الكورنيش.
2: نعم.
3: الراحه النفسانيه اللي توجدها مدينه المحرس، معناتها ما نجمش نوصفها لك، خاطر انت بالخاص كي تاخذ ذاك الهواء نتاع البحر قد تكون عندك طاقه ايجابيه تساعدك.
2: نعم.
3: انت.
2: نعم.
3: وكيفاش الناس كي سالناهم ايام البارح درت ذاك كيف نسال فيهم عجبتهم الفكره ويحبوا ان شاء الله قالنا صار يكبروا اكثر من هكاكا
2: ان شاء الله
3: ونمدوا زاد في الايام ذاك كيف زاد كيف كيف عندنا البسايس، عندنا الاكسسوارات اللي تخدم بالتيساج باليد بالغرز، برشا برشا حاجات على الفخار، الكروشيه زاد كيف كيف ما شاء الله.
2: الصناعات التقليدية بمختلف أنواعها.
3: ما شاء الله ما شاء الله بالحق حاجة مزيانة مزيانة، تخليك بالحق تتكلم وتفرح بالحاجات اللي تشوفيها عند النساء بلادي.
2: نعم.
3: نساء وبلادي نساء ونصف.
2: نعم، يعطيك الصحة سيدة شيراز الجزيري، رئيسة جمعية المرأة الريفية بالمحرس، اللي يتواصل المعرض هذا إن شاء الله حتى يوم 3 شهور، مع العلم أنه انطلقت فعاليته يوم 4 أوت. بعد شوية الأخبار الرياضية، ومواصلين معكم يوم سعيد حتى 9 متاع الصباح، ونهاركم يا ربي إن شاء الله يكون أسعد وأحلى الأيام.

0: معنا احنا بدات الحكاية
1: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
1: محلاها عشرة
3: فلاش سبور. أرسل بكم اللينيس الكرة لموجات الإذاعة الوطنية التونسية. البارح كان الموعد مع عملية سحب القرعة الخاصة بالأدوار التمهيدية للمسابقات القارية الخاصة بالنوادي. نحكي على شامبيونز ليج الإفريقية وكذلك كأس الكاف. نذكر أنه الفرق التونسية التي ستشارك في الموسم الجديد في هذه المسابقات، نحكي على الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي في الشامبيونز ليج الإفريقية، والنادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي في كأس الكاف. الترجي الرياضي التونسي معفى في الدورة التمهيدي الأول وينتظر المتأهل من مواجهة نادي سويح الليبي وكاف زد من زنجبار في الدور التمهيدي الثاني. في المقابل النادي الإفريقي سيواجه فريق جولي بالمالي في الدورة التمهيدي الأول للشامبيونز ليج الإفريقية. جولي بالمالي يعد من أبرز النوادي المالية، مباراة الذهاب في تونس ومباراة الإياب في باماكو. النادي الإفريقي بحول الله إذا تجاوز الدور الأول بنجاح أمام جولي بالمالي سيواجه المتأهل من مباراة تيبي مازيمبي الكونغولي وميدياما الغاني في الدور التمهيدي الثاني. مباريات الذهاب بين 4 و 6 سبتمبر القادم، على أن تكون مباريات العودة ما بين 11 و 13 سبتمبر القادم. مباريات الذهاب الدورة التمهيدي الثاني مش تتلعب بين 16 و 18 أكتوبر، والإياب بين 23 و 25 أكتوبر القادم. بالحظ والتوفيق للترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي في الشامبيونز ليج الإفريقية. بالنسبة لكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، نادي الرياضي الصفاقسي سيواجه فريق شوتينغ ستارز النيجير في مباراة الدورة التمهيدي الأول، مباراة الذهاب في نيجيريا ومباراة الإياب في تونس. في المقابلة الترجي الرياضي الجرجيسي سيواجه فريق تيامبيرز السنغالي، مباراة الذهاب في تونس ومباراة العودة في دكار. مباريات الذهاب أيام 4 و 6 سبتمبر القادم، مقابلات العودة ما بين 11 و 13 سبتمبر القادم. بالحظ والتوفيق للCSS للنادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي في كأس الكاف. جولة مع المقابلات الودية للنوادي التونسية. الترجي الرياضي التونسي فاز البارح في مباراة ودية على فريق سان بيدرو الإيفواري 1-0. هدف كان سجله المنتدب الجديد محمد الحاج محمود في الدقيقة 37. مباراة هذه تلعبت في ملعب الشيد ليزويت. نجم الرياضي الساحلي كذلك البارح لعب مباراة ودية أمام الأولمبي الباجي، مباراة انتهت بالتعادل 0-0. نذكر أن النجم الرياضي الساحلي واصل تحضيراته في تربص عين دراهم، واليوم الموعد مع مباراة ودية ثانية بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي أمام فريق أمل حمام سوسة. في سوسة البارحة الترجي الرياضي الجرجيسي لعب مباراة ودية أمام فريق اتحاد خنجلة الجزائري، مباراة انتهت بانتصار الفريق الجزائري 2-2. اتحاد الرياضي المنصري لعب البارح مباراة ودية أمام فريق النادي الرياضي القسنطيني الجزائري، مباراة انتهت بفوز الفريق الجزائري على الاتحاد الرياضي المنصري بنتيجة 2-0. فريق نادي حمام لنف يعلن انتداب الثنائي عزيز القذاعي وفراس بن عمار. عزيز القذاعي مدافع محوري عمره 21 سنة قادم من الترجي الرياضي التونسي في شكل إعارة. في المقابل فراس بن عمار ظهير أيمن عمره 28 سنة قادم من فريق مستقبل جبس بعقد يمتد حتى موفى جوان 2027. غدوة الموعد مع مباراة ودية بالنسبة لفريق نادي حمام لنف من فريق شبيبة القبائل الجزائري. نذكر أنه في مباراة ودية أولى نادي حمام لنف كان فاز على نجم المتلوي بنتيجة 2-0. بعد تجارب عديدة في نوادي التونسية، غازي عبد الرزاق يعود لفريق أمل حمام سوسة. المنتخب الوطني الأولمبي واصل تحضيراته استعدادا لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو الإيطالية من 21 أوت الجاري إلى غاية 3 سبتمبر القادم بقيادة المدرب أنيس بوجلبان. ونذكر أن المنتخب الأولمبي كان تعادل 1-1 في مباراة ودية أمام فريق المستقبل الرياضي بالمرسى. نعطيكم برنامج المنتخب الأولمبي في هذه الدورة يوم السبت 22 أوت الموعد مع المباراة الأولى 9 متاع الليل تونس مقدونيا الشمالي. يوم الاثنين 24 أوت الجاري الموعد سيكون مع المباراة الثانية 10:30 متاع الصباح المنتخب الوطني التونسي سيواجه المنتخب المغربي. ويوم الأربعاء 26 أوت الجاري الموعد مع المباراة الثالثة في الدور الأول 10:30 متاع الصباح المنتخب الوطني التونسي يواجه المنتخب التركي. بشكل رسمي أعلن البارح فريق الأهلي المصري عن رحيل اللاعب التونسي محمد علي بن رمضان. محمد علي بن رمضان سيخوض تجربة احترافية جديدة في البطولة القطرية بأزياء نادي الشمال القطري. في كرة اليد بطولة العالم للفتيات أقل من 18 سنة برومانيا المنتخب الوطني التونسي انهزم البارح أمام المنتخب الكرواتي بنتيجة 33-23 مقابلة تندرج ضمن اللقاءات الترتيبية من مركز 17-32. أوروبيا البرازيلي فينيسيوس جينيور يمدد عقده مع الفريق الملكي ريال مدريد حتى موفى سنة 2032. وتقديم تاريخي البارح في ملعب ترابزنسبور التركي لمحمد صلاح، يعني سولد اوت بالنسبه للتذاكر البارح في تقديم محمد صلاح ونشاهده في الملعب يعني بشكل كبير برشا. تقديم كان رهيب صراحه لمحمد صلاح لجماهير ترابزنسبور التركي. قائد المنتخب الإسباني رودري نجم مان سيتي الإنجليزي يرغب في العودة لأجواء الليغا الإسبانية من بوابة برشلونة الإسباني. مدافع توتنهام الإنجليزي الأرجنتيني كريستيان روميرو في طريقه إلى الليغا من بوابة فريق أتلتيكو مدريد الإسباني. هكا نكملوا فلاش سبور، متابعة طيبة للجميع على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. إلى اللقاء.
1: في بلايص ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.com.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. اليوم انطلاق موسم التخفيضات الصيفية سولد ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. وزير الشؤون الاجتماعية يعلن التوجه نحو إعداد مجلة شغل جديدة ستتضمن نصوصا تخص أساسا ملائمة قانون الشغل مع المعايير الدولية وإعادة النظر في النصوص القانونية التي تجاوزها الزمن. في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية 14 من أوت الجيري إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ببادرة من المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، وذلك بهدف تعزيز مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية. مدينة العلوم بتونس تعلن 25 من أوت الموعد الفلكي للاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريفة، وديوان الإفتاء الجهة الرسمية المخول لها إعلان بداية الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية. بمشاركة 15 دولة غدا افتتاح المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير، ويتواصل إلى 16 من أوت الجاري. في العالم، جمود في مفاوضات روما بين لبنان والكيان الإسرائيلي بسبب رفض تل أبيب تحديد مناطق انسحاب جديدة في جنوب لبنان الذي يشهد تصعيدا ميدانيا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع نهاية قريبة للحرب مع إيران، ويتحدث عن اتفاق وشيك بشأن مضيق هرمز. ومصادر في الوساطة ومسؤولون يفيدون لوسائل إعلام أمريكية بأن واشنطن تعتزم رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية مع احتمال إصدار إعفاءات مؤقتة للنفط الإيراني. وختاما، وفي فلسطين المحتلة أكثر من 300 طفل استشهدوا في غزة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وفق اليونيسف. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: تكيدني مطرح ما تروح وياك، تعاندني تكيدني مطرح ما تروح وياك،
1: تعاندني تكيدني مطرح ما تروح وياك. وياك من أحلى ما غنى فريد الأطرش، وإحنا معاكم من أحلى لقاءات اللي تجمعنا في يوم سعيد. بدينا معاكم من ستة فريق محمد الغول، كذلك حميد معاكم، عمار ويدات، حتى للتسعة متاع صباح. احنا في جزءنا الثالث من لقانا اليوم، بعد قليل باش نمشي ونحكيو على تفاصيل برنامج معتمد من الإسكوا اللي باش يكون خاص بتدريب 100 رائدة أعمال تونسية في التجارة يوم 14 أوت. أكثر تفاصيل باش ناخذوها مع ياسين قويعة رئيس المنظمة، لكن قبل ذلك باش يكون نغم. وقبل النغم، هالإعلان هذية مهم برشا، باعتبار أنه برشا شباب الحقيقة نعرفهم عن قرب اللي كان عندهم الحظ التحقوا بالمركز القطاعي للتكوين المهني في الميكنة البحرية بقليبيا والقوا أفاق للعمل. إذن المركز القطاعي للتكوين المهني في الميكنة البحرية بقليبيا يعلن أنه بشقع انتداب متكونين للسنة التكوينية 2026-2027 لتكوينهم في الاختصاصات متعددة، هي منصوص عليها في الجدول الموجود، اللي هو ميكانيكي صيد بحري، محركاتي صيد بحري، تقني في التجارة البحرية. بالنسبة لميكانيكي صيد بحري، الدراسة 3 سنوات، الشهادة باش تكون مؤهل التقني السامي. بالنسبة للمحركاتي صيد بحري وتقني في النجارة البحرية، 2 سنوات دراسة وشهادة باش تكون المؤهل التقني المهني. بالنسبة للملف باش ترسله وتكون عندك الحظ باش تشارك وتلقى مكانك في المركز القطاعي لتكوين المهني في الميكنة البحرية بقليبيا، يزمك مطلب عادي طبعا باسم مدير المركز الالتحاق بالتكوين، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة مطابقة للأصل لشهادة البكالوريا. بالنسبة لاختصاص ميكانيكي صيد بحري، نسخة مطابقة للأصل من الشهادة المدرسية، كذلك شهادة طبية، وطبعا ظرفين يكونوا خالصين المعلوم وعليهم عنوان المترشح. يمكن الاتصال مباشرة بإدارة المركز إذا كان ما نجبتوش تتحصلوا عليها عن طريق السيت ولا عن طريق الإيميل، وممكن ترسلوها بالبريد الخاص. أيضا نعطيكم العنوان، المركز القطاعي للتكوين المهني في الميكنة البحرية بقليبيا، شارع شهداء 8090 قليبيا، لكن هذا الكل يلزم يكون قبل تاريخ 20 أوت، مصحوبين كما قلت لكم بالوثائق اللي قدمتها لكم. على كل حال خذوا احتياطاتكم، مركز مهم جدا يكون أفاق العمل فيه موجودة، ديما الأبواب مفتوحة للتكوين. نعطيكم رقم الهاتف لمزيد الإرشادات 72-296-405 72-296-405. يلا نمشيو نغم ونرجعوا في يوم سعيد باش نحكيو على كذلك كما قلت لكم الإسكوا والبرنامج التدريبي هذايا لبيت امراه في مجال الاعمال اللي تخص التجاره الالكترونيه والذكاء الاصطناعي.

0: وردة وياسمين لكل من يتبع فينا اليوم الصباح على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في يوم سعيد، ونهدي لكم احنا كل مشموم الفيلم متاعنا التونسي وكل قرنفل العربي متاعنا، واللي شاركت ياسمين ايضا المعروفين بها خاصة في فصل الصيف. والمرة هذية باش نهديها لكل النساء اللي يسمعوا فينا باعتبار عنا الاحتفال بيوم المرأة في تونس، العيد الوطني للمرأة يوم 13 أوت. أما برشة تحذيرات قاعدة تصير وبرشة معارض وبرشة مهرجانات قاعدة تصير، والاحتفالات بدأت حتى لين نوصلوا لذلك التاريخ وبعده أيضا. من ذلك يوم 14 أوت 2026 اطلاق برنامج معتمد من الإسكوا لتدريب 100 رائدة أعمال تونسية في التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي. أكثر تفاصيل مع السيد ياسين قويع رئيس المنظمة. صباح النور سي ياسين.
1: أهلا وسهلا، صباح الخير.
0: مرحبا بيك وصباح الخيرات.
1: يعيشك.
0: إذا ناخذ فكرة معك سي ياسين على هذا البرنامج.
1: بارك الله فيك. هو في الواقع اليوم يعني احتفالا بعيد المرأة التونسية الوطنية،
0: أي
1: ويعني اليوم دورها في خلق الثروة في تونس، ودورها خلينا نقول دورها المهم جدا. يعني ما ننساوش المرأة هي أمنا، هي أختنا، هي زوجتنا، هي العمود الفقري اليوم للاقتصاد التونسي. تحب ولا تكره اليوم يعني تونس متربعة على نسبة يعني تمثيل المرأة في القطاع الخاص، سواء كصاحبة المشروع أو سواء يعني خلينا نقول احنا في الإدارة، وحققت نجاحات كبيرة. واليوم احنا مكسب من المكاسب هذه حبينا كمنظمة وطنية لرواد الأعمال تزامنا باليوم الوطني للمرأة، وخاصة في إطار اتفاقيتنا وشراكتنا مع وزارة المرأة، أنه الحق يعني تكون خير هدية لهالمجهودات هذه. وحبينا نعاضدوا مجهود الدولة، وحبينا في نفس الوقت زادة نعطيه خلينا نقول ونقوموا بتثقيف وتكوين ومرافقة يعني حوالي 100 امرأة رائدة أعمال في مجال يعني الإيكوميرس والذكاء الاصطناعي.
0: نعم، إذا فكرة ممتازة الحقيقة. 100 امرأة باش يكونوا محظوظات هذوما معناها في الفترة التدريبية وبرنامج تدريبي، وخاصة أنه برنامج مجاني أعتقد.
2: صحيح، هما راهو الحاجة الباهية أنهم مش يكونوا محظوظات، وفي نفس الوقت
1: زادة بيستعاونوهم برشا. سوختو تعرف اليوم عنا معضلة كبيرة في تونس اللي هي النفاذ يعني للمعلومة، عنا معضلة كبيرة للنفاذ الأسواق مثل هذه الـ يعني خلينا نقول التدريبات او هذا التكوين اللي هو مش يكون تحت اشراف الاسكوا، يعني تحت اشراف منظمة الامم المتحده، يعني مش يكونوا خبراء من على مستوى ستان بروغرام سيرتيفي، مش يكونوا يعني ناس براتيكمون فاهمين ايش قاعد صاير في العالم هذا المتحرك، خاصه لما تغى عليه يعني اليوم الذكاء الاصطناعي. وتحبوا اللي تكره اليوم عاد نحكيوا على التجاره التقليديه، اليوم نحكيوا على التجاره الالكترونيه، ونحكيوا على قفزه مهمه جدا في في في المجال هذايا. هذاك علاش هي مش تكون فرصه، باش تكون يعني حاجه مهمه جدا لرائدات الاعمال، للمشاريع اللي اليوم يعني بحاجه انها تشوف النور اكثر، بحاجه انها يعني تكون اكثر سكالابل احنا نقولوا، ها، واكثر انوفون. دونك هذاك علاش اليوم المنظمه الوطنيه لرواد الاعمال بالشراكه مع الاسكوا وتحت اشراف وزيره المراه اللي مش تشرفنا بحضورها يوم الاربعاء يكون هو حبر الافتراضي لانسمون نهار الاربعاء الموافق ل 4 نهار بيتو، مش نهار الاربعاء، نهار لو 14 اوت.
0: نعم،
1: 14 اوت على الساعه 11. دونك يتابعونا يسمعوا فينا في الصفحه الرسميه المنظمه الوطنيه لرواد الاعمال اورغانيزاسيون ناسيونال دي زونتربرونور بور يعني لو لانسمون. باش يكون دونك فتره تدريبيه فيها ثلاثه مراحل.
0: نعم،
1: المرحله الاولى أونلاين مش تكون إن شاء الله في شهر أوت.
0: نعم.
1: مرحلة الثانية في شهر سبتمبر، وإن شاء الله في أكتوبر مش يكون تجمع كبير يعني حضوريا في تونس، مش يكونوا بحثنا مهمة الأسكوا الأمم المتحدة والخبراء، ومش يكون يعني ينضى ديسخدية حتى للسيرتيفيكاسيون دو فورماسيون.
0: نعم،
1: مش نشوفوا مش نتم مرافقة الشركات او هالمؤسسات هذوما، مش نشوفوا لامبليمونتاسيون نتاع هذوما لي موديول نتاع الاي كوميرس شنو تاثيرهم على البزنس نتاعهم، مرافقتهم حتى دوليا. وهذا الحق ما يخفاش مع المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ديما يدها يعني مادة يدها لتعزيز ها هذه كرسي.
0: نعم نعم سي ياسين، المعنيات بالتكوين هذا معناتها والتدريب هذا معناه يكونوا سيدة أعمال، يكونوا مثلا ربما بعض الفتيات اللي مازالوا كي تخرجوا في مجال التجارة وريادة الأعمال وغيرهم، وإلا مثلا فما فتح الفرص والأفاق للسيدات اللي هما ما عندهمش مستوى معناها درجة نساء الأعمال ولا سيدات الأعمال، لكن عندهم بعض الأفكار اللي وعندهم بعض المنتوجات اللي يحبوا يروجوها.
2: ولا بك تعرف اليوم الفورماسيون اللي بوينتو فورماسيون من أعلى مستوى. دونك احنا نشيرش دي بي ام او شركات صغرى متوسطة دي ستارت اب بيان سور شركة تكون موجودة، أصحاب المؤسسات يكونوا عندهم باتيندا داكوغ، منظمين مع في أمورهم على الصلاة مع السينيسيس مع كل شيء. اليوم نعطيهم احنا كما نقولوا بومون جديد، نفس جديد، ها باش ينجموا يعملوا هذاك الديفلوبمون ايكونوميك، يعملوا كيف قبضة احنا نقولوا الجروث. دونك مهم برشا تكون مهيكل وتكون منظم. ما يهمش الحجم، لكن اللي يهم هو المنتج، اللي يهم هو الإرادة، اللي يهم هو الشغف، اللي يهم هو الرؤية، اللي يهم هو العزيمة، اللي يهم هو الإصرار، واللي يهم هو يعني خلينا نقول احنا الثبات وعلى المبدأ. خاطر تحبوا اللي تكره اليوم راهو في تونس ديما تقعد سوق ضيقة ديما. اليوم إن شاء الله باللي قاعد صاير في تشريعات وقوانين ومجالات الصرف ومناخ الاستثمار وكل ما هو اليوم يعني تشريعات تهم هالرؤية هذه الرقمية وهالبايمنت وهالتجارة يعني الإلكترونية، كله مش يصب في خانة يعني تعزيز هالشركات هذوما وتعزيز دور المرأة الرائدة. دونك احنا اليوم نخدمه في خدمة خارقة العادة، سواء مع صناع القرار، سواء مع المنحين الدوليين، سواء مع منظمة الأمم المتحدة. هذا كل الواش اليوم باش نفرحوا هذه المرأة، باش نعرضوها وباش نقولوا لها يعني بالعكس أحسنت وقدم، وإن شاء الله فما كل الدعم وكل يعني الحضانة الكافلة لتعزيز دورها للمساهمة في الناتج القومي الخام وفي الرخاء والازدهار لبلادنا العزيزة الغالية.
0: نعم يعطيك الصحة سي ياسين على التوضيح، هكا المعلومة تكون وصلت والإفادة تكون وصلت. إذا كان يحبوا يشاركوا ويلتحقوا بكم يدخلوا على الموقع ولا كيفاش يعملوا؟
2: يدخلوا على الموقع المنظمة
1: www.org.tn. أما رقم أخضر 24-208-238-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24-208-24- اخوانه باش يلقاو الرابط يسجلوا خاطر اللونسمون يكون الا الناس مسجله. تبارك الله تلقينا توا عشرات لي دوموند فهمت دونك ولا دونك

أما ياسر معناها عندهم شعار ياسر مميز بشغف وعزم وعمل، نبتكر ننتج المعرفة نقدم المشورة نبني التوافق نواكب المنطقة العربية على مسار خطة 2030، معناها غدا لنبني غدا مشرقا لكل إنسان. وهذا اللي قاعدين أنتم ماشيين عليه على الطريق هذا، لأنه مهم جدا الانفتاح على كل هالمجالات المتطورة اللي قاعدين نشوفوا فيها في العالم، ونكونوا احنا على مستوى كبير وعلى مستوى المنافسة اللي تخلينا نكونوا في اعلى السلم والدرجات. شكرا لك مرة اخرى ويومك سعيد ياسين. شكرا لك.

28 دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في يوم سعيد. بعد شوية باش ناخذوكم لجزيرة قرقنة وباش نحكيو على الدورة الرابعة لمهرجان ثقافة الجزر المتوسطية بالكراتن بجزيرة قرقنة. الآن ناخذوكم في جولة صغيرة في ركن حدث وتاريخ. فما اتفاقية صارت بين المسلمين والقحطاليين في الأندلس كيما اليوم 7 أوت من سنة 1493، حيث تم توقيع اتفاقية بين الملك أبو عبد الله محمد

0: 12 آخر ملوك المسلمين في الأندلس، وبين ملك القشتاليين باع له الأول بمقتضى كل أملاكه في الأندلس، ثم غادرها حيث استسلم طبعا لغرينلاند. وغادر أبو عبد الله الصغير من الأندلس إلى فاس، وعاش هنالك حياة لم يعرف أحد عنها شيئا حتى مات عن عمر يناهز 75 سنة. وإحنا نمشي الأندلس ونتفرجوا في الحضارة ونتفرجوا في ماذا قدمت العرب، وش نقشت وش كتبت وش زينت، معناها تاريخ كبير إلى اليوم. هما ينبشوا في التاريخ ويكتبوا على التاريخ، وفما اكتشافات كبيرة كبيرة برشا معناها، وشو والتوا واقفين مندهشين أمام هالجمال الأخاذ، سواء كان في الحدائق، سواء كان في منابيع المياه أو ينابيع المياه، في الحمامات، في النفرات اللي قاعدين يشوفوا فيهم، في النقيشة. معناها أبدع العرب وأبدع الأندلسيون في الأشياء هذه. يلا نواصلوا في الركن هذا. كيما اليوم نذكروا الفنان حسن الأسمر اللي معروف بكتاب بأغنية كتاب حياتي يا عين ما شفت زي كتاب، ومثل وشارك في العديد من الأعمال السينمائية كما زيارة السيد الرئيس، كما كذلك المسلسل البارز، المسلسل التلفزيوني الشهير أرابيسك اليوم ذكرى وفاته. نفس الشيء بالنسبة للممثلة دلال عبد العزيز اللي توفيت سنة 2021. وكما اليوم كان تذكروا إصابات كورونا، والله إن شاء الله يبعد علينا كل هالأيام هذية ولا يرجعها، في مثل هذا اليوم 7 أوت 2020 باش تعرفوا روما، خطر ساعات حاجات كي تفوت ننساوها، لكن كي نرجعوا نشوفوا الأرقام ننتبهوا لبعض الأشياء باش ديما أردوا بينا على رواحنا. عدد الإصابات المؤكدة بجائحة كورونا كان يتخطى وقتها حاجز 19 مليون شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 715 ألف حالة وفاة و 11 مليون و 578 ألف حالة تماثلت للشفاء. به نمشي ونواصلوا مع الحدث وتاريخ. سنة 1782 اعتماد وسام القلب الأرجواني في الولايات المتحدة، أنشأه القائد جورج واشنطن لتكريم الجنود اللي أظهروا شجاعة استثنائية أو أصيبوا أثناء أداء واجبهم، وأصبح الوسام هذايا القلب الأرجواني من أعرق الأوسمة العسكرية في العالم. كذلك سنة 1959 يوم 7 أوت إطلاق المركبة الفضائية الأمريكية إكسبلورر 6، سوى نجحت في إرسال أول صورة تقريبية للأرض من الفضاء، وهو إنجاز أسهم في تطوير علوم الفضاء والاستشعار عن بعد. 1960 استقلال جمهورية الكوت ديفوار، حيث نالت استقلالها عن فرنسا اللي تنضم إلى الدول الإفريقية المستقلة وتبدأ مرحلة بناء مؤسستها الوطنية. 2012 هبوط المركبة الفضائية كيوريوسيتي على سطح المريخ لحقت وكالة الفضاء الأمريكية إنجاز علمي وتاريخي، عندما بدأت المركبة مهمتها لاستكشاف الكوكب الأحمر مقدمة معلومات ثمينة عن تاريخه وإمكانيات كذلك احتضانه للحياة في الماضي. وكما اليوم متهري اللي تولد سنة 1876 اللي هي راقصة هولندية شهيرة أصبحت إحدى أكثر الشخصيات إثارة للجدل في التاريخ. كما كذلك ميلاد 1960 الممثل الأمريكي المعروف بدوره في مسلسل The X-Files اللي هو ديفيد ديكونفني، واللي قدم أدوار كبيرة ومن أشهر الأسماء اللي أثرت في السينما الأمريكية والسينما العالمية أيضا. وكما تعرفوا كل يوم في التاريخ يحمل قصة نجاح، وكل خطوة نحو مستقبل أفضل، وما علينا إلا أنه نستلهم الأمل والعمل وسجلوا أسمائنا في تاريخ العالم في أي حاجة نجم تفيدنا في حياتنا وتفيد الإنسانية. يلا نواصل لقانا وراجعين
1: بأمر الحب.

بأمر الحب افتح قلبك اتكلم بلاش نهرب.

0: نوم سعيد.
1: يوم سعيد. اليوم معكم وداد محمد.
2: كما قلت لكم اليوم في لقانا وقت اللي قدمنا أحوال الطقس الويكاند مناسبة باش نمشي ونبدلوا الجو في أماكن حلوة، وحاولنا باش نكونوا هكا معاكم ورفوكم وتمشيوا الأماكن الترفيهية جميلة، أماكن نكتشفوها، أماكن سياحية وبرشا أماكن. أنا نقول قد ما نمشي لمقدمة نرجع لهم، ديما نبدأ نكتشف فيهم حاجة جديدة ونرجع لهم برؤية أخرى. من ذلك جزيرة قرقناش، نمشيوا لقرقناش، ما في قرقنا جمعية الجراتن للتنمية المستدامة والثقافة والترفيه تنظم فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان ثقافة الجزر المتوسطية بالجراتن بقرقنا. وأكثر تفاصيل مع سي أحمد السويسي رئيس جمعية الجراتن للتنمية المستدامة والثقافة الترفيهية. صباح النور سيد أحمد.
3: صباح النور، شكرا برشا على الاستضافه
2: يعيشك
3: ما اتاحت مساحات
2: يعيشك. اوكي، في اوقات اخرى كنت ضيفي في مواعيد اخرى، واليوم فرحانه انك كذلك ضيفي في موعد يوم سعيد. وانا في قرقنا هكا وصلتني ريحه التين هذيك، ريحه الكرموس وريحتك الطبيعه المزيانه وريحه البحر وريحتك الجزر بما فيهم العطايا وغيرها. سرحت سيد أحمد؟ سرحت في قرقنا ولا سرحت ولا رك في قرقنا رك؟
3: هاي سيد أحمد إن شاء الله.
2: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. بي أعطينا فكرة على المهرجان.
3: دونك مهرجان ثقافة الجزر المتوسطية، هذه الدورة الرابعة.
2: نعم.
3: تنظيمه من قبل جمعية القراطن للتنمية المستدامة والثقافة والترفيه بالشراكة مع دار الشباب القراطن، وبدعم تقريبا معنا محلي يعني بالالتفاف متاع أهلنا ومالينا وحارتنا.
2: نعم.
3: أنا الحقيقة ما فهمناش.
2: نعم.
3: دعم آخر. دونك هو مهرجان يعني حافظ على خصوصية ثقافية على محاولة ديما للمحافظة على موروثنا وعلى إحياء الحاجات المتجذرة في تقاليد القراقنة.
2: نعم.
3: فما أشياء ما زلنا محافظين عليها، فما أشياء نحسوا أنه بدأت تفتر بشوية بشوية. دونك في كل دورة نحاولوا نمسوا محور من المحاور الثقافية.
2: نعم. علاش مركزين السنة هذه؟
3: السنة اخترنا معناها الافتتاح يكون بالعيساوية، حزب سيدي بن عيسى اللي هو أنا كيف من موروثنا في قرقنا، من ثقافتنا معناها في عدد من المناطق في جزر قرقنا، واللي عنده سنوات الحقيقة بدأ يفطر ولا بدأ نسبيا بدأ يندثر، لأنه الناس اللي تجدوا معنا كبرت في العمر وفما اللي توفى وربي يرحمهم. دونك كانت محاولة أنه أنا الفكرة أنه فما أجيال جديدة ما رأتوش جملة ما عاشتوش، وهي كل هكا كل مداعبة لأهلنا الكل باش يعني في قادم الأيام خاصة في الفترات متاع الشتاء وغيره راو يلزم هل التوريث السافوار فير في كل شيء بين الجيل متاع كباراتنا للأجيال معناها الجديدة.
2: نعم.
3: دونك هذا اللي حبينا نعملوه والحقيقة.
2: نعم. وقاعدة رسالة توصل للشباب.
3: بالضبط، هو ديجا معناها الافتتاح نعتبره احنا حققنا الأهداف اللي رسمناها، كانت بيان سور الصعوبات كبيرة شوية وهذا كان متوقع في انه مش تلقى العدد الكافي من رجالنا الكبار اللي يقدوا معنا الحزب، والحمد لله نشكرهم برشا سواء اللي حضروا والا اللي دعمونا ولاسباب صحيه.
2: نعم.
3: ما نجموش معنا يكونوا حاضرين.
2: نعم.
3: واللي بالحق معنا جسدوا جسدوا الفكره اللي نخدموا عليها اللي هي هيك الترانسفير بتاع السافوار فير كان معناها ميداني في العرض.
2: نعم.
3: والحضور تبارك الله ديما في مهرجاننا في الاقراطنا معناها اهلنا وزوارنا معناها كان حضور جماهيري واستمتعوا بالحق معناها بعرض
2: نعم نعم وما ثلاثة أيام مازالوا معناها الاختتام إن شاء الله يوم 10 وإحنا اليوم 7. شنو أهم المواعيد اللي مازالت في البرنامج؟
3: دونك مازال أمس ولامس مع أربعة وخميس كان فما ألعاب شاطئية وعروض تنشيطية للصغيرات. اليوم العشية إن شاء الله مازال الباي بتاع الصغيرات كيف الألعاب الشاطئية ومعهم دورة في كرة الطائرة الشاطئية بالشراكة مع الجامعة التونسية للكرة الطائرة. ويقعد الروح متاع المهرجان خليناها لليومين الأخيرين اللي هما يوم الأحد إن شاء الله عن الخرجة إلى جزيرة سفنو اللي هي جزيرة غير مأهولة بالسكان وهي واحدة من الجزر المكونة للمحمية البحرية والساحلية.
2: نعم.
3: الجزرات الشمالية لأرخبيل قرقنة. دونك من 9 متاع الصباح تقريبا للأربعة متاع العشية باش يكون الناس اللي مش تزورنا مش ترافقنا في مراكب البحارة طيلة اليوم نفطروا مع بعضنا في البحر ويساهموا حتى في طرق الصيد التقليدي.
2: نعم.
3: اللي تتميز بهم معنا قرقنا ويرافقنا
2: الفرق الشرفية
3: الشرفية
2: والشباك
3: نعم. هي وسائل مختلفة.
2: نعم.
3: هي وسائل صيد تقليدية مستدامة يعني تحافظ ديما على ديمومة يعني البرودكسيون
2: نعم
3: تاع القطاع
2: انتاج. نعم.
3: ومش يكون يوم الاثنين سباق السفن الشراعية الخمسة متاع العشية ان شاء الله انطلاقا من ميناء الصيد البحري بالقراطن. سباق السفن الشراعية هو كيف العنصر الروح متاع مهرجاننا لأنه كيف هذيك حاجة متجذرة في
2: نعم.
3: في قرقنا في نعم. وجداننا معنا ممارسة يعني الصيد ولا السلوك بصفة عامة لبشراء والاختتام يكون في نفس اليوم نهار الاثنين 10 أوت العشرة متاع الليل إن شاء الله في منتزه مالديف في القراطن مع فرقة ولا مجموعة سيفن سكايز وترافقهم يعني فنانة بنت الجزيرة عزيزة بيار اللي أنا متألقة وقاعدة تقدم في حاجات جميلة جدا.
2: نعم.
3: إن شاء الله يكون كما قلت نسبة الختام معهم
2: إن شاء الله. شكرا لك سيد أحمد سويسي رئيس جمعية القرات للتنمية المستدامة والثقافة والترفيه كنت معنا للحديث عن ما تبقى من هذا المهرجان في دورته الرابعة مهرجان ثقافة الجزر المتوسطية بالقرات جزيرة قرقنة اللي انطلقت فعاليته يوم 4 أوت وتتواصل حتى يوم 10 أوت.

هكا وصلنا لختم لقانا اليوم. شكرا عمار جبيبلي، شكرا محمد الغول، شكرا حميد الورغي ويداد محمد، رفقتكم من الستة متاع صباح حتى للتسعة. غدوة إن شاء الله موعدنا يجدد الصباح في يوم سعيد، ما أحلاش من صباحات يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. كونوا في الموعد سواء كان مع يوم سعيد ولا بقية متابعة برامجنا مع كل الزبلاء والفريق العامل تيلة 24 ساعة. إن شاء الله نهاركم يكون أسعد الأيام، ونختموها ببيت العز وما أحلاش من العز العائلة وعز الأسرة، وإن شاء الله ديما يا ربي ملمومين في الخير.

مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الجمعة 7 أوت الموعد بشيكون مع دي دوبلومان.

0: إسطنبول إلى الحمامات تستني فيكم تجربة موسيقية مختلفة وموعد مع عالم مليان إحساس وتفاصيل. الجروب دي دوبلمان واحد من أبرز التجارب في المشهد الموسيقي التركي الحديث، واللي يعرف كيفاش يخلق أسلوبه الخاص من خلال الفيجن بين الروك المعاصر والنفس الشرقي والأصوات التقليدية. بلحانهم المميزة وكلماتهم القريبة من الجمهور نجح الجروب في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة برشا، وولوا من الأسماء المؤثرة في موسيقى الروك البديل في تركيا. نهار الجمعة 7 أوت في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرة فيها طاقة اكتشاف وموسيقى تتجاوز الحدود مع دي دوبلمان. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تمام 9 صباحا هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. رسميا اختيار معهد باستور تونس مركزا إقليميا لشمال أفريقيا في مجال مراقبة مياه الصرف الصحي والبيئة. وزير الشؤون الاجتماعية يعلن التوجه نحو إعداد مجلة شغل جديدة. رغم انخفاض عدد حوادث المرور بأكثر من 19%، ارتفاع في عدد القتلى بنسبة 10%، وولاية تونس الأعلى في نسب الحوادث، والسهو وعدم الانتباه والسرعة تتصدر تباعا قائمة الأسباب. انطلاق مشروع تحويل النفايات البحرية ودعم الاقتصاد الأزرق والدائري واستعادة النظم البيئية بخليج قابس. اليوم انطلاق موسم التخفيضات الموسمية الصيفية ليتواصل لستة أسابيع، و20% هو الحد القانوني الأدنى للتخفيضات. في العالم، إصابات بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم حلاوة شمال قطاع غزة، وتوغلات وعمليات تجريف في دير البلح. وحدات من الجيش اللبناني تدخل بلدة المنصوري في قضاء صور جنوبي البلاد بعد غارات إسرائيلية استهدفت المنطقة. وسماع دوي انفجارات في مأرب اليوم بعد قصف قوات أنصار الله الحوثيين لمواقع في المدينة بالصواريخ والمسيرات. إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
5: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
4: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
5: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
6: وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
7: أنا واحد من الناس مثلا نحب نوصل صوتي. أنا متخرج، عمري 40 سنة، متخرج من عام 2009. عمري ما صبيت في مناظرة، عمري ما عديت، اخترت طريقي أني باش نخدم واحد، بنيت أحلامي أني في يوم ما باش كون بمشروعي. مشيت صدمت، حليت شركة، صرفت فلوسي من عام 2018، مشيت الأمور شوية. عندي كالأربع سنين متاع العفو الجبائي، كانت لي صدمة بعد الأربع سنين متاع العفو الجبائي، أنه الأربع سنين أذوكم شوية، أنت مزلت بديت تبدل في الخطوة، تلقى روحك تعطي أكثر من شطار جيبية الاخر كله شارج. معنى طريت باش نسكر هالشركة على خاطر ما نجمش نصرف بها. انا مثلا متزوج وعندي بنية ومرتي متخارجة، زاد عندها 5 سنين ما تخدمش، زاد كيف كيف اختارت انها تخدم في القطاع الخاص وتلازت انها تخدم في النوار. كنا باش نحلو زوز، ما تشجعتش. هذه حاجة اللي ما تشجعش الشباب اليوم على المبادرة الخاصة. صحيح يقولك تمشي للبي تي اس، تمشي للبي تي اس تشوف انت لانتيريس، معناتها الماتريال يفرض عليك انك تاخذ ماتريال، ماتريال هذاك يكلف فولك برشا فلوس. بعد زيد تحل شركة تصبح تخلص في القبضة تخلص في قرض، راو بعد 4-5 سنين تلقى روحك عملت شيء تتلزبش تسكر. نورمال مود دولة على الأقل البيع فين تعطيهم 10 سنين 15 سنة تخليه يقف على ساقيه، تعطيه امتيازات خاصة إنه ما يخلصش تيفيات 19% على كل فاتورة، في رأس العام يخلص في البيلون 25% يعني تاخذ ربع، واللي يبقى له هو 75% مش خلص منها عنده كراويت وعنده شارج وعنده ناس باش تخدم معاك، يجي شاب صغير باش تخدمه معاك باش تعطيه 600,000. يعني شفت الدورة كلها مربوطة ببعضها، حتى هو كي يتخرج ويخلص 600,000 ما عادش ينجم يخدم، وبعد هو ما ينجمش يكون بيه وما ينجمش يعمل بيه هذا.
6: وصل صوتك.
8: لاحظ في تونس ان توكا اون جينيرال ما فماش هكا الكيراتاج على فلوس ولا ياخذوا دي دوني امبورطونت ولا حاجه، معناش بطبيعتنا معاملات ماليه معناتها رقميه الى اخره، حد ادنى بالبيمون بار كارت اكسيتيرا. اما لاحظت اللي بالاساس هما عباد شبيراتي وباش يعرفوا اخبار، شوف تبع راجلها اذا كان عنده شكون، بشوف ليكس نتاع خطيبها الى اخره، معناها حاجات بالشكل هذا باش تراسي مرته ويعرفها وين على جي بي اس وكل شيء، يحل الواتساب نتاعها على الويب إلى آخره، مش حتى بيراتاج. زاد حاجة أخرى اللي ثم اختلاف بين الأجيال، الآباء متاعنا وأمهاتنا أسهل في أنهم يتم قرصنتهم باعتبار أنهم مش الكل طبعا أما الأغلبية 60 فما فوق في الأغلبية يكليكيو معناها على اليانات كيكابيل ميل ما يثبتوش، مود باس ما ينساوها ولا يسجلوه يخليوه باغ ديفو محطوط كي تسرق تليفون يتحل، معناتها معناتها ما فماش هكا السيكوريتي كافية باش يحميو تليفوناتهم ولي كونت نتاعهم.
6: وصل صوتك.
9: انا واحده من الناس نحب نوصل صوتي للاذاعه الوطنيه. يا عبيد ربي استحفظوا على رواحكم، راهو الناس قاعده تموت. انا واحده من الناس، زوز عندنا جيراننا ماتوا. كيفاش ماتوا؟ يقص الضو يمشي يشوف عكاي يمشي بربش يمشي باش يصلح يرجع يلقى روحه ما، والثاني زاد كيف الثاني مشى يصلح في الكليماتيزور كهو مع قصان الضو رجع على غفله يلقى روحه صاي. الله يرحم، ربي يهديكم يهديكم ويصلح رايكم، استحفظوا على الريح.
6: وصل صوتك للإذاعة الوطنية. إعداد ضياء الدين الكريفي.
10: بدل الساعة بساعة
11: وخليك معنا.

غير يا حواء من توا، غير يا حواء. أما أنا ولا هو.

اختار وكل قلبك لشكون جهار. خير واختار خير واختار وكل قلبك لشكون جهار. يا كار الكار يا كار الكار الحب له.

0: حوا حرام على قلبك كان قلبك رام يا حوا حرام يا حوا حرام على قلبك كان قلبك رام تغشوا بأوهام والذري وما يتروى
1: من دوا
0: خيار يا حوا
1: من دوا
0: خيار يا حوا

0: كان عشت الراك والزيني كان مت فداك كان عشت الراك كان عشت الراك والزيني كان مت فداك ربي يرعاك تعيش وتسعد انت وهو
1: بتدوى
0: خيار يا حواء خيار يا حواء أما أنا ولا هو
2: من بر البر
3: من بر البر
2: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر
3: تجيب معاك الكادوات
2: حلمة وبرشا حكايات
3: توانسة وعلينا الكلام
2: برشا كلام نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا
3: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
2: من 10:30 النهار الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد
3: موجة بريحة البلاد.

0: تلم الحباب، تكلم لأصحاب. الفرحة اليوم بدات، ويكثر المشي والجاي كما يقولوا، الحركة تزيد في البركة. تتغسل الملاح، تتسيق الدار، يتفرش الكلموات
1: ويعلى الزغريت ويشعل الكانون ويترمى في لشق وداد على عينين الحساد.
0: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام،
1: هذا وأكثر نهزوكم على جناح الفرحة
0: كل جمعة من 6:15 للـ8 متاع الليل.
1: فرحكم دايم مع عبد الستار عمامو في بدو بتمام.

ستور وعلى هواوي ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقات خليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟

0: حكيم.
1: كلمنا على فوائد الرضاعة للصغير، واليوم نحكيه على منافعها على الأم. الرضاعة من الساعة الأولى بعد الولادة تعاون الأم باش تقوم سالمة وما تحسش بالتوتر العصبي والتعب. الرضاعة تعاون على تضييع الوزن اللي زادته في الحبالة، والأهم أن الرضاعة المطلقة مدة 6 شهور تحمي الأم من سرطان المبيض والرحم والثدي ومن هشاشة العظام. والدراسات الجديدة ورات اللي الرضاعة المطلقة تنقص من احتمال إصابة بالسكري وأمراض القلب والشحم في الدم.
0: الدكتور حكيم.
2: بنات أفكاري،
3: هما حكايات بينك وبين روحك.
2: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
3: والفكرة جابت بنات
2: وتطورت في مخك لين طارت وعليت.
3: بنات أفكاري كل سبت من 10 الماضي ساعة مع صابرة هميسي.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: موعد الأحد،
1: لقاء أسبوعي منوع من العاشرة إلى الواحدة بعد منتصف النهار،
0: يعد ويقدمه حبيب جغام. عندما يأتي موعد الأحد يأتي ومعه صاحبه لحبيب جغام، معكم كل أحد في برنامج موعد الأحد.
1: في الطريق إلى موعد الأحد، وكن في الطريق عفيف الخطى، شريف السماع، كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. أحمد شوقي.
0: ذكريات سفر، زيارة واستلطاف، من تسجيلات الإذاعة الأولى في تونس، جولة في ربوع الوطن الجميل، بلادي المزيانة.
1: ما ننسى حد وديما في القلب.

0: ليالي تونس
1: ليالي تونس تذكرة واحدة تسهر وين تحب لإذاعة الوطنية
0: الإذاعة الوطنية تأمن تغطية لكل المهرجانات الدولية والوطنية والجهوية
1: ليالي تونس
0: صيف البيت
1: الإذاعة الوطنية
0: نغمة صيف
1: نغمة صيف.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: تسمعوا برامج ليدي على الوطنية في سليانة على 104.9 و 97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في الجسرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
2: الخبر عنا مسؤولية
3: والمعلومة أمانة،
4: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
3: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
4: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: تمام العاشرة صباحا هنا في تونس. مستمعينا الكرام اسعد الله صباحكم بكل خير. اليوم انطلاق الدورة النهائية للتوجيه الجامعي لتتواصل عملية تعمير بطاقات الاختيارات إلى بعد غد الأحد، وتخصص هذه الدورة للناجحين الذين لم يحصلوا على تعيين في الدورة الرئيسية، حيث سيتم إسناد مقترحات توجيه جديدة وفق طاقة الاستيعاب المتبقية لتكون نتائجها يوم 12 من أوت الجاري. هذا وتنطلق دورة إعادة التوجيه من 15 إلى 19 من أوت الجاري، وتقدم المطالب لأسباب صحية أو اجتماعية أو لفائدة أصحاب المواهب بين 17 و20 من أوت عبر البريد مضمون الوصول أو البريد السريع. هذا ويتم الإعلان عن نتائج إعادة التوجيه يوم 4 سبتمبر المقبل. تحت شعار حيث تلاقي الفرص وتولد الشراكات، مدينة الحمامات تحتضن غدا فعاليات الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين تونس ودول الخليج العربي واستكشاف فرص شراكة جديدة تشمل كذلك الأسواق الأوروبية. انطلاق فعاليات مشروع العب وتعلم صنع بمركز التكوين المهني القطاعي في المعدات الفلاحية بمعتمدية الكافة الغربية، وذلك في إطار المشروع الوطني الصيفي للشباب الذي تنظمه وزارة الداخلية بالشراكة مع الجامعة التونسية للرياضة للجميع وبالتنسيق مع مختلف الوزارات ذات العلاقة. البرنامج يهدف إلى الإحاطة بالفئات الشبابية والحد من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر من خلال إدماجها في برامج هادفة ومفيدة عبر تنظيم عديد الورشات التطبيقية التي يؤمنها مكونون مختصون في المجال. في العالم، إعلان إيراني عماني وشيك بشأن تفاهمات الملاحة ومراقبة حركة السفن في مضيق هرمز. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدة ميس الجبل، وغارة جديدة تطال بلدة المنصوري رغم انتشار وحدات من الجيش اللبناني بالمنطقة. وعدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا يتجاوز 4000 حالة للمرة الأولى خلال موجة التفشي الحالية، وهو ثاني أكبر تفشي يشهده العالم ويوصف بأنه الأسرع انتشارا على الإطلاق. إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
7: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
8: التوانسة وعلينا الكلام.
9: توانسة وعلينا الكلام.
8: توانسة وعلينا الكلام.
9: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
8: موجة بريحة البلاد.
10: هذا هو الموعد الأسبوعي معكم يتجدد اليوم الجمعة 7 أوت 2026، وكما كل جمعة في الشبكة الصيفية توانسة وعلينا الكلام. هو في الحقيقة في كل الأوقات وفي كل الأزمنة وفي كل الأماكن احنا توانسة وعلينا الكلام. العشرة وثلاثة دقائق، إن شاء الله يا ربي نهاركم مبروك سعيد، أجمل الأوقات نتمنوها ليكم معنا في متابعة برامج الإذاعة الوطنية. التحية ديكم من فريق البرنامج اليوم، محمد الغول في قيادة الرحلة على الكونسولات، عمار جبالي في الديجيتال، حميد الورغي في التنسيق العام للحصة، وأحلام في الإعداد والتقديم، وفي تعويض للزميلة كوثر بن دلالة اللي نتمنولها أوقات رائقة في الإجازة. أولى الأنغام وأولى المقترحات الغنائية في حصتنا اليوم تجيكم بصوت يسرى محنوش، ويسرى تقدم لكم نصيحة ولا أروع، عيش يومك.

0: توانسة وعلينا الكلام.
1: توانسة وعلينا الكلام مع كوثر بن جلالة.
2: اليوم اديكم احلام ساحلي في تعويض الزميله كوثر بن دلالة، ومباشره نمشيو لفقره المتابعات والاكتواليتي. الحدث في تونس اليوم في علاقه بالتوانسه اللي يعيشوا في الخارج، الحدث هو شهر الكفاءات بالخارج، وتعرفوا انتوما وهذا ما يخفى على حد انه الكفاءات التونسيه ماليه الدنيا كما يقولوا، موجوده في كل اقطار العالم وفي كل الامكنه في العالم، وليها من المكان كان ولا حضور ما يجعلنا نفتخر ونقول بالفم والملاء توانسة وعلينا الكلام. إذن جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا تنظم شهر الكفاءات، هذاك علاش تنورنا هنا في استوديو نبيل بن زكري وليدة ليلي الله يرحمهم الاثنين، تنورنا سيدة فاتن بن عيسى نائبة رئيس الجمعية. أهلا وسهلا ومرحبا مدام.
3: صباح الخير ومرحبا بالمستمعين الكل الإذاعة الوطنية، وشكرا على الاستضافة.
2: شكرا لك أنت على قبول الدعوة، نعرف تعبين مثنية وقاعدين تتنقلوا الأيامات بين الجهات، فما شوية تعب البارح قلت لي في بنزرت وقبلها في جربة. هذه اللقاءات الجهوية قاعدة تتكثف خلال الشهر هذايا اللي يبدا نهار 15 جويليا يتواصل حتى 15 أوت. هات نوضعوا الحدث كامل في اطاره سيده فاتن.
3: هو جمعيه خريجي المعهد العليا تقوم بسلسله من التظاهرات في نطاق شهر الجاليه التونسيه، واللي هو كما تفضلت وقلت يبدا من 15 جويليا حتى 15 أوت. شنو هو الهدف منه هذايا الشهر الدياسبورا ولا شهر الجاليه التونسيه؟ اللي هو نقوم بتنظيم مجموعة من التظاهرات، سلسلة من التظاهرات تبدأ بالتونيجيا جلوبال فوروم لو تي جي اف اللي هو صار نهار 21 جويليا، ومن بعد سهرة تشبيك العلاقات دي اس ان، ونكملوا بالدي ار ان اللي هما دياسبورا ريجونال نتوركينج، واللي هي تظاهرة نقوم بها في الجهات بشكل نقولوا لا للمركزية ونمشيو للجهات وتنمية الجهات. دونك الدارين بديناه هذايا من كل عام نختاروا مجموعه من المناطق نمشيو نزوروها، نحاولوا يكون عندنا دي بارتنير في الجهه هذيك، نمشيو على عين المكان. هو شنو الهدف منه
2: بالضبط؟
3: الهدف اللي نحن نقولوا الجايه التونسيه جايه باش تعدي عطله،
2: اي
3: ويا حبذا هالعطله الصيفيه هذيا تكون معناها عندها
2: مثمرة.
3: شكرا. عندها معناها فيها لقاءات تواصلية، فيها اتصال مع الشباب الموجود في الجهة ذيك، فيها مع زيدة اتصال
2: بالمسؤولين
3: المسؤولين اللي قايمين على القرارات. المسؤولين عليهم الكل بشكل نقربوا منهم الجالية هذية، نستنفعوا منها، نستنفعوا من الكفاءات اللي عنا، المهارات اللي عنا، ونقولوا إذا كان حتى ثم معناها مشاريع ينجموا يقوموا بها ويعاونوا هالصغار هذوما بشكل يكبروا في المشاريع متاعهم يا حبذا. دونك نحن الحقيقه ماذا بينا نعملوا الجهات الكل،
2: حتى هما زاده باش تكون عندهم فكره زاده على طبيعه البيئه اللي نجموا يرجعوا لها منه هكا، ويفكروا انهم يعملوا فيها مشاريع ويفهموا حتى بعض القوانين، خاطر زاده الجاليه التونسيه في الخارج تغيب عليها اشياء احيانا في علاقه بالقوانين وبالكلاوريك
3: بالضبط. هذاك هو كما تفضلت وقلت هذه جوله وطنيه فيها لقاءات إقليمية. اللقاءات هذوما دورية، معناها ننظموها في عديد القطاعات، نحاولوا كما قلت لك قبليك نقربوا الجالية متاعنا من المسؤولين، نستدعاو أقطاب في الجهة هذيك زادة يكونوا فاعلين اقتصاديا وجهويا. بدينا بصفاقس، عملنا جربة زادة، عملنا بنزرت، ومازالنا تويكا حمامات ان شاء الله نهار 13 اوت، وبيجا وجندوبه نهار 18 اوت نختتموا بها هالسلسله هذه من اللقاءات.
2: مدام فاتن، وكانه فما انتقال الجهات اللي عملتوا فيهم اللقاءات هذه،
3: هو
2: يعني حسب شنو فما شروط معينه؟
3: هو الحقيقه من الاول بالكل نحن قالوا لنا شبيكم ما تجوش الجهات في العام الاولاني. قلنا لو كان الجهات يستدعونا نحن نمشيو، بالعكس نحن معناها جمعيه خريج المعهد العليا ما تحبش معناها يكون الملتقى منظم ويرتكز اونيكمون في العاصمه. بالعكس نحن نحب نمشوا للجهات على خاطر ولاد بلادنا اللي يجيو من الخارج موجودين في الجهات الكل.
2: صحيح.
3: ونحن ماذا بينا نستغلوا الوجود نتاعهم في العطله الصيفيه نتاعهم. دونك بدينا حكينا معناها في لي بارتنير مع لي بارتنير نتاعنا الكل. الصفاقس كانت الاولى الحقيقه المبادره نتاعها الاولى. دونك بدينا معاها وثم جهات عاودنا معاهم. مثلا سنه بنزرت اول عام نمشي لها. علاش؟ على خاطر ثم طلب من مجموعه من الشبان اللي هما قاعدين يحركوا في الجهه ليكو سيستيم اونتربرونيال. قالوا اجيو بحدينا رانا حشتنا بكم وماذا بينا تحطونا لتشبيك العلاقات مع الجاليه نتاعنا. نحن مازلنا صغار وحشتنا باش ناخذوا الاستشاره من الجاليه هذه اللي برا الموجوده باش ينصحونا يوريونا يعلمونا نستفادوا من الكفاءات والمهارات نتاعهم. دونك مثلا بنزرت اول مره نمشوا بحذاهم. اما بالنسبه للجهات الاخرين عملناهم قبل وعودناهم على خاطر ثم كما قلت لك الكفاءات موجودين. رواد الاعمال اصحاب المشاريع صنع القرار وكلهم ديما ثم معناها التواجد يكون فيه مسؤولين اللي يقول لك انا ماذا بيا نتعامل مع الجاليه نتاعنا خليهما مش على الاستثمار برك راهو حتى يقول لك النصيحه ساعات ينجم الشاب هذاك يستغلها
2: افكار. نعم
3: تبادل الافكار وتشبيك العلاقات كله مفيد.
2: اي نعم مدام فاتن اكيد كل جهه عندها الخصوصيه نتاعها. نحكي هنا في الاستثمار في المشاريع خدمتوا عليها الجانب هذا يعني اخذتوه بعين الاعتبار ولا في العموم تكون اللقاءات؟
3: الحقيقة لا نحن الورشات ولا اللقاءات الحوارية اللي نظموها حاولنا باش نمسوا في معناها أكثر الجهات اللي يمكن يكون فيها تنوع اقتصادي بيجا ماهيش كيما جربة صفاقس مش كيما بنزرت
2: بالضبط. هذيك الخصوصية اللي نحكي عليها
3: الخصوصية متاع كل جهة اللي هي تخلينا ثم مواضيع ابتكار جديدة اللي ما نلقاوهاش كيف كيف في الجهات الكل. كي نمشيو مثلا كيما قلت لك البنزرت نوعية المشاريع الموجودة واللي سمعنا البارح الشباب يحكي عليها والكل تختلف تماما على اللي موجود مثلا في بيجا ولا تختلف على اللي موجود في جربة. بيجا يتمشوا أكثر للمشاريع الفلاحية. بنزرت لي مشاريع أكثر فيها استغلال للبحار للبحر والمشاريع فيها معناها ترتكز على الحوت. في مناطق أخرى يقول لك لا حمامات مثلا ثم سياحة ثم الزيتون ثم التنوع هذا يخلي تبادل الأفكار. نحن بيدا هذاك التنوع يفيدنا باش وقت نعملوا تونيجيا جلوبال فوروم واللي هو التظاهره الكبيره. والعباد الكل يبداو يستناو فيها كل عام في التنظيم نتاعها وفي انتقاء الشخصيات ولا الجاليه نتاعنا اللي تكون موجوده لبرا. نحاولوا ننوعوا باش هكاك وقت اللي يجيو نقولوا انت في الميدان الفلاني راك طلبت مني هكا وانت طلبت في الصناعه هكا وفي الفلاحه هكا باش هكاك نقدموهم. نحن نعرفوهم الجاليه نتاعنا الموجودين لبرا بحكم التعامل مع لونتين نتاعنا اتوش في فرنسا ولا في لندرا والا التحالف اللي عملناه مع وات تايب في امريكا استين في سويسرا تياجي في المانيا. التنوع هذاك يخلينا نقربوا اكثر من الجاليه اولا وثانيا يكون تشبيك العلاقات مربوط بالنسيج الاقتصادي اللي نحبه نطوروه في بلادنا نطوروه في الجهات ونقربوه مع الشباب هذايا اليوم اللي حاجته بنصيحه قبل كل شيء.
2: صحيح.
3: يقول لك فكره المشروع عندي نجم نطورها اما انا مازلت جديد ومازلت صغير وحاجتي باش يكون امونتور معناها واقف ورايا ورا ظهري باش يدزني. هذاك اللي ناقصنا.
2: واضح وهذا هو المطلوب سيده فاتن بن عيسى. ركزتوا في الدوره الحاليه على الذكاء الاصطناعي.
3: اي نعم. هو كل عام نختاروا موضوع جديد. موضوع الساعه ما يخفى على حتى حد اللي هو الذكاء الاصطناعي.
2: هذاك
3: هو واللي الحكم الاستغلال نتاعو
2: حاجه مفروضه ولا تعلينا الذكاء الاصطناعي ماهوش نجموش نتنصلوا منها. معناها
3: اذا كنا نستعمل شويه اللغه الفرنسيه ثم شكون خاطر قال خاطر اني في دو موت قلنا له ليه؟ نحن الماده الشخمه موجوده. الحمد لله معناها قال بورقيبه يرحمه الماده الشخمه موجوده التوانسه وين نمشيو ينورونا ويشرفونا.
2: هذوكم هما
3: نحن قادرين باش نستغلوا هالليايه هذيا الذكاء الاصطناعي في المشاريع الموجوده الكل. والحقيقه في الدوره اللي عملناها توا في الجهات قديش فرحانه وفخوره بالتوانسه نتاعنا اللي استغلال الذكاء الاصطناعي معناها ثم تصويت ضوء كبير في كل المشاريع على استغلال الذكاء الاصطناعي في الصناعة الفلاحة. البارح نستمع لي معناها الشاب يحكي على استغلال الذكاء الاصطناعي في لي ميثود بيداغوجيك دو لونسينيمون في التعليم في التعلم. يقول لك النسيج نتاعنا هذاك ناقص. اليوم الشاب اللي يشد التليفون نتاعو ويقعد سكرولي نهار كامل، كيفاش انا نوصل له المعلومه في التربيه المدنيه والتاريخ والجغرافيا والسيونس ناتوريل ومبسطها له بالذكاء الاصطناعي؟ هو يستغله يستغله. خليني انا نوريه طريقه جديده ينجم يستعملها باش يكون هو ثم تميز في القراية متاعه وفي نجاحه وحتى في استعمال اليوم لي ريزو سوسيو والكل يكون فيه حكمة.
2: نعم، بخلاف الأفراد اللي مشاركين في هاللقاءات هذه الجهوية، فما أيضا مؤسسات ناشئة وشركات ناشئة موجودة.
3: أي هو نحن كل من نتنقلوا قبل ما نمشوا للجهة نطلبوا في الجهات كسوسوا مثلا في جربة ولا في بيجة وإلا إليف، ثم في مناطق أخرى نتعاونوا مع ثم دي كوركينج سبيس وإلا مع الجمعيات اللي مرتبطة بكونكت وإلا في كل جهة ديما عنا شكون اللي نتعاونوا معه وننظموا مع بعضنا. علاش؟ على خاطر هو موجود في الجهة متاعه ويعرف الجهة متاعه باش حاشتها بالضبط. دونك هو يستدعى من خلال هو الشبكة العلاقات اللي عنده بمجموعة الفاعلين الاقتصاديين اللي موجودين في الجهة، ونحن من جهتنا نستدعو الجالية هذيك بشكل نجم نطوره في كل جهة، نحاول يكون ثم رؤية استراتيجية وكل عام نقعد نتبعه. معناها نحن
2: ثم نتائج إيجابية سيدة
3: على خاطر نحن الهدف نتاعنا مش قمنا بتنظيم
2: لقاء
3: حوارية
2: وتحدثنا
3: وسلمنا على بعضنا وروحنا، لا مش هذا الهدف. هو لمركزية الابتكار، دعم التنمية الجهوية، الخروج من مركزية العاصمة. هنا منفتحين نجيوكم للجهات، نحن مش مشكل، ولو انه حتى في فترة العطلة معناها تلقانا كل مجموعة في بقعة تمشي والكل، اما ميسيرش معناها. المهم نقوموا ب استغلال الطاقات نتاعنا، الطاقات الجالية والمهارات اللي عندنا في الخارج بشكل ثم إضافة، ثم رؤية استراتيجية وثم إضافة، ونقعدوا كل عام. العام اللي شفناه العام اللي قبل نبنيو عليه. السنة كما تفضلت وقلت زدنا اللي خدمناه في الثلاثة سنوات اللي تعداو الذكاء الاصطناعي. اليوم فيها المشاريع اللي حكينا عليهم قبل الكل، إذا كان نزيدوا فيهم الذكاء الاصطناعي شنو نجمو نوصلو، شنو نجمو نعملو، شنو النتائج اللي نوصلو لها؟ وهذا هي الرؤية الاستراتيجية اللي نحب نطوروها. نحن بدينا ديجا عملنا الكتاب الأبيض واللي هو خارطة الطريق، فيه مجموعة من كما نقولوا مش سياسات أمام
2: أهداف
3: أهداف
2: ماذا بينا تبقوهم ورسملوها توصلوا لها.
3: نعم، نحبوا نوصلوا لها، نقدموه لصناع القرار وهما يطبقوها استراتيجية كاملة اللي هي الذكاء الاصطناعي في تونس، وهي زادة تمس من الجهات على خطر من المفروض ما نجموش نطوروا كما قلنا قبيلك في العاصمة ونخليوا الجهات على جنب. لا، نحن بالنسبة لي نحن ما تقدم تونس إلا بالجهات نتاعها.
2: طبعا تونس كلها بشمالها وجنوبها ووسطها هذا الكل. السيدة فاتن حكيت على الكتاب الأبيض اللي يكون في خاتمة هذه اللقاءات، يعني في ختام هذا الشهر باش يكون جاهز.
3: هو جاهز توا، نجمو على
2: صفحة باش تضيفوا لها توصيات يبدو لي صادرة على اللقاءات هذه.
3: نجمو باش نضيفوا معناها إذا كان ثم توصيات واللي هي ما كانتش موجودة، على خاطر نحن الكتاب الأبيض هذا قاموا على الشغل عليه 20 من الكفاءات التونسية واللي هما الاختصاص نتاعهم الذكاء الاصطناعي.
2: ايوه،
3: وقدمناه هذا الكتاب الابيض كخريطه طريق.
2: هو كل دوره تنتهي بكتاب ابيض؟
3: لا،
2: كل دوره والا سنة كل حبيتوا تلخصوا؟
3: لا، الكتاب الابيض نتاع سنة هو يقوم على استراتيجيه الذكاء الاصطناعي في تونس في جميع الميادين.
2: واضح.
3: اما نعم، كل دوره كي نعملوها نختاروا لو تيم معناها نتاع الكونفرنس، الموضوع نتاع الكونفرنس، ونحاولوا نطوروه في الجهات زاده ونخرجوا بتوصيات. بيان سور كل ما نفاو الشهر الجاليه نفاو بتوصيات. السنه هو الكتاب الابيض
2: هذا هو
3: معناها اللي توا ينجموا العباد الكل المستمعين نتاعنا اذا كان يحبوا يتفضلوا يدخلوا صفحه جوج خريجين معهد العليا وينجموا يشوفوه ويتصفحوه، واذا كان عندهم زادة حاجات ينجموا يضيفوها. نحن راو معناها مستمعين لكل
2: نرجعوا له ان شاء الله الكتاب الابيض باكثر تفاصيل لانه مضمونه مهم اعتقد باش يخرج بخلاصه الخلاصه نتاع اللقاءات هذه نتاع شهر كامل من اللقاءات بين الكفاءات التونسيه العايشه في الخارج وما بين الشباب.

0: صندوبه راهو حتى نحن عندنا مشاريع، نحن راهو ماذا بينا نزوروا الجهات الكل. اما الحقيقه معناها الشهر كامل ونحاولوا كل مره نمسوا من جهه بشكل كان نحاولوا نسوغيس كوبو قال الراجل نقدموا حتى شويه باش نضيفوا نعملوا اضافه للجهه.
1: بالنسبه للقاءات القادمه بيجا جندوبه الحمامات الميكرو قدامك تتوجه مباشره للشباب نتاعنا غاديك اللي يسمع فيك، شنو تجم تقول لهم؟
0: والله ماذا بينا للشباب الكل صنع القرار أصحاب المشاريع أصحاب المؤسسات يجيوا ينورونا نهار 13 أوت باش نكونوا موجودين في حمامات فالي هوب، ونهار 18 باش نكونوا في بيجا وجندوبة. في جندوبة باش يكون هو الملتقى، اما جماعه بيجا باش يجيو وينورونا في جندوبه. دونك مرحبا بالناس الكل.
1: واللي راهي هذه اكثر تفاصيل ينجم يدخل على الصفحه نتاعكم،
0: الصفحه نتاعنا
1: جمعيه التونسيين خريجين
0: المدارس العليا،
1: تلقاو المكان وتلقاو الزمان وكل التفاصيل
0: والبرنامج مفصل. معناها هذه فرصه راهو نحن نحبوا نقربوا الجاليه نتاعنا ما هالشبان هذوما باش كي ينجموا ينصحوهم يعطيهم افكار يتبادلوا زاده يقولوا لهم شنو قاعد يتعمل للبرا بشكل اوموا ثم الانسبيراسيون معناها التوانسة شباب تونس عنده فكرة الابتكار موجودة، أما الاستلهام وكيفاش نطوروا ونحسنوا وكل هذاك اللي شوية نقصنا. دونك نحن هذه فرصة نستدعوا فيها الشباب الكل باش يجي ويستغل الفرصة هذه باش يتعرف على الكفاءات والمهارات نتاعنا، وهي زادة فرصة بالنسبة للجهة مش نقل الخبرات والمعارف بركة، أما ثم استفادة من هالمهارات هذوما من
1: طبعاً.
0: التجارب هذوما وهكذا نجموا نحن نطوروا من المشاريع في كل جهة من بين الخصوصيات نتاعها إذا كان صناعة ولا فلاحة ولا اللي هو، أما المهم اللي جهة ذيك تتطور بعبيدها بناسها بالجالية نتاعها اللي تعيش لبرا وترجع للجهة نتاعها.
1: هذا هو المطلوب إن شاء الله يا ربي هذا يتحقق، وإن شاء الله رأوا جهاتنا الكل في كامل أنحاء الجمهورية في خير ونعمة يا ربي
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله وإن شاء الله شبابنا يتشبثوا أيضا بهالأرض الطيبة الأرض المعطاءة هذه تونس ويفكروا كيفاش ينميوها أكثر من اللي يفكروا في أنهم يهجروها ويخليوها، يعني تشبثوا بها تونس راهي عزيزة وغالية. ونقعدوا ديما توانسة وعلينا الكلام. سيدة فاتن بن عيسى شرفتني ونورتني برشا، نائبة رئيس جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا، بالتوفيق إن شاء الله ولنا عودة
0: إن شاء الله
1: بإذن الله.
0: إن شاء الله بارك الله فيك وشكرا على الاستضاءة.

0: التوانسة وعلينا الكلام.
1: اي نعم التوانسة وعلينا الكلام بالفعل مش بالكلام. فخر جديد للكفاءات التونسية في الساحة العلمية والإفريقية والدولية، واحنا ديما مفتخرين بتونس وبالتوانسة. الأستاذة إيناس البيني مختصة في علم الوظائف الحيوانية وتنتمي أساسا إلى مختبر السموم والجزئيات الحيوية العلاجية بمعهد باستور، تم تعيينها مؤخرا في منصب الكاتبة الإقليمية لشمال إفريقيا بجمعية علماء الأعصاب في إفريقيا. هذا هو الفخر الجديد اللي نتحدث عليه، ولهذا هي موجودة معنا مشرفتنا الأستاذة إيناس. أهلا وسهلا ومرحبا على موجات الإذاعة الوطنية. صباح الخير. صباح النور.
2: نحويلك.
1: ربي يفضلك.
2: يعيشك.
1: مبروك مبروك مبروك.
2: أكيد يعيشكني. شكرا شكرا. ونحب نحيي المستمعين الكل تاع الإذاعة الوطنية ونشكركم بالحق، نشكركم على الاستضافة. يعيشكم.
1: واجبنا واجبنا، وبالعكس شيء شرف أنك تكون معنا على موجات الإذاعة الوطنية سيدة إيناس البيني. وأنت ما أنت من الكفاءة، نتحدث عن الكفاءات التونسية وقد ما نتحدث وشوية سيدة إيناس البيني. إذن منصب جديد ومنصب كبير فيه فخر كبير لتونس، حكينا نعطينا شوية تفاصيل. جيت شو نقولك برشة تفاصيل، ايه ماذا بينا نسمع منك برشة تفاصيل.
2: به أنا نقدم روحي، أنا إيناس البيني، أستاذة محاضرة للتعليم العالي وباحثة في معهد باستور. ننتمي لمختبر الجزيئات والسموم والوظائف التشخيصية.
1: نعم.
2: وخدمتي الكل معناها في معهد باستور، الأبحاث بتاعي الكل على في علوم الأعصاب وخاصة على مرض الباركنسون. وتو انا الحقيقه كنت خدت باستور من 2017، تو عندي 9 سنين في المعهد. معناها اهتميت اكثر حاجه باللينوغوسيونس، بالعلوم العصبيه. حاولت من خلال ابحاثي اني نحاول نتحصل على تمويلات باش نقوم بالابحاث هذوما، والحمد لله معناها نجحت في بعض الاحيان اني نجيب تمويلات باش نجم نقدم ونقوم بابحاثي. ومن الحاجات الحقيقة اللي أنا فرحانة بهم اللي هو تعييني كأمينة إقليمية لشمال إفريقيا في جمعية علوم الأعصاب إفريقيا، اللي هو أول مرة تونسي يتمكن من الحصول على الدور هذية في الجمعية الإفريقية. هو أكيد فخر لي، فخر تونس وفخر الزملاء الكل باحثين في كل المجالات مش كان في علوم الأعصاب. هو التعيين صار في 2025 وقت اللي في معناها مؤتمر علمي، وقت اللي صار المؤتمر علمي في المغرب، وترشحوا معناها العديد من الباحثين الأفارقة وتم اختياري. وفي المناسبة هذه كزادة في وقت المؤتمر هذا حصلت على جائزة البحث العلمي، تسمى هي جائزة جيمس كيماني للبحث العلمي في علوم الأعصاب في إفريقيا. معناها المؤتمر هذيك الحمد لله فرحني مرتين، مرة وقت اللي خديت الجائزة والمرة الثانية وقت اللي تم تعييني. هو منصب هام الحقيقة، ما هو سهل،
1: مؤكد نعم.
2: برشا خدمة على خاطر ريت أنت من خلال المنصب هذية لازمني أن معناها نحكي على الأبحاث في علوم الأعصاب اللي موجودة في تونس، لازم نعرف بهم في افريقيا، لازم نقوم زاده بوظائف اداريه في وسط في الجمعيه هذه، منها تحضير مؤتمرات علميه في معناها في اي بلد من بلدان افريقيا. معناها حضور، نقول لك حضور اللي هو نجم يكون اسبوعي في اشغال الجمعيه. وانا هذه معناها كيف ما قلت لك معناها هو في فخر ليا وفخر لتونس، وانا فرحانة برشا لان تسميت في المنصب
1: نعم. هذا نعم. والحضور هذا ينجم يكون زاد فيها اضافة للبحث العلمي التونسي سيدة إيناس وللابتكار الطبي الحيوي، هكا من خلال بناء شراكات مع الدول الافريقية، صحيح ولا؟
2: أكيد هو أي. هو من ضمن الأدوار اللي أنا لازم نقوم بهم في الجمعية اللي أنا نعرف بالأبحاث التونسية في مجال علوم الأعصاب لجميع الدول الإفريقية.
1: نعم.
2: وهذاك اللي هو باش يكون معناها à l'origine des collaborations ما بين التوانسة وبقية الأفارقة. أنا الحقيقة أحلام ما نخبيش عليك، أنا حلمي أنه تكون تونس قطب إفريقي للبحث العلمي، خاطر عنا الكفاءات.
1: نعم.
2: احنا متكونين، التكوين نتاعنا تكوين صلب
1: صحيح،
2: وعنا الكفاءات.
1: نعم.
2: كنا نجي نشوفوا الأرقام، أنا الحقيقة ما عنديش الأرقام الصحيحة، أما الأرقام اللي احنا يمكن أول دولة إفريقية اللي هي تنتج ورقات علمية ومقالات علمية.
1: صحيح.
2: معناها هكا كي تشوف الأرقام تفهم اللي احنا راو
1: ما فماش علاش ما نكونوش في القيادة وما نكونوش في الريادة. صحيح.
2: مقدمين في البحث العلمي.
1: نعم.
2: ينقصنا شوية ظروف الملائمة تحسن أكثر،
1: الإمكانيات ربما سيدة
2: الإمكانيات
1: إنيس.
2: صحيح.
1: نعم.
2: ينقصنا شوية تثمين البحث العلمي، على خاطر
1: ريت
2: البحث العلمي أوكي أنا نجم نكتب ورقة علمية ومقال علمي ونحطه في الأورديناتور، مش هذيك غير كيفي. لازمنا نتعديه للتثمين البحث العلمي
1: بالضبط.
2: وهذيك اللي باش نجم نطوروا به اقتصاد بلادنا.
1: هذا هو، لأنه البحث العلمي كان يكون يقعد مع تحابيس الرفوف، رفوف المخابر ولا رفوف الجامعات، ما يفيد حد شيء. لابد من تطبيقه. سيدة إنيس، أنا نحب نستغل وجودك معنا وإحنا نباركو لك بهذا المنصب. نحب نتحدث شوية في الاختصاص متاعك اللي أنت تشتغل عليه والأبحاث اللي عملتها على آليات الشيخوخة والأمراض العصبية، وخاصة مرض البركنسون تحديدا، اللي ولا فيه في تونس عنا منه معناتها أعداد، فما برشا معناتها مرضى بالمرض هذايا. حبيت معناتها هكا باختصار تحكينا على بعض النتائج اللي توصلت لها بالخصوص يعني. نعم.
2: أكيد. أنا كيف ما قلت لك معناها أكثر الأبحاث نتاعي تقوم على مرض الباركنسون.
1: نعم.
2: وحصلت على تمويل اللي هو أهم تمويل عندي من جامعة لوزان.
1: نعم.
2: في سوريا، اللي هو تمويل مهم، وكان ضمن مبادرة إفريقيا للتميز للباحثين الشبان، وكان من 182 مترشح اختاروا كان 5 مشاريع بحث، منهم المشروع نتاعي اللي هو قائم أساسا كيفية علاج مرض الباركنسون باستعمال سموم العقارب والأفاعي.
1: نعم.
2: وإحنا علاش أنا اخترت السموم، خاطر أنا ننتمي لمختبر اللي هو يشتغل من سنوات على سموم العقارب والأفاعي، واللي هم خرجوا جزيئات دقيقة.
1: نعم.
2: والجزيئات هذيك أنا استعملتها باش نحاول أني نعالج المرض. هو الحقيقة الأبحاث الكل بتاعي اللي هي ما زالت أبحاث كيف ما نسميوها بريكلينيك، معناها في الخلية وعند الحيوان. ما زلنا ما تعديناش التطبيق الأبحاث عند الإنسان. توا الحق الحمد لله اللي أنا تحصلت على تمويل ثاني باش نجم نكمل الأبحاث نتاعي، ونحاول أني نلقى علاج للمرض هذا. أنا الهدف نتاعي اللي هو كيفية إيقاف المرض في البداية نتاعو، معناها ما يتعداش من خلايا خلايا، اللي هو وقت اللي يبدأ المرض نحاول كيفاش بالجزيئات هذوما اني نوقف المرض وما يتعداش لبقية الأجزاء بتاع المخ وبقية الخلايا. هذا معناها بشكل بسيط الأبحاث نتاعي توا على مرض الباركنسون. كيف ما قلت لك احنا الحقيقة وزارة التعليم العالي، وزارة الصحة، خاطر معهد باستور ينتمي لوزارة التعليم العالي وزارة الصحة، معناها قاعدين يعاونونا باش نجموا نقوموا بالأبحاث. أما لازمنا زادا نحاولوا نجيبوا تمويلات أخرى باش نجموا نجاوبوا على الأسئلة اللي اللي اللي اللي نطرحوها لكل.
1: نعم، وإن شاء الله من خلال المنصب متاعك هذا جديد تقدر تجيب لنا تمويلات وتجاوب على كل الأسئلة وتتوصل إلى نتائج مرضية ترضيك أنت كباحثة، وأيضا تفيدنا وتفيد التوانسة وتفيد البحث العلمي، وهذا متأكدين منه إن شاء الله باش يحصل في يوم من الأيام. سيدة إيناس البيني، نحب نتمنى لك كل التوفيق، نقول لك ألف مبروك مرة أخرى من القلب، مبروك إيناس البيني، نورتنا وشرفتنا، وإن شاء الله المرة جاية تنورنا في استوديو الإذاعة الوطنية هنا تكون بحثنا ويكون معاك حوار مطول. سيدة إيناس البيني، ألف شكر.
2: شكر، شكر ليك والاستضافة والاهتمام. إن شاء الله يا ربي احنا نعملوا اللي علينا باش نشرفوا بلادنا قبل كل شيء. تونس تستاهل ان نخدموها. نعم. وان نقدموا بها، وان شاء الله ربي معنا الكل وقتها والحمد لله.
1: اكيد. نهارك مبروك سعيد. الف شكر.
2: يعيشك. شكرا شكرا.

يا زينة الدنيا يا تونس، توصلنا للدقيقة 53 بعد الساعة العاشرة، واحنا ما زلنا مواصلين معاكم حتى منتصف النهار في الجزء الثاني من توانسة. وعلينا الكلام مثال آخر على قدرة التوانسة على التأقلم مع كل الأجواء وفي كل الأماكن، والتعبير على عن أنفسهم كأجمل ما يكون، والتعبير عن تونس أيضا كأجمل ما يكون. في ساعة ثانية باش يكون حديثنا عن الإبداع، عن الفن، كفاءة تونسية مقيمة في الخارج، رسامة تونسية السيدة مفيدة بن خليفة هي اللي باش تكون ضيفتنا في الساعة الثانية، ومعها باش يكون حديث طويل على المبدع التونسي والفنان التونسي في الخارج. قعدوا معنا ما تبدلوش الموجة، احنا توانسة وعلينا الكلام.

0: واجت عليها شواقة.
1: جمهور مهرجان بوغارنين، موعدكم مع سهرة الفن الشعبي من تونس والمكسيك، وذلك يوم السبت 8 أوت بمسرح الهواء الطلق ببوغارنين انطلاقا من 10 ليلا. يجمع العرض بين الفرقة الموسيقية مونو بلانكو المتخصصة في فن السونو خاروتشو بالفرقة الوطنية للفنون الشعبية التونسية التي ستقدم لوحات تعكس ثراء وتنوع التراث الكوريغرافي الوطني. تباع التذاكر بموقع guichet.tn، وبداية من يوم 22 جويلية بفضاء المراكب الثقافي علي بن عياد بحمام الأنف. مهرجان بوغارنين الدولي، ليالي الفن الموسيقى والفرجة. مهرجان بوغارنين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج 11 اذاعه مركزيه وجهويه. الشبكه الاذاعيه الاولى في تونس، الاذاعه التونسيه. وين انتي؟ وين هي؟
3: الخبر عنا مسؤوليه
4: والمعلومه امانه،
5: مواكبه متواصله لاخر المستجدات،
4: وتغطيه انيه لما يحدث هنا وهناك.
5: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
6: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع، متعة الاستماع.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: الحادية عشرة صباحا بالإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. ضمن برنامج جهوي لتأهيل المؤسسات التربوية، أشغال صيانة وتهيئة وتحسين البنية الأساسية بولاية زغوان بكلفة جملية تناهز 3.7 مليون دينار استعدادا للعودة المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027. تشغيل الأنبوب الناقل للغاز الطبيعي للمناطق السكنية والصناعية بمدينة جلمة. المشروع يأتي ضمن التفعيل التدريجي لتزويد الولاية بالغاز الطبيعي بعد ربط الأنبوب الرئيسي 125 كيلومترا بالشبكة الوطنية ليمر عبر معتمديات حجب العيون وجلمة وصبيطلة وملعظام والسودة وصولا لسيدي بوزيد. في الحامة من ولاية جابس، القبول النهائي للبئر التعويضية شانشو 9 التي بلغت كلفتها أكثر من 239 ألف دينار وفاقت قوة تدفقها التجريبية 41 لترا في الثانية. ويتضمن المشروع مكونات عديدة بينها ربط الواحة بكل من البئر الجديدة التي بلغت كلفتها حفرا وتجهيزا وربطا حوالي 3.6 مليون دينار. في العالم، إصابات بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم حلا وشمال قطاع غزة، وتوغلات وعمليات تجريف في دير البلح. إصابة عسكري من الجيش اللبناني عقب دخوله بلدة المنصور في قضاء صور جنوبي البلاد بعد غارات إسرائيلية استهدفت المنطقة. سماع دوي انفجارات في مأرب اليوم بعد قصف قوات أنصار الله الحوثيين لمواقع في المدينة بالصواريخ والمسيرات. دمتم في رعاية الله.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
8: معنا احنا بدات الحكاية
5: ومحلاها حكاية،
8: محلاها محبة،
5: محلاها عشرة. توانسة وعلينا الكلام.
8: توانسة وعلينا الكلام،
5: توانسة وعلينا الكلام.
8: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد،
5: موجة بريحة البلاد.

ذكريات طفت على السطح ونحن نستمع للهادي التونسي الله يرحمه. كنا نتحدث فيها مع زميلنا حميد الورغي حكايات جميلة وقصص ياسر حلوة عشناها مع الهادي التونسي وحميد ونبيل الله يرحمه الله يرحمهم الكل. وإن شاء الله أنت طويل عمر يا حميد وربي فضلك ويبقيك. نجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام وأنتم في الاستماع للإذاعة الوطنية وهذا الموعد الأسبوعي كل نهار جمعة مع برنامج توينسا وعلينا الكلام. هذا الجزء الثاني إذن من توينسا وعلينا الكلام ومعاكم حتى منتصف النهار على موجة بريحة البلاد تفوح موجة يأمنها كل محمد من محمد الغول تقنيا عمار الجبالي رقميا وحميد الورغي على مستوى التنسيق وأحلام مساحلي في تعويض للزميلة كوثر بن دلالة ومقترح غنائي آخر في نفس السياق النغمة التونسية الحلوة محمد.

تدلل، واحنا التوينسة ندلوا على بعضنا، التوينسة في الخارج حقا سند لبعضهم البعض، وسند أيضا للوطن الأم تونس. هذا يتجلى في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، وأنا عينته شخصيا، ثم عدة صفحات جادة في الحقيقة تشتغل على التضامن الإنساني ما بين التوينسة المهاجرين، وتحاول أنها تقدم الدعم المعنوي المستمر لإخواننا المهاجرين التوانسة باش يتجاوزوا صعوبات الغربة، وأيضا تحاول أنها تساعد الوافدين الجدد في الاندماج في المجتمعات الجديدة والغريبة عليهم، وتحاول أنه توجد لهم السكن أو تعاونهم في إيجاد عمل، وفي العموم تحاول أنها تتجاوز تشجع الناس هذوما باش يتجاوزوا صدمة الغربة، خاطر الغربة في البدايات تبدأ صعيبة شوية. من الصفحات هذه نحب نحيي من القلب صفحة التونسيون بالخارج، وهي صفحة متميزة عليها مجموعة من شبابنا المهاجرين. فقط حبيت نقول أن واحد من الأدمين متاع الصفحة هذه تعرض مؤخرا الحادث، نحب نتمنى له من القلب كل الشفاء، إن شاء الله ربي يشفيه ويعافيه. منحبش نقول عليه شكون هو، حتى الصفحة خباه اسمه باش عائلته ما تحيروش عليه، لكن إن شاء الله بإذن الله يقوم لباس وعاود يرجع النشاطه كيما كان، وبقدرة ربي إن شاء الله باش يقوم لباس، لأنه الخير اللي عمله في التوانسة اللي موجودين غادي، وهذا بشهادة الجميع، إن شاء الله يعرض له إن شاء الله. وخليكم ديما مع بعضكم التوانسة، ما تخليوش بعضكم، لأنه ما تلقاو كان بعضكم الحقيقة في الغربة، والعديد من الوقائع اللي حصلت في الأيامات الأخيرة برهنت أنه التونسي للتونسي رحمة، كما الطبيب اللي لقى زميله الطبيب، وأيضا العديد من الناس الأخرين زادا كيف لقاو بعضهم سواء صحيا أو ماديا. وإحنا مازلنا معاكم ومواصلين، بعد شوية نستقبل مفيدة بن خليفة، رسامة تونسية تعيش في فردين في فرنسا، ومعها باش نكتشف الأعمال التشكيلية والمعارض اللي أقامتها هناك، وهي خريجة الجامعة التونسية.

0: التوانسة وعلينا الكلام.
1: أي طبعا توانسة وعلينا الكلام، ومثال آخر على أن توانسة وعلينا الكلام بالفم والملا مفيدة بن خليفة، رسامة تونسية تعيش في فرنسا، نستقبلها الآن مباشرة عبر الهاتف. نقول لها عسلامة ومرحبا ونورتنا، أهلا وسهلا.
2: عسلامة مدام أحلام،
1: أهلا مرحبا
2: بكم. مرحبا بكم، أنا فرحانة برشا خاطر معكم اليوم في الراديو.
1: مرحبا بيك. مرحبا، فين تحديدا في فرنسا المفيدة؟
2: لله، أنا قبل ساعة نقدم تحية كبيرة ليك والمشرفين على البرنامج الكل.
1: مرحبا
2: بيك. تحية للمستمعين بالطبيعة في تونس الكل. سينو أنا نعيش في في في في ولاية اسمها فيردان، موجودة في شمال فرنسا، قريبة على حدود لوكسمبورغ وبلجيكا.
1: نعم.
2: ولا عندي 6 سنين موجودة لهنا.
1: كيفاش مشيت لفيردان وعلاش فيردان تحديدا؟ احكي لنا الحكاية كيفاش بدأت.
2: والله الحكاية تحديدا معناتها المكتوب هو اللي جابني.
1: طبعا
2: أنا زوجي يعني فرنسي، دونك جابني المكتوب ولا عندي عائلتي هنا، عندي بنيتي عمرها 5 سنين
1: ما شاء الله.
2: ولا علاش تحديدا ولا مكتوب نسبة هنا؟
1: أي عندك 6 سنين توا تعيش في فرنسا، ومنين من تونس إلى مفيدة؟
2: يا لالا، من تونس، أصلي من الجنوب.
1: نعم.
2: من قرية صغيرة اسمها المنصورة الشرقية في قبلي موجودة تحديدا.
1: اي
2: ولا من الجنوب، يعني من أهل الجنوب.
1: اي نعم، من قبلي إلى فيردان في فرنسا. أي. مفيدة بن خليفة مرورا بالقيروان.
2: نعم.
1: محطة في حياتك القيروان، قريت فيها وتخرجت منها.
2: هي قريت فيها من 2008 حتى 2011. دونك انا في الباك قبل ديجا كي نجحت في الباك عندي لوبسيون تاع الرسم كيما نقول.
1: نعم.
2: دونك من الرسم كي جبت معناتها مويه به، كنت نحبها، استاذتي كانت معناتها حبيبتني في الماتيغ هذه. قلت علاش ليه نمشي نعمل يعني نجرب حظي في الفنون.
1: نعم.
2: في 2008 دخلت للمعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان، تخرجت في 2011، ومن هنا بديت مسيرتي.
1: أينا.
2: مسيرتي الصغيرة.
1: وحكايتك مع الرسم تحديدا وقتش بديت؟
2: حكايتي مع الرسم الحقيقة وقت اللي كنت نقرأ معناتها في المعهد. كنت نعمل برشا حاجات مزيانة، ولكن مانيش فايقة ولا مانيش مهتمة بالموهبة اللي عندي اللي يعطيها لي ربي. ما يعني كيفاش ما تعمقتش فيها، فهمت؟ دونك قريت ونجحت. فوالا.
1: نعم.
2: بعد قريت عام ونص في معهد الفنون واللهب في نابل زادة.
1: نعم.
2: هو ساعة ساعة هو كان نعمل حاجة ساعات ما يعني ما تعمقتش فيها في السنوات هذيك.
1: واضح. لا مفيدة كيحكينا مع بعضنا في الأوف وإحنا نعدوا لهالاستضافة الحلوة معاك، وقلت أنك جات فترة انقطعت فيها عن الرسم، لكن من بعد رجعت الشغف رجع لك. شنو القادح اللي خلى الشغف

0: يرجع وتعمل معرض. انت مؤخرا عملت
1: أهو.
0: معرض؟ نعم تفضل.
1: أهو. القادح والحاجة معناتها الكبيرة اللي خلتني معناتها نرجع للفن وللرسم، الحقيقة هي الغربة وحبي ومعناها الكبير وتشبثي العميق لتونس، أمي لولا معناها. بديت أول رسمة عملت هدية لأخ زوجي، عملت له رسمة تتمثل في امرأة أمازيغية بالحليم، معناتها حاجات تقليدية وكل شيء.
0: نعم
1: ومن غادي بديت معناتها رجعت بشوية بشوية، يعني حبي لتونس أكثر حاجة
0: نعم
1: والغربة من وقتها يعني رجعت ولا.
0: في نفس الوقت تعبيرة ذاتية عن شواغلك ودواخلك، وفي نفس الوقت تعبير على تونس، معناتها المخزون الثقافي،
1: نعم
0: هذا اللي حبيت تقدمه من خلال اللوحة هذيك. وما زلت تشتغل
1: أي.
0: على المواضيع هذه ولا بدلت شوي؟
1: الحقيقة من فا يعني ما زلت نشتغل على تونس، وما نجمش ما نخدمش على تونس، ما نعملش لوحات على تونس، خاطر هي جذوري، هي أصلي، هي
0: نعم
1: فوالا. دونك في كل لوحة نحاول، حتى كي معناتها مش لوحة كاملة، يلزمني نعمل جزء صغير يتمثل في تونس، في ياسمينة، في صندوق سيدي بوسعيد، في باب سيدي بوسعيد،
0: اي
1: في زربية القيروان،
0: نعم
1: في فخار متاع نابل، في أي حاجة معناتها، في لون التربة متاع الجنوب التونسي
0: اي
1: يعني فوالا.
0: واضح، لابد من ريحة البلاد تكون موجودة. المعرض الأخير اللي عملته مفيدة، كيفاش كان الإقبال عليه؟ رد فعل المتلقي، الجمهور الفرنسي يعني، على لوحاتك وأعمالك؟
1: والله يعني عندي قبول كبير، وبديت يعني رسميا نتعرف في فيغدان،
0: نعم
1: خاطر المعرض اللي نعمله فيه تابع البلدية، يعني
0: نعم
1: المسيو المير هو اللي يشرف على هذا المعرض.
0: م.
1: دونك كلهم الحقيقة فنانة تونسية، عندك خدمة مزيانة، واصلي، عندك برشا حاجات مزيانين.
0: هو معرض شخصي ولا معرض جماعي مفيد؟
1: هذا هو معرض جماعي في
0: نعم
1: الحقيقة،
0: نعم
1: يعني أنا ومعناه مختلف، يعني كيفاش، مع مجموعة أخرى يعني من
0: فنانين تشكيليين
1: فنانين
0: فرنسيين
1: فوالا.
0: ولا فم عرب؟
1: والله من العالم الكل،
0: هاي
1: يعني
0: ممتاز.
1: أنا التونسية الوحيدة، فما من المغرب، فما من الجزائر، فما من فرنسا بالطبيعة، فوالا.
0: نعم،
1: دونك
0: وهل هو أول معرض ليك ولا لا؟
1: هذا ثاني معرض
0: ثاني معرض.
1: نعمله في مدينة ثاني معرض نعمله في مدينة فيغدان.
0: هاي
1: قبل يعني نخدم ونخبي، نخدم ونحط يعني فوالا. قمت يعني بمشاركة صغيرة، سنة عملت ثلاثة لوحات، برزت فيهم قيمة المرأة، قوة المرأة، يعني كل حاجة مزيانة نشوفوها في المرأة. ديما يعني نرجع، يلزمني حتى في اللون، حتى ولو ما نحطش
0: وأكيد
1: حاجة، يعني
0: المرجعية متاعك ديما المرأة التونسية في ذهنك.
1: ديما المرأة التونسية، دائما المرأة التونسية، حتى يعني لوحاتي الأخرانيين رجعت للمرأة التونسية بالألوان اللي استعملتها، اللون البني، اللون الأحمر، اللون يعني
0: نعم
1: هذه كل ترجع لتونس يعني.
0: واضح. روحت في العطلة لتونس ولا مازلت، ولا
1: ما زلت
0: احكي
1: إن
0: لنا على
1: شاء الله
0: برنامجك؟ فما
1: إن شاء الله
0: برنامج
1: برنامج،
0: مرويح لتونس
1: أي بحول الله إن شاء الله نهبط نهار 10،
0: 10 أوت؟
1: 10 أوت نهبط
0: اي
1: لتونس، نبقى حتى لآخر الشهر إن شاء الله. وكهو باش نهبط للجنوب شوية، في الساحل شوية، نطلع لتونس الفوق، دونك
0: أي.
1: ولا باش نعمل
0: تعمل جولة، تطير وحشة من تونس ومعاك
1: طير
0: زوجك
1: واحد
0: والبنات وكل.
1: معايا العائلة، أي
0: نعم
1: معايا العائلة، معايا خويا ومرت خويا، زاد نروح الكل مع بعضنا إن شاء الله.
0: ممتاز ممتاز. تشرفت برشا بوجودك معنا لمفيدة بن خليفة. نحب نخلي لك الكلمة الأخيرة وأنك تسلم على تونس وتسلم على أهلك في تونس. شنو تقول وإحنا وأنت تحكي وإحنا قاعدين نشوفه توا على شاشة الإذاعة الوطنية في نماذج من أعمالك؟ مشكور زميلنا عمار الجبالي، تفضل لمفيدة.
1: نعم، شكرا لك وشكرا لسي عمار. أنا الحقيقة نحب، يعني عندي حلم نحب نحققه،
0: اللي هو
1: الحلم اللي هو إني نعمل معرض في تونس.
0: علاش ليه؟
1: إن شاء الله إن شاء الله، عندي يعني بحول الله بقدرة ربي عندي العزيمة إني باش يعني نحاول بكل إمكانياتي إني نعمل معرض في تونس. معارض هنا زادة باش نحاول يعني نعمل معارض هنا في فرنسا خاصة بي، خاصة بمفيدة بن خليفة، المرأة التونسية مفيدة بن خليفة.
0: أي
1: فوالا، وإن شاء الله ربي يسهل.
0: سينو
1: يلا نقدم لك أنت تحية كبيرة خاصة للمستمعين الكل، نسلم على تونس، نقول لها أنت توحشتك، توحشت بلاد ترابك، توحشت نسمتك، توحشت شمسك وبحرك.
0: قداش عندك ما روحتش؟
1: عندي عام ونص، ولكن الغربة ديما تتعدى طويلة، معناتها مش
0: اي. نعم،
1: نحب تحية كبيرة كبيرة كبيرة وخاصة جدا للأستاذ والشاعر والصحفي سي نور الدين بالطيب.
0: نور الدين عاون برشا الفنانين المهاجرين.
1: نعم،
0: تحية ليس فعلا
1: يعطيه. نعم، يعطيه ألف صحة ومشكور والله باللي نشكره، من نجمش نكفي
0: كل ما يسافر ويلقى هكا موهبة كيف كلا إلا نعم. ويشجعها ويحاول أنه يدفع بها إلى الأمام ويقولها يلا كمل وبرهن. مشكور جدا. نعم،
1: هي صدفة كانت، ولكن أحسن صدفة في حياتي يعني الحقيقة. من سنون قدم تحية لأهلي، لعائلتي، لأصحابي، للناس الكل تعرف مفيدة بن خليفة، المعهد للفنون والحرف زاد اللي قريت فيه، لحبيبي الكل ولا وللمستمعين.
0: مشكورة مشكورة وموفقة إن شاء الله في مسيرتك مفيدة بن خليفة، وإن شاء الله راوك من أبرز الأسماء التونسية في مجال الرسم والفن التشكيلي. راوك إن شاء الله زيدا عندك معارض هنا في تونس، وبالتوفيق دوما. ألف شكر مفيدة بن خليفة، إلى اللقاء.
1: بوسة كبيرة. عايشك.
0: احنا مازلنا مواصلين معاكم في توانسة، وعلينا الكلام شنو سمعنا محمد.

هذه هي تونس، وطن ما كيف وطن تقعد ديما في القلب وفي الوجدان. تونس وعلينا الكلام، هذا هو. كنا معكم من العشرة متاع الصباح حتى التوا في تعويض للزميلة كوثر بن دلالة. احنا هكا نوصلوا لنهاية حصتنا اليوم. نحب نشكر برشا الزملاء اللي رافقوني، محمد الغول في تأمين الجانب التقني، عمار جبالي على في الجانب الرقمي في تأمين الصورة، وحميد اليوم اكتشفت فيه جانب آخر طبعا بعد نقوله له أنا وحدنا. مشكورين الكل، وشكر موصول للسادة المستمعين. أمتع الأوقات مع بقية برامج الإذاعة الوطنية. إلى اللقاء.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
3: الخبر عنا مسؤولية
4: والمعلومة أمانة،
5: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
4: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
5: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
6: الإذاعة الوطنية،
7: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع،
6: متعة الاستماع.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: انتصف النهار هنا في تونس مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم انطلاق دورة نهائية للتوجيه الجامعي لتتواصل عملية تعمير بطاقة الاختيارات إلى بعد غد الأحد، وتخصص هذه الدورة للناجحين الذين لم يحصلوا على تعيين في الدورة الرئيسية، حيث سيتم إسناد مقترحات توجيه جديدة وفق طاقة الاستيعاب المتبقية لتكون نتائجها يوم 12 من أوت الجاري. وتنطلق دورة إعادة التوجيه من 15 إلى 19 من أوت الجاري، فيما يتم الإعلان عن نتائج إعادة التوجيه يوم 4 من سبتمبر المقبل. الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصادق عليها تسجل حتى مايو الماضي تطورا ب 15% من حيث القيمة لتبلغ 202 مليون دينار فاصل 8 مقابل 166 مليون دينار فاصل 1 خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، في حين تراجع عدد عمليات الاستثمار المصادق عليها بنسبة 7%. اليوم انطلاق موسم التخفيضات الموسمية الصيفية ليتواصل لمدة 6 أسابيع، و20% هو الحد القانوني الأدنى للتخفيضات. في العالم أسعار النفط تواصل ارتفاعها في تعاملات اليوم بعد أن طرحت إيران بالتنسيق مع سلطنة عمان قيودا محتملة على السفن التي تعتبرها معادية، إلى جانب فرض غرامات ورسوم على المخالفين. مناطق عدة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين تشهد اعتداءات من المستوطنين المتطرفين بحماية من الاحتلال، شملت اقتحامات للمقدسات وإقامة بؤر استيطانية جديدة والاعتداء على أراضي الفلسطينيين ومنازلهم. وفي لبنان الجيش الصهيوني يعمد اليوم إلى إحراق محطة مياه شقرة ويقصف بلدة ميس الجبل. وخلال مفاوضات روما التي انتهت أمس، إسرائيل ترفض الانسحاب من منطقة جديدة في جنوب لبنان. إلى اللقاء.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
9: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
10: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
9: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
10: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب ساد.
9: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
11: اسمع واستمتع. النغمة نغمتك.

0: ما بين سلام يرد ووعد يوفى به وأمانة تؤدى واحترام بين الناس تولد أجمل صور الإيمان. برنامج رحمة للعالمين، نافذة نقترب من خلالها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
1: رحمة للعالمين،
0: رحمة للعالمين، قيم تعاش وأخلاق تبنى. كل جمعة من الساعة الثانية بعد الظهر إلى الرابعة مساء
2: مع معز الغربي ومحمود جاب الله.

0: تلم الحباب، تكلم لصحاب، الفرحة اليوم بدات، ويكثر المشي والجاي كما يقولوا، الحركة تزيد في البركة، تتغسل الملاح، تتسيق الدار، يتفرش الكلموات
1: ويعلى تزغريت ويشعل الكانون ويترمى فيلو شق وداد على عينين الحساد،
0: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام.
1: هذا وأكثر نهزوكم على جناح الفرحة
0: كل جمعة من 6:15 متاع الليل.
1: فرحكم دايم مع عبد الستار عمامو في بدو بالتمام.

0: قدره.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: مع معز الغربي. العروض تعديت وفات،
1: تصور ترجع للذاكرة،
0: تحيرها نغمة، يمكن صوت
1: ويمكن تفكرك بلمة.
0: بين البارح واليوم حفلات وكواليس تفكرك باللي تعدى وفات. يحلو المساء كل سبت وحد من 6:15 ل 8 متاع الليل. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: الدكتور حكيم.
1: كلمنا على فوائد الرضاعة للصغير، واليوم نحكيه على منافعها على الأم. رضاعة من الساعة الأولى بعد الولادة، تعاون الأم باش تقوم سالمة وما تحسش بالتوتر العصبي والتعب. رضاعة تعاون على تضييع الوزن اللي زادته في الحبالة، والأهم أن الرضاعة المطلقة مدة 6 شهور تحمي الأم من سرطان المبيض والرحم والثدي ومن هشاشة العظام. والدراسات الجديدة ورات اللي الرضاعة المطلقة تنقص من احتمال إصابة بالسكري وأمراض القلب والشحم في الدم.
0: الدكتور حكيم.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع، متعة الاستماع.
4: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
5: الواحدة ظهرا هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار. في النشرة: مواكبة لانطلاق موسم التخفيضات الصيفية، تواصل محاولات السيطرة على حريق جبل المرقب بالكريب من ولاية سليانة، وتجدد الغطاء الغبي بعد تضرره من الحرائق موضوع تقرير في النشرة. في شأن الدولي: إعلان إيراني عماني وشيك بشأن تفاهمات الملاحة ومراقبة حركة السفن في مضيق هرمز. إلى التفاصيل. ينطلق اليوم موسم التخفيضات الصيفية ليتواصل على مدى 6 أسابيع. في اليوم الأول من السولد رصدنا أراء عدد من المواطنين.
6: السولد في تونس للأسف أنه يجي في بريود ديما تلقاها ناس كراوات حورات، الصيف تكثر فيه العرايس، تكثر فيه المصاريف، مع رونتخي سكولاغ يمكن أحسن سيرتو في آخر الشهر وتكون فما موجودة الشهرية.
7: طيب مش وقت سولد الحقيقة متاع ربي، موجود السولد يعني مش هتوك حاجة باهية مزيانة مضخمة في السولد مستحيل.
8: السولد أختي نشبع أولادي بالسولد، هذيك حاجة كانت سوم معين يعني 60 دينار، عندي أنا تيح 40 نحسها أوفر بزيد فرانك.
9: ساعة ساعة تلقى الحاجة أقول لك نوفيل كوليكسيون كده حاجة بستين حتى 80 تيح 60 وهي ماشية الحكاية، فمش مصداقية معنا. بدأ السولد صحيح وينقص منه ويزيد منه وحط منه وقت نجم تقول حاجة باهية.
10: السولد نتاع صيف ولا شتين حطوا تفتوف على جنب وباش نستغلوا الفرصة ناخذوا حاجة معناها بقل فلوس ويتخطفوا من الأول. ساعات نمشي هكايا في الحق نتاع ربي ما نخلطش على حاجة.
11: أنا كانت ما عنديش ثقة الحقيقة، يمكن تكون فرصة للتجار على الأقل وللتوانسة باش يتحرك شوية السوق.
5: من جهتهم اعتبر بعض أصحاب المحلات أن موسم التخفيضات يمثل فرصة لتنشيط الحركة التجارية.
12: بارتي هذه كلها فيها السولد وهذه كلها منتج جديد منقصين فيهم من 20 حتى 50، فما حاجات فيهم من 60%. اليوم بدينا وما زلنا معناتها مع رجوع المكتب تجي تاخذ باش الصغار فرصه معناتها
13: نستناو في السولد. اول نهار ما فماش قبال كبير هكا، ممكن بريود نتاع بحر واحد كي تقرب البريود نتاع رونتري تولي اكثر قبال خير.
14: اول السولد تبدا طايحه شويه خاطر لعبيت تويكا اللي هي تسيف، ان شاء الله مع رونتري لا يرجعوا لعبين نتاع خدمهم يرجعوا ياخذوا في دوزيام دو مارك بويسك تقل شويه الاسوام، نسبه الشراء اكثر من الاول، فرصه لاصحاب المحلات ومعناتها فرصه للتونسي.
5: تنطلق اليوم الدوره النهائيه للتوجيه الجامعي لتتواصل عمليه تعمير بطاقه الاختيارات الى بعد غد الاحد، على ان تعلن نتائجها يوم 12 من اوت الجاري. وتخصص هذه الدوره للناجحين الذين لم يحصلوا على تعيين في الدوره الرئيسيه، حيث سيتم اسناد مقترحات توجيه جديده وفق طاقه الاستيعاب المتبقيه. مديره التوجيه والاعلام الجامعي بوزاره التعليم العالي سهام بورأس.
15: الدورة النهائية من 7 إلى 9 أوت مفتوحة للذين لم يتحصلوا على تعيين خلال الدورة الرئيسية، والنتائج متاحة باش تكون يوم 12 أوت. وعنا دورة إعادة تعيين اللي باش تنطلق من 15 إلى 19 أوت 2026، والنتائج متاحة باش تكون يوم 4 سبتمبر 2026. بالنسبة للبكالوريا الأجنبية كذلك المطالب نقبلوا فيها في مكتب الضابط أو عن طريق البريد مضمون الوصول، باش تكون النتائج متاحة يوم 4 سبتمبر.
5: تواصل جهود السيطرة على حريق جبل مرقب بالكريب من ولاية سليانة في ظل التضاريس الوعرة ووضع جوي غير مناسب. المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة يؤكد جمال الفرشيشي.
16: الحريقة هذه وسعت برشا في الجبل هذا الوهابية بعامل الريح القوية اللي جاءنا، والنار هذه حولت لجبل المرقب التابع لمعتمدية الكريب ودخلت لنا على عدة وجهات. الحمد لله احنا كنا متمركزين غادي الحماية المدنية والغابات في العالي، رغم الأحوال الجوية الصعيبة وما وصلتش للمواطنين وما فماش اختقاء كبيرة على مستوى الممتلكات نتاع العباد وعلى مستوى أرواحهم. الحمد لله سيطرنا في ثلاثة مواقع هذوما الكبار اللي وادي الشوك والانقاع ودور ولاديد على أنها باش تتقدم. النار ماشية وتنقص الحمد لله، احنا ماشيين ونقربوا لها باللي بالجزير في أعلى جبل بعد برشا على المواطنين وعلى أملاك الناس وعلى الأشجارهم. إن شاء الله اليوم العشية نبدأ في عملية التبريد والسيطرة الكاملة على النار هذه.
5: تسببت الحرائق التي شهدتها عدة مناطق في تونس مؤخرا في إتلاف 12 ألف هكتار من الغابات، خسارة تطرح التساؤل حول سبل إعادة تأهيل الأرض بعد الحريق وترميم هذه الغابات بالكامل. كوثر العرقوبي والتقرير التالي.
17: في مشهد يتكرر كل صيف تتحول الحرائق إلى أحد أكبر الأخطار التي تهدد الثروة الغابية في تونس، فهل احتراق الغابة يعني ضرورة نهايتها؟ المنسق العام للجامعة التونسية للبيئة والتنمية الهادي بالحاجة يجيب.
18: أولا في البداية يجب تقييم قدرة الغابة على الاستعادة الطبيعية، هذا الجانب الرئيسي، لأنه ثم بعض الأماكن اللي غير قادرة، وقتها يقع تدخل الإنسان. التدخل هذا مش يقع على عدة مراحل، تعرفوا أن في غاباتنا يجب نقيم الأضرار. أولا تقييم الأضرار فيه تحديد مساحة الحريق أو التقليع، ثم التعرف على المساحات اللي يمكن تجدد طبيعيا، وعندنا أشجار احنا خاصة في غاباتنا تنجم تجدد نفسها بنفسها. تعرف مختل الغابات يعني تندثر في عديد من المساحات، ثم إمكانية سيلان الماء، وهون يزمنا ندخلوا لحماية التربة، وهذاك علاش يزمنا ننشيو الحواجز، يزمنا نحدوا بالمناطق هذه حتى يقع التدخل. وعند الفترات التشجير نبدأ بالتشجير، الشتلات هذه خاصة في بدايتها يزن العناية بها حتى لين تنمو وتوصل إلى درجة معينة باش نضمنوا أن الأشجار هذه إن شاء الله مش تعيد تشجير غاباتنا.
17: وتحتاج الشجرة إلى نحو 30 عاما لكي تستعيد توازنها البيئي الكامل وشكلها الطبيعي بعد التعرض للحرائق، يقول وكهية مدير حماية الغابات بالإدارة العامة للغابات العروس الربيعي.
19: للأسف الشجرة مش كما أي نبتة تزرعها سنة والعام الجاي تلقاها موجودة، الشجرة تبقى باش ترجع كما كانت على الأقل 30 سنة، ثلاثة سنوات الأولى تستعيد الطبيعة معناتها أنفاسها، ولكن باش ترجع غابة كيف ما كانت، خاطر الغابة ماهيش كان الشجرة وحدها، هي منظومة كاملة فيها النباتي والحيواني، يحبلها وقت طويل باش نجموا نستعيدوا المساحات اللي فقدناها.
17: وبين صيف يزداد حرارة عاما بعد آخر وغابات تتراجع قدرتها على الصمود، تبدو حرائق تونس مؤشرا جديدا على أن التغير المناخي لم يعد قضية مستقبلية تتناولها التقارير العلمية، بل واقعا يوميا يفرض إعادة النظر في سياسات التكيف والوقاية.
5: سجلت الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصادق عليها تطورا ب 15% من حيث القيمة لتبلغ 202.8 مليون دينار مقابل 166.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، في حين تراجع عدد عمليات الاستثمار المصادق عليها ب 7%. وبحسب بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحية صادقت اللجنة الوطنية الوطنية واللجان الجهوية لإسناد الامتيازات إلى موفى ماي من هذا العام على 1102 عملية استثمار بقيمة 190.2 مليون دينار مقابل 1189 عملية بقيمة 166.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من السنة المنقضية. قراءة في عقد الزواج في تونس ما بعد 2011 محور ندوة فكرية نظمها اليوم الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بمناسبة الذكرى 70 لصدور مجلة الأحوال الشخصية. رئيسة الاتحاد راضية الجربي أشارت إلى وجود عدد من التجاوزات فيما يتعلق بعقود الزواج المبرمة ما بعد سنة 2011، من بينها مخالفة التشريع القائم في تونس.
20: وزارة الأحوال الشخصية للأسف تتعرض إلى تجاوزات كبيرة فيما يتعلق بعقد الزواج. أولا نحب ننبه المسألة الثانية اللي هي مخالفة محرري عقود الزواج اليوم بعض السادة أو دول الإشهاد لمجلة الأحوال الشخصية يخالفوا في التشريع القائم في تونس. اليوم أولينا نحكيه على زواج العرفي أو الشفاهي والزواج الشفاهي الغير مسجل والعقد الديني البحت. عقود فيها خاصة زواج بتونسيات بالأجانب تسائلوا أعلاش التوانس ينحاول أحيانا إلى عقود دينية. ألورك إحنا عنا قانون ينظم الزواج اللخبطة هذه الكل بعد 2011 ربنا من أسبابها انتشار الطلاق تفكك العلاقة الزوجية اللي عبروا عقود زواج في هالفترة هذه برشا منهم ما كانوش يعرفوا شو محمول عليهم. وأنا أدعوله أنه النيابة العمومية المكلفة بعدول الإشهاد أنها تثبت في العقود اللي قاعدة تجيها، أيضا وزارة العدل باش تتحرى وتثبت في العقود اللي قاعدة تكتب وهي مخالفة لمجلة الأحوال الشخصية.
4: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
5: في الشأن الدولي تسود حالة من الترقب في طهران وسط توقعات بإعلان إيراني عماني وشيك بشأن تفاهمات الملاحة ومراقبة حركة السفن في مضيق هرمز، توقعات تتزامن مع أخرى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب رجح فيها نهاية الحرب وفتح المضيق الاستراتيجي في وقت قريب. في الأثناء واصلت أسعار النفط ارتفاعها في تعاملات اليوم بعد أن طرحت إيران بالتنسيق مع سلطنة عمان قيوداً محتملة على السفن التي تعتبرها معادية، إلى جانب فرض غرامات ورسوم على المخالفين. في الشأن الفلسطيني أصيب عدد من الفلسطينيين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم حلاوة شمال قطاع غزة وسط توغلات عملية تجريف في دير البلح. يأتي ذلك فيما شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية والقدس المحتلتين خلال الساعات الماضية اعتداءات من المستوطنين المتطرفين بحماية من قوات الاحتلال، شملت اقتحامات للمقدسات وإقامة بؤر استيطانية جديدة والاعتداء على أراضي الفلسطينيين ومنازلهم. في لبنان صعد الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءاته في جنوب البلاد، حيث عمد اليوم إلى إحراق محطة مياه شقرة في خطوة تستهدف البنى التحتية والخدمات الأساسية في المنطقة، كما استهدف قصف مدفعي بلدة ميسل جبل تزامنا مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة، فيما واصل الطيران المسير الصهيوني التحليق في أجواء العاصمة اللبنانية بيروت والضواحي. يأتي ذلك فيما دخلت وحدات من الجيش اللبناني إلى بلدة المنصور في قضاء صور وباشرت بفتح الطرق وتأمين عودة الأهالي الذين اضطروا إلى النزوح بفعل العدوان الإسرائيلي. إلى هنا تنتهي نشرتنا، وإليكم تذكيرا بالعناوين. في النشرة مواكبة لانطلاق موسم التخفيضات الصيفية، تواصل محاولات السيطرة على حريق جبل المرقب بالكريب من ولاية سليانة، وتجدد الغطاء الغبي بعد تضرره من الحرائق موضوع تقرير في النشرة. في الشأن الدولي، إعلان إيراني عماني وشيك بشأن تفاهمات الملاحة ومراقبة حركة السفن في مضيق هرمز. كانت هذه نشرة الواحدة ظهرا للأخبار، قدمتها إليكم من الإذاعة الوطنية التونسية مريم الغربي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم المطرب والملحن المصري وأحد أعمدة الأغنية الرومانسية والعاطفية الفنان ثامر عاشور.

0: 8 ياوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم، يرتل الشيخ منذر الجدي آيات بينات من سورة النحل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخرّ

الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها

خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين.

النار لهم فيها ما يشاءون

يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون.

يأتي أمر ربك. كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا

هنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين

فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين

أن يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت

0: كن فيكون. صدق الله مولانا العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل الشيخ المنذر الجدي آيات بينات من سورة النحل. وننقل إلى حضراتكم الآن صلاة الجمعة من جمع النور بالمهدية بإمامة الشيخ مبروك الشلادي.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

الله أعظم للمتقين العاملين أجورهم، وشرح بالهدى والخيرات صدورهم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وفق عباده للطاعات وأعان، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله خير من علم أحكام الدين وأبان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الهدى والإيمان، وسلم تسليمًا دائمًا كثيرًا. يا نبي أنسمت بك العلياء، وأضاءت من نورك الظلماء، خلقت مبرأً من كل عيبٍ، كأنك قد خلقت كما تشاء. وبعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله سبحانه وتعالى القائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إخوة الإيمان، كل الناس يعمل، فالمؤمن يعمل، والكافر يعمل، العادل يعمل، والظالم يعمل، المخلص يعمل، والمنافق كذلك، الغني يعمل، والفقير كذلك. ولكن شتان ما بين عامل وعامل في موضوع الجزاء. أس كل تعمل الأرواح، إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر، ولكن العبرة بالجزاء. واحد إلى الجنة والآخر إلى النار، واحد اندرج تحت قوله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وواحد اندرج تحت قوله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. بمعنى أيها الأحباب، أن أي عمل قمت به فإن جزاءه الجنة أو النار. واعملوا ما شئتم فالعمل لكم، ولكم الاختيار، لكم ما تشاءون، لا إكراه في الدين.

أيد واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. ثم قال: يا محمد، شرف المؤمن قيامه بالليل، وعز استغناؤه عن الناس. إن شاء الله شوف هالصفتين محلاهم. بعد ما قال سيد النبي عليه الصلاة والسلام: عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، قال: شرف المؤمن قيامه بالليل. وما أدراكم ما قيام الليل، وخاصة صلاة الصبح في وقتها، وعزه استغناؤه عن الناس. معناه استغناؤه عن الناس، الإنسان مدني بطبعه يستحق المعاملة مع كل الناس، لكن مسألة أن تستغني عن الناس، أن تجعل همك وتوكلك ونصرتك بالله وحده سبحانه وتعالى. لا تبع نفسك بما عند الناس، ولا تقل ربما هذا يغضب فلان أو يغضب فلان، لا، عش لله ومع الله وبالله سبحانه وتعالى. فالكل أيها الإخوة الكرام لا يخفى على الله تعالى، الكل في قبضة الله جل وعلا، فهو بعمل عباده بصير، وكل الأعمال في كتاب لا ينسى ولا يمحى حتى يأتي الوعد الموعود. وما أدراكم ما الوعد الموعود؟ راه ما فما حتى شيء مسيب، راه كل شيء في كتاب. إن عملت خيرا فخير، وإن عملت شرا فشر. سبحانه يعلم دبيب النملة السمراء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، جل جلاله سبحانه وتعالى، إلى أن يأتي اليوم الموعود. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا

سبحانه لا يظلم ربك أحدا، افعل ما شئت، إن الله يمهل للظالم وإذا أخذه لم يفلته، وإذا أخذه لم يفلته. نقول ساعات المصطلح بتاعنا طو فلان ظالم والأمور ماشية معاه، لا سيدي، ذاك إمهال. احنا حتى في المصطلح متاع صيد بالسمك بالصنارة نقول واحد يرخي للسمكة وقت تأخذ الطعمك ساعة يجبدها، وإذا أخذه لم يفلته. أيها الأحباب، يمضي أصحاب الغرور في غرورهم وأهل النفاق في نفاقهم، وأكلات أموال الناس بالباطل في أكلهم، وأهل الظلم في ظلمهم، وأهل البغي في بغيهم، ليفرحوا وليضحكوا وليسخروا، فسيأتي يوم ينكشف عنهم الوهم وتزول الغشاوة وكل يعلم ما فعل، ليعلموا أن الأمر جد ورب الكعبة، وأن الحسرة كبيرة وعظيمة، ولكنها لا تنفع الحسرة، إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. قيل رب ارجعوني، حتى لحظة ما عادش عندك فرصة باش تراجع أمورك، بمجرد ما يأتيه الموت يصحو من غفوته ويصحو من غفلته، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. روى الإمام البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال:

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وُضِعَت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحةً قالت: قدِّموني قدِّموني. قلنا قيامة الفرد موته، دوبة موت، تلك هي قيامتك في انتظار الحساب. جنازة لما يكون صاحبها صالح قل قدِّموني قدِّموني، وإن كانت والعياذ بالله غير صالحةٍ قالت: يا ويلها أين يذهبون بي؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان. أكعليش إحنا كان لاحظتوا ساعات تبدأوا في الأجوار متاع المقبرة، ربما تبدأ مجموعة من الأغنام ولا هكا من الحيوانات تحس بها تبدأ تفر، خاصة كي تبدأ جنازة واحد مغضوب عليه والعياذ بالله. النداء هذايا يسمع كل شيء إلا الإنسان، فلو سمعها الإنسان لصعق، لو كان تسمع ذاك النداء لصعق هذا الإنسان. معشر المؤمنين، إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، إما يوم القيامة فالعاملون إلى قسمين. اللهم اجعلنا من أهل الخير وزيادة، ولا تجعلنا من أهل الشر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يعملون صالحاً. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل اليقين، وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. هذا وصلوا وسلموا على من أمرنا أن نصلي عليه. اللهم صلِّ صلاةً تُنجِّينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات في الحياة وبعد الممات. اللهم صلِّ على سيدنا محمدٍ صلاةً ترضيك وترضيه وترضى بها عنا. اللهم صلِّ على سيدنا محمدٍ تحفظ بها الأوطان، وتحفظنا اللهم بها والولدان، وترحمنا ووالدينا يا أرحم الراحمين. اللهم يا أرحم الراحمين، يا من عز في ملكه وارتفع، يا من خضع لجبروته كل شيء وخضع، أحفظنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم آتنا كتابنا بأيماننا، ولا تعطنا كتابنا بشمالنا ولا من وراء ظهورنا، وافتح على قلوبنا فتوح العارفين، واسترنا اللهم بسترك الجميل. أسقنا من حوض حبيبك صلى الله عليه وسلم شربةً لا نظمأ بعدها أبداً. إخواننا في غزة اللهم كن لهم ناصرًا ومعين. اللهم من أراد غزة والقدس بسوء خذه أخذ عزيز مقتدر، ومن أراد غزة بخير يا رب خذ بناصيته يا أرحم الراحمين. اللهم يا مولانا يا سيدنا يا إلهنا، بلغ المقاصد لكل قاصد. يا من لطفت بالأجنة في بطون أمهاتها، ولطفت بخلق السماوات والأرض، ألطف بنا وببلادنا لطف يليق بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله. أقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
0: الله أكبر

0: من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
2: الله أكبر.

0: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: Allah.

قبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة. كانت هذه صلاة الجمعة نقلناها إلى حضراتكم من جمع النور بالمهدية بإمامة الشيخ مبروك الشلادي.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره
3: فلاش سبور. مرحبا اهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. البداية بأخبار الأندية. النادي الإفريقي منذ قليل في بلاغ صادر عن الهيئة المديرة وقررت لجنة الإشراف على الجلسات العامة والمنخرطين بالنادي الإفريقي عقد الجلسة العامة العادية التقييمية للموسم الرياضي 2025-2026 يوم الأحد 30 أوت. وأكدت اللجنة في البلاغ الصادر عنها بعد اجتماعها يوم الأمس الخميس 6 أوت أنه سيتم الكشف عن موعد ومكان انعقاد الجلسة, يعني التوقيت الموعد كما قلنا لحد 30 أوت, ولكن ممكن التوقيت ومكان الجلسة في بلاغ لاحق. كما أشارت إلى أن الهيئة المديرة ستضع التقارير المالية والأدبية على ذمة المنخرطين للإطلاع عليها في أقرب الأجل. نبقى مع أخبار النادي الإفريقي اللي يخوض اليوم مباراة ودية في الحديقة انطلاقا من الساعة 5 مساء. الحوار الودي الجديد سيجمع بتقدم سقية الدير. نبقى مع المباريات الودية في مركز التربصات بعين دراهم. الاتحاد الرياضي المونستيري سيواجه في 5:30 مساء اتحاد العاصمة الجزائري اللي موجود في تونس في تربص تحضيري ودائما في مركز التربصات بحمام بورقيبة. مباراة ودية ستجمع النجم الرياضي الساحلي بأمل حمام سوسة انطلاقا من الساعة 5 مساء, مش بعيد برشا على مركز التربصات بحمام بورقيبة في تبرقة. الملعب التونسي هو الآخر يخوض انطلاقا من الساعة 6 مساء اليوم مباراة ودية أمام الفريق الجزائري أولمبيك أكبو. وبالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي لأقل من 21 سنة الذي يواصل تحضيراته للألعاب المتوسطية يخوض مباراة ودية الثانية هذا المساء في ملعب الفرع بيرادس انطلاقا من الساعة 5 مساء سيجمع بشبيبة العمران. في آخر أخبار الترجي الرياضي التونسي وبعد الفسخ العقد بالتراضي مع كسيل أبو عالي اللاعب الجزائري عماد فراج سيصل في الساعات القادمة إلى تونس اللاعب المغربي لاستكمال المفاوضات مع الترجي بعد ما صار الاتفاق المبدئي مع ناديه اللي رخص له بالسفر إلى تونس كما قلت من أجل مواصلة واستكمال المفاوضات مع الترجي, والساعات والأيام القادمة ستكون حاسمة بخصوص هذه الصفقة القريبة من الترجي الرياضي التونسي على مستوى خطة جناح أيمن. من كرة القدم إلى الكرة الطائرة. نتائج اليوم الأول بالنسبة لبطولة العالم بالشيلي للكرة الطائرة النسائية أقل من 17 سنة. منتخبنا الوطني التونسي انهزم البارح أمام البيرو 3 أشواط نظيفة. المنتخب الصيني فاز على الفلبين 3 أشواط نظيفة, والمكسيك فازت على فنزويلا ب3 أشواط مقابل شوطين. منتخبنا الوطني التونسي هذا المساء في 1 صباحا سيواجه المنتخب الصيني. في نفس البرنامج بالنسبة لليوم البيرو تواجه فنزويلا والمكسيك تواجه الفلبين. منتخبنا الوطني التونسي 1 صباحا يواجه الصين, وغدا السبت في 10 مساء يعني في نفس اليوم 1 صباحا والعاشرة مساء سيواجه منتخب الفلبين في 3 مبارياته ضمن منافسات المجموعة الأولى والثانية بالنسبة لبطولة العالم للكرة الطائرة النسائية أقل من 17 سنة. في حين منتخبنا الوطني التونسي أكابر للكرة الطائرة يواصل استعداداته لمنافسات الألعاب البحر الأبيض المتوسطة التي ستقام بتارنتو الإيطالية من 21 أوت إلى 3 سبتمبر الجاري والقادم. المنتخب الوطني التونسي في 3 مواجهاته في الدورة الدولية الودية المقامة بتونس في قصر الرياضة بالمنزة سيخوض مباراته هذا المساء انطلاقا من الساعة 6:30 مساء أمام المنتخب الفرنسي ب بعد 2 انتصارات في هذه الدورة على المنتخب المغربي. من الكرة الطائرة إلى كرة السلة، في بطولة إفريقيا لكرة السلة أقل من 18 سنة على مستوى الصغريات، منتخبنا الوطني التونسي بعد الهزيمة في المباراة الأولى أمام منتخب نيجيريا يسعى إلى التدارك ضمن منافسات الجولة الثانية. بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي سيواجه بعد قليل في الثانية ونصف ظهرا بتوقيت تونس منتخب السنغال. إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني التونسي صغريات لتعويض هزيمة اللقاء الافتتاحي، أيضا كل التوفيق لمنتخب الأصغر اللي شارك أيضا في هذه البطولة الإفريقية اللي تدور بأبيجان. منتخبنا الوطني التونسي أيضا للأواسط كان انهزم في المجموعة الثالثة أمام منتخب الكاميرون البارح 53-41، ومنتخبنا الوطني التونسي تبقى له زوز لقاءات، غدا السبت سيواجه السنغال ويوم الاثنين يواجه رواندا أيضا من أجل التدارك هزيمة اللقاء الافتتاحي. في كرة اليد، المنتخب الوطني التونسي سيلعب من أجل المركز 19 في بطولة العالم للصغريات أقل من 18 سنة. منتخبنا الوطني التونسي انطلاق من الساعة 2:15 سيواجه المنتخب البرازيلي، كل التوفيق لفتياتنا من أجل تحقيق نتيجة مقبولة نسبيا لأنه أداء طيب لفتيات المنتخب الوطني التونسي للصغريات في هذه البطولة العالمية، وإن شاء الله القادم أفضل خاصة لما نشاهد المنتخب المصري للصغريات يعني قريبا في زمن قريب. يعني منتخب وكرة اليد النسائية في مصر كانت تقريبا في المراكز الأخيرة يعني على المستوى العربي والإفريقي، لكن تطور كبير جدا في الخمس سنوات الأخيرة على مستوى الذكور والإناث خلى منتخب الصغريات يلعب الدور النصف النهائي في نفس التوقيت 2:15. المنتخب المصري سيواجه المنتخب الإسباني في نصف نهائي هذه البطولة العالمية. كرة اليد، دائما منتخبنا الوطني التونسي للكبريات هو الآخر يواصل استعداداته للألعاب المتوسطية بإيطاليا. منتخبنا فاز في حوار ودي أول البارح أمام المنتخب الجزائري الشقيق بنتيجة 29-15، والحوار يتجدد بين المنتخبين غدا السبت انطلاقا من الساعة 4 بقاعة الحمامات لإجراء مباراة ودية ثانية بين تونس والجزائر على مستوى منتخب الكبريات. من كرة اليد إلى ألعاب القوى وبطولة العالم لألعاب القوى للشباب والشابات أقل من 20 سنة بأوريغون الولايات المتحدة الأمريكية. الفترة الصباحية مسائية عندنا احنا لانه انطلاقا من الساعة 6 مساء بتوقيت تونس تنطلق الحوارات والمنافسات لعدائنا وعدائاتنا ورياضينا ورياضاتنا في هذه البطولة العالمية لاقل من 20 سنة. تصفيات سباق 100 متر حواجز شابات ياسمين الغويبي في التصفية الثالثة الرواق السابع انطلاقا من الساعة 6:46 دقيقة بتوقيت تونس. نذكر يتأهل الى دور نصف نهائي صاحبات المراكز الثلاثة الاولى من كل تصفية، ودور نصف نهائي يقام خلال الفترة المسائية يعني تقريبا في حدود 1:15 صباحا بتوقيت تونس. بالنسبة لمنافسات الوثب الطويل، ياسين ساسي سيخوض منافسات التصفية الثانية انطلاق من الساعة 8:43 مساء بتوقيت تونس، يتأهل مباشرة إلى الدور النهائي. كل رياضي يحقق 7.75 متر ولا يكون من أفضل 12 على مستوى الترتيب العام في التصفيتين، وفي الفترة المسائية يكون الدور النهائي تقريبا انطلاقا من 1 صباحا. ونصف نهائي سباق 100 متر حواجز شابات ياسمين الغويبي طبعا كما قلت ستخوض النصف النهائي على مستوى هذه المسابقة. كل التوفيق إن شاء الله كما قلت لياسمين وكذلك لياسين ساسي. بالنسبة لبطولة العالم للتجديف أقل من 19 سنة، البطلة مريم بوشوشة احتلت المرتبة السادسة في الربع النهائي الثاني من سباق الفردي في بطولة العالم للتجديف أقل من 19 سنة، وستكون حاضرة في النهائي الترتيبي دي اللي باش يدور غدا صباحا. وعلى مستوى الثنائي التونسي إياد زنطور في الزوجي وعبد الودود ورياش احتل المركز 25 في الترتيب العام. هكا نوصلوا لنهاية فلاش سبور، أجمل تحياتي، إلى اللقاء.
1: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار السبت 8 أوت، الموعد بش يكون مع صوت من الأصوات اللي خلدت اسمها في ذاكرة الأغنية المغربية والعربية نجاة عتيبو.

0: بهجه تعتيبو، الفنانه اللي هزت التراث الموسيقي الشعبي المغربي الى العالم بصوتها القوي وشخصيتها الفنيه الفريده. من فندلعيتها المغربيه الى الالوان الامازيغيه والتجارب الحديثه، صنعت مسيره طويله ومليانه نجاحات وولت رمز من رموز الاغنيه الشعبيه المغربيه. بعد عقود من العطاء ما زالت نجاة تعتيبو تحافظ على مكانتها وعلى قدرتها على التواصل مع اجيال مختلفه من الجمهور. نهار السبت 8 اوت في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهريه مغربيه بامتياز مع نجاة تعتيبو. تبيع التذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدوره 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكره تعيش.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: الثانية بعد الظهر هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. اليوم انطلاق الدورة النهائية للتوجيه الجامعي لتتواصل عملية تعمير بطاقة الاختيارات إلى بعد غد، وتخصص هذه الدورة للنجاح للناجحين الذين لم يحصلوا على تعيين في الدورة الرئيسية، حيث سيتم إسناد مقترحات توجيه جديدة وفق طاقة الاستيعاب المتبقية لتكون نتائجها يوم 12 من أوت الجاري. فرق الحماية المدنية وأعوان الغابات بمساعدة ومواطنين ومجتمع مدني وعدد من المؤسسات الفلاحية الخاصة يتمكنون من السيطرة على حريق سيد عبيد ببوسالم بعد قرابة يومين من المجهودات المتواصلة لإخماده. اليوم انطلاق موسم التخفيضات الموسمية الصيفية ليتواصل لستة أسابيع، و20% هو الحد القانوني الأدنى للتخفيضات. القائمون على المنتدى العالمي للبحر ببنزرت يعلنون فتح باب التسجيل للمشاركة في فعاليات الدورة التاسعة المزمع تنظيمها في 25 من سبتمبر 2026 بمدينة بنزرت تحت شعار من أجل متوسط خالي من البلاستيك. تظاهرة بحرية دولية ستشكل منصة تجمع ثلة من الباحثين وصناع القرار وممثلي المجتمع المدني والخبراء والشركاء الفاعلين لبحث التحديات البيئية الراهنة ولتبادل الحلول العملية والابتكارات الكفيلة بحماية البحر الأبيض المتوسط. في إطار مواصلة تعزيز مشاركة الشباب في تنفيذ السياسات المناخية الوطنية، وزارة البيئة تعلن بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس فتح باب الترشح لاختيار فريق من نقاط الاتصال من الشباب في مجال العمل المناخي يتكون من 10 شابات وشبان يمثلون مختلف أقاليم الجمهورية. والوزارة تشير إلى أن آخر أجل لقبول الترشحات حدد يوم 17 من أوت الجاري. في الشأن الدولي وفي الشأن اللبناني، صحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين لبنانيين وأمريكيين أن مفاوضات روما متعثرة ولم تسفر عن أي انفراج تذكر. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: رحمة للعالمين. رحمة للعالمين. رحلة في معاني الرحمة واليسر. وسعي لفهم منزلة الخوف والرجاء. وسعي لفهم منزلة الخوف.

رحمة للعالمين. رحلة في معاني الرحمة واليسر، وسعي لفهم منزلة الخوف والرجاء.

0: رحمة للعالمين. إعداد وتقديم
1: معز الغربي.
2: رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في موعد جديد من برنامج رحمة للعالمين لهذا اليوم الجمعة 23 صفر 1448 هجري الموافق للسابع من أوت 2026. موعد يتجدد حتى الرابعة. اسمه طبعا رامي المجهولي في التنسيق لفقرات موعدنا المباشر، فاروق الزارع في كل مهم الإخراج المرئي، وحمزة صفار في كل مهم الإخراج السمعي. مرحبا بك دكتور محمود جبل، كالعادة تشرفنا وتنورنا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لك.
2: جمعة مباركة سي.
3: وجمعة مباركة للجميع. نحييك ونحيي كل العاملين في الإذاعة الوطنية، ودائما تحية موصولة للسادة المستمعين والمستمعات. نقول لهم ربي يبارك لكم في هذا اليوم، هذا اليوم العظيم، هذا اليوم المبارك. وحاولوا معنا أن تشغلوا هذا اليوم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلوا علي في الليلة الغراء واليوم الأغر. ليلة الغراء هي نهار الخميس في الليل ليلة الجمعة، واليوم الأغر هو يوم الجمعة.
2: ونحن تفصلنا أيام معدودات عن المولد،
3: مولد
2: النبوي
3: الحبيب الشريف المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: هذا الحدث الهام
3: نعم
2: اللي نعم. عشته البشرية نعم. وإحنا كمسلمين
3: نعم.
2: يوم عظيم عند كل نعم. المسلمين، لأنه بالفعل ميلاد سيد الخلق عليه الصلاة والسلام.
3: إن شاء الله في برنامجنا هذا سنقف مع مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: قبل ما نبدأ وباش نواصلوا في باب التوبة ومفتاحه الاستغفار، اليوم باش نحكيه على الباب التوبة وما ذكر في القرآن الكريم نعم. عن باب التوبة، وأيضا عن مفتاح باب التوبة واللي هو الاستغفار. ومهم جدا الاستغفار في حياتنا، قد ما واحد يبدأ عنده وقت فاضي ويستغفر بإذن الله إن شاء الله ربي يتقبل منا. اليوم في ثنية وأنا في طريقي قلت علاش ليه ما نبداوش الحلقة متاعنا بموضوع يشغل برشا ناس، وحسينا أنه في هالصائفة هذه بصفة استثنائية شفنا رقم مهول لحوادث الطرقات، رقم كبير برشا مفزع.
3: نعم.
2: تكاد ما يمرش يوم إلا وتشوف خبر يهم حادث قاتل
3: نعم.
2: فيه ضحايا
3: نعم.
2: آخرها اللي في رفراف، آخرها في عديد في القيروان
3: في القيروان
2: يعني أنا شو نقول، هو قضاء وقدر، ما فيش نقاش أنه إنسان يصير حادث مروري ويموت أو يجرح في حادث مرور، لكن أيضا ديننا دعانا انه نستحفظ على على على على ارواحنا،
3: على انفسنا وعلى غيرنا،
2: اللي هي امانه
3: نعم، وعلى غيرنا
2: وعلى غيرنا.
3: كيف كيف
2: لانه يعني ساعات حادث المرور يكون تهور، يكون السبب نتاعه انسان ما كانش في وعيه، ما كانش في مداركه العقليه كامله، فانه كانه بين قوسين كان قاصد الحادث
3: نعم.
2: يعني
3: ولذلك ربي سبحانه وتعالى امرنا في صريح الايه أنه إذا ما استوينا على ظهر الدابة مهما كان، وعندنا توا الدواب الميكانيكية هذه، معاش دواب حية كما الجمل وكما الحصان وكما
2: واللي هي سرعتها
3: نعم اللي سرعتها
2: فائقة.
3: أمرنا الله تعالى أن نذكره، أن نذكر الله تعالى. ومعنى ذكر الله تعالى أي أنك تتجنب كل الأشياء المؤذية لنفسك ولغيرك
2: نعم،
3: هذا أن لا تؤذي غيرك. شنو معنى أنت تذكر الله تعالى؟ يعني أنك تخاف ربي، تقف في مقام الخائف والذكر لله تعالى. لأنك كل أشكال التهور بخلاف أن القانون يعاقب عليها، حتى الشرع لا يبيح
2: نعم،
3: ما يبيحهاش الشرع. لأنك أنت اليوم وقت خذيت سيارتك وتقود في سيارتك، فأنت مسؤول، صاحب أمانة، أصبحت صاحب أمانة، أمانة في الناس اللي في عنقك اللي معاك في السيارة، والطريق أمانة، والناس اللي تستعمل معك الطريق هم أمانة أيضا،
2: كانوا عائلتك اللي معك في السيارة أو أصدقائك
3: أو أصدقائك أو كنت صاحب سيارة أجرة،
2: صاحب سيارة
3: يعني
2: أجرة
3: تأجر ذيك للناس ومش تهزهم بالأجر، على أساس أنك توصل مكانهم سالمين وأرواح بشرية
2: مسؤولية.
3: فبالتالي ربي هذا يدخل تحت طائلة قوله تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون.
2: أيوة.
3: ماله أنت أمانة ذيك وعهد، تو أنت لخيت عنده فلوس باش توصلوا لداره، ما عهد صار عهد،
2: هو أعطى فيك الثقة،
3: أعطى فيك
2: لأنه
3: الثقة
2: أنت متمرس
3: خلصك
2: وخدمتك هذيك شغلك
3: نعم.
2: يعني هذيك
3: كسائق أجرة خلصك وأعطاك حقك باش توصله. إذن فعليك الحذر وكل الحذر، ثم أي واحد يستعمل الطريق يعتبر عنده أمانات في رقبته.
2: هو فما حاجة أنا هي الضحك وفي نفس الوقت فيها يعني رسالة، يقول لك سائق الوسيلة ديما يعتبر الآخرين مجانين
3: نعم.
2: هو العاقل،
3: هو العاقل، هو مهمة. يقول مربوطة بقصة، هو أنه رجل يعني بلغ من السن تقريبا أكثر من 70 سنة، فلما بلغ هذه السن أخذ الرخص السياقة متاعه ومشى سلمها للإدارة التي تعطي هذه الرخص، قال انتهى عهدي.
2: سيرفيس ديمين.
3: نعم سيرفيس ديمين كما يقولوا في بلادنا. قال انتهى عهدي بالسياقة. قال له علاش؟ هل أنت عندك مشاكل مكثرة؟ قال له لا، أنا تو بلغت هذه العمر وعندي قداش من سنة وأنا سوق، ما عملت حتى ما ارتكبت حتى حادث.
2: الحمد لله.
3: ولكن وصلت إلى درجة أني ما عادش عندي ثقة في نفسي كبيرة.
2: نعم.
3: ومخافضة. فرجع. قال له أعطينا السر، كيفاش بقيت هالمدة هذه الكل تسوق بدون أن ترتكب حادث؟ قال له كنت أعتبر أن كل السواق الآخرين مجانين إلا أنا.

0: السائقه، خاصه الرخصه ب اللي هي النقل، انك نقل السياره الخفيفه، الصلاحيه نتاعها 10 سنوات.
1: 10 سنوات
0: الى حد 60 سنه.
1: ايوه،
0: بعد 60 سنه تصبح 5 سنوات.
1: واضح.
0: حتى الاداره التي تمنحك الرخصه يبدا تقلل في مده الصلاحيه، على اعتبار انه اللي في العمر هذاك ينجم يدخل في الدوره نتاع بعض الامراض اللي تقلق في السياقه البصريه مع التركيز، قله التركيز كالذي يصيب بالالزايمر ان شاء الله. أيوة. ربي يعافي الجميع، او بامراض اخرى. اذا فهو بالحق يلزم الانسان توا يلزم، انا اقول
1: ادارته بالنسبه للشباب، يعني 18 عام
0: بالنسبه للشباب
1: مش بكري شويه؟
0: بكري شويه هيك، علاش يلزم ادارتنا تعاود النظر بالاحصائيات الموجودة، أو أنها تشدد، أو أن تعمل حاجة استثنائية في سن 18 إلى 20 سنة، شيء استثنائي. ما تسوقش وحدك،
1: سوق واحد عمره 18 عام مازال نافح بروحه وتبرطل.
0: نعم.
1: في عز الشباب.
0: نعم.
1: وسيارة فارهة لوالده ولا لوالدته باش يطلع فيها، باش يحس. نعم. روحه اللي هو بطل العالم،
0: اللي هو
1: يعني
0: بطل فعلا. يعني وكانوا عنده شوماخر ولا كانوا فيراري، عنده سيارة يعني قوية جدا ينجم يسوق بها كيما يحبوا. لا، احنا نقولوا هنا لازم ثم حذر.
1: مسكين أصيب بحادث أليم.
0: نعم.
1: اليوم يعاني منه.
0: نعم. ولذلك يزن ثم إحاطة كبيرة برشا بأبنانا، وحتى في منح الرخص يزن تكون ثم صرامة كبيرة برشا، خاصة في احترام قانون الطريق ومجلة الطرقات. يعني لأن صدقني سي مؤز أنه 90% من الحوادث ناجع عن عدم احترام.
1: اليوم حادث القيروان نقرأ فيه الصباح، المجاوزة الخطيرة اللي هي أصعب حاجة في الكياس.
0: نعم.
1: يعني الإنسان باش يعمل مجاوزة في طريق ماهيش كبيرة، ومن غادي الرؤية نتاعو تنجم تكون ماهيش واضحة برشا.
0: يعني
1: هو
0: نعم.
1: هو الحسبة اللي باش يحسبها انه المسافة اللي باش يستنى حتى تجي السيارة اللي مقابلته باش تكون غالطة، الحسبة
0: تكون غالطة، لأن الزوز تقطع في المسافة هذيك، الزوز تقطع فيها بسرعة، أنت تعرف سرعتك، لكن اللي جاي مغادي تعرف سرعته.
1: وذاك علي تصير كوارث،
0: ما تعرفش سرعته طبعا.
1: اذا ختاما لموضوع اللي فتحناه، على شويه نخصصوا له في المستقبل
0: ان شاء الله
1: حلقه كامله على
0: بس،
1: لانه هي ارواح بشريه تزهق وناس تجرح وتصاب باعاقات.
0: هذا يدخل في السلوكيات كلها، الذي يتعمد مثلا الغش في الناس وتسويق بضاعه فاسده، هذا اذا يتعمد الاساءه للناس. انت تسوق خذيت سياره وخذيت مقود، فانت عمدت تجاوز القانون، فأنت تتعمد ارتكاب الجرم، تتعمد ارتكاب المخالفة. شنو الفرق بين في يده سلاح ويطلق به النار على إنسان، أو أنه يحمل سيارة ويدخل يؤذي به ناس ويقتل به ناس؟
1: هو خاصة مثلا يكون شارب كحول ولا
0: ذاك عاد الجرم مضاعف طبعا. الجرم مضاعف. ولذلك دعوتنا لكل السادة السواق، وأنهم نتربسوا أنك ما يسالش تراو الغلبة، مش أنك أنت تاخذ طريق وتفك الطريق وتفك حتى الأولوية نتاعك، أحيانا تتنازل على الأولوية نتاعك لسلامتك ولسلامة الآخرين. احنا نقولوا السائق الرصين، السائق الجيد هو الذي يصل سالما، أو معناه وليس الذي يصل في أسرع وقت.
1: سيادتك، مع الومضات اللي فيها صدمة للمتلقي اليوم ولات معمول بها نفسانيا، يعني يقول لك اليوم رج.
0: نعم.
1: المشاهد او المتلقي او المستمع بومضه مبالغ فيها باش يخليك السيد اللي يشوف او ينتبه يقول تيا صار هذا.
0: نعم.
1: هو مصير
0: اللي هذه مصير. نعم. وانا الحق مع بعض الواحد، علاش؟ لاخافه الناس.
1: صحيح.
0: ولترهيب الناس، ترهيبهم باش ترهبهم.
1: فما المثل الفرنسي يقول لك ما يصير كان على الاخرين. لا
0: لا لا لا لا، يصير عليك انت ايضا، عفانا الله لو عفى الله الجميع. يصير خاصه العهات اللي تتركها الحوادث.
1: ساعة القضاء لها غفله كما نقول،
0: والعهات كبيره. انا نعرف مساكن عملوا حوادث بقى طول حياته بقيه عمره كل وهو راقد في فرش لا يتحرك.
1: صحيح.
0: لا حركه له.
1: باش نختم بزوز ومضات شاهدتهم وقعدوا في ذاكرتي، ما عادش ذكرتهم في مناسبه فارطه. كنا في ملتقى في الحمامات مدة تقريبا أكثر يعني 20 عام التالي.
0: نعم.
1: حول الطرقات وحوادث الطرقات والتوعية الإعلامية للحد من حوادث الطرقات وكذا. فجاءوا أصدقاء من إعلاميين ومختصين من لبنان ومصر والوطن العربي وحتى من أوروبا. فكانت ومضة، زوز ومضات هما من لبنان. أذكر اللي عمل ومضة مطر لقب تاعه. من أروع ما شاهدت في حياتي.

0: الإيجاز مع الهدف الرسالة اللي موجهة
1: الرسالة البليغة.
0: يعني اسمعني سيدي والسادة المستمعين انتبهوا لي طبعا ومشكورين. أم ولدها على دراجة نارية كل الكبار هذوكم، هي في الباب نتاع البيت نتاعها لابسة فستان مزهر كله ورد ومحلاه وكذا، سلمت على ولدها بحرارة تودع فيه بشي غادر في اتجاه مع الشنب بشي سافر إلى من المدينة إلى أخرى. شفنا المشهد هذاك ومن بعد نوار يعني في الإكران يعني هكا نوع من الانقطاع البث كيلكو سكوند، ومن بعد يورينا الأم لابسة بالأسود. رسالة وصلت،
1: رسالة وصلت.
0: واحدة أخرى في نفق طويل، سيارة من نوع يقولوا احنا كبير برشا تدخل بسرعة جنونية للنفق، آخر نفق يخرج السيد في كرسي متحرك.
1: لا إله إلا الله،
0: يعني رسائل شوكانت لكن بالحق فيهم
1: رسائل بليغة لكن عندها عندها عندها أثر وعندها إن
0: شاء الله كحد الباس، ورب يرحم اللي توفوا ورب يشفي اللي أصيبوا بجروح، وخاصة في كما قلت الموسم ذي بالذات يعني ما عادش لاحظنا هكا ولا سي محمود يعني
1: لاحظنا
0: لكيد يمر يوم الا
1: هو والغرق يعني حوادث مفزعه وحوادث قاتله وحوادث يعني تؤلم كل العائلات، القاتل المقتول اللي قتل معناه كيف كيف هو يتوقف بالضبط ليقتص منه ويقع بعد التحقيق، واللي مات مسكين ايضا عائلته يعني ربي صبرها وربي صبر كل من يصله الأذى معنا من جراء هذه الحوادث.
0: باب التوبة مفتاحه الاستغفار، وذكرنا في الحلقة الفارطة يعني حكينا على التوبة وكيفاش الإنسان يتوب ويعود إلى الله، وأيضا سنواصل اليوم الحديث ونذكر ما ذكره الله في كتابه العزيز عن التوبة وعن الاستغفار.
1: نعم، نبدأ بقوله تعالى الآيات التي وردت في سورة النساء الآية 16 والآية 17، يقول ربي سبحانه عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. ربي سبحانه يقول إنما التوبة على الله، بمعنى قالوا سادتنا العلماء هذه الآية هي وردت عامة، وردت لكل ذنب يقترفه الإنسان، كل ذنب مهما كان نوع هذا الذنب. قال من عمل ذنبا، وقيل لمن جهل أيضا بهذا الذنب سواء كان عمله متعمد أو عمله قام به وهو جاهل، والتوبة لكل عمل ذنب في موضع من المواضع في مكان من الأماكن في وقت من الأوقات. واتفقت الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنين، فرض لقوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، فعل أمر. فالله تعالى يأمرنا بالتوبة والعودة إليه، لأن أصل الإنسان المؤمن هو إنسان تائب عابد الله تعالى. فإن قصر في عبادته لله وإن انحرفت به الطريق وانزلق وأخذ مزالق أخرى طرق أخرى للشيطان، فالله تعالى جعل له هذا الباب، باب التوبة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهة ثم يتوبون من قريب فأولئك، من الذي يتوب عليه؟ فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. ويأكد ربي أن التوبة ليست على الذين يعملون السيئات، يقعد يعمل في السيئات حتى يجي وقت الموت وقت الغرغرة يبدو متأكد أنه لا محالة ميت والموت جايته يقول إني تبت الآن. لا، ربي سبحانه ما يقبلش منه التوبة لأن جات متأخرة وجات في زمن معناها انتهى فيه قدرته على العمل، وما عادش ينجم ربي سبحانه عز وجل يعطيه فرصة باش يغير باش يغير ولا باش يبدل. أيضا هناك آيات أخرى ربي سبحانه عز وجل يقول فيها والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وهنا يحدثنا ربي سبحانه عز وجل في سورة التوبة عن الذين تابوا وسبقوا بالتوبة، فالله تعالى هم تابوا عن جرمهم وكانوا من السابقين إلى الله تعالى، فالله تعالى قبل توبتهم وقبل عودته، يعني كما نعرفوا مش من الناس كل هاجروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم تائبين إلى الله تعالى مؤمنين برسوله، هناك من هاجر بعد الفتح، وهناك من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم فيما بعد، وهناك من تاب وعاد إلى الله تعالى. فكل تائب ربي سبحانه عز وجل يقبل توبته، لأنه أمره ربي سبحانه عز وجل بالتوبة، لقوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. فالله تعالى هو الذي يقبل التوبة عن عباده، ولذلك برشا ناس يجي يقنط ناس أخرين من التوبة، قول لا أنت ما تنجمش تتوب، منين ليك أنت، منين ليك ما تنجمش تتوب. وهنا نستحضر قصة أوردها الرسول صلى الله عليه وسلم، إنسان اقترف ذنوب كثيرة وقتل عدد لا بأس به من الناس، كان مجرم سفاح، قتل 99 روح وخرج يبحث عن توبة، قال أنا التوبة باش نتوب، نحب نتوب. فقالوا كيفاش نعرف باش نتوب؟ قالوا عليك بأعلم من في الأرض، برا هاك فما عالم في آخر البلاد امشي اسأل. مشالوا، قالوا أنا راني قتلت 99 شخص، فهل لي من توبة نجم نتوب؟ قالوا ما عندكش، ما تنجمش تتوب، لا تصدق. قالوا أنت قتلت الروح، وقتل الروح يخلد صاحبه في جهنم، فما عندكش توبة. قال أكمل به المئة، كمل زد قتله،
0: أيوة،
1: وباقي مصر خرج يبحث عن عالم يقول له يبين له كيف سيتوب. فأدرك أحد العلماء قال له هل لي من توبة؟ قال له نعم لك توبة، قالوا بشرط أن تغادر أنت هذه البلاد الذي ارتكبت فيها ذنوب ومعاصي وكل شيء، وتقصد بلد آخر، تقصد بلاد آخر تنوي أنك تتوب فيه. أولا هنا باش ما يذكركش بجرمك وبذنوبك وبجرائمك وتمشي لبلاد آخر، أنت بيدك كما نقولوا تفتح صفحة جديدة. قال فقصد ربي ومشى، ولكن حضرت المني وهو في الطريق، هذا المني، هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فنزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب يتنازعونه، ملائكة العذاب تقول هذا لم يفعل حسنا في عمره وكان قاتلا فهو من أهل جهنم والعذاب بالله سنأخذه إلى جنة، وملائكة الرحمة يقول هذا شخص تاب وتاب الله عليه، فعلينا أن نأخذه.
0: فربي سبحانه النية متاعه أنه كان
1: نعم كان نية. فربي سبحانه أنزل جبريل ليحكم بينهم، يحكم بين الملائكة. هي القصة في المغزل، يعني علينا أن نتصور هذا الذي يحدث وقت الإنسان يقبل بصدق على الله تعالى في توبته. قالهم الملك جبريل، قال سنقيس الأرض اللي قاصدها وهي أرض الخير، فإن كان إليها أقرب فهو من أهل الخير ومن أهل تأخذ ملائكة الرحمة، وإن كان أبعد فتأخذ ملائكة العذاب. فقيست له الأرض المشيلها، فوجدوا أنه خرج لذلك الأرض بصدره يقولون أو بشبر،
0: يعني تجاوز
1: قال
0: بقليل.
1: قال فكان من أهل الرحمة حقت عليه الرحمة. قال وفي حديث آخر أنه أن الله طوى له الأرض التي يقصدها، طوال ربي الأرض باش تكون المسافة أقصر. خلاصة الحديث شنو هو؟ أي أن ربي سبحانه عز وجل هو الذي يقبل التوبة عن عباده.
0: فعلا
1: ما تجيش أنت وقت تجي إنسان يستفتيك أنت أغلقت الباب. سيدنا إبراهيم كان في بيته يتعبد، ومر به إنسان في الطريق، سير الطريق مر ببيته، فضيف سيدنا إبراهيم أكرمه، كان سيدنا إبراهيم ما يعرفوش، كان سيدنا إبراهيم يكرم الضيف، فأعطاه أكل ما أكل من الخير كل شيء، وكلاه مع بعض. وبعد سيدنا إبراهيم قام يصلي عنده الصلوات، سيدنا إبراهيم يعبد الله تعالى، ف سأل الضيف قال له قم فصلي معي، قال له أنا لا أصلي، قال له إذن ماذا تعبد؟ إيش تعبد أنت؟ قال له نعبد النار،
0: نعم
1: يعني كان مجوسي. قال له أخرج من بيتي لو علمت ذلك ما أطعمتك، ونهره
0: غضب
1: منه. أخرج غضب منه، قال له أنت بعيدة تعبد في الشمس
0: في النار
1: تعبد في النار، شنو باش نكرمك ونظلم. خرج فكلمه ربه سيدنا إبراهيم أو حاله ربي بعد ما خرج ذاك المطرود، قال له يا إبراهيم يعصيني وكنت أطعمه 40 سنة، أو ذقت به ليلة واحدة يا إبراهيم وأنا الذي أطعمك وأطعمه؟
0: سبحان الله.
1: فخرج سيدنا إبراهيم يبكي ولحق بي قال عد فأنت الذي عاتبني فيك ربي. أنت ربي تو كان يوبخ فيه لبعيدة من أجلك أنت، عد أرجع. فقال له كيف عاتبك؟ احكي له. قال له إن هذا الرب الكريم الذي يعاتبك فيه وأنا لا أعبده أشهد أني آمن به.
0: سبحان الله.
1: يعني أنت ما تعرفش ربي كيفاش سوق. من القصص الواقعة في بلادنا في تونس، كان أحد الأئمة وظهلي أحد أئمة جامع زيتونة، كان قصد ربي الصباح يخرج الصباح بكري للجامع، يعني كان هو إمام الجامع، الجامع الأعظم، فخرج فرأى إنسان يعني يشرب الخمر ومنتشي بشربه للخمر منتشي، فكان يقول الله الله الله، يردد اسم الله تعالى وهو منتشي بشربه للخمر. فذلك الإمام يعني حزت في نفسه كيف بفم ملوث بشيء محرم يذكر الله تعالى، فأخذ محرمة متاعه ومسح له فمه، ما نهروش، مسح له فمه. قالوا يا ابني إنك تنطق اسم الجلالة ولا يليق بهذا الاسم أن يخرج من هذا الفم وهو ملوث وهو ملوث. ثم دعاه ربي قالوا اللهم اهده اللهم اهده اللهم اهده. فيقول أنه وقت في صلاة، ففي الصلاة الموالية يلقى السيد غادي.
0: سبحان الله.
1: قال فنمت في المنام، رأى هذا الإمام يعاود. قال أتاني هاتف من عندي ربي، قال يقول لي أكرمتني فيه فإني أكرمك فيه فلقد تبت عليه.
0: سبحان الله.
1: يعني شو باب الرحمة كبير،
0: صح،
1: باب التوبة عظيم. ما نجيوش الإنسان يقول لا ما تتوبش.
0: هو ساعات سي محمود المحيط نتاع اللي ينوي التوبه والتوبه النصوح وربي سبحانه، يعني فما ناس كما قلت كانت في متاهات وربي اهداها ورجعت للجاده وفسخت وقلوا كل ما كان له علاقه بالخروج عن الموضوع. لكن في ساعات المحيط الضيق بتاع الشخص، مثلا أصدقائه اللي كان يقعد معهم وغيره، تي أنا فلان تي شنو هذي قعد حذينا هنا وقاعدين، نوعا ما يرغبوه باش أنه يرجع للأفعال اللي كان يعمل فيها قبل التوبة، ويقولوا كيف قلت أنت يا أخي أنت مش توب عليك ربي وغيره، يعني نوع من الحاجات اللي تزعج. كي هو ينفرهم ويبعد عليهم يعني جائز، جائز أنه يقول هذوما معاش أصدقاء بهين، يعني بالنسبة لي أنا نجتنبهم.
1: نعم إذا كان ما قدرش يأثر فيهم، ما قدرش يعتزلهم، اذا ما قدرش ياثر فيهم
0: اي نجم كما قلت
1: نعم
0: يحكي
1: للناس، اذا كان قدر باش ياثر نعطيك الصح، لان هذا هو الاصل انك انت تكون صابر، لان لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. اما تقطعهم في المحرم تجلس معهم في الحرام، مش هم يحتسيوا في الخمر ولا هم يقمروا ولا هم في منكر وانت تجلس معهم، لا تنصحهم
0: ولا
1: يغتابوا في ناس ثم بعض من الناس تو يحكيوا مثلا على الخمر والغيبة، أيضا الغيبة والنميمة من الكبائر، أنك أنت تقعد تسمع معهم وتحكي
0: وتنخرط معهم
1: ربما. ولذلك باب التوبة مفتوح، لا يغلق هذا الباب كما ذكرنا إلا عند الموت، مفتوح بشرط أن يقلع الإنسان.
0: رحيم
1: إذا رب يعطيك فرصة للتدارك. وهنا أستحضر قصة الفضيل بن عياض، هذا ابن مسعود، هذا أحد الصالحين، هذا مولود في سمرقند في بلاد في شرق آسيا أوزبكستان، هذا كان الفضيل من الصالحين الزاهدين العابدين، ولكن قبل ما يتوب كان إنسان قاطع طريق والعياذ بالله.
0: نعم.
1: إنسان كان يقطع للقوافل، يقطع للناس، يفتك أموال الناس. فنهار من نهارات كان يتسلق في جدار، ففي روايتين يقول في وراء ذلك الجدار كانت تسكن جارية حب يمشي يحكي معها ويربط معها علاقة، ويقول أنه كان ناوي السرقة في ذلك البيت، فإذا به يرى في شيخ يصلي في باه ذلك البيت ويتلو قوله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. آية. ماذا قال الفضيل المعي؟ يا رب قد آن الأوان،
0: سبحان الله،
1: يا ربي جاء الوقت انتهى. فرجع في اللحظة هذيك
0: كاتب انه
1: نزلتك الآية في قلبه نزول البرد على كل حاجة، لنار مخدة نار تنزل لي حاجة باردة طفيها كل جمرة. قالوا انا يا رب فأواه الليل إلى خرج يبكي خرج يحب طالب التوبة فمشى الخربة مشى الخربة حول البيت غادي فذا بيسمع في ناس غاديك قالوا نرتحل الآن قالوا لا لا نرتحل خشي أن يعترضنا عياض بالليل الفضيل
0: خافوا
1: منه كان قطع طريق
0: هاي.
1: قال فيأخذ منا مهلنا يأخذ منا فبكى فضيل قال أوصرت بهذا فالموضع هذا أنا ويتنرعب الناس وفي كلهم في أموالهم قالوا آن الأوان يا الله فتاب فأجاور الحرم وأصبح إماما في الحرم
0: سبحان الله سبحان الله
1: من كان قاطع طريق فينه وفين ربي سبحانه هالنقلة النوعية اللي هزوا له
0: نعم
1: المفيد صدق الإنسان أن يكون صادق مع الله تعالى
0: شو معنى التوبة نصوح
1: التوبة نصوح ماذا تسوي التوبة النصوح لها ثلاث شروط التوبة النصوح هو
0: صح لغويا نصوح
1: نصوح أي معنى لا شك فيها توبة ينصح بها وينتصح بها وتوبة خالصة لله تعالى
0: سبحان الله
1: التوبة الخالصة لله تعالى تساوي الإقلاع عن الذنب
0: الإقلاع عن الذنب
1: تماما تقلع عن الذنب والندم على ذلك الذنب ما تحنش ليه ما تقولش ايه هاك الزمان يا حسرة كنا وكنا ما تتحصرش رد بالك
0: حتى هي لغوية يخرجها ربما من غير ما يشعر
1: نعم.
0: لكن هي فيها نوع من كأنك نادم على ما
1: نادم
0: مش نادم بالمعنى فات اللي فات يعني كأنك تحب تسترجع
1: نعم لا هي. رد بالك الندم ثم العزم على عدم العودة
0: العزم
1: العزم تعزم
0: شد صحيح
1: شد صحيح باش معشتها هذه التوبة النصوح شروط الإقلاع عن الذنب الندم والبكاء على تلك المعصية ثم الإصرار والحرص على عدم العودة لتلك المعصية ثم إن التوبة يعني إيش تساوي هي استجابة لله تعالى ويقول أحد الصالحين كلام يعجب يقول اللهم ارزقني توبة العاصي لا يحسب أن شيئا عن وجهه سوف يغنيك سوف يغنيه قال العاصي يعرف أنه ما ثمش حاجة تغنيها على ربي لأنه يعني عاصي سوي. قال ولا ترزقني توبة العابد يحسب أن بعمله عن وجهك سوف يغني عمل متاعه شوف قال أعطيني أنك التوبة متاع العاصي الخايف المرعوب الخايف اللي يسأل الله تعالى رجاء وخوفا لأنه كان عاصي ويطلب في ربي يقول يا ربي يا رب هذوما الناس يقولوا فهم سادات العلماء يبدأ الإنسان عنده عزم وهذا إثباتا لقوله تعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات السيئات متاعه تولي حسنة علاش؟ لأن ربي رأى فيه العزيمة رأى فيه الصدق رأى فيه حسن التوبة إلى الله تعالى وحسن العودة إلى الله تعالى رأى فيها كالإقبال بصدق والبكاء على الذنب هك علاش علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الاستغفار وهنا نأتي مفتاح. إلى مفتاح هذا الباب الاستغفار فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا لأن الله تعالى أمرنا بأن نستغفره ورسولنا الكريم يقول والله إني لأكثركم توبة إلى الله تعالى وإني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة وفي حديث 100 مرة أكثر من 70 مرة مش معنى 70 بالعدد لا أكثر من 70 مرة عدد 70 ذكر في كثير من الحديث بما يفيد الكثرة 70 مرة قالوا هل أن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم صاحب ذنب رسولنا مذنب هو رسول ربي يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومعصوم من الخطأ وإنما رسولنا كان يقول أن الإنسان مهما فعل فهو مقصر في حق الله تعالى
0: سبحان الله نذكروا 71-844-404 رامي ينتظر تليفوناتكم تقترحوا أسألتكم على الدكتور محمود جبلة نغم ب3 دقائق ونواصل ما تبقى قبل موعد أخبار الثالثة مع الدكتور محمود جبلة في موضوع باب التوبة ومفتاحه الاستغفار

0: يا رسول الله، محلاها الأغنية بإمضاء منير المهدي. ونواصل الأربع دقائق مع الدكتور محمود جاب الله. تحية لكل من يستمع إلينا، وقولوا طريق سلام الناس كل. مرحبا بك من جديد دكتور محمود. نواصل إذن باب التوبة.
1: هناك من يسأل سؤال يقول أنا عصيت الله تعالى أكثر من مرة وأعدت المعصية، فهل لي من توبة؟ نعم، فباب التوبة مفتوح أمام كل مذنب ولا يغلق في وجه أحد حتى الغرغرة. وقت يوصل إنسان الموت وقت يتسكر باب التوبة قد
0: سيء
1: قضي الأجل، مفتوح دائما. ومهما كان الذنب عظيما المفيد، أو مهما كانت المدة الإنسان قام فيها بذلك الذنب، المفيد فإنه إذا تاب إلى ربه توبة صادقا توبة نصوحا قبل الله توبته وأقال عثرته ورجع من ذنبه كأنه لم يرتكبه.
0: قال إن إشارات من الخالق سبحانه وتعالى للعبد إنه إنه إنه قابل توبته أو إنه راضي عليه في في في الفترة هذه، يعني هو قلوا إحنا غادر كل ما كان عنده علاقة بالمعصية وعاد إلى رشده.
1: ربي سبحانه ييسر له طريق الخير،
0: نعم،
1: ييسر له طريق العمل الصالح ويغلق دونه الأبواب الأخرى.
0: نتصور حتى في رزقه،
1: حتى في رزقه تصير له بركة في الرزق، تصير له حتى سعادة أخرى، سعادة داخلية،
0: عنده مشاكل في العائلة،
1: رضا يبدأ راضي عن نفسه، يكون عنده مشاكل محريرته مقلقته فيصبح مطمئن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
0: نعم.
1: ورسولنا يقول صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
0: التائب من الذنب
1: كمن لا ذنب له. كانوا ما عندك ذنب، بل أن الله تعالى يبدل السيئات تاعك حسنات. ثم شو يقول ربي؟ قال هنا يقول قال فأحسن الظن بربك واقبل عليه تائبا واعلم أن الله تعالى سيقبل توبتك، لقوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات.
0: سبحان الله،
1: أنت عملت سيئات، قال ربي أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات، أنت عملت سيئات ربي يعفو عنه لأنه يعني هو العفو. هو شوف يزن ما نفهم حاجة
0: ونختم بها قبل موعد أخبار ثالثة،
1: نفهم بهذه البساطة. ربي سبحانه وتعالى ربي يحبك ويحب جميعا، يحب جميع عبده. وقت الإنسان يتوب ويعود إلى الله تعالى قال ربي نادي منادي في السماء أن الله تعالى يهنئ فلان فهنئوه أنه اصطلح مع ربه.
0: سبحان الله،
1: صالح مع ربه، ربي يعن هذا الصلح،
0: يباهي به،
1: يباهي به. قال ربي معناها ربي سبحانه تشكر يرضاه لكم، يرضى لكم شكر ولا يرضى لعباده الكفر.
0: نعم. أخبار الثالثة مع مونيا ساري، ونواصل هذا اللقاء حتى الرابعة في هذا الموعد من رحمة للعالمين.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com. تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و 105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: أسعدت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. انطلاق الدورة النهائية للتوجيه الجامعي اليوم لتتواصل عملية تعمير بطاقة الاختيارات إلى بعد غد الأحد. هذه الدورة تخصص للناجحين الذين لم يتحصلوا على تعيين في الدورة الرئيسية، حيث سيتم إسناد مقترحات توجيه جديدة وفق طاقة الاستيعاب المتبقية لتكون نتائجها يوم 12 من أوت الجاري. وتنطلق دورة إعادة التوجيه من 15 إلى 19 من الشهر ذاته، على أن يتم الإعلان عن نتائج إعادة التوجيه يوم 4 من شهر سبتمبر المقبل. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن تعطل حركة القطارات مساء اليوم على خط أحواز تونس الجنوبية والخطوط البعيدة بين محطتي تونس وجبل جلود في الاتجاهين. الشركة أوضحت أن تعطل القطارات يعود إلى استغلال سكة وحيدة بين المحطتين بسبب وجود عطب على السلك الكهربائي للسكة الثانية وأشغال على السكة الثالثة لفائدة مشروع توسعة المدخل الجنوبي لتونس العاصمة. الأعلان عن فتح باب الترشح لاختيار فريق من نقاط الاتصال من الشباب في مجال العمل المناخي يتكون من 10 شابات وشبان يمثلون مختلف أقاليم الجمهورية، وذلك في إطار مواصلة تعزيز مشاركة الشباب في تنفيذ السياسات المناخية الوطنية. وزارة البيئة دعت الشباب الفاعلين والمنخرطين في مجال العمل المناخي والراغبين في الترشح، دعتهم إلى الاطلاع على معايير وشروط المشاركة وتحميل ملف الترشح عبر الرابط المخصص لذلك، ثم إرسال ملفاتهم عبر البريد الإلكتروني، مشيرة إلى أن آخر أجل لقبول الترشحات حدد بيوم 17 من أوت الجاري. في أخبار العالم، توقيع اتفاقية للدفاع المشترك اليوم بين السعودية وباكستان وتركيا تهدف إلى تعزيز الردع المشترك ضد أي عدوان، وتعتبر أي هجوم مسلح على أي من هذه الدول هجوما عليها جميعا، وتعنى بتطوير أوجه التعاون الدفاعي بينها. جنوب أفريقيا تدعو إلى تنفيذ قرار للاتحاد الأفريقي يعود إلى العام 2015 بعقد مؤتمر قاري شامل حول الهجرة، رافضة ما وصفت بمحاولات عزل الملف وجعله ظاهرة جنوب أفريقيا. وختاما، الخارجية الإيرانية تقول اليوم أن البيان المشترك مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز بات في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة. نهاية هذا الموجز الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
6: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
8: رحمة للعالمين، رحلة في معاني الرحمة واليسر، وسعي لفهم منزلة الخوف والرجاء.
9: وسعي لفهم منزلة الخوف والرجاء.

0: الله الله الله الله ما شاء الله. صوت سعيد حافظ وابتهال نادر هذا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا.
1: امين يا رب.
0: ويعني يمهد للاحتفالات بالمولد النبوي الشريف ان شاء الله. ان شاء الله. نذكروا الساده المستمعين اللقاء يتواصل على 71 844 404. تنجموا تتصلوا بينا وتشاركوا معنا وتقدموا اسئلتكم للدكتور محمود جاب الله في هذا اللقاء من رحمه للعالمين. رامي المجولي، حمزه صفار وفاروق الزارعي، كامل الفريق يحييكم في هذا الموعد. نستقبل المكالمة الأولى. سيناجي، أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا
2: وسهلا، مرحبا بك.
0: مرحبا بك. منين تكلم فينا سيناجي؟
2: من زرعية ولاية المسيط. أنا كل شيء ما نطلب.
0: أي أخوي، مرحبا بك يا أخوي، تشرفنا.
2: إذا ذلك ألقتم شوي.
0: لا علاش؟ لا بالعكس، لا لا بالعكس، يعني يسعدنا كل متصل وكل متابع لنا يسعدنا.
2: أنا من حباه من الإذاعة الوطنية.
0: سيدي نتشرفوا بك. أي سيناجي، سؤالك الدكتور.
2: والله ماذا بيا نسمع نفهم بين الأذان والإقامة.
1: نعم،
0: الأذان والإقامة.
2: قد راح عنا مولد احنا يبدأ يزن وكيكم الأذان يأخذ من ديب.
1: شنو معناه؟
2: يعطي يشد الصف الثاني مش الصف الأول.
0: الصف الثاني يشد
1: عليه؟
2: والله
1: المؤذن هذا به؟
2: مؤذن
1: به. طيب
0: به، وهذا هو سؤالك. ها بارك الله فيك سيناجي، تقعد تسمعنا ان شاء الله. شو سي حفناوي؟ الو، اهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: تحياتي لك وفريق معك وسي محمود.
0: مرحبا. منين تكلم فينا سي حفناوي؟
3: من قفصه.
0: من قفصه، اهلا وسهلا، مرحبا بك وبقفصه الغاليه. مرحبا يا صديقي. هاي يا سيدي
3: سؤالك. سي محمود يقول لك زيتون هذا شرقيه ولا غربيه، ايش معناه؟
0: باهي في سورة النور.
1: نعم،
0: شكرا سي حفناوي، يعطيك صحة. إذا نجاوبوا سي ناجي ومن بعد نجاوبوا سي حفناوي، تفضل.
1: نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سي ناجي يسأل على إقامة الصلاة والأذان، الأذان وإقامة الصلاة. طبعا الأذان هو شرط أساسي في لإقامة الصلاة، يشترط أن يؤذن لكل صلاة حسب الوقت متاعها، أن يؤذن لكل صلاة، والمؤذن له أجر وثواب كبير عند ربي سبحانه وجل. فالمؤذنين يأتون يوم القيامة ورقابهم تعلو كل الخلق، ما شاء الله رقابهم أطول من رقاب كل الخلق، ويعرف من تلك الصفة أنهم هذكم كانوا يأذنوا في الدنيا.
0: نعم.
1: والأذان هو قيمة عظيمة، ربي كلف بها سيدنا إبراهيم لما أنجز البيت، قال له أذن في الناس بالحج يأتوك. نعم. رجال. فالمؤذن له مقام،
0: حسن الصوت في المؤذن مشترط.
1: مشترط، نعم، يشترط حسن الصوت ويشترط بيان الأذان.
0: بيان الأذان،
1: وهنا دعوة بكل لطف إلى وزارة الشؤون الدينية أن فعلا تقف على المسألة هذه، لأن لاحظوا أنه بقية البلدان الإسلامية عندهم مهارة في اختيار المؤذن، لأن المؤذن هو يؤذن للصلاة، هو ينادي الناس للصلاة.
0: نعم.
1: أحيانا ثم بعض المؤذنين مع احترامي لهم ومكبر وربي يبارك فيهم وربي جزاهم خير وقائمين بواجب في بيوت الله، ولكن لا يحسنون الأذان.
0: كل مدة شفت في وزارة الشؤون الدينية نوع من الدورة التكوينية لبعض المؤذنين.
1: نعم.
0: في الطبوع التونسية خاصة
1: في المعهد الرشيدي ظهر لي عملوا لهم تكوين.
0: الطبوع التونسية مهمة. نعم. أنه بالأذان التونسي،
1: وهذا جيد. أي. وهذا جيد، لأن احنا عندنا الأذان حسب المقامات، في الشرق يؤذنوا في المقامات الأخرى،
0: حجاز
1: الحجاز والمزموم وغير
0: البياتي. ذلك
1: مقامات البياتي والصبا يؤذنوا حتى في مقامات عدة.
0: أي.
1: احنا عندنا أذان تاعنا التونسي متميز.
0: لليوم أنت مثلا كي تسمع أذان الشيخ علي البراق في رمضان وحتى غير رمضان في الإذاعة الوطنية، فما روح خاصة سبحان.
1: نعم.
0: الله.
1: نعم، فما روح خاصة الله. يذكرك بهك الأذان ذاك، يذكرك أما برمضان أو
0: تونس،
1: كل المناسبة الدينية يذكرك بتونس، يعني بالحق فعلا. ففي تقديري يعني تحتاج الوزارة متاعنا لأنها تفتح أكثر في مجال التكوين، تكوين المؤذنين.
0: فما أصوات جيدة.
1: فما أصوات جيدة. فاللي المساجد اللي تنقص كل شيء، فلا بد أن يكون فما معناها ناس تحسن الأذان وتنطق الأذان نطق صحيح.
0: فعلا.
1: ثم شخون يقول الله أكبر. ليه الله أكبر بالهمزة، همزة واضحة، الله أكبر مش بالواو، مش الله أكبر. أيضا المدود ثم التأكيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، تفخيم لحرف الميم. إذن ثم شروط في نطق هذه الحروف وفي أداء الأذان حتى نعطي هيك الرونق الجميل. أنا ريت مشيت لأحد البلدان نسميه يعني خاصة الجوامع القريبة من بعضها، تأذن في أذان متداخل، يبدأ الجامع الأول ثم ينطلق الثاني ثم ينطلق الثالث ثم يعود إلى الأول لغير ذلك، فتصبح تسمع أكثر من أذان ولكن لا تتقاطع الأذانات، لا تقطع بعضها البعض وإنما تتداخل.
0: نعم.
1: فأذان جميل
0: في انسجام يعني.
1: انسجام رائع ورائع جدا. أيه. وهذا مطلوب خاصة نحن في البلاد العربي ما شاء الله عندنا برشا جوامع، عندنا جامع الزيتون وجامع صاحب التابع وجامع
0: كل المساجد الصغيرة،
1: يعني المساجد الصغيرة وكل شيء محلاه. فيعني الأذانات هذيك كلها كي نختاروا لها المؤذنين اللي أديوا بصوت يعني جيد. قلنا المؤذن عنده أجر، عنده 60 درجة، والذي يقيم الصلاة له 30 درجة أو أقل. وأحنا دائبة العادة أن الذي يؤذن هو الذي يقيم الصلاة، ولكن يمكن الفصل، ينجم واحد يؤذن واحد يقيم الصلاة. أما ما فهمتش علاش الذي يؤذن يمشي للصف الثاني؟ لا يستطيع، والصف الأول له، هو الصف الأول والصف الثاني كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له من الأجر أجر كبير برشا. لعله هو المؤذن، وهنا أيضا نحب نتقدم بشيء من الشكر لبعض المؤذنين اللي بالحق يعني يفهموا شنو معناه يمشي للصف الثاني، علاش يمشي للصف الثاني. أحيانا الصف الأول نختاروا فيه الناس حفظة القرآن
0: فعلا.
1: خاصة في الصلاة الجهرية، باش وقت الإمام يتعطل يوجد شكون يصلح له.
0: نعم.
1: أو وقت اللي تصير مشكلة للإمام فينقطع عن الصلاة ولا يستطيع أن يتم الصلاة فيتقدم أحد من الصف
0: الله
1: الأول
0: إغماء الإمام،
1: يعطيك الصحة أو صارت له نوبة أو صارت له أي حاجة، أو مثلا قض الوضوء، وهذا وارد، كل وارد كل جايز ووارد. إذن يمكن استبداله من الصف
0: في
1: الأول
0: وقت وجيز،
1: في وقت وجيز، ولكن يكون السيد في الوقت واقف وراه ويكون من حفظة القرآن. إن شاء الله ربي يتقبل إن شاء الله من الناس جميعا إن شاء الله. أما ما نجعلوش منها مشكلة، يعني توخر صلى في الصف الثاني ما هيش مشكلة، ما هيش قضية.
0: سير حفناوي من قفصة،
1: سير حفناوي من قفصة يسر على الزيتونة لا شرقية ولا غربية. هنا هذه وردت في سورة النور، ربي سبحانه وتعالى يحكي الله نور السماوات والأرض، مثل نوري كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. هنا ربي سبحانه وتعالى تحدث عن هذا النور وهو نور الله تعالى، وشبه ربي سبحانه وتعالى هذا النور كمصباح. المصباح هذا فيه زجاجة، ولكن زجاجة دي فيها كأنها قال ربي كأنها كوكب دري، هذا الكوكب هذا يوقد من شجرة، شجرة مباركة زيتونة. واكتشفوا العلماء واكتشفت الناس أنه زيت الزيتون فيه إشعاعات نورانية، يعطي إشعاعات نورانية، وهذا إثبات لهذه الآية ولهذا الإعجاز. ومعنى أنه لا شرقية ولا غربية، يقولون أنها ليست في موضع مشرق الشمس ولا في موضع مغرب الشمس، ولكنها زيتونة مباركة فهي لا تأخذ من نور الشمس ولا من غروبها عند الشروق ولا عند الغروب، ولكنها بطبيعتها هي شجرة نيرة. قال ابن عباس وعكرمة وقتاد الشرقية التي تصيبها الشمس إذا شرقت ولا تصيبها إذا غربت لأن لها سترا، والغربية عكسها أي أنها شجرة في الصحراء ومنكشفة من الأرض لا يواريها عن الشمس شيء وهو أجود لزيتها، فليست خالصة للشرق فتسمى شرقية ولا للغرب فتسمى غربية، بل هي مندمجة شرقية وغربية.
0: نعم.
1: يعني هذا ما ذهب إليه كثير من المفسرين، ولكن الإشارة أنه الزيت يضيء سبحان الله، ونحن عندنا قوله وعندنا مثال يقول لك بورك فيك كما بورك في الزيت، اكل ودهن ونور في البيت.
0: سبحان الله.
1: فالزيت ناكل به وندهن به ننجز به، يعني كذلك سن عنده ألام ونستنير به، نعمل اكل قنديل واكل مصباح الذي يضيء بالزيت.
0: شكرا. نمشيو للمستمع الموالي سي احمد، اهلا وسهلا مرحبا.
4: يسعد مساك استاذ معز، تحيه ليك وشيخنا الفاضل الدكتور محمود جاب الله.
0: مرحبا سي احمد، منين تتكلم فينا؟
4: يعيشك خويا الغالي، انا سعيد جدا اني نشوف فيكم بصوت وصوره، وانا من
5: الاذاعه الدائميه. ربي يبارك فيك سيدي.
0: سؤالك سيدي.
4: ينوركم. مقدمه صغيره اذا تسمح لي.
0: تفضل.
4: في حول يعني حول التوبه، فالانسان يتوب في شبابه قد لا يكون له مشي. ربما الإنسان يلبس ساعة وقد يخلعها شخص آخر، ربما تغلق أزرار قميصة فقد لا يفتحها إلا المغسل. فجيران الله يوم القيامة هم عمار المساجد. اللهم من جعلت الصلاة مفتاحا إلى الجنة ومعراج إليك، أعني على أدائها وأدابها واجعلها قرة عيني للقرب من ساحة نورك. أستاذ بعد عندي سؤال حول عائدات الأموال المتأتية من الادخار، بنوك أو مراكز بريد. ثم نسأل في سورة الكوثر، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. نعم. نسأل على كلمة الأبتر.
0: نعم. شكرا،
4: مشكورين جدا. أنا أحمد بن حسين من زغوان.
0: سيدي مشرفوا بيك. مرحبا
5: بيك.
0: المستمع نسرين، ألو.
6: مساء الورد والسعادة، وتحية ليك وربي يبقى عليكم الستر.
0: أمين
6: يا رب. وإن شاء الله محبيين ويعطيكم القول ومحبة الرسول.
0: أمين يا ربي أجمعين. أجمعين إن شاء الله. أختي نسرين، منين تكلم فينا؟
6: أنا نتكلم فيك من تونس.
0: من تونس، مرحبا بيك. سؤالك للدكتور، تفضل.
6: والله عندي ثلاثة أسئلة برب.
0: تفضل.
6: مرحبا. السؤال الأول، أنا راني ما جبتش وما نشتي معرفة.
0: أي نعم.
6: أنا ما جبتش، أما مانيش معرفة جملة واحدة، أما كي نرقد في الليل نفيق، كي نرقد في الليل نفيق من جوع، يقول يا ماما فيقي يا ماما فيقي.
0: صوت يعني يقول لك هكا؟
6: إي صوت، بالرغم اللي أنا ما عنديش، مانيش معرفة.
0: إي هذه شنو يعني ديما تصير كل ليلة تقريبا؟
6: إي كل ليلة تصير تقول يا ماما فيقي فيقي. خطرنا في النهار نحب الاولاد الصغار ونلا بالي
0: هاي
6: نهار، يقول في الليل يقول يا ماما فيقي فيقي، وانا ما عنديش ما عنديش لاني معرفه، خطرني كيفاش لاني معرفه ولاني حتى شيء، الا حاجه واحده نتمنى في الليل نقول يا رب ما صاب يكون عندي وليد ولا بنت يعيط لي.
0: نعم.
6: السؤال الثاني،
0: تفضل.
6: هل المراه حلاك تذبح والا حرام؟
5: شنو
0: كي تذبح
6: المراه؟ كي تذبح شد
0: اليد
6: متاع
0: الصغير
6: وتذبح، حلال والا لا؟
0: به السؤال الثالث.
6: السؤال الثالث، هل الكفيفه حرام تتعرس والا لا؟
0: حرام تتعرس؟ لا كفيفة يعني النجم نجاوبك انا. بارك الله فيك اختي نسرين، يعطيك صحه. تفضل سي محمود.
5: طيب اقول ونحن نستعين بالله. اشاره اشار الاستاذ احمد ربي يبارك فيه اللي يسمع فينا من زغوان، إشارة جميلة لتوبة الشباب. طبعا اللي يتوب هو شاب، يعني ربي سبحانه عز وجل يضاعفه الأجر والثواب، لأن من الذين يذلهم الله يوم لا ظل إلا ظله أو ظل عرشه شاب نشأ في طاعة الله. قد ما يتوب الإنسان وهو صغير ويقبل على الله تعالى بصدق تائبا لله تعالى، ربي سبحانه يقبلوا قبول حسن، لأنه عجل بالتوبة. وهنا حاجة جميلة جدا زادا في معناه أنه سان يعجل بالتوبة، يعجل وقت يفيق بروحه غالط ويعرف طريق الحق يعجل.
0: نعم.
5: لأن التعجيل بالتوبة فأنت تعجل لإرضاء الله تعالى سبحانه عز وجل. كلمة الأبتر هي وردت في سورة الكوثر، وهي سورة ربي سبحانه عز وجل يمدح فيها رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقول إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، فأمره بالصلاة والنحر والذبيحة، وقول وهي ذبيحة العيد، هذا أمر واضح. إن شانئك أي أن الذي قال فيك كلاما سيئا هو الأبتر، هو الأنقص، لأنه أبا جهل هو حاول باش يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاول باش يلصق التهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاول باش ينعت الرسول صلى الله عليه وسلم بالأبتر على أساس أنه لا خلفة له، ما عندوش خلفة. فبذلك ربي سبحانه وتعالى رد عليه هنا قالوا إن شانيك الشخص ذاك اللي يشتم فيك هو الأبتر وهو الأنقص وهو المقطوع والبتر هو القطع. نعم. فهذلك الشخص هو المقطوع وهو المقصود به أبا جهل تعمل لأنه حاول يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه نسرين ترى في منام وهي كفيفة ونقول لها راو اللي ابتلي في حبيبتي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي عوض له الجنة. فهنيئا لك إن كنت من الصابرات, يعني إن كنت من الصابرات صابر ومحتسب الأجر عند ربي, ربي باش يعوضك. هذيك في منامك إشارات أنت ربي يحب يرضيك يحب يهنيك وأنت في منامك.

0: بالعكس، وانا نعرف برشا من الناس هو كفيف وهي كفيفة، او هو كفيف وهي تبصر، او العكس تلقى هي كفيفة وهو يبصر، ومتزوجين ما شاء الله
1: في سعادة ولباس
0: ما شاء الله، معناه ما شاء الله، ولذلك في سعادة. ولذلك أنا نقول بعض من الناس ربي يهديكم، يعني هل أنه أنت اليوم وقت اللي تقول بهالكلام هذايا ما هو سندك؟ عندك حديث، عندك آية، فهمتني؟ عندك شنو اللي تستند لي باش تقول كلام من هذا النوع؟ ولذلك معناها نقول للناس أن تجنبوا هذايا. نعم يجوز للمرأة أن تذبح الأضحية إذا كانت تحسن الذبح،
1: يجوز
0: طبعا يجوز، مثل قاتل الحلقوم خاصة، يعني وقد أقرنا بذلك ذبيحة المرأة ولم يفرق بين الجنسين، المفيد أنها تحسن ثم تقول أن تستقبل بذبيحتها للقبلة، فتقول بسم الله الله أكبر وتستقبل بها القبلة، وتكون المدية نتاعها ماضية وتكون بجرة واحدة، المفيد تحسن الذبح. راهو ديننا ما لم ينقص من قيمة المرأة، بل القول العام ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وفي مواضع عديدة ربي يرفع المرأة عن الرجل في بعض المسائل، كمسألة الحمل ومسألة الإرضاع ومسألة الولادة وغير ذلك. ثم اللي جاء الرسول قالوا من أحق بالصحبة يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم أي؟ قالوا أمك. قال ثم أي؟ قالوا أمك. قال ثم أي؟ قالوا أبوك. ولذلك يقول أن الأم لها ثلاث حقوق والأب له حق واحد.
1: نعم.
0: حق الأم هو الحمل والولادة والإرضاع.
1: نعم.
0: يعني ولذلك رأوا ما ندخلوش في متهاتك بعض من الناس. ولذلك أختي نقول لها إن شاء الله ربي يكرمك، إن لم يكرمك ربك في الدنيا سيكرمك في حولها في الآخرة، إن كنت من الصابرات. ونحيي كل كفيف، خاصة نعرف برشا عندهم حافظين للقرآن. كفيف وحافظ القرآن، ويكفي أن نذكر أن الشيخ علي البراق كان لا يبصر،
1: نعم.
0: كان كفيف، ولكن تبارك الله عليه إلى حد أن نستمع إلى صوت.
1: نسمع هذا الابتهال بصوت سيد نقشبندي، سبحانك ربي سبحانك، ونعود.

0: سبحانك. بصوت سيد نقشبندي، 36 دقيقة هنا في تونس، واللقاء تواصل في برنامج رحمة العالمين.
1: ونكمل الجواب لسيد أحمد فضل. لما سألنا عن عائدات الأموال المتأتية من الادخار،
0: فضل.
1: هو ما اتفق في العلماء أن في تجارة المال بالمال طبعا يعتبر ذلك المال يعني لا يدخل في سياق المال الذي يجوز استعماله، يخرجه الإنسان، يخرجه ليس بنية صدق ذاك الفائض، لا بنية الصدقة ولا بنية الزكاة، لكن بنية تخلص منه من غير ما يقول للسيد مش يقوله نجم يعطيه لفقير لمسكين قريب منه بعيد عنه، مش مشكلة. أما الآن ثم مثلا أنواع أخرى من التجارة، بما أنك تضع مالك في تجارة وتدخل في مبدأ متاع مرابحة، كما موجود في البورصة مثلا، احنا البورصة التونسية تدخل بأسهم، تشتري أسهم وتبيع وتشتري، أو كانت تكلف وكيل أو أنت تقوم بذلك ما فما حتى مشكلة، تبيع وتشتري فالربح ذاك يجوز لك ذلك الربح، لأنك كما تنجم تربح كما تنجم تخسر.
0: نعم.
1: هذا المد. أما أنك مقابلة المال بالمال بنسبة محددة فهذا ما لا يجوز، حتى إلى أن يأتي ربما رأي آخر لبعض ما الآن لا يجوز. نعم. استعمال ذلك المال.
0: المستمع إبراهيم معنا، ألو.
2: الو، السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله وبركاته.
2: والله اخنا ربي يبارك فيك.
0: نعم بس ابراهيم، مرحبا بك. تفضل سؤالك.
2: انا قاعد في مجموعه قاعد نتحاور شويه في امور الاذان، في اذن للصلاه اي وقت يصلي.
1: نعم.
2: قلت له مش لازم نستنى، خاطر في الخليه انا في ثانيه نخلص قاعد بعيد، هو ياذن نمشي هناك نقول متوازي نصلي ديرك.
1: نعم.
2: قال فما قال حتى يكمل الاذان تمشي تصلي. قلت هذاك في المسجد استنى جماعة باجي شو هو في سيدنا الشيخ هو يفسر لنا.
0: طيب.
2: والسلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته. سي محرز، ألو.
3: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا سي محرز.
3: السلام عليكم.
0: مرحبا سيدي.
3: سي محرز الله يعينك. شو لاباس عليك؟
0: أجمعين عايش خويا. مرحبا.
3: لا سي محرز، عندي سؤال أول في موضوع التوبة.
1: نعم.
0: تفضل.
3: في موضوع التوبة مثلا إنسان خذا قرض. ماك خذا مسكن.
1: إي.
3: لكنه ندم بعد معناها عقل هي حرام وندم يا ترى يحب يتخلص ذاك الربا هذاك وقاف في نفسه معناها باش يتوب ماك الواحد هذاك وعنده ندم فهمتني تو
1: نعم
3: باهي
0: واضح
3: يا ترى كيفاش يتوب هو معاه ما عاودش خذا اخر قرض باش ياخو به مسكن
1: نعم
3: باهي. حاجه اخرى سي معزز سؤال اخر
0: تفضل
3: اسمع فيا
0: اي نسمع فيك
3: باهي كيفاش يعرف الانسان مثلا انا كنت لاباس عليا تو انا كثيف انا تو انا كنت لاباس عليا
0: لطف عليك
3: معناها من حسن الظن بربي سبحانه وتعالى معناها واحد يحسن الظن بربي
1: اكيد
3: ان شاء الله ما تكونش عقوبه هذا شنو حبيت نسال انا الشيخ كيفاش يعرف اللي هي عقوبه والا ابتلاء والا بلاء معناها ربي سبحانه خاطر المؤمن بين الخوف والرجاء
0: نعم
3: نعم
0: نفهم فيك نعم. سمح بارك الله فيك شكرا إذا السؤال الأول سي إبراهيم والسؤال الثاني سي محرز وشكرا رامي هكا نكملوا التليفونات إن شاء الله تفضل أستاذ محمود
1: باهي سي إبراهيم معناه يقول أنه الأذان يأذن وهو يمشي يصلي هو الأفضل إن كان يسمع الأذان كان يسمع الأذان
0: يكمله
1: يكمل الأذان ويعاود معه
0: أي.
1: فله بذلك أجر فله بذلك أجر عندك أجر مثل ما يقول المؤذن ولك أجر المؤذن سبحان لا. الله معناه احنا توفي نحرم رواحنا من أجر الواش ثم أن يقول عند انتهاء الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إذن فهذه تطلب الوسيلة لرسول الله ومن طلب رسول الله الوسيلة كانت له شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تصلي على الرسول ثم تقوم تصلي ولك بذلك أجر إن كنت لا تستمع الأذان فعند دخول الوقت تمشي تصلي الأذان فعلا كلامك صحيح أنه الإنسان في الجامعة باش يستنى الأذان لأنه هو أذان لنداء للناس بتصلي جماعة حتى يجيوا أما إذا كان أنت تسمع الأذان ولو تصلي وحدك من الأفضل أنك تردد ما يردده المؤذن هذا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك بذلك أجر
0: نعم.
1: سي محرز يقول أنه في موضوع التوبة هو اشترى مسكن وبقرض ربوي وبعد ندم هي اش قلنا احنا التوبة هي الندم على فعل سواء ينقطع وان لا يعيد هو قرب اش ما يعيد تو انت دفعت الربا وخلصت شنو مازال عندك اللي تنجم تعمله اذا كان ربي يسر حالك انك تتصدق، تقول يا ربي هذه صدقه باش ترفع عني ذلك الوزر، وزر هك الربا ذاك اللي استعملته، وربي سبحانه بطبيعه ان الله تواب الرحيم ربي يتوب عليك. مثلا ان نحسن الظن بالله تعالى، وانت بدك قلت الكلمه ان نحسن بالظن، ولا ترى في ان ربي يحب يعاقبك يرجع كفيف عليك الامر ذاك، لا، ربي سبحانه راهو غني عنا وغني عن افعالنا ويتجاوز بذلك عن كل شيء. بالعكس انت توك تتوب الى الله تعالى وتعود عوده صادقه الى الله تعالى، فالله يرفع عنك الظيم، والله سبحانه عز وجل يبارك لك. وراو ما تنساش اللي كما ذكرنا الذي يحرم من حبيبتيه كما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربي يكتب له الجنه، لان هذيك اكبر نعمه ينعم بها ربي سبحانه على خلق بين البصر. النعم نعمة البصر، فعندما تسحب منه تلك النعمة يعني ربي شو مش يعمل، ربي بش يعوض لك بحول الله، وربي بش يكتب لك الجنة. ولذلك طبعا نشوف الحديث من ابتلي في حبيبتيه فربي سبحانه وتعالى كتب له بذلك أجر أجر أجر كبير. ها من ابتلي في حبيبتيه، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه، رواه البخاري. السيدة إذا كانت تكون صابر ربي يعوضك بهم الجنة. ولذلك سي محرز خلي حسن ظنك في ربي كما كنت كما قلت انت بيدك وصرحت أن نحسن الظن بالله تعالى، ولا وفي تقديري لا أتصور أنه بلاء إنما هو ابتلاء ليجعلك ربي من الصابرين إن شاء الله، ولعل الله بذلك يغفر لك كل ذنوبك. نعم. لأن ربي سبحانه تلاك في أعز شيء يملكه الإنسان وهو نعمة البصر. نسأل الله تعالى إن شاء الله أن يفتح
0: شاء الله
1: بصيرتنا جميعا إن شاء الله.
0: إن شاء الله. هو اللي تفضل.
1: مسألة التوبة عن علاش نركزوا على نحب نركز على جملة من المسائل. النقطة الأولى أن التوبة هي أمر من الله تعالى لعباده وهو باب للتدارك.
0: نعم.
1: وهو فضل كبير من الله تعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ربي ما يحبكش تقنط من رحمته، ما يحبكش تأيس من رحمته. ولذلك أقول لكثير لبرش بعض الناس اللي يستفتهم الناس في التوبة وفي العودة الله تعالى يقول لا ما تنجمش تتوب، لا من أدراك ومن أنت حتى تقول لا تستطيع أن تتوب، من أنت شكونك أنت؟ ربي هو الذي يتوب، ربي هو الذي يقبل التوبة عن عباده، وهو الذي قال بصريح الآية وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. مع الناس سك الغفران في ديننا، احنا مع الناس بباص مش يتوسط بين العبد وربه، لا، خليك مع ربي مباشرة انت تناجي ربي. بل ان الله تعالى ونزيد ناكد على الخيان، اذا كان ربي هدا شخص على طريق على يدك وكان صاحب معاصي ما تفضحوش، ما تفضحوش، ما تحكيش عليه حتى كيف تحب تضرب بالامثال به في حاجه باهيه تحب تتباهى تقول اه ريت فلان هذاك انا دعيته للدين وانا اللي رجعته لطريق الجدره وكان يعمل ويعمل، لا رد بالك رد بالك،
0: ما عملنا شيء،
1: ربي ستره سبحانه وتعالى جهدي تفضحه. سيدنا موسى ربي امره بان يطلب السقيا لقومه، قالوا اطلب السقاي اطلب الماء اطلب المطر لقومك. خرج سيدنا موسى مع قومه، خرجوا ظاهر المدينه، خرجوا برا المدينه يستغيثون الله تعالى، فكلم ربي موسى واوحى اليه قالوا ان بينكم عبد يعصيني، راهو يعصي فيه عبد بيناتكم، ولن اسقيكم حتى يخرج من بينكم، ما نجمش نسقيكم حتى يخرج بيناتكم. فلم يخرج احد، قالهم موسى قالهم راهو بيننا عاص لله تعالى، راهو ربي طلب مني ان يخرج من بيننا باش ربي يسقينا، فلم يخرج احد، والح موسى في الدعاء فسقاهم ربي مطرا مطرهم. فموسى كلم ربي يا ربي قلت لي بيننا عاصي ولم يخرج احد، قالوا يا موسى لقد تاب وسألني المغفرة فتبت عليه.
0: سبحان الله.
1: قالوا يا ربي دلني عليه، دلني عليه خلينا نشوف الشخص هذا صعب. قالوا يا موسى سترته 40 سنة فكيف اكشفه لك يا موسى؟ اسمه الستير راه سبحانه يستر عبده. ولذلك انت ما تجيش تقول الانسان عاصي ولو تابع على يدك يا سيدي، ولو انت نصحته ولو رجع. ثم التائب لا يجاهر بمعصيته او يتغنى بمعصيته، ما تغناش، ما تقول جهيت انا انت توا هذاك ما عملتهم وعملت وعملت، علاش؟ ربي سبحانه عز وجل ربي يسبل عليك ستره، سبل عليك ستره، فعلاش تكشف في روحك؟ والله تعالى يبسط
0: صفحة يده وتطويت، يعني
1: صفحة وتطويت، ربي يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل.
0: نعم.
1: ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار.
0: سبحان الله.
1: ودور وديما تقول يا رب، يقول لك نعم يا عبدي. فكان أحدهم يعبد الأصنام، قال في عهد سيدنا إبراهيم كان يعبد صنم أمام صنم، فيقول يا صنم يا صنم ويسأله، فأخطأ وقال يا صمد، فأعطي ما سأل، جاءت العطاء نتاعو. فإبراهيم ناجى ربي، قال يا ربي هذا لم لا يعبدك، وقال قالوا يا إبراهيم أوا هناك صمد غيري. ثم نعرف قصة فرعون لما تبع سيدنا موسى ورجع عليه، شوف مسألة التوبة، في صدق التوبة أن تكون لله تعالى، توبة الرب مش توبة العباد، أنك مش توبة الرب. ففرعون لما خلط على سيدنا موسى وغرق في الواحد، قال إنني آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، أني آمنت باللي آمنت به، يقول هو قالها كبرياء، لم يقل إني آمنت بربي، قال آمنت بالذي آمنت، أنا آمنت باللي آمنت به أنتم. فموسى لم ينجده، فربي كلم موسى قال له يا موسى لقد استغاثك فرعون 70 مرة ولكنك لم تغث، ما غثتوش، وعزتي وجلالي لو استغاثني مرة واحدة لأغثت. هذا فرعون اللي قال أنا ربكم الأعلى.
0: نعم.
1: فباب التوبة افتحوله ربي لو أراد. إذن فباب التوبة مفتوح، ما علينا إلا أن نتقرب إلى الله تعالى
0: إن شاء الله
1: بالاستغفار، ونسأل الله تعالى، وخاصة أذكر نفسي وأذكر كل من يستمع إلينا بسيد الاستغفار اللي أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نردده في الصباح وفي المساء، فمن مات بعد هذا الدعاء كان من أهل الجنة. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر ذنوبنا،
0: أمين،
1: واستر عيوبنا،
0: أمين،
1: وفرج كروبنا،
0: أمين،
1: ويسر أمورنا،
0: أمين.
1: اللهم اكرمنا بطاعتك
0: يا رب،
1: ولا تهنا بمعصيتك
0: يا رب،
1: اللهم اجعلنا من التائبين
0: يا رب،
1: واجعلنا من الشاكرين،
0: أمين،
1: واجعلنا من الذاكرين،
0: أمين،
1: واجعلنا عندك من المقبولين
0: يا رب،
1: واجعلنا على حوض نبيك من الواردين،
0: أمين.
1: وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
0: شكرا دكتور محمود جبلة، إن شاء الله الأسبوع القادم نلتقي بإذن الله. نذكر السادة المستمعين موعدنا غدوة إن شاء الله بعد نشرة المساء في ويحلو المساء. حبيت نشكر صديقي حمزة الصفار في الهندسة الصوتية، أيضا رامي المجولي في التنسيق، وأيضا فاروق الزارعي في كل مهمة الإخراج المرئي. أقول لكم أمسية طيبة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، نختم بهذا الابتهال بإمضاء طه الفشنية. تفضل
4: يا أيها

Nada fica.

0: نعم.
1: الله الله.
0: نعم.
1: يا عيني.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: معنا احنا بدأت الحكاية
2: ومحلاها حكاية،
1: محلاها محبة،
2: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. تعطل حركة القطارات مساء اليوم على خط أحواز تونس الجنوبية والخطوط البعيدة بين محطتي تونس وجبل جلود في الاتجاهين. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية أوضحت أن تعطل القطارات يعود إلى استغلال سكة واحدة بين المحطتين بسبب وجود عطب على السلك الكهربي للسكة الثانية وأشغال على السكة الثالثة لفائدة مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة. عمادة المهندسين التونسيين تفيد في بلاغ لها اليوم بأن القرار المتعلق بتعرفة الدنيا للخدمات الهندسية الخاصة بالأشغال العامة والبناء ملزم وواجب التطبيق من قبل جميع المهندسين ومكاتب الخدمات الهندسية دون استثناء. العمادة حذرت من أن مخالفة أحكام القرار المتعلق بتعرفة الدنيا للخدمات الهندسية تعرض مرتكبيها إلى إجراءات تأديبية قد تصل إلى التوقيف عن ممارسة المهنة أو الشطب من جدول العمادة حسب خطورة المخالفة. المعهد الوطني للرصد الجوي ينظم عملية رصد الكسوف الجزئي للشمس بمختلف جهات البلاد يوم 12 من أوت الجاري، وذلك بداية من الساعة 6:30 مساء إلى حين غروب الشمس. تونس تحتضن يوم الخميس 20 من الشهر الجاري فعاليات منتدى الأعمال التونسية الهندي لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار. برنامج التظاهرة يتضمن لقاءات ثنائية مباشرة بين المؤسسات التونسية والهندية إلى جانب جلسات مخصصة لبحث فرص الاستثمار والشراكة والتعاون الاقتصادي. في أخبار العالم وفي الشأن اللبناني، صحيفة وول ستريت جورنال تفيد نقلا عن مسؤولين لبنانيين وأمريكيين بأن مفاوضات روما متعثرة ولم تسفر عن أي انفراجات تذكر. المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني يقول اليوم أنه تم تحديد الإطار العام للتفاهم مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، وسيتم قريبا الإعلان عن النص النهائي والتفاصيل. وختاما، منظمات إغاثة تحذر اليوم من تعرض أطفال مهاجرين للانتهاكات في شوارع سبتة. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
5: سيدتي مرحبا بكم جميعا. لكي نتقدم يجب أن ننظر إلى الأمام، ولكن لكي نفهم يجب أن ننظر إلى الوراء.
2: حكايات، أصوات، ولقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
6: مرحبا بكم في داري اللي هي داركم، ونرحب بكم فردا.
2: ساعة من زمان.
7: لا أنت شو يا نعمة، اقرب شوية وقت لي باش تغني من قرار، قرب فمك الميكرو.
2: ساعة من زمان مع انتصار المانع.
8: يعطيك الصحة يا
2: شيخ. ساعة من زمان.
9: ساعة جديدة نرجع من خلالها بالذاكرة البرامج حبيناها وأصوات تبعناها. نبداوها بديما نضحك ديما زاهي حمادي الجزيري.
10: ديما نضحك ديما زاهي عمري ما نبكي ونصيح، حياتي في الدنيا سهل لو نبدا ما تروح.

0: حتى اللي بعده يحكي معاه يكسر الإشارات
1: حتى اللي بعده يحكي معاه يكسر الإشارات
0: يبدأ لي من همه يشكي خسارة كلامه هز الريح وعمري ما نبكي ونصيح ودي ما نضحك بما زاهي عمري ما نبكي ونصيح في حياتي في الدنيا زاهي لو نبدأ ما تروح جريح

0: في موسيقى في حياتي في الدنيا زي لو نمت ما تروح البيت.
1: من مواليد نهار 8 ماي 1926 حمادي الجزيري، الفنان المثقف والمتعدد المواهب، اقرا في المدرسة الصادقية، ثم عام 1944 التحق بليسي كارنو، وبعد ما تحصل على شهادة البكالوريا عام 1948 سافر لباريس لدراسة الفنون الدرامية، وعام 1951 تحصل على شهادة انتهاء الدروس والعلوم، ونال الوسام الذهبي في الكوميديا والوسام الفضي في التراجيديا، وعلى الجائزة الأولى في الإلقاء وشهادة ممثل بالدماء، ورجع لتونس باش يساهم في تأسيس الفرقة البلدية للتمثيل حتى عام 1954، وبعد عام أسس فرقة حمادي الجزيري القومية الشعبية للتمثيل والموسيقى، وعام 1959 أسس جريدة أسبوعية سماها الستار وتهتم بالمسرح والممثلين، وعام 1964 التحق كممثل في جمعية المسرح الشعبي، بالإضافة لجمعية أنصار المسرح والنهوض المسرحي. عام 1968 أصدر مجلة هنا إفريقيا، وأنتج برامج إذاعية ومنوعات تلفزية جمعت بين اللقاءات الحوارية مع نجوم الفن والثقافة وسكتشات والأغاني الفكاهية والألعاب السحرية، وتوفى نهار 16 مارس 1987. الفنان حمادي الجزيري تميز بفصاحة اللسان وإتقان اللغات الأجنبية، وكان ديما يضحك ديما زاهي.
0: ديما نضحك ديما زاهي، عمري ما نبكي ونصيح، حياتي في الدنيا سهل لو نمدى ما تروح الريح.

0: ذكريات إذاعية
1: درر من خزينة الإذاعة
2: أسفار بلا جواز. إعداد نور الدين بن عمر. تقديم حماد الجزير.
3: مستمعي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: في برنامجنا هذا الكمانجاتي سي رضا القلعي،
5: محمد عبد العزيز العقربي،
6: مايسترنان،
4: وترالي سي علي الرياحي بدع في التلحين.
7: انا شخصية تعجبني.
8: الشيء بالشيء يذكر.
9: اعداد مصطفى خريف.
10: عقد عقيق ومن العتيق. اعداد وتقديم سحنون مختار.
3: أمر يتعلق بربط حياتي بحياة ليلى بنت عمي محمود. صديقي محسن كان حساس فوق ما يلزم.
11: في دار عمي سي علالة.
12: سناب
13: يحكيوا على واحد حطاب.
14: برق الليل.
15: هذا عثمان الكعاك الناشي المؤرخ.
16: برنامج فني يعده ويقدمه محمد حفظ.
1: إذاعتنا إذاعتكم، إذاعة الجمهورية التونسية.
2: من الأسامي اللي خلت بصمة واضحة في فرقة التمثيل بالإذاعة التونسية الممثل والمخرج محمد السياري. كان لي لقاء معاه أواخر التسعينات في فقرة نجوم تتحدث. الفقرة هذية كانت تتعدى ضمن برنامج من برامج الزميل الراحل نبيل بن زكري.
17: نجوم تتحدث إليكم، تتذكر لكم وتحلم معكم.

0: حاورتها دون سؤال ولا استفسار، انتصار.
1: الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية تقدم.
2: محمد الصياري ممثل إذاعي. علاش ممثل إذاعي؟ يمكن على خاطر كي كنت صغير بابا يشري راديو، وكانوا قبل الراديوات بالقصب، يعني كما توا واحد يشري جهاز الالتقاط من تاع صورة للتلفزة، وساعة ساعة يهب الريح يطلع هو معناتها يصلح في القصعة باش تصفى الصورة. عاد بابا كان مغروم بالراديوات، كل مرة يخرج راديو جديد معناتها تكنولوجيا جديدة، يقول لي برا أطلع على السطح دور القصب باش نجبدوا إذاعة القاهرة ولا الإذاعات اللي مغروم بهم. وكانت سهريات في الإذاعة معناتها على فرقة التمثيل.
3: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بطبيعة الحال الصورة الحلوة معناتها في الصغر كان عندها أثر من بعد في المعهد. دخلت في النشاط الثقافي موسيقى ومسرح وخذيت مسار وحبيت التمثيل وقلت اخترت باش نكون ممثل ودخلت في فرق هاوية في فرقة دار الثقافة ابن خلدون بخلاف المشاركات اللي هي في المسرح المدرسي حتى لين قبلوني في فرقة الإذاعة كممثل ومن بعد جربوني في الإخراج فاخذيت جوائز في مهرجان القاهرة وفي تونس وعملت العديد من المسلسلات اللي هي معتها بالعربية وبالدارجة المسلسلات اللي فيها الطرافة والمسلسلات اللي هي جدية والمسلسلات التاريخية. محمد السياري المخرج. علاش مخرج؟ المخرج هو معناتها عنده رؤية خاصة لموضوع مكتوب، معناتها يشوف فضاء أو مساحة لكن النص المكتوب تختلف على غيره، والمساحة هذه يحط فيها كنص. يكون الإخراج هو شنو اللي شافه في دينته، شنو اللي قراه، شنو الصور اللي شافها، ثقافة وذنه أيضا معناتها من موسيقى من أصوات سواء كانت في الطبيعة ولا في أعمال أخرى مسرحية أو سينمائية، وشنو تحيله، لأنه في نهاية الأمر الإخراج هو أنه يأخذ نص ويخليه مقبول عند المستمع، معناتها مقبول نسبيا. يعني بطبيعة الحال كل ما هو تقدم التكنولوجيا يضيف للمخرج في تحقيق الأفكار متاعه ولا ما يعبر عليه بالكسوة اللي هي باش ياخذها النص.
1: ايش نية
2: فين
3: تكلم.
0: مثلا النصوص ما عنديش فرق بين العربية والدارجة، إذا كان الفكرة باهية والحوار المكتوب بالعامية معناتها اللي كاتبه معناتها يحذق العامية كما نشوفه في سلاح الدين بالهوال وإلا غيره من الكتاب اللي كتبوا قبل وإلا حتى في الوقت الحاضر. مثلا ناخذوا العامية التونسية اللي هي في العاصمة نلقاو فما ناس تعرف تتكلم العامية لكن ما يكتبوش، لكن مثلا ناخذ مثال عبد العزيز المحرزي يتقن العامية التونسية كما سلاح الدين بالهوان. فما حسنين بن عمو يكتب عامية حلوة برشا، وقت يتكتب مسلسل بالعربية المستوى يولي أرقى، يظهر أرقى لأنه تعبر على أشياء بالعربية معه. المهم بالنسبة لي أنا في النصوص تبداش فيه فكرة قديمة لكن طرحها حلو.
2: هذاك هو يا وليدي.
0: ما كانش يتولي يحكي على حكاية في حكاية هو قالوا لا، خليه الشخصيات اللي يسمعهم المستمع هما اللي يفعلوا يقوموا بالفعل. الفرق بين الممثلين متاع قبل والمخرجين متاع قبل أني أنا تعلمت عليهم وتوا معتها أن خذيت من عندهم برشا حاجات حلوين في الأداء في الإخراج في طريقة التصرف ونقدم في الشيء هذا بالنسبة للممثلين اللي هما جدد. إذا معناتها القدم تعلمت منهم وجدد فما اللي قاعد نعلم فيهم. التمثيل في الإذاعة ولا في التلفزة ولا في المسرح يعني هو تمثيل، يعني ينجم واحد يتعب في الإذاعة يتفرهد في التلفزة يعمل كيف في المسرح. من المفروض محمد السياري غدوة وممثل في فرقة الإذاعة ومخرج
1: باش ما نتخلفوش على الركب
0: يفكر في عمل مسرحي فيه ضحك، لكن يعني الضحكة مانيش باش نقول كيما الضحكة الهاتفة واللي فيها رسالة وفيها بوستاجي وفيها يعني عمل اللي نحس أنا تفرهت فيه من كون متأكد اللي بش يتفرج بش يكون زادا متفرهد، لأنه التجربة تحكم ينجم واحد من خلال تجربته يحكم أنه العمل بش يكون ناجح ولا لا، وأنا جربت الأشياء هذه من خلال تجربتي في الإذاعة.
3: إيجا الصحيح
0: وقت اللي جيت بش نشارك في مهرجان قريت النص عجبني قلت أنا بش ناخذ الجائزة الأولى، خذيت الجائزة الأولى ينجم يقولوا صدفة عاودت باش نشارك مره اخرى في المهرجان. قريت النص عجبني، قلت به المره هذه زاده باش ناخذ جائزه، واخذت الجائزة. وكل ما نشارك فانا متاكد معناتها مش باش نشارك من اجل. فما مره قريت النص قلت راهو هذا باش يكون باهي، اما موش باش ياخذ معناتها ما يكونش في الترتيب، لكن راهو العمل هذا باش نخدموه معناتها كما يلزم. وصحيح معناتها العمل هذاك ما كانش متوج، ما فماش حاجه ما اللي باش نحلم بها انها، لانه كل شيء مرتبط ببعض. ما باش نحلم انه باش نعمل عمل كبير، كل عمل كبير يولي صغير مع بالاعمال اللي هي باش تتقدم وتكون احسن وخير، لانه سنه التقدم مفروضه على كل البشر وكل وإذا فكل الفنون يلزمها تتقدم وتتطور. نحب نقول كل شيء مربوط ببعضه. أنا مثلا ما نجم نكون ممثل باهي إلا ما تتوفر ظروف نص باهي وتقنيين باهين، يعني عمل جماعي متكامل، والأمور المادية أيضا اللي هي باش توفر كصعوبات للعمل هذاك يكونوا موجودة. إذا أنا معناتها قل لكش ما نحلمش نفكر، اما الحلم معناتها نعيش الواقع معناتها.
1: الحق الحق، ما تهربش من الواقع،
0: يعني نصنع نصنع المستقبل، يعني نشوف المستقبل نقول نعرف انا باش نعمل هكا وهكا وهكا باش نوصل للبلاصه الفلانيه. مع تحيات محمد سياري.
3: نجوم حاورتها دون سؤال ولا استفسار انتصار.
4: ساعة من زمان
5: كنت تسمعوا في الممثل والمخرج محمد السياري وفقرة نجوم تتحدث. الحوار كان في أواخر التسعينات.
6: سيداتي وسادتي، إلى أن يحين موعد الفقرة الموالية نبقى مع هذه الأنغام.

0: ثم اكتب في لابريس والصباح والكوتيديان. اكتب على المعهد الرشيدي وأثر البيات في الحياة الموسيقية في تونس ويهود تونس وأثرهم في الساحة الفنية، واكتب كلمات بعض الأغاني.
1: من تقديم الحفلات نجمت نكون علاقات كبيرة في الوسط الفني التونسي. الشيء اللي سهل علي نكتشف ما هو أخرى من مواهبي اللي برشا ما يعرفوهاش. تأليف الأغاني كانت مرحلة مهمة في مسيرتي. فنانين كنت نسمعهم قبل ومعجب بهم ولا يغنيوا أغنى من تأليفي أنا، وكل ما غني فيهم معاني يلي تقول الحب عذاب. حسب رجع لثلاثة أغاني تلحين النسكرية.
0: الطاهر المليجي خدم الفترة طويلة في الإذاعة الوطنية، قدم فيها العديد من البرامج، هذا إلى جانب أنه شارك في أعمال تلفزيونية بالتمثيل كما عام 1990 في مسلسل العربون وعام 1994 في مسلسل غادة.
2: على كل حال بارك الله فيك ونشكرك على القهوة.
3: يا سيدي فوتر سيرفيس قاعدة مزيانة، قاعدة حلوة وحصرة، فكرتني فهي مزيانة كلها. بالله زورنا طلع عليا كتسيبك السنية فوتر سيرفيس يا أخويا يا عمر فوتر سيرفيس.
0: وفي السينما شارك بالتمثيل في فيلم فردة ولقات أختها. وتوفي الطاهر المليجي نهار الأربعاء 10 أوت 2022 وكان عمره 86 سنة.
1: حنين كبير الماضي تحير فيه، وأنا نحاول نوثق من مسيرتي الطويلة.
0: توا نقترح عليكم مسامع من برنامج حكايات مثيرة لأغاني شهيرة مع الطاهر المليجي.
4: حكايات مثيرة لأغاني شهيرة.
5: يرويها لكم الطاهر المليجي.
1: حضرات السيدات والأنسات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. حلقة اليوم من برنامج حكايات مثيرة عن أغاني شهيرة تتضمن زوز قصائد: لا تكذبي وعدت يا يوم مولدي. زوز قصائد من نظم الشاعر الكبير كامل الشناوي، والقصيد الأول لا تكذبي من غناء عبد الحليم حافظ. في الواقع قصيد هذا أول ما غناه هو عبد الوهاب بصوته بمصاحبة العود، ومن بعد غناه عبد الحليم حافظ ونجاة الصغيرة. اخترت لكم أنا عبد الحليم حافظ. ظروف تأليف هذا القصيد اللي يصور حقيقة مأساة مع آخر مرة حبها كامل الشناوي وهي المطربة نجاة الصغيرة، مع العلم اللي أول حب في حياة كامل الشناوي كان عام 30، واسم المحبوبة الأولى مادموزيل سين، ما حبش يفصح عن اسمها ولقبها. كانت تسكن في المعادي وكان هو عمره 22 سنة، وكانت هالمادموزيل هذه قال عليها آية في الجمال والرق. نهار عيد ميلاد نجاة الصغيرة، وهي كما تعرفوا مولودة نهار 11 أوت عام 1939، كان وقتها عام 62، يعني عمرها 23 سنة. مشى كامل الشناوي ودفع فاتورة حساب المحلات، هي جروب يقولونها مشهورة برشا في مصر، وهي صالون تاع شاي. والفاتورة يا سيدي فيها 150 جنيه كما نقولوا احنا 150 دينار، مقابل 3 سنالق من الحلويات، ومعهم بياس مونتيك اللي تبدأ كأني عمارة كطويلة، ما نعرفش قداش فيها من طابق في الحقيقة. وفي الدار وقت جات لحظة طفيان الشموع، وإذا بمحبوبة كامل الشناوي تختار كاتب القصة القصيرة باش يعاونها على قصان البياس مونتي هذه، وبدت له السكينة. كانت بطبيعة الحال صدمة عنيفة لكامل الشناوي. بالوقت خرج وهو هايم وحيد في الليل، ومشى لدار الكاتب عبد الرحمن الخميسي. عبد الرحمن الخميسي هو اللي اكتشف أخت نجاة الصغيرة، يعني هو اللي اكتشف سعاد حسني. لكن بعد مدة يظلوا يخرج من دار عبد الرحمن الخميسي ورجع لدار نجاة. وقت الضيوف روحوا، ولكن الخديمة ما خلتوش يزوز كيف العادة، كان يدق الباب ويزوز مقابله وين يحب. كان يعني الدار داره. في حالة عصبية دز الخديمة ودخل وشافها مع كاتب القصة القصيرة اللي كانت تحبه، لكن شنو اللي راه باش ألف القصيد. المهم خرج من دار نجاة الصغيرة، مشى لدار الصحفي الكبير مصطفى أمين وحكى له القصة، وكان يبكي وطلب منه مصطفى أمين يكتب بالوقت كل اللي صار له وكل اللي راه. كتب كمال الشناوي قصيدة تكذبي إني رأيتكما معا.

0: البكاء فقد كرهت الأدمع إلى غير ذلك. بعد ما وفاة كتابة القصيد وقرأها الأستاذ الكبير مصطفى أمين، طلب منه مصطفى أمين يهز التليفون ويكلم نجاة الصغيرة الصغيرة في دارها ويقرأ لها القصيد. تفهم شروحها قصده، عمل باللي قاله مصطفى أمين، لكن نجاة كانت ذكية وحبت تخرج من هالورطة. قالت له والله القصيد حلو، يعني تو نكلف محمد عبد الوهاب تلحينه ونغنيه. وفعلا لحن عبد الوهاب وغناها عبد الوهاب، وغنته هي وغناها عبد الحليم كما قلت لكم في بداية هذه الحلقة. وقصة كامل الشناوي مع نجاة اللي كانت تعتبره الأب الروحي لها، بينما يقول عليها كامل الشناوي ايش قال عليها، تعتبره الأب الروحي، قال إنها تحتل قلبي وتتصرف فيه كما لو كان بيتها، تكنسه وتمسحه وتعيد ترتيب الأثاث وتقابل فيه كل الناس، شخص واحد تهرب من لقائه صاحب البيت. الله لا يعطينا ما يغلبنا. قلت الكاتب الكبير اللي تعرفوه حسن عبد القدوس كتب قصة كامل الشناوي في علمه بها بنجاة في جريدة الأهرام تحت عنوان وعاشت بين أصابعه، قصة كتبت في حلقات. وبالمناسبة توشكت نجاة الصغيرة وقت حسن عبد القدوس يبدل من بعض تفاصيل القصة بعد ما نشر منها فصلين. على كل ما نطولش عليكم، هذه لا تكذبي بصوت العندلي بالراحل عبد الحليم حافظ والألحان لموسيقار العرب محمد عبد الوهاب.
1: لا لا لا لا تكذبي إني رأيتكما معا ودع البكاء فقد كرهت الأدمع. لا لا لا لا تكذبي إني رأيتكما معا ودع البكاء فقد كرهت

عيني كاذبة فأنكر ودعا.

0: حكايات، أصوات، لقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
1: شكون مازال يتذكر برنامج حديث يجبد حديث؟ إعداد وتقديم لحبيب شيبوب وعبد المجيد بوديدح. نسمعوا اللحن المميز.
2: حديث يجبد حديث. مع لحبيب شيبوب وعبد المجيد بوديدح.

0: نواصل مع الألحان المميزة وبرنامج من أجلك سيدتي مع عواطف كمون.
1: من أجلك سيدتي المستمعة نؤسس مرافق الأثير ونرحل بحبنا الكبير على خطى الزمان المستنير، حيث القلوب ها هنا مجتمعة على ربيع أشرق الحلم معه. من أجلك سيدتي المستمعة، من أجلك سيدتي، الإنذار عواطف كمون.

0: إذاعتنا إذاعتكم إذاعة الجمهورية التونسية.
1: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقترح عليكم جلال الدين السعدي، خديجة بن عرفة، صلاح مصدق، عزيزة أبو الأبيار في مسلسل وروسكم يا رجال كتبتوا أنا وعنوانه صدقني أمان. عشرة وروسكم يا رجال. ابدأ يا سيدي.

0: راسها ما يسال طول كذاب.
1: وين مخرج محمد علي بالحارة؟
2: ساعة من زمان.
3: نخليكم مع هالوثيقة السمعية النادرة، نشأة التمثيل، بابا عزيز عبد العزيز العروي.
4: قالوا لي في هاك الحديث اللي تركته مع سي عبد العزيز قاسم، قالوا لي تكلمتوا على التمثيل.
5: هيك
4: في الواقع المدة هذه اتصلوا بي بعض أساتذة، ونظن حتى انت هكا كما قلت لي، وكثير من التلامذة اتصلوا بالرسائل وبالمقابلات وحتى بالتليفون يطلبوا منا زيادة إيضاح في هالموضوع، موضوع التمثيل، وشوية هكا تفصيل على نشأة التمثيل في تونس، وكيفاش بدأ ووقتاش بدأ وشنية الظروف اللي بدأ فيها.
5: أيوة.
4: ولأنهم قالوا لي اللي المعلومات هذه تفيد الجيل الجديد.
5: في شك.
4: وبما أن باب عزيز احنا غرضنا هو الإفادة، فلا بأس لو كان نطرق هالموضوع بكل ما يستحق من عناية. عاد بما أن التمثيل بدأ في تونس حوالي عام 1907، وبما ان احنا الاثنين يعني انا وانت اما ما زلنا ما تولدناش ولا ما زلنا صغار بالكل.
5: لا انت مازلت ما تولدتش ولا تولدت.
4: اي انت وقتها ما تولدت عام 7 ولا لا
5: قبل
4: قبل انا عام 11 وانت
5: اي بر.
4: لا لا اعطينا عمرك.
5: لا لا لا نقعد نحشم قبل القرن.
4: يا يا يا صار اي مليح. اذا وقتها بما ان التمثيل قلت ما حضرناش على بدايته الاثنين، اتجهت لسي قيدوم المسرح. قيدوم المسرح هو
5: ما يكون احمد بوليمان.
4: ايوه معروف طبعا احمد بوليمان هو قيدوم المسرح. وبو احمد كما يسموه في الوسط التمثيلي هو من الناس اللي عاش حياه المسرح من البدايه. يعني اول روايه تمثلت من فرقه رسميه مصريه هو شافها وتفرج فيها.
5: ايوه.
4: واول روايه مثلوها التوانسه كان هو مشارك فيها.
5: أيوة.
4: نعم. ولهذا قابلته حكى لي على بدايه التمثيل ان شاء الله بتفصيل، وهذا اشقل لي. اذا قبل 1906 ما ثماش تمثيل باللغه العربيه في تونس بكل، كان يجيو بعض فرق اجنبيه فرنسويه ولا طليانيه
5: حاجه اخرى هذيك.
4: نعم. انما التمثيل بالعربي ما وقعش. عام 1906 جات فرقه مصريه صغيره على راسها مطرب وفكاهي ومونولوجيست في ان واحد يقولوا له محمد كامل المصري. قام بعض فصول مضحكه وسكيتشات صغار، هو على كل حال تمثيل لكن حوجات قصار هكا، ودار عدة بلدان في بر تونس ومشى على روح. أما التمثيل الحقيقي بأتم معنى الكلمة وقع عام 1907، جات فرقة سليمان الجرداحي. أيوة. وجاب معه برشا ممثلين وممثلات، وقام بتمثيل عدة روايات. حاولوا وقتها باش يمثلوا في تونس لكن ما أمكنش، لأنهم ما نجموش يتحصلوا على المسرح البلدي، لأن كان وقتها مخصص للفرق الأجنبية كما تعرف.
5: بالشكل.
4: ومسرح الروسيني كان وقتها مشغول. إذا تعرفش سي عبد العزيز وين بدأ التمثيل في تونس لأول مرة؟ وهذا بالمجد يقعد للتاريخ. أنا الأول بهت عندما قال لي هكا.
5: المهد بتاع التمثيل.
4: المهد. أول رواية تمثلت في تونس تمثلت في مسرح سوسة.
5: لا بيرل دو سايل.
4: أي نعم. لا بيرل دو سايل. مثلت في سوسة يا سيدي. وقتها الكازينو متاع سوسة مازال كيف تبنى، مازال جديد، وأبوابه فتحها برواية صلاح الدين الأيوبي متاع فرقة سليمان جرداحي. ومن بعد عاد داروا برشا بلدان ومثلوا روايات، قلنا صلاح الدين ومطامع النساء والسيد متاع كورناي وعطيل وكاترين هوارد وحمدان يعني هرناني
5: نتاع فيكتور
4: هوغو. اي نعم. وخليفة الصياد وهارون الرشيد وانيس الجليس، يعني روايات عالمية كبيرة مشهورة لاباس بها.
5: معروف.
4: وقت اللي الفرقة مثلت في تونس ومشات
5: هي ما يتحلت هوني وقعد منها البعض والبعض روح الى اخره.
4: اي مش نحكي لك. وقت اللي الفرقة مثلت في تونس ومشات في رحلة كبيرة لبرا، عدد من المغرومين التوانسة منهم الهادي الأرنوط ومحمد بن تركيا ومحمود بوليمان وسليمان الصحراوي ومحمد الحجام وحمد بوليمان نفسه، حبوا يكونوا فرقة وبداوا فعلا يتمرنوا على رواية عطيل. اي نعم. عطيل. لكن يتمرنوا عليها بلاش نساء، خاطر ما عندهمش نساء. وتعرفش وين يتمرنوا باب عزيز؟ في دار القنصلية الإيطالية نهج زرقون، وين ثم تول معهد الموسيقى. في هاك الأثناء بعد ما الفرقة عملت الرحلة متاعها تعب سليمان الجرداحي ومرض ومات بعد شهر تقريبا. وتدفن في الجبانة هوني في تونس، في الجبانة اللي كانت في باب الخضرة.
5: أيوة.
4: الكثير من الممثلين وممثلات متاع الفرقة رجعوا لمصر، لكن قعد هوني واحد من الأبطال الفرقة يقولوا له أحمد عفيفي، وزوز ممثلات، مرأة يقولوا لها زهية وبنتها لطيفة، وراجل زهية اللي ما كانش ممثل، وأحمد شرابية المطرب بتاع الفرقة.
5: أيوة.
4: وواحد آخر مضحك اسمه مصطفى سري، وتعرفش الواش قعدوا. حاجة وحويجة، الخير والعزة اللي لقوه في تونس ما لقوه في حتى بقى.
5: في الشك.
4: ومن جهة أخرى جماعتنا اللي قاعدين يكونوا في فرقة حاجتهم بيهم، وخصوصا بالعنصر النسائي. يعني قصوا اليد وجات مليحة للطنبور.
5: أيوة.
4: كراولهم يا أبو عزيز وقتها دار في نهر سيدي منصور في رباط باب زير. ولما انضموا لبعضهم وباش ما يغضبوا حد سماوا الفرقة الجوق التونسي المصري، وحضروا وقتها روايات وخدموا ثلاثة. الأولى كانت صدق الإخاء، وبعدها بأسبوع مثلوا عنتر بن شداد، ومن بعد الملك متريدات، وداروا بيهم في أطراف الجمهورية ولقوا نجاح كبير. الجماعة كيف شافوا هكا النجاح اتشجعوا، فكروا باش يزيدوا يقويوا عناصر الفرقة بالأبطال، بعثوا سي حمد عفيفي المصر باش يجيب لهم ثلاثة ولا أربع أبطال وبطلات. وبعد مدة قصيرة يجيهم خبر سي حمد عفيفي راجع لتونس، وشكون جايب معاه؟ الشيخ إبراهيم حجازي وفرقته. وفرقته قداش؟ 33 واحد. وقال لك عملوا لهم فطور، يحكي لأحمد بولمان، حاجة ما يتصورهاش العقل، وكان المصريين قعدوا حالين فامهم. أيوة. في البنة متاع الماكلة التونسية. أيها بعد أيامات مثلت الفرقة برشا روايات. وين مثلت وقتها؟ في البالماريو. ومن بعد مشاو لسوس، وقال لك يا سيدي قعدوا شهر كامل يمثلوا جمعة في سوسة وجمعة في القروان، يعني شهر كامل تمثيل بين زوز بلدان فقط. شوف قداش كان إقبال على التمثيل. بين سوسة والقروان قعدوا شهر، وكان عليهم إقبال خارق العادة. ومن بعد يعني كملوا المهدية وصفاقس، وفي صفاقس فرقة الشيخ إبراهيم حجازي روحت لمصر، وقعد هوني في تونس بعض عناصر منهم.
5: تو سي أحمد بوليمان اللي حكى لك الحكاية هذه،
4: أنا
5: ظن الذاكرة متاعه بدأت تتهرك. كيف ذاكرتي أنا يمكن؟
4: كيفاش؟
5: مش باللي كبر. يثبتش اللي هما قعدوا ومشاو للمستير، قعدوا يجي 20 يوم.
4: لا ما قلنا مشاو للمستير،
5: استنى استنى. ونزلوا في زاوية سيدي عبد القادر، وقعدوا أيام هو يمثلوا، ومعاهم هذا سي عفيفي وزوز نساء.
4: اي
5: زوز نساء هذه لزهية،
4: زهية ولطيفة بنتها. اي نعم.
5: وعندهم زوز ولاد مصريين كل عشية يخرجوا بنقوز يعملوا الإعلانات بالفم.
4: أي؟
5: ويقولوا أدبية تاريخية غرامية إلى آخره.
4: ايش بي
5: فهمش؟
4: اي نعم. هكذا انت تثبت على هذا.
5: وكل ليلة يمثلوا تميك في قاعة الأفراح، وقت يقول هالرحبة تو معاش موجودة.
4: أيوة.
5: وليلة ما عرف شنو جيت لول في القسم ولا كيفاش، بابا بعثني باش تفرج. وبعث معايا إنسان ما يمشيش هو. أول مرة في عمري تفرجت في رواية هي عطيل.
4: أي نعم.
5: وهكذا اسمه هذاك العفيفي طويل ومسود وجهه ما عندك كيفاش.
4: أي نعم.
5: فمشي ولا وهكذا البنات إلى آخره، هذيك أول مرة.
4: إيه عاد هذا ذكر ذكره سي أحمد. أيوة. بوليمان إنما التفصيل هذا يمتعك أنت على خاطر حضرت.
5: أيوة.
4: الرواية.
5: أيوة.
4: عاد يا سيدي قلنا كيف قعدوا مع بعضهم توانسة صافي، تلموا وكونوا جمعية سموها جمعية الشهامة العربية.
5: شهامة عربية. أيوة.
4: وهذه في الحقيقة هي أول جمعية تمثيلية رسمية. والشهامة قامت بعمل جليل، رواية مشهورة وخدمة مدة طويلة. ومن بعد يا سيدي وقع انشقاق في وسط أعضاء الشهامة،
5: خرج منها أدب.
4: وبعض عناصر انسلخوا منها وكونوا جمعية الأداب. تعرفها تسمع بها؟
5: لا. عام تفرجت فيها في وقتها عام 12.
4: أيوة.
5: عام 12 حنا في الصدقية.
4: أي.
5: ويجيوا يبيعون نتساكر ومشيوا نتفرجوا، هزنا قيم.
4: أيوة.
5: مشيوا نتفرجوا في التياترو هذا ولا في الروسين.
4: الروسين.
5: وأول رواية تفرجت فيها متاع الأداب هي لصوص الغاب.
4: لصوص الغاب هي من جملة البرنامج بتاعها كانت. أيوة. لصوص الغاب.
5: وأول رواية عند اللي تفرجت فيها في متاع الشهامة رومي جوليت، يقولوا شو هذا الغرام أو رومي جوليت.
4: هما في الحقيقة وقتها قدموا الريبرتوار اللي يقولوا العالمي المشهور ياسر يعني.
5: نعم.
4: دخلوا فيهم وقتها عناصر مثقفة يعني. أوه. ناس متعلمين.
5: أيه.
4: وكانوا يتزاحموا وقدموا روايات كبيرة.
5: وكان تعرفش شيء يا سي محيدين؟
4: نعم.
5: كان الجمهور في الوقت هذاك اللي يجي يتفرج تلقى مشايخ وأساتذة وأولاد بلاد ولابسين حوايج ما لها تلقاه الجبه الكبيره نتاعو
4: إيه
5: اللي يمشي بها الكتبان صداقات والفروقات وما شنو يمشي بها للتياترو
4: احتفال
5: حاجه حاجه في طريقها
4: إيه نعم.
5: مش كيف توا مش بخشبيه ولا واحد بشطر بلغه ولا
4: صباح شنو صحيح صحيح حضرنا على وقتها المسرح يبدا مليان إيه. والروايات بالعربيه إيه. واقبال كبير والناس فرحانه وتصفيق خارق العاده اذا وقت عاد تزاحموا مع بعضهم مدة طويلة وتداخلت بعض العناصر وكونوا بيناتهم يعني اتحاد ووحدة وسمات الجمعية جمعية التمثيل العربي. نظن الهوني نقفوا عند حد هالتكوين هذايا يمكن
5: المرة قبل التمثيل العربي بعد خرج منه للمستقبل الأخير
4: المستقبل من جهة والسعادة من جهة وفعلا
6: حكايات أصوات لقاءات رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية
3: رحلة زمان وصلت لآخر محطة لها شكراً لنسيمة الماجري من خزينة الإذاعة التونسية على المساعدة في جمع المادة المسجلة كانت معكم انتصار المنا في إعداد وتقديم ساعة من زمان وإحنا نتقابلوا في مواعيد إذاعية قادمة بإذن الله إلى اللقاء

0: ساعة من زمان.
1: لا أنت شو يا نعمة؟ اقرب شوية وقت لي تبشغني من قرار. قرب فمك الميكرو.
0: ساعة من زمان مع انتصار المانع.
2: يعطيك الصحة يا
0: شيخ. ساعة من زمان.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. انطلاق الدورة النهائية للتوجيه الجامعي اليوم لتتواصل عملية تعمير بطاقات الاختيارات إلى بعد غد الأحد. ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن اليوم صدور دليل طاقة الاستيعاب للدورة النهائية للتوجيه الجامعي. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدعو مختلف الفاعلين في الفضاء الرقمي لاحترام أخلاقية النشر والامتناع عن توظيف المضامين الصحفية خارج سياقاتها الأصلية، مطالبة السلطات المختصة بالتصدي لظاهرة انتحال الصفة الإعلامية وكل الممارسات التي تسيء إلى الصحفيين وإلى المهنة وتساهم في تقويض الثقة في الإعلام المهني. الإدارة الجهوية للصحة بمنوبة تعتزم انتداب إطارات شبه طبية من المتحصلين على شهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في عدد من الاختصاصات، داعية الراغبين في الترشح إلى إيداع مطالب الانتداب في أجل أقصاه 21 من أوت الجاري. الأعلان عن فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة 9 للمنتدى العالمي للبحر ببنزرت حول التلوث البلاستيكي، وذلك في سبتمبر المقبل. هذه التظاهرة البحرية الدولية ستشكل منصة تجمع ثلة من الباحثين وصناع القرار وممثلي المجتمع المدني والخبراء وشركاء الفاعلين لبحث التحديات البيئية الراهنة وتبادل الحلول العملية والابتكارات الكفيلة بحماية البحر الأبيض المتوسط. على صعيد العالمي، قوة الاحتلال الإسرائيلي تشن اليوم عدة هجمات وقصف مدفعي على قطاع غزة إلى جانب عمليات توسيع لمناطق سيطرتها خارج الخط الأصفر. ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف تستنكر استشهاد 300 طفل على الأقل في غزة منذ بداية العمل باتفاق التهدئة الحالي. مفاوضات روما تنتهي دون اتفاق بشأن توسيع مناطق انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان. توقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك اليوم بين السعودية وتركيا وباكستان لتعزيز التعاون الدفاعي والردع المشترك في ظل الحرب الدائرة في الشرق الأوسط. وختاما، مقتل شخص على الأقل وإصابة 6 آخرين اليوم إثر زلزال ضرب الصين مجددا واستدعى إرسال فرق خاصة إلى المنطقة المنكوبة. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
6: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
5: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
6: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب ساد.
5: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
7: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى الهواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
8: Yeah. النغمة نغمتك.
9: كن يتفنوا كيف وعيش بنينا وعيش بنينا ومن دنيتهم فوقنا يسينا.
10: أحداث هذه الفترة برعاية إذاعة الإذاعات.

0: غنوها معي. طيب سمعوني يلا.
1: كان الهوى كان رمان الهوى كان كان الهوى كان

0: بتلم لحبة بتكلم لأصحاب الفرحة اليوم بدات ويكثر المشي والجي كما يقولوا الحركة تزيد في البركة تتغسل الملاح تتسيق الدار يتفرش الكلماوات
1: ويعلى تزغريت ويشعل الكانون ويترمى فيه لشق والديد على عينين الحساد
0: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام
1: هذا وأكثر نهزوكم على جناح الفرحة
0: كل جمعة من 6:15 ل8 متاع الليل
1: فرحكم دايم مع عبد الستار عمامو في بدو بالتمام.

0: ليالي تونس
1: ليالي تونس تذكى واحدة تسهر وين تحب الإذاعة الوطنية
0: الإذاعة الوطنية تأمن تغطية لكل المهرجانات الدولية والوطنية والجهوية
1: ليالي تونس
0: سافر بيك
1: الإذاعة الوطنية
0: نغمة صيف
1: نغمة صيف.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى.
2: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
3: فلاش سبور، مرحبا بكم، اهلا وسهلا في فلاش سبور. البدايه بدوره العاب البحر الابيض المتوسط الايطاليه، طبعا النسخه هذه في ايطاليا في تارانتو من 21 اوت حتى 3 سبتمبر، ورسميا تونس ستشارك باكبر وفد في تاريخ المشاركات خارج تونس حسب ما اعلنته اليوم اللجنه الوطنيه الاولمبيه. البعثة التونسية كانت شاركت بأكبر عدد في التاريخ سنة 2001، لكن النسخة كانت لهنا طبعا في تونس وشهدت تعلق كبير للرياضيين، عددهم وقتها 309 رياضي، هذا ما يجعل النسخة الحالية الأكبر من حيث العدد في المشاركات خارج تونس. اليوم نحكيه على 181 رياضي تونسي باش يشاركوا في الجماد هذايا مع 28 اختصاص، فيهم 69 سيدة و 112 من الرجال. ديما نذكر الدورة في إيطاليا من 21 أوت حتى 3 سبتمبر. الرياضيين والرياضيات التوانسة إذن في 28 رياضة، منهم 24 رياضة فردية لجانب 4 رياضات جماعية، هي كرة قدم ذكور، كرة اليد رجال وسيدات، والكرة الطائرة ذكور، كرة سلة 3 ضد 3 في الرجال والسيدات. والمفاجأة تأتي من بعثة السباحة، حيث أعلنت اللجنة الوطنية الأولمبية أنه الدورة هذه دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط عفوا بتشهد مشاركة 5 سباحين توانسة، في مقدمتهم أيوب الحفناوي وأحمد الجوادي. علاش قلت مفاجأة سارة؟ لأنه زوز أسماء إن شاء الله قادرة أنه تحصد الذهبيات بالنسبة للوفد التونسي في السباحة. البطل الأولمبي والعالمي أحمد أيوب الحفناوي بيشارك في سباقات 200 متر، 400 متر، 800 متر، 1500 متر سباحة حرة أيام 22، 23، 25 أوت 2026. فيما سيخوض البطل العالمي أحمد الجوادي مسابقات أو سباقات 400، 800 و 1500 متر أيام 22، 23، 25 أوت 2026. ايضا السباحه التونسيه ممثله بياسين بن عباس اللي بيشارك في سباقات 100 متر على الظهر، 200 متر على الظهر، و200 متر حره، و400 متر، اربع سباحات بين 22 و25 اوت. وايضا حبيبه بالغيف بتشارك في سباقات 50 متر، 100 متر، 200 متر على الصدر بين ايام 22 و24 اوت 2026. وجميله بولك باش ايضا في سباقات 400 متر، 800 متر، 1500 متر سباحة حرة أيام 22-24 أوت 2026. إن شاء الله ديما في نشراتنا نوفيكم بآخر الاستعدادات بالنسبة لباقي الرياضات. إلى أخبار كرة القدم، النادي الإفريقي يعلن عن تعاقده مع الكامروني تادوس نكانغ، حيث أعلن اليوم فريق النادي الإفريقي على إتمام إجراءات تعاقد مع المهاجم الكامروني هذا قادما من فريق ستاد مالي أو الملعب المالي. طبعا اللاعب هذا كان شارك في رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم النسخة الماضية في الموسم المنقضي، لعب حتى ضد فريق الترجي الذي تونسي، يعني نوعا ما يعرفوه الجماهير التونسية. عقد يمتد لثلاثة مواسم يعني إلى غاية 30 جوان 2029. ماذا بحكيت على فريق النادي الإفريقي، نذكر أنه الفريق كان أعلن على موعد الجلسة العامة التقييمية وفتح من خلالها باب الترشحات لعضوية لجنة الإشراف على الجلسات العامة والمنخرطين. الجلسة العامة العادية لموسم 2025-2026 ستقام يوم الأحد 30 أوت. إلى أخبار الترجي الذي لا تونسي، في انتظار الإعلان الرسمي لاعب خط وسط الميدان الدفاعي خيسوس كاستيو اجتاز الفحص الطبي بنجاح تمهيدا لانضمامه للترجي الذي تونسي، ووقع عقد لمدة 3 سنوات كما قلت، في انتظار الإعلان الرسمي من جانب الترجي الذي تونسي في الساعات القليلة القادمة. في النجم الرياضي الساحلي نجم يصارع الزمن ويسابق الزمن من أجل غلق كل الملفات المتعلقة بنزاعات لاعبين سابقين قبل 10 أوت أو مدربين طبعا. ومن آخر الملفات اللي سكرهم النجم الرياضي الساحلي ملف الأسعد الدريدي مستحقاته 150 ألف دينار كما أعلنا في نشرات سابقة، فأنه الأسعد الدريدي كان سلس ومرن في المفاوضات وتم الاتفاق على جدولة المستحقات هذه مع تنازلات من طرف هذا المدرب اللي طبعا نتمنوا له التوفيق في مسيرته خارج تونس الأسعد الدريدي. من جهة أخرى وجدي كشريدة لغز في النجم الرياضي الساحلي بعد ما بدأ التحضيرات مع الفريق تخلف على التربص التحضيري الجاري حاليا بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي وسط نقاط استفهام حول مستقبله مع الفريق. نرجع شوية مع موضوع المستحقات، ديما نذكر أنه النجم الرياضي الساحلي مطالب بتقريبا هو فما قيمة مليار من النزاعات، معناها دي دوسيي وكل شيء وملفات نزاعات مع ملاعبية ومدربين سابقين، لازم يسكر في أقرب الأجال كل الملفات الشائكة والعالقة في ذمة النجم الرياضي الساحلي حتى يقدر من الحصول على الإجازة اللي تخليه يشارك في بطولة هذا الموسم. إلى أخبار نادي الرياضي الصفاقسي، سي اس اس يدخل من 11 إلى 16 أوت الجاري في تربص مغلق ثاني بتونس العاصمة بعد تربصه الأول في سوسة، زوز مقابلات ودية ضد أولمبي الباجي 13 أوت في باجة، والمباراة الثانية يختم بها التربص في ضد نادي حملنف يوم 16 أوت. ولا نادي الرياضي الصفاقسي باش إذن في آخر يعني أخباره باش يضطر أنه يخسر الحارس محمد الهادي قعلول لمدة شهر، يعني بداية البطولة مش يكون حاضر مع في الرصيد البشري للسي اس اس بسبب التدخل الجراحي اللي خضع له مؤخرا. إن شاء الله سلامات بعد الإصابة بالنسبة لمحمد الهادي قعلول. هكا نكونوا كملنا مع كرة القدم. إلى أخبار كرة اليد، انهزم المنتخب التونسي للسيدات تحت 18 سنة من نظيره البرازيلي 31 مقابل 29 اليوم جمعة في آخر لقاءات الترتيبية من المركز 17 إلى 20 ضمن بطولة العالم للفئة العمرية هذه 18 سنة في رومانيا 2026. المنتخب التونسي إذن ينهي مشاركته في المونديال في المركز 20 بعد ما انهزم أمس أيضا أمام نظيره الكرواتي 33 مقابل 23 في الدورة الترتيبية. ديما مع كرة اليد، ورسميا الجامعة تعلن على التركيبة جديدة لمكتب الرابطة الوطنية ويرأسها السيد محمد لطفي المكني في خطة رئيس. كمل بكرة السلة، والمنتخب الوطني للسيدات تحت 18 سنة انتصر على نظيره السنغالي اليوم العشية 44 مقابل 43 لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة للبطولة الأفريقية فرو باسكيت المقامة حاليا بالكوت ديفوار. المنتخب التونسي نذكر انهزم في الجولة الأولى أمام نظيره النيجيري 50 مقابل 54، وآخر مباراة في الدور الأول ستقام يوم الأحد ضد المنتخب الكاميروني. نهاية هذا الموعد الرياضي، أجمل تحياتي مهدي عبيد.
0: الدكتور حكيم.
4: تكلمنا على فوائد الرضاعة للصغير، واليوم نحكيه على ما نفعها على الأم. رضاعة من الساعة الأولى بعد الولادة، تعاون الأم باش تقوم سالمة وما تحسش بالتوتر العصبي والتعب. رضاعة تعاون على تضييع الوزن اللي زادته في الحبالة، والأهم أنه الرضاعة المطلقة مدة 6 شهور تحمي الأم من سرطان المبيض والرحم والثدي ومن هشاشة العظام. والدراسات الجديدة ورات اللي الرضاعة المطلقة تنقص من احتمال إصابة بالسكري وأمراض القلب والشحم في الدم.
0: الدكتور حكيم. مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم المطرب والملحن المصري وأحد أعمدة الأغنية الرومانسية والعاطفية الفنان ثامر عاشور.

0: 8 ياوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
3: السادسة مساء من الإذاعة الوطنية التونسية، مستمعينا الكرام نحييكم ونقدم إليكم هذا المعدل الإخباري وفي عنوانه: انطلاق دورة النهائية للتوجيه الجامعي اليوم وصدور دليل طاقة الاستيعاب الخاص بهذه الدورة. مدير مشروع تحلية مياه البحر بسوسة ينفي صحة شائعات بخصوص تلوث المياه بالمحطة ويؤكد أنها ستدخل حيز الاستغلال قريبا. وفي العالم، طهران ترجح عقد اجتماعات أمنية بين دول المنطقة وترامب يتوقع نهاية الحرب قريبا. أهلا بكم. انطلقت اليوم الدورة النهائية لتوجيه الجامعي لتتوصل عملية تعمير بطاقة الاختيارات إلى بعد غد الأحد على أن تعلن نتائجها يوم 12 أوت الجاري، وتخصص هذه الدورة للناجحين الذين لم يحصلوا على تعيين في الدورة الرئيسية، حيث سيتم إسناد مقترحات توجيه جديدة وفق طاقة الاستيعاب المتبقية. مديرة التوجيه والإعلام الجامعي بوزارة التعليم العالية سهام براس:
4: الدورة النهائية من 7 إلى 9 أوت مفتوحة للذين لم يتحصلوا على تعيين خلال الدورة الرئيسية، والنتائج متاحة باش تكون يوم 12 أوت. وعنا دورة إعادة تعيين اللي باش تنطلق من 15 إلى 19 أوت 2026، والنتائج متاحة باش تكون يوم 4 سبتمبر 2026. بالنسبة للبكالوريا الأجنبية كذلك المطالب نقبلوا فيها في مكتب الضابط أو عن طريق البريد مضمون الوصول، باش تكون النتائج متاحة يوم 4 سبتمبر.
3: ويشار إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت اليوم عن صدور دليل طاقة الاستيعاب للدورة النهائية لتوجيه الجامعي 26 2000، ويمكن الاطلاع عليه عبر الموقع الرسمي لتوجيه الجامعي www.orientation.tn. انطلق اليوم موسم التخفيضات الصيفية ليتواصل على مدى 6 أسابيع. في اليوم الأول من السولد مريم الغربي رصدت عدد من المواطنين والتجار.
5: اليوم بتجينا وما زلنا معناتها مع رجوع المكتب تجي تاخذ باش لصغار فرصه مع
6: سولد في تونس. للاسف انه يجي في بيريود ديما تلقاها ناس كراوات حورات، الصيف تكثر فيه العرايس تكثر فيه المصاريف، مع رونتري سكولير يمكن احسن سيرتو في اخر الشهر تكون فما موجوده الشهريه.
7: يعني مش عطوك حاجه باهيه مزيانه مضخمه في السولد مستحيل.
8: حاجه كانت سوم معين يعني 60 دينار عندي انا تيح 40 نحسها اوفر بزيد فرانك.
9: ساعه تلقى الحاجه يقول لك نوفيل كوليكسيون كذا حاجه ب 60 حتى 80 تيح ب 60 وهي ماشية الحكاية، فمش مستقيمة.
10: السولد نتاع صيف ولا شتاء نحطوا تفتف على جنب وباش نستغلوا الفرصة ناخذوا حاجة معناها بقل فلوس وكاي.
11: نستناو في السولد أول نهار فماش قبال كبير وكا، ممكن بريود نتاع بحر واحد كي تقرب البريود نتاع الرونتري تولي أكثر قبال خير.
3: في شأن آخر، تتواصل حتى 15 أوت الجاري فعاليات تظاهرة شهر الكفاءة التونسية بالخارج في نسختها لعام 26 2000، والتي تسلط الضوء هذا العام على قطاع الذكاء الاصطناعي لجانب تعبئة خبرات التونسيين المقيمين بالمهجر لدعم مجالات الابتكار والتنمية المستدامة. نائبة رئيس جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا أتوجا فاتن بن عيسى دعت في تصريح للإذاعة الوطنية، دعت الشباب التونسي إلى المشاركة المكثفة في المحطات الجوية المتبقية، حيث تقرر تنظيم لقاء خاص بشباب منطقة الحمامات يوم 13 أوت، يليه لقاء مشترك لفائدة شباب ولايتي باجة وجندوبة يوم 18 أوت الجارية، والذي ستحتضنه ولاية جندوبة كأعلان رسمي لاختتام هذه الجولة الجوية.
12: الهدف منه هي شهر الجالية التونسية اللي هو نقوم بتنظيم مجموعة من التظاهرات تبدأ بالتونيجيا جلوبال فوروم لو تي جي اف وصار نهار 21 جويلية ومن بعد سهرة تشبيك العلاقات دي اس ان نكملوا بالدي ار ان اللي هما دياسبورا ريجونال نتوركينغ هي تظاهرة نقوم بها في الجهات باش هكاك نقولوا لا للمركزية ونمشيوا للجهات وتنمية الجهات كل عام نختاروا مجموعة من المناطق نمشيو نزوروها نحاولوا يكون عندنا دي بارتنير في الجهة هذيك هدف اللي نحن نقولوا الجاية التونسية جاية باش تعدي عطلة ويا حبذا هالعطلة الصيفية هذه تكون مثمرة هذه جولة وطنية قاءات إقليمية دورية معناها نظموها في عديد القطاعات ومازال لنا تويكا حمامات إن شاء الله نهار 13 أوت وبيجة وجندوبة نهار 18 أوت نختتموا بها.
3: في شأن آخر وببادرة من المنظمة الوطنية لرواد الأعمال سيتم في 14 من أوت الجاري إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. رئيس المنظمة ياسين جوعة أكد أن هذا التكوين سيساعد رائدات الأعمال على الدخول إلى الأسواق وعلى تجديد مشاريعهن.
13: في إطار اتفاقيتنا وشراكتنا مع وزارة المرأة نقوم بتثقيف وتكوين ومرافقة يعني حوالي 100 امرأة رائدة أعمال مجال الإيكوميرس باش تعاونوهم برشا سوختو تعرف اليوم عندنا معضلة كبيرة اللي هي النفاذ يعني للمعلومة نفاذ الأسواق وهذا التكوين اللي هو مش يكون تحت إشراف الأسكوا يعني إشراف منظمة الأمم المتحدة يعني مش يكونوا خبراء من على مستوى بروجرام سيرتيفيه يكون يعني حاجة مهمة جدا لرائدات الأعمال للمشاريع اللي اليوم بحاجة أنها تشوف النور أكثر.
3: في شأن آخر نفى رئيس مشروع محطة تحلية مياه البحر بسوس المنصفة عمارة نفى ما يتم ترويجه بخصوص احتواء مياه المحطة على مواد خطرة وأكد في تصريح لمهر جعيدان أن المحطة في مراحلها التجريبية الأخيرة وستدخل حيز الاستغلال في القريب العاجل.
14: من باب الأمانة العلمية والمسؤولية حبيت نقول راهو الخبر غير صحيح بالمرة. أولا أن المحطة لحد الآن لم تدخل الإنتاج الفعلي والمحطة هي مشروع 130 مليون دينار فيه أربع أقساط. الأربع أقساط تظن جاهزين كلهم بما فيه قسط المحطة. احنا تو حاليا في المرحلة النهائية اللي هي مرحلة متاع تجارب المحطة. المحطة ربما طولت شوية في التجارب لكن حبيت نطمن الناس كله نقول راهي عملية تجارب هي تجارب دقيقة فنية. راهو يلزم الماء من المصدر إلى أنه يوصل للمواطن يلزم يكون يلبي الشروط الفنية الدقيقة الصحيحة. المحطة مصممة تصميم خصيص كأي محطة في العالم أنها ما تنجمش تخلي حتى مواد وحتى شوائب لأن الأغشية هذه أغشية تريتري فين توصل تنح 40 جرام تاع الأملاح اللي موجودة في البحر الأبيض المتوسط. التجارب قاعدة جارية والمحطة بخير وسترى النور قريبا قريبا إن شاء الله.
3: تمكنت فرق الحماية المدنية والغابات بولايتي جندوبة وسليانة من السيطرة بعد ظهر اليوم على الحريق الذي اندلع بمرتفعات عمادتي سيدي عبيد وتزيرة من معتمدية بوسالم وعمادة حمام بياضة تابعة لمعتمدية الكريم من ولاية سليانة. وأفاد عضو باللجنة الجوية لمجابهة الكوارث بجندوبة أفاد أن التقديرات الأولية تشير إلى تضرر أكثر من 10 هكتارات من الأشجار الغبية أغلبها من أشجار الصنوبر إلى جانب عدد من مزارع الزيتون والتين فضلا عن منزلين تم إجلاء متساكنيهما ومحيط عدد من المساكن الأخرى. حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في آخر تحديثاتها من تطور سريع لظاهرة النينو خلال الأشهر المقبلة ما يزيد من احتمالية ظواهر جوية متطرفة في أجزاء كبيرة من العالم. وتشير الدراسات العلمية الحديثة إلى أن أنماط هذه الظاهرة قد تعيق النمو الاقتصادي بشكل كبير. أبرز التداعيات المحتملة للظاهرة على الاقتصاد التونسي في تقرير خولة سليتية.
15: ظاهرة النينو هي نتاج تفاعل بين الجو والبحر تكون عموما مصاحبة بارتفاع في درجات الحرارة وهي تثير تخوفات من تكون ظواهر مناخية متطرفة. وتونس كغيرها من الدول معنية بهذه الظاهرة التي قد تتسبب في ثلاثة سيناريوهات يقدمها المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي حمدي حشاد.
16: كل الدراسات العلمية تشير للخريف وشتاء 2026 بشيكون فصول استثنائي استثنائية في تاريخ كوكب الأرض. طبعا تونس ستتأثر سلبا بالنتاج الظواهر المناخية، ممكن كذلك تكون تأثيرات إيجابية، أو ممكن تتواصل فترات الجفاف مع فترات تساقط الأمطار تكون قصيرة لكن تكون بكميات كبيرة جدا، ممكن يسبب في فيضانات.
15: فكلما اشتدت ظاهرة النينو زاد احتمال التغيرات المناخية التي تؤثر بدورها على الاقتصاد الوطني، خاصة في علاقة بالقطاع الفلاحي. رئيس مركز التغيرات المناخية بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات سليم زغل:
17: بالطبيعة احنا في تونس مش نتأثروا بهذا، خصوصا ان مخزون المياه في تونس ديما عندنا فيه اشكاليات وماشيين في طلبات اكثر ممكن نستحقولها للفلاحة وغيره. لنفس الاوان التغيرات هذه ممكن يكون عندها وطء اخر على الاقتصاد، لانها تجم تتسبب في كوارث عديدة، لانه كيما نشوفوا جفاف مش نشوفوا امطار غزيرة في اوقات محدودة اللي البنية التحتية متاعنا ممكن ما عندهاش امكانية استيعابها.
15: كما تؤثر هذه التغيرات المناخية على الكلفة الطاقية بالبلاد، وفق ممثل المعهد العربي لرؤساء المؤسسات سليم زغل:
17: التغيرات المناخية هذه مش تخلي ضغط اكبر على حاجياتنا الطاقية، لانه كي نشوفوا التغير في درجات الحرارة الامبليتود مش تكون اكبر من ناحية اكثر حرارة في بعض الاوقات او اقل برشا في اوقات اخرى، هذا مش يخلينا نستعملوا اكثر وسائل لتكييف الأجواء، وبالطبع يكون عنده عبء على الاستهلاك الطاقي في البلاد.
15: ونبه الخبير المناخي حمدي حشاد مما يسمى بالتضخم المناخي الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية.
16: بات الحديث على التضخم المناخي، من تكون الظواهر المناخية هي المحرك لارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية. بعض المنظمات بدأت تتجهز للتعامل مع الأزمة المنتظرة. برنامج الغذاء العالمي في حملة لتخزين بعض السلع الأساسية، حليب الأطفال أو الأرز أو القمح، عملية استباقية.
15: فأية رؤية استراتيجية لتونس لضمان صمود ونمو الاقتصاد الوطني أمام هذه التغيرات المناخية موضوع يبقى للمتابعة.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
3: وفي أخبار العالم، دعت جنوب أفريقيا اليوم إلى تنفيذ قرار الاتحاد الأفريقي يعود إلى عام 2015 بعقد مؤتمر قاري شامل حول الهجرة، رافضة ما وصفته بمحاولة عزل الملف وجعله ظاهرة جنوب أفريقيا. وقعت السعودية وباكستان وتركيا اليوم اتفاقية مكة للدفاع المشترك، وتهدف إلى تعزيز الردع المشترك في مواجهة أي اعتداء. وبحسب بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء السعودية، تنص الاتفاقية على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوما على جميعها، وذلك في إطار تعزيز أمنها وتوسيع مجلة التعاون الدفاعي بينها. وفي الملف الإيراني، أفاد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني اليوم بأنه تم تحديد الإطار العام للتفاهم مع سلطنة عمان بشأن فتح مضيق هرمز، وسيتم قريبا الإعلان عن النص النهائي والتفاصيل. وبينما رجحت الخارجية الإيرانية اليوم عقد اجتماعات أمنية بين دول المنطقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن كل شيء يسير بشكل استثنائي فيما يتعلق بإيران، مضيفا أنه يعتقد أن حرب إيران ستنتهي قريبا جدا. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، وهذا تذكير بأبرز عناوينه: انطلاق دورة نهائية لتوجيه الجامعية اليوم وصدور دليل طاقة الاستيعاب الخاص بهذه الدورة. مدير مشروع تحلية مياه البحر بسوسة ينفي صحة شائعات بخصوص تلوث المياه بالمحطة ويؤكد أنها ستدخل حيز الاستغلال قريبا. وفي العالم، طهران ترجح عقد اجتماعات أمنية بين دول المنطقة، وترامب يتوقع نهاية الحرب قريبا. شكرا على المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
18: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
19: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و 97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

الباب وحنا وتوحشينا.

0: صباحكم دايم مع ستار عمامو في بدو بالتمام.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بدو بتمام. ويظهر لي اليوم فهمتوا كيما حمزة فهم الحكاية، فهمنا أن اليوم مش نحكيه على فرح من أفراح التوانسة كالعادة، واخترنا مش يكون اليوم جزء من الزواج اللي هو الفرحة الكبيرة كما يتقال البداية نتاعو، مش بداو بالخطبة والفاتحة، مش نشوفوا الخطبة والفاتحة شنية حكايتهم وكيفاش وشنية أسبابهم وعليش وشنية العادات والتقاليد اللي مربوطة بهالمناسبة هذية، مناسبة الفرح هذية. وبطبيعة بدينا بصوت المطربة المصرية أحلام المصرية القديمة، مش أحلام الموجودة تويك الإماراتية، أحلام مطربة قديمة غنيتها الغنية الجميلة برشا زغروطة حلوة رنت في بيتنا، اللي كانت تقريبا فماش فرح ما تتغناش فيه، وخاصة كي يبدأ هكا خطبة. وهذاك علاش الغنية تتعدى، وحمزة زرست العقل باينة بالفرحة، معناها علاش كيفاش نفركس ونقول لكم شنية غايب الخبر، معناها لازمني نكون نعرف، حتى ما كنتش نتصور الوقع متاع الغنية ذي عليها. على كل حال هات نبداو البرنامج نتاعنا اليوم ساعة فقرتنا الأولانية.
0: دايم
1: هيا سيدي هات نبداو الساعة كي العادة بالتعريف متاع الكلمة، ش معناها خطبة وش معناها فاتحة وش نقصد بها في تونس. كلمة خطبة هي اللي يقولها في الشرق الخطوبة، احنا في تونس نعمل كلمة خطبة، والخطبة تنجم تكون خطبة سياسية، معناها رئيس الدولة مثلا يعمل خطاب، تنجم تكون خطبة دينية، إمام يطلع على المنبر يعمل خطبة، كما تنجم تكون خطبة مثلا منعش أنا متاع هكا شخصية يعمل في محاضرة حاجة نوع من الخطبة. لكن احنا في تونس نقصد الخطبة هو أن جماعة الراجل، وعادة هكا تكون الحكاية، جماعة الراجل الشخص الطفل اللي عينه مش يتزوج يمشيوا الدار الطفلة اللي هم راغبين مش يتزوجوا منها أو يناسبوهم ويخطبوها، يطلبوا يد الطفلة هذيك. هو طلب يد الطفلة هذيك، منعش علاش يطلبوا اليد بالذات، علاش يطلبوا اليد هذيك، معناها حاجة احنا ما نستعملهاش في تونس، ما نقولوش جينا نطلبوا في يد البنات، نقولوا جينا نطلبوا فيها حاشنا بيها كلها، حاشنا بيدها كهو فلا باس يا اخي، يدها مش نحركوا بها طنجرة، ليه حمزه قار وخطيني مش انا، مشيش نتاع النسويات يدوروا عليا يقولوا لي لا انا اصلا ما نستغرب كلمه طلب يد، يقولوها في العربيه الفصيحه، يبدو ان ماخوذه من اللغات الاجنبيه، لكن احنا نطلب القرب من عائله مش نتصاهروا معاها، ونطلبوا بنتهم للزواج. فالطلب هذايا الطلب نسميه خطبة أو خطوبة. علاش كلمة خطبة بالذات؟ تعرفوش يا جماعة علاش نستعمل كلمة خطبة، بينما احنا كما قلنا الخطبة في الأصل هي الخطاب اللي نجم يقدمه شخصية سياسية أو دينية أو غيرها أو علمية، يقدم خطاب في موضوع ما يتوجه به الناس، والخطاب ديما متوجه للعباد، مجموعة من الناس، الشعب الكريم، المصلين، الأمة الإسلامية، الأمة العربية، اللي تحب أنت، لكن موجه لناس معينين، فخطاب مباشر. فأحنا نسميه طلب اليد أو طلب القرب نسميه خطبة، لأن بالفعل كانت فيه خطبة. مشكلة أتوا بعداش نجيو للحكاية هذه متاع الخطبة، وشنية الخطبة في الحد ذاتها، وشنو الكلام اللي كان يتقال، خاطر توا المشهور عند أغلب الناس كي مشوا يخطبوا يقولوا جيناكم خاطبين راغبين في بنت الحسب ونسب، لكن توا نشوفوا اللي في الأصل وعاداتنا التونسية القديمة مش هذا الكلام اللي يتقال، أو على الأقل مش هذا الكلام اللي يقوله الرجال، هذا الكلام المفروض يقوله النساء، إنما الرجال قولوا كلام آخر. هذا يجرني إلى أن فما يقول كلام يقوله الرجال وكلام يقوله النساء، بمعنى أن رأى فما خطبة رجال وخطبة نساء. ملش في بالك، فما زوز خطبات الاثنين يلزمهم الاثنين يكونوا موجودين بكري توا قولوا مع بعض توا نشوفوا بحكيت بعد توا كيفاش. أما من المفروض الخطبة هذه به، هذه بالنسبة للخطبة وما يخص الخطبة، وطبعا نشوفوا عاداتها وتقاليدها، ومش نمشيو مرة هذية مش نمشيو في الفرح في دياركم في الـ في الـ في الفقرة متاع فرح في دياركم، مش نمشيو لمدينة القيروان إن شاء الله، خاطر في مدينة القيروان الخطبة عندها طقوس خاصة ليست موجودة في أي مكان من تونس، ليه حتى من الدنيا يظل الدنيا القراوة عندهم بدعوا حاجة ما هما زعيمين حق مع الفيانة متاع القراوة، خليتهم يكونوا هكا يحبوا يكونوا متميزين ويعملوا كل شيء بترلياتي، كل شيء يعملوا له قاوق وقداو معنا، فيبدو أنهم عنده عادة خاصة. وسنونا بعداش في الساعة الثانية إن شاء الله مش يكون معنا سي محمد توفيق نجار، واحد من أعيان أبناء أعيان مدينة القيروان بيت مجيد، سواء من تالي والده ولا من تالي والدته، معناها كي نقولوا العلالنا ونقولوا معناها نجارة، معناها كما يقولوا ناس بكري شيح الريق في لساننا، طبعا نشوفوا هالعادة هذه، أقعدوا معنا مش تسمعوا هالعادة هذه. به هذا فيما يخص الخطبة، لكن فما كذلك مناسبة بعد الخطبة تتعمل مباشرة تقريبا اللي هي الفاتحة. والفاتحة عندها كذلك طقوس وعادات. وعليش اسمها الفاتحة؟ لأن يقرأوا فيها سورة الفاتحة وهي البداية، خاطر الخطبة ماهيش بداية، الخطبة ماشي يطلبوا ممكن يتقبل الطلب متاعها ممكن يترفض، خاطر نجم نجيك ونقول لك حاسبين طلبنا القرب منكم، تقول لي لا ما عندناش بنات للماخذة، ولا يقول لك الكلمة اللي كانت بكريسة خلي الأمر يستراح، خلي الأمر يستراح معناها انسى، قولوها بوليمون قال الراجل، أما انسى معناها، أما ولا يقولوا ما عندناش بنات للماخذة، ما عندناش بنات حاضر الزواج، ولذا سكروا الباب مباشرة. فالخطبة راهي قابلة للقبول كما قابلة لعدم القبول، بينما الفاتحة تفصلت النازلة، خذينا البنية وتم ربي بخير ونبدأ وعاد فاتحة الأمور، وفاتحة الأمور بالفاتحة، فهي تتقرأ فيها الفاتحة فعلا، لكن بخلاف أنها تتقرأ فيها الفاتحة هي يبدأ بها الفرح، يبدأ بها فرح الماخذة اللي مش يتواصل حتى لين دخلته للزواج للعرس. هذيك الديمارش كاملة وفيها برشا مناسبات، وإحنا بين الجمعة هذية والجمعة الداخلة إن شاء الله باش نشوفوا البعض من المناسبات هذية. فهذا تقريبا تعريف كلمتي خطبة وفاتحة في المفهوم التونسي نتاعنا وفي عاداتنا، حتى ممكن أخياننا من الشرق يسمع في الإذاعة نتاعنا الإذاعة التونسية الإذاعة الوطنية يقول لك ليه مش هكا عنا وما نقولوش الكلمة هذية، لا أنا نحكي هنا تونس، احنا في البلاد التونسيه كيفاش عاداتنا والمتوارث عنا. وما دامنا قلنا البلاد التونسيه بدينا اغنيه مصريه المطربه احلام، وتوا مش نسمع اغنيه تونسيه زاد فيها حكايه الخطبه وكذا. المطربه التونسيه كانت من اجمل خلق الله، كانت جميله برشا الله يرحمها، وصوتها كان عذب وجميل وكان لطيف وكذا. المطربه المرحومه ناريمان كتقول انا مخطوبه، صح عليها

0: زعما هكا كنا.
1: كيفاش كنا في الخطبة وكيفاش كانت الخطبة متاعنا؟ للعلم أنه بكري الطفلة ما تختارش والطفل كذلك ما يختارش، العائلة هي تختار له. فما ناس راه يقول لك متسمي على فلانة خاطر أولاد العم، كما نقولوا تنزاد بنية في العائلة، عمها يجي يقول هذا الولدي، تلقى ولده عمره وقتها عام ولا عامين، يقول هذا كنتي مش ناخذها الولدي، وبالطبيعة يكون أمرا نافذا لأن ولد عمها أولى بها. كما كانوا يقولوا الناس بكري، قال لك ولد عم يفكها من الجحفة، بمعنى يعطيها حد آخر راجل براني وخارجة ماشي لدار راجلها ما نعرف مش تعرس، ولد عمها ينجم يفكها من تحت الجحفة لأنه هو أولى بها. هكا تقاليدنا القديمة الموروثة اللي كانت بكري، راني كنقولها كي مش نعني أني إذا كانت باهية مش بشرطه.

لكن هذا اللي كان معمول به، هذا اللي كنا جاري به العمل. فما ناس متسمين على بعضهم اليوم صغار، مثلا متسمي على بنت عمته، متسمي على بنت خاله، متسمي على بنت عمه، معناها من الأقارب كانوا هكا يسميهم على بعضهم، وهذاك معناه من تحصيل الحاصل، ولذاك يحظوا الزواج ما عارفينها ليهم هذاك ديجا. لكن مش هذو من الناس الكل، فما عباد ما يسميوش هما صغار، وإلا سميوهم صغار ثم بدلوا رأيهم وتصير الحكاية هذية، فمش يختاروا له طفلة. أنا ولدي حظ الزواج ونحب نتهنى عليه، نجي لأمه ونقول لها ما فماش تحت يدك هكا بنية باهية مثلا، تقول لي تو ندور في حوالي، ونقول لك وتدور في حوالي اش معناها؟ معناها تشوف في أحبابها وأصحابها وأقاربها وكذا، وجي تعرض عليه الأمر، اش قولك في بنت فلان؟ اش قولك في بنت فلانة؟ تبدأ تعرض، وين الراجل يعملوا رأي؟ قل لا لا فلان طبيعته خايبة مثلا، ولا معروف عليه حاجات مش باهية، ولا حاجات من نوع هذي، في الحومة مش مشكور، حاجة من نوع هذي. إذا كان المرأة ملقاتش هي في فكرها، وإلا ما تفهمتش هي ورجلها على شخص معين، وقتها يلجؤوا للخاطبة. كانت فما مهنة يا سيدي، مهنة ويتقضوا عليها أجر، أي بالصوارد مش ببلاش، أي مهنة الخاطبة. أنا كنهاري كان نتصفح في وسائل التواصل الشبكة العنكبوتية، لقيت فما مرأة من البيرو يظلي والحاجة كامل حسب من الأمريك لاتين، قال لك شريت زوز ديار باش بالنميمة الله ما عافينا، قالت لك بالفلوس جيت معناها تقطع وتريش بالفلوس، معناها تجي انت تقول لها فلانه اش عملت، كنت تقول لك هي عملت وسويت ودرش ودرش، اما تعطيها الصورد شاد زوز ديار، مهنه مربحه ظاهر فيها الله ما عافينا. فمقابل ذلك الحق مهنه الخاطبه ما مش خايبه، معناها فيها هي سعد من جماعه راسين في الحلال كما يتقال. الخاطبه هي مراه تلقاها تدخل الديار من غير استئذان، بمعنى مرأة تلقاها محبوبة، مرأة كبيرة يحبوها في الحومة، تدخل كل دار تقابل الناس الكل وكذا ويشوفوها العباد، فكانوا يعيطوا لها تقول لها كما نقولوا يامي فلانة في الحومة فمشي، ولا في الهاك وجيرين وكذا فمشي، بنية حافظة زواج تصلح لولدي، ما تعرف ولدي فلان تعرفه وتعرف أخلاقه وتعرفه ديما الأم تبيع ولدها خيار الناس، فمشي بنية تحفظ الزواج وبين قوسين هي تحت السطور تقول لها فماشي واحدة تتحملني، خاطر انت تعرف طبيعتي زاد انا، خاطر ما تسكن في دار حماتها. فالجيك الخاطبة هذيك المرأة الكبيرة وتعرض عليها تقول لها راي بنت فلانة حافظة زواج، بنت فنتالة حافظة زواج، والمرأة هذية راي ما تقولش هذاك ابو بلاش ساعة، معناها الام الطفل مش تحسن لها، مش هي تجيب لها واحدة باهية، واللي عندها بنية حافظة الزواج ديما تجيها أمك فلانة المرأة الكبيرة تودها يا عمي فلانة يقوم يا طفلة مد أمك فلانة مد لها كما نقولوا احنا فنيج القهوة فايض لها قهيوة، قوم يا فلانة وتوري، قوم يا فلانة وريها القرقيف متاعك تاع صنعتك، مش توريها اللي هي صاحبة صنعة حسيل، كي تبدأ توصي في بناتها اسمها كي تجي أمك فلانة كل واحدة تكب على قرقيفها والأخرى تمد ماكينة الخياطة، لو حسيل توريها انتما وصوتكم ما يطلعش وعينكم في القاعة، مش كي تشوفكم تكبروا في عينها وتعرف اللي هي انتما حاضين الزواج وباهين، تشوف لكم حدا وحيد رويجلات باهين، فكانوا معناها كومبرومي اتفاق هكا يصير. فتعرض الجيل خاطبة وتقول راني لقيت بنية مجدونية كذا، فهمتش، وتتوسط في الحكاية هذه، هكا تطورت الأمور فيما بعد، ولات الخاطبة تستعمل وسائل حديثة وقتها، التصويرة مالا يمشي يتصوروا عند مصور وقتها مشهور اسمه جيز، ما عادش موجود هذاك علاش نقول اسمه، فهمتش، يتصوروا عنده وجيز علاش خاطر كان يسمح، مش وقتها ما فماش هكا وسائل طويكة كما توا فيلتر وما نعرف شنو، لا كان يسمح التصوير هكا باليد، يزينها كقدها ويردها عينيها اوسع شويه وافتح شويه وكذا حسيلو ويزينها. وكانت فما واحده اخرى في البالماريون، بالماريون القديم تاعي انا مش تاع توا تاع وقت انا، كان فما مصوره فرنسويه يقولوا البوتيك نتاعها اسمها بولي فوتو، فزاد كيف يمشيوا لها خاطر تسمح تصاور، فتبدا عاد يصوروا لبناتهم وهي تصويرتها يا مي فلانه، مش يشوفها الطفل
وطفل زي ده كيف كيف يبعث تصويرته وهكاك اذا كان تم الامر معناها بالعجبوا بعضهم مع العائلات زي ده عجبتهم وكذا فمش يمشيوا يخطبوا بالطبيعه. كيف يخطبوا الساعه تبدا بالكلمه يمشوا النساء يجسوا اذا كان جماعه العروسه قابلين الاصل نساء في بعضهم ما يدخلوش الرجال الا هو تقريبا يدهم مليانه مشاو تكلموا هما مش تكلموا مش حتى قالوا بنتنا ولدنا حشنا منكم ليه ليه يمشوا يطلوا جايين نعشي وحذاكم وبتبيع الاخرين يفهموا الطفله تبدا عينيها في القاعه ومن جنب امها ما تتحركش وامها تبدا تشكر وتمجد وساعه ساعه يقولوا لها كلمه مش تضحك مش يشوفوا ترصيف تسنيها سنيها مرصفين ولا ليه ماكش عندها سنوقه مثلا ولا عندها سنين بالسوس ولا حاجه مالها كيفاه لازم يقيموها تمشي يقولوا لها قوم انت تحرك معناها قضيوها في قضيه هكا مش تقوم تمشي مش تمشي شوفها مستويه ولا ليه ماكش عجه ولا عوجه ولا اللي هو حسيلو قلبوا تقليبه والتقليب الأهم من ذلك بعد ما تعجبهم في الشكل ذاك والله عينا أنت وقتاش تمشي للحمام يلا فلانة أم العروس الأم العروسة تقول لك ما قلوا احنا نهار الأربعاء إن شاء الله إن شاء الله وتبيع هي تمشي هي تبعث أختها للحمام مش تشوف الطفلة في الإتا بور كما يتقال لابسة متفوطة بفوطة ولذلك تشوفها بالقداء وتمشي مستوية ولا لا وحاسيل الأمور وهكذا إذا كان تمر الأمر هذا يمشي والرجال مش يخطبوا وكما قلت قبيلة الخطبة ما هيش كلمة اللي يقولوها طوى أغلب الناس يقولوا جيناكم خاطبين راغبين لا سيدي الخطبة هي خطبة بالمجد وذلك على اسمها خطبة يهزو شيخ المشايخ كما نقولوا احنا كان هم ولاد زاوية يهزوا كبير الزاوية متاعهم كانوا من عامة الناس معناه يجيبوا كما نقولوا احنا امام الجامعة وإلا المدب متاع الكتاب ولا شخص عارف معناه زيتوني تقول انت وكذا وكالسيد هذا كي يتهمم وهم كلهم متهمين الرجال شو ناس هكا ذوات معناه وطفل ما يمشي شهم فمش ريحته هو ما فماش لا يدور لا يتعين لا يوري وجهه يمشيوا الكبار فهمتش عمومته واخواله ونساء ورجال عمومته وعماته ورجال خالاته وكذا والأقارب والأقارب ولاد العم وكذا ويمشي في همة وعمة وكذا ويدخلوا يفرحوا بيهم وما يقدموا لهم شيء ما يكلوش الرجال ما كانوا يكلوا حتى شيء في الخطبة لا يقدموا لهم لهذكم يعرضوا للآخرين ياخذوا ما فماش ثم الكبير ذاك الإمام ولا الشيخ ولا اللي هو ولا كبير الزاوية يدخل يدو المكتوب البدعية ولا الفرملة يمد خطبة هاي طولها ما يذكر فيها بعض آيات قرآنية في الحث على الزواج وعلى الرجل الصالح والمرأة الصالحة من بعض الأحاديث الشريفة ويبدأ يمجد في ولدهم ابن النبي الأكرم الأكرم الأشوى ابن الأفاضل من الآباء والأجداد ومن عشو ويسمي اسم البو واسم عائلة الأم البو ابن فلان الفلاني كذا واسم الأم ما تذكرش اسمها أما عائلتها بنت ابن الفاضلة ابنة الأكارم كذا وجين قدموا بالدرة المحظونة والجوهرة المكنونة وما نعرشنوها ابنة سيفلاء يسميوها هذا الطفلة ابنة سيفلاء ويبدأ يستنيه في الجواب بالطبيعة جماعة الطفلة يعملوا روحهم زعما يشاوروا في بعضهم يطبصبوها على خالها وعلى عمها ويغزروا لبعضهم طوما في بالهم غير ركاكة سينما وش قولك وكذا وبعد فيما بعد يقوموا ب ما يقوم واحد منهم حاضر روحه يمد زادة ورقة هذه طولها قد من الناس سيدي عبد القادر ويبدأ يمجد في بنتهم كما الآخر مجد ولدهم يمجد في بنتهم وكذا وهي اللي هي متربية وهي بنت أصل وكذا وخي معنى بنت الأخيار وبنت الكذا وأمها بنت الأكابر وبنت الناس وتربية وأصل وحاسي وكذا تمجيد هذا كله ويقولهم معناها جزتكم ويختموها بغرفة من صالح الدعاء ويقوموا يروحوا فما ناس في نهارها وفما ناس كما نقولوا بعد 3-4 أيام يمشيوا النساء خطبة النساء طبعا المرة الأولى ما مشاو النساء لكن هذيك مش يشوف جس النبض يمشيوا خطبة النساء يمشيوا يا سيدي النساء بدلين لقى أقارب زاد مش برشا برشا يمشيوا جماعة العروسة يقبلوهم زاد بال بال بال بالفرح والهنا وكذا هنا النساء يقدم جماعة العروسة يقدموا ملذة وطاب شروب ورزاطة وحلو كذا يجيبوه
لكن جماعة العروس ما ياخذوا حتى شيء. الاخرهم يجيبوا يعرضوا عليهم الاخر يقول له كثر خيركم وعيشك وما ياخذوش. لأسباب ناس بكري كانوا يقولوا مش القلوب ما تبردش، بمعنى كي ناخذوا حاجة تبرد القلوب وما تمش الفرح. أما هو مش هذيك الحقيقة. الحقيقة هنقولها لكم أنا، كانوا خايفين. تعرف منش خايفين؟ من البخوخو. شكون يعرف يحطوا لهم بعض الحاجة فك الحرودوا لهم بعض الحاجة نوليوا في حل وربط يوليوا عمي صمي يقولوا كان الطفلة هذيك ما ناخذوا كان هذيك. علاش؟ على خاطر ما خطبنا ورغبنا وطلبنا وعطاونا، وبعد ذلك باش نعملوا الفاتحة يا سيدي. علاش؟ خاطر باش يجيو الرجال زاد مرة أخرى ويقراوا الفاتحة، وبعدهم يجيو النساء ويجيبوا قطعة الصياغة. وقطعة الصياغة يا سيدي يلزمها تكون قطعة ذهب ولا فضة بالطبيعة، قطعة صياغة، لكن حاجة تتسكر، معناها مش فردة مش حديدة، حاجة كيما سلسلة مثلا، برسلي، حاجة اللي تتحل وتتسكر. علاش؟ مو قلت لك باقي النية شوية؟ خاطر احنا عنا حاجة نقولوا فاتحة ومفتوحة وكل حد على روحها، خاطر ممكن بعد الفاتحة ما يظهر لناش، صارت حاجة مرينا حاجة من جماعة العروسة ما عجبتناش، ولا جماعة العروسة راهو حاجة من جماعة العروس ما عجبتهمش. نحلوك القطعة اللي لبسناها لها السلسلة، حليناها، خذوا متاعكم وتصبحوا على خير، ولا تباتوا نسابنا لا نباتوا نسابكم، فتتفصل الحكاية وقتها وتمشي على روحها. احنا على كل حال ما نتمناوش هذايا، نتمناو احنا قلنا بدوا بتمام، كي نبداو نتموا ان شاء الله. اما هذية عوايدنا القديمة، هذا من الحاجات اللي كانت تتعمل وكانت دالجة في البلاد التونسية وفي برشا جهات معناها بالبلاد التونسية، لكن كما قلنا ما هيش حاجة أساسية وأكيدة، لكن أغلب العادات تتمحور حول بالطريقة هذه، بمعنى أن الطفل ما هوش هو اللي يختار، إنما يختاروا له. حتى بنت عمه، حتى اللي متسمي عليها بنت عمه، اختاروا هيلو بطبيعة، هو ما اختارش ولا هي ما تختارش بطبيعة. والطفلة والطفل ما يتشاوروش، خاطر أقصى ما يمكن أنه بعد ما يروحوا الرجال من خطبة الرجال، بعد ما خذوا الكلمة في الطفلة، البو يقول للأم مرته قل لولدك اللي خذينا له بنت فلان، مش حتى هو يقول له، قول لولدك خذينا له بنت فلان، وكهو وكهو وتفصلت النازلة. معناها لا قرار له. كي الطفلة والطفلة أشو من هكاك، أشو وأكثر. علاش؟ على خاطر كيف جاءوا خطبوا وعطاوها، وبعديش يقولوا لها هاوكا مش تاخذ راكم حضر روح، يعني مش حضرك العرس. فمعناها طبيعة هذا حتى من ناحية التقاليد الإسلامية، ما هيش تقاليد إسلامية، لأنه سيستشيروها على الأقل، خذ رأيها، حتى اسألها قول لها اعلمها اعلمه كذلك. لكن هذه كانت عاداتنا اللي القديمة اللي خذوا بها الناس بطريقة هذه. لكن نجم تكون فما بعض استثناءات حتى في القديم، استثناءات بمعنى أنه جماعة الطفلة، معناها جماعة الطفلة هما يطلبوا الزواج من طفل وتصير. الراجل متعدي، مش إذا نسمي لسامي، الراجل متعدي قدام حانوت متاع شخص من أعيان المنطقة، هو متعدي وعيط له يا سي حمادي، قال له شبيك لتوا ما خذيتش؟ قال له والله مكتوب يا سي عبد الرحمن، ما جاش مكتوب. قال له باهي، مالا قول الجماعة يجي يخطبوا بنتي، هاو أعطيتك بنتي وبنت هذاك اللي تم. أي هكا هكا ومشاو. روح هو قال دارهم، قال مروا عمي فلان راو عرض عليها بنته، قالوا له ما نخيروش عليها، عائلة أصل وفصل، وطفلة شابة زهرة وعينيها خضر بيضة حمراء، تقول القمر أزرق ولا خلي نزرق، ما وخاصة هو أكبر منها برشا، طفل بيناتهم إيش 20 سنة في العمر. قالوا له احنا نلقيناها ونتشرطوا سي عبد الرحمن ما نمعطى نمشيوا نجارها قبل ما يرجع في كلمته، ومشيوا خاطبوها بعد ما هو عرض عليهم. ما نتصير الاستثناءات هذية والحاجات هذية، لكن تكون حاجات نادرة. الأصل اللي كان معمول به في القديم هو كما قلنا أنه يبدأ يفركسوا نهار اللي يلقاو جماعة الطفل يمشيوا يطلبوا يد الطفلة أو يطلبوا الطفلة للزواج كما قلنا، وربي يتمم عليهم بالخير. وهذاك علاش؟
عندنا كلمة بكري تتقال، كانوا يقولوا طفلة يخطبوها ألف وتبات عند واحد. علاش؟ على خاطر ينجم برشا يخطبوا، يجي ويخطبوا ويقولوا لهم لا ما معناها ما خلي لما يستراح، وإلا ما عندناش بنات للزواج. هذاك علاش الهدى سلطان قلت لك كثر الخطاب يا سيدي، أي مالا نقعد في أمل كثرة الخطاب وما تبعدوش، لأن ما زلت عنا ساعة أخرى بعد الموجز مش نحكيه على بقية الخطبة والفاتحة.

0: قهوة فرح يما
1: معنا احنا بديت الحكاية
2: ومحلاها حكاية
3: محلاها محبة
2: محلاها عشرة.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقولك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعينا الكرام تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة الكريديف يحتفي بالعيد الوطني للمرأة التونسية من خلال تنظيم احتفالية تتضمن حفل إسناد الجائزة الوطنية زبيدة بشير للكتابات النسائية التونسية بعنوان سنة 25 و2000، وذلك تحت إشراف وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. وزير التجهيز والإسكان سلاح الزواري يدعو إلى التسريع في نسق إنجاز مشروع تهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة واحترام الأجال التعاقدية مع الحرص على جودة الأشغال ومطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة. رئيس مشروع محطة تحلية مياه البحر بسوس المنصف عمارة ينفي ما يتم ترويجه بخصوص احتواء مياه المحطة على مواد خطرة، ويؤكد أن المحطة في مراحلها التجريبية الأخيرة وستدخل حيز الاستغلال في القريب العاجل.
7: باب الأمانة العلمية والمسؤولية حبيت نقول راهو الخبر غير صحيح بالمرة. أولا أن المحطة لحد الآن لم تدخل الإنتاج الفعلي، والمحطة هي مشروع 130 مليون دينار فيه أربع أقساط. الأربع أقساط تظن جاهزين كلهم بما فيه قسط المحطة. احنا تو حاليا في المرحلة النهائية اللي هي مرحلة متاع تجارب المحطة. المحطة ربما طولت شوية في التجارب، لكن حبيت نطمن الناس الكل ونقول راهي عملية تجارب، هي تجارب دقيقة فنية. راهو يلزم الماء من المصدر إلى أنه يوصل للمواطن يلزم يكون يلبي الشروط الفنية الدقيقة الصحيحة. المحطة مصممة تصميم خصيص كأي محطة في العالم، أنها ما تنجمش تخلي حتى مواد وحتى شوائب، لأن الأغشية هذه أغشية تريتري فين توصل تنح 40 جرام تاع الأملاح الموجودة في البحر الأبيض المتوسط. التجارب قاعدة جارية والمحطة بخير وسترى النور قريبا إن شاء الله.
6: ختاما، وفي العالم اتفاقية دفاع مشتركة ثلاثية بين السعودية وباكستان وتركيا تنص على أن أي هجوم على أحدها يعد هجوما على الجميع. تعثر مفاوضات روما في الجولة السابعة بعد رفض إسرائيل الانسحاب من نقاط جديدة جنوب لبنان. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع نهاية وشيكة للحرب مع إيران وسط تقارير إسرائيلية تشير إلى احتمالية توجهه لإبرام اتفاق مع طهران. فيروس إيبولا في الكونغو يشهد تفشي قياسي وخطير، حيث تخطط الإصابات حاجز 4000 حالة مؤكدة لأول مرة منذ بدء الموجة. ختم هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
8: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج ديش إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

زغروطة حلوة لمتنا زغروطة حلوة.

0: الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات خليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: كيفاش؟
1: واليوم كيفاش يا سيدي الخطبة والفاتحة؟ كيفاش ولات؟ كيفاش ولات عاداتنا؟ كيفاش ولات تقاليدنا؟ تبدلت؟ شو اللي تبدل فيها؟ وشو اللي قعد من الحاجات هذوما؟ أكيد الدنيا تتطور، وأكيد الخطبة اللي هي كما تعرفوا معناها أساس من أسس الزواج تبدلت الأمور. تجا ولاو العباد تعرف بعضها، ومش من اليوم، ولاو يتقابلوا، ولاو العباد يقراوا مع بعضهم، يجي طفل هو يقول نحب على الطفلة الفلانية، العائلات معناها ولات دورهم آخر. لكن ما نحبش نحكي أنا في الحكاية هذية، حبيت نشوف شخص من ولاد توا. أنا من ولاد ناس بكري، أما نشوف شخص من ولاد توا اللي يحب زادة معناها عنده علاقة بالقديم وكذلك من توا. لقيت شخصية طريفة عجبتني برشا. شخصية هذه هي لآية بن جبارة. اللي يعرفوا الانستغرام أكيد عرضتهم نهار من النهارات، هكا تعمل تدخلات طريفة وظريفة، وساعات تقمص دور مرة كبيرة تولي عمرها 90 سنة وحاجة كي، وهي طفلة صغيرة بالطبيعة، وتحكي على بكري وكذا. واكتشفت فيما بعد أن ممكن ياسر هذا ناتج على من عائلتها المحيطة، وخاصة عمتها اللي محلها بالحق معناها الديو، معناها حاجة تركب الكيف بنت الخو والعمة، كيفاش فما تفاعل بيناتهم. فقلت علاش من خليهاش هي تحكي لي، باعتبار أنها عندها معرفة بالقديم شوية لكن عايشة الوقت هذية والدنيا هذية. قلت نحكي معها شوف مع آية كيفاش هي ترى، كيفاش طويكة ولات الحكاية. آية مرحبا.
2: مرحبا بك.
1: شنو حوالك؟
2: لذيذ فضلك.
1: انا بالمناسبه نحب نعبر لك على الاعجاب نتاعي على كل ما تعمل فيه، على كل الحاجات اللي تهبط فيهم ضامره. فما برشا ضمار، برشا روح فاكهة، لكن ساعات زاد كيف بخلاف الفكاهه، بخلاف انك تلفت النظر لحاجات سلبيات ولا ايجابيات، لكن في نفس الوقت نحسك انك هكا عندك حاجات قديمة موجودة فيك، معناها أنت بيدك ما هكا تحب شوية ولا متأثرة شوية بالحاجات القديمة، وفهمت اللي يظهر لي هذا تأثير العائلة هكا ولا ليه؟
2: صحيح مش متأثرة شوية، متأثرة برشا.
1: ظهروا خاصة كي تخدم دور المرا كبيرة، ما تستعمل في فوكابيلير نتاع نسيك بار نتاع زمان نتاع بالحق.
2: أي هو اللي نسمع فيه كنت.
1: أيوة اللي عشت فيه فلا أكيد. أيوة حبيت نعرف توا أنت بنت طويكة وصاحباتك والمحيط نتاعك وكذا، كيفاش ولات الخطبة طويكة؟ مازلت يمشي ويتعارفوا يمشيوا معناها يقترحوا جماعة الطفل على العروس، يقترحوا عليه يقولوا فما في البنت فلانة عجبتنا، مازلت هذه موجودة وإلا هي جزء وفما حاجات أخرين تعمل ولا تتعمل؟
2: توا مش حاجات اخرين، توا تبدلت الحكايه جمله.
1: تبدلت كيفاه؟
2: توا مثلا قبل كانت الخطبه معناها فتره يقولوا فيها للعائلات، باش من بعدها يتعداوا الى مرحله التعارف، باش ياخذوا راحتهم ويتعرفوا ويدخلوا يخرجوا على عينين الناس هكا
1: مخطوبين
2: اوفيسيال.
1: العائلات في بالهم، معناها العائلات في بالهم.
2: بالضبط. توا المرحله نتاع التعارف تصير قبل برشا من الخطبه. كان بديت في الابليكاسيون ولا بديت مع الاصدقاء في المحيط نتاعهم ولا كذا،
1: ولا في الماء في الجامعه ولا في العامه في خدمه ولا اللي هو
2: اي برشا. تبدلت الوسائط نتاع التعارف هي معناها. اما كلكو سوا كيفاش يصير التعارف، فتره التعارف بعيده برشا، ما عندهاش حتى دخل بالخطوبه، معناها بل نعمل الخطوبه ونتعداو للتعارف تو نتعرفوا نفهموا بعضنا، وساعات نوصلوا حتى ننسقوا للزواج ونعطيو العراب وكل شيء، ومن بعد في جره بعض ونعملوا الاوفيسيال الكل.
1: معناها التقاليد اللي كانت معناها متاع ان ما يلزمنا نخطبوا مش يعرفوا الناس اللي فلانه، ما اذا كان خرجت مع فلان راهو عائلتها في بالهم ولبقوا واحد وكذا، توا ما عادش هذيك، ما عادش هاجس، ما عادش تقلق برشا، يخرجوا على رواحهم يمشيوا يسهروا كذا، ومن بعدش كل ما هو رسميات تتعمل من بعدش العائلات وكذا، بعدش هذا اللي فهمته. هذا هكا
2: هذا هو معناها الخطبه هي راهي نتيجه التعارف والتفاهم، رانا متفقين ومتفاهمين وتعرفنا وقابلين وهنا على الكلمه وبرا.
1: معناها ولات شكليه نجم تقول الخطبه.
2: شكليه وهوكا زعما هوكا شي الدين في التقاليد وعلى عين وكذا ومنها الزغريطه ومنها نتبعها ولا
1: فرحه فرحه
2: وصحتك وتسمى فرحه.
1: معناها المفهوم الفلسفه وراء الخطبه تبدلت تماما. معناها هكا ترى
2: هي شكليات باش نقولوا هاكا ديما السلطه الابويه مازال عندها الراي وتقول راهي في كلمتها. ما بين الابيات قاعدين يقولوا طلبناكم في بنت الحساب ونسبوا الاخر يقول له اعطيناكم.
1: هما ديجا قبلوا كل شيء كل شيء
2: تام. ما طلب حد وحد ما طاح حد هما اللي طلبوا وعملوا رجلوا الامور.
1: الصوره الحاجه الاخرى اللي حبيت نسالك عليها باعتبار كما قلت لك انت تعيش فيه معناها تعيش في الوقت هذا. ان الفكره على البرنامج بدو بتمام هو الفرحة أن مناسبات نفرحوا فيهم، وكانت الخطبة والفاتحة كانوا مناسبات بالحق يبدو يستنوا فيهم الطفلة سورتو اللي قاعدة في الدار وتستنى في رحمة ربي. معناها مش تاخذ راجل وكذا، معناها كي تجي تتخطب وتجي حتى الأغنيات قبل قديش كانت من أغنية كنا نسمع في بعض منهم قديش فرح تحس فرحة وفرحة في الدار ودربوكة وغناء وتلقاهم لبس وصحابهم أصحابها والعائلة اللي دايرين بيها وخايفين عليها من العين وكذا خاطر بنت عمتها ما خذيتش مازالت واكبر منها وما نعرف شنو
2: يحسبوا فيها درا قداش من نهار
1: ايوا هذا
2: لما نفصول
1: هذا ما عادش يظهر لي هذا ما فماش. لا
2: هذيا راهو اين توا اللي راه فيه الحقيقه واللي نعيش فيه اللي هي فتره الماخذه هذيا والمناسبات تكون الاكثريه فيها ستريس
1: ستريس
2: خاطر ستريس خاطر فما تنظيم كبير وفما العينين علينا وفما موافقات العائلات وفما اشري وجهز وخوض وبدل وكذا. فالفرحه ما عادش عندها هذيك الفرحه تتعاش في النهار هذيك. لكن اللي يسبقوا الكل هو تحذيرات وستريس والعروسه توا تضعف وما عادش فيها وجهها يمشي وحاسولوش بشقوضه توا خوضها اكثر من
1: معناها ما فماش الراحه والفرحه اللي من القلب بالحق واللي تتمادى على مده بكري. كان معناها حتى الفاتحه بيدها مثلا تلقاها مقبل بجمعه العباد في الدار معناها العائله في الدار وصغاري يقوموا يطيحوا دربوك كل يوم تعزق وكذا ومن بعدش نهار الفاتحه التصديره نتاعها ما عادش هذاك.
2: توا نوما هنيئا لصغاركم ساعه اولا هذوكم يشدوا دفيرتهم 8 يرقدوا ما عادش تدعوهم للميخبات
1: هذه الاولى ايوه
2: هذه الأولى وتوا العروسة هي اللي قايمة بكل شيء تكمل خدمتها تمشي تشوف مناقصها ما زيدها وتصور تبدأ أمها وخالتها كل شيء بالإنستغرام وبالفيسبوك مع
1: تلقى
2: العمة تكركر والخالة تشري ودرا شنو.
1: فهمت
2: قبل كانوا العائلات هما اللي يقوموا بالشيء هذايا الكل عندهم الكلمة الأولى وشهورهم والكلمة كلمتهم توالي تو تكمل تخدم على روحها وتتعب وتمشي تجيب جهازها وتحط في دارها وتنسق بين عائلتها وعائلة راجلها فهمت كله تعب عليها هي فماش هذايا 7 ليام و7 ليل وهي تخدم الصباح والعشية وعندها الويكاند باش تمشي تهز جهازها لدارها. تبدلت توا الأمور وتبدلت المسؤوليات وولات العروسة هي اللي قايمة بروحها فماش هاكا إعانة من الأخت صاحبة كذا ولكن الأكثرية تتحمل على العروسة بيدها.
1: معناها الكوبل ولا هو اللي يتحمل هالمسؤوليات هذايا معناها يظل حتى الطفل زاد كيف عنده بعض مسؤوليات هو يقوم بهم وما عادش يدخلوا له العائله بابوه وامه قال شنو انا خذينا لك الدار وتعديت للنجار الفلاني طلعت لك الموبيليا يا فلان.
2: لا ما لا ترى كل شيء يتاخذ حاضر ويتعمل له كارنيه نتاع معناها ادخار ويتصرفوا هما مع بعضهم هنا هاو باش نخلص شهر هذا وانت الشهر الجاي.
1: فهمت
2: ومع بعضهم ينسقوا تلقاهم من بعد الخدمه ما يخرجوش يعملوا قهوه من بعد الخدمه يحلوا كل كارنيه وشوف
1: شو عندهم مش
2: مسؤوليات هذيك تولي ما عادش تعارف ما عادش نخرجوا باش نحكيوا في المصاريف مسؤوليات من قبل الماخذة.
1: فهمت معناها الامور تبدلت هذيك حسب الظروف نتاع الحياه والدنيا كيف تبدلت فعاداتنا تبدلت زاد شويه في الحكايه هذيا. على كل حال فوالا سنه الحياه يظهر لي
2: كل مرحلة والزين متاحة وكل مرحلة والاحتياجات متاحة هذيك هو ينشان نقولوا كل مرحلة لتوا معناها العروسات يعملوا فيهم جو ويفرحوا ولكن بطريقة مختلفة وتقعد زادة مزيانة في نظر الفرحين
1: مولا الفرح معناها لأنه ذاك الوقت
2: وكل شيء مقبل كنا نفرحوا على برشا يامات توا ليلة كبيرة ونفرحوا وكها
1: اختصر أي سؤالي الآخر كما قلت أنا قبيلة أنا في حتى في الفيديو اللي تعملهم في الانستغرام وكل شيء تدخل عمتك في اللعبة معنى عمتك اللي محليه قداش قداش نحبها ونحترمها كما نحبك انت زاد يندرى عمتك اللي هي أكبر منك بشوية معناها من جيل آخر معناها نجي نقول جيلي أنا معناها كي ترى الحكاية هذية هي موافقة عليها ولا مرغمة على موافقة عليها؟ حتى نعرفها هي ترى تحسها سوري زادة هي وانت بيدك ساعات تستغرب منها تقولها يا أخي انت تعمل فيها هذية معناها بون نعرف اللي هي بتفدليك معناها تعملها بالعاني معناها ميزانسين لكن يندرى هي بالفعل باعتبارها تنتمي إلى جيل آخر يندرى كي ترى هذية في العائلة بيدها في أولاد أخوتها ولا في عائلتها وكذا تحسها أنها موافقة ولا تقول يا لطيف والله ما كنا هكاية وإلا معناها اسكو فما كونفلي دو جينيراسيون في الحكاية وإلا لا
2: ما نجموش ننكروا اللي هو فما معناها باللي تقول لي هذيك عادي حفره في وقتنا توا انتم مودرن وكل اما تجي هكا تقرب فرحه ولا تبدا مناسبه ولا كذا تقول لي لي والله احنا قبل مش هكيكه مش هكيكه شيء هذا بدعه بين هذا وذيك معناها بين الموافقه وبين
1: انها ساعه فما حاجات تقبلهم وحاجات ممكن يظهر لا ما كاروش هكاك
2: ما يظهر لها أي. انا يظهر لها برا معناها
1: أي.
2: ما تقول لي ولا
1: اي ما تعرضش فيهم اما رايها اي يعطيك
2: الانسان أي. عنده الى توندونس انه يحن
1: للقديم
2: اللي عاش يحب يعاود يعيش
1: ويقعد ديما
2: يعيش
1: علاش نقولوا نقولوا يا حسره على كل حال اي يعطيك صحه شكرا ليك على هالمداخله هذه الطريفه نحب الناس يتبعك يشوفوا كل ما يعرفوكش يشوفوا اي على انستغرام تلقاو ياسر حاجات حلوين كثر خيرك يعطيك صحه المداخله وان شاء الله نشوفك في احسن الحالات احنا الان نرفع اذان صلاه المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: الفرح في دياركم.
1: الفرح في دياركم اليوم حابين ما دام نحكيو على الخطبه قلت نفركس في حاجات في الجهات في تونس، في جهه من جهات تونس اللي تتميز بطريقه خاصه في الخطبه. فركست درت لقيت تقريبا حسب ما نعرفه حسب ما سالت وحسب المحيط نتاعي كلهم كل شيء شبه البعض الا استثناء وحيد اللي فيه تميز خاص جدا، هو الخطبة في مدينة القيروان. جاني الأخبار أنه مدينة القيروان عندهم طريقة خاصة في الخطبة متاعهم، فلذا قلت خلي نثبت الأمر بلكش خبر برا زائف. قال الراجل مني مش نعرف الحكاية، نعرفها ما عندهم ماليها. فطلبت سيد محمد توفيق النجار أنه قال الراجل إذا كان غابت عليك حاجة اسأل ماليها، معناها أهل مكة أدرى بشعابها. فهو معنا في التليفون باش نثبت هالمعلومة حول أن ثم طريقة خاصة للخطبة في مدينة القيروان. معناها نقص الخطبة اللي نحكيو عليها اليوم، معناها خطبة للزواج، فما حاجة خاصة وإلا لا؟ هذا نعرفوه تويكا مع سي توفيق. مرحبا سيدي توفيق.
2: سيدي عبد الستار على السلامة، مرحبا بك وبارك الله فيك.
1: العفو.
2: وشرفتنا بهالاستضافة، يا رب يبارك لك.
1: يبارك في عمرك وعمالك سيدي.
2: يعيشك.
1: سيدي يعيشك. أنا عندي معلومة تقول أن ثم أسلوب خاص، هو القروان عنده برشا حاجات تتميز تميزهم في، وإذا قلتها حتى في مطلع البرنامج في الساعة الأولانية قلت أن ثم برشا فينا، ثم برشا عادات هكا متاع حضاريا معنا فينو برشا، لكن في الخطبة يبدو أنه فما حاجة تميز بها مدينة القيروان.
2: إيه ثم حاجات تميز بها مدينة القيروان، والحاجة بها سي عبد الستار أنها التوى موجودة.
1: كيفاه؟ معناها موجودة معمول بها التوى،
2: الطريقة معمول بها، معناها معمول بها توا، معناها نفس الطريقة معمول بها إلى حد الآن
1: الحمد لله،
2: والعائلات تعتمدها. هو بصفة عامة الخطبة وقت التعارف توا الطرق تبدلت وكل شيء تبدل، لكن توا نوصلوا للعائلات سمعت ببعضها، اللي الوليد يحب على البنية والبنية تحب على الوليد. وصلت المعلومة هذيك. ثم حاجة ممكن برشا عباد ما يعرفوهاش، تتسمى الرشمة. ويتعرفوا يقضوا قطيعة ذهب مشي دفالور كبيرة برشا، فهمتني؟ يمشيوا يتعرفوا مع بعضهم، يكمل التعارف هذاك، تلقاهم العباد طبيعها ركبت على بعضها،
1: عجبوا بعضهم، يقول
2: يلبسوا البنية، يلبسوا البنية كالشركة هذيك، حاجة خفيفة معناها مش حاجة ذهب،
1: سلسلة فيها كما يقولوا بونتونتيف ولا حاجة هكا.
2: عنو البنية تسميت على كل وليد هذاك،
1: راه ولدنا حاجته بنتكم.
2: أيه.
1: تقريبا هذا المفهوم تاعها.
2: ودخلت العائلات، حتى قبل كانت العائلات هي اللي
1: تختار
2: الموضوع. أيه. اما توا كيف بدا الوليد والبنيه يتعرفوا على بعضهم، يعني يخبروا عائلاتهم ويتصلوا ببعضهم باش يتعرفوا على بعضهم وتدخل العائلات في بعضها. ودابيتو ديما لابد في القروان بالذات، لابد ثم معناها يعيطوا للجماعه الكبار اللي يعرفوا بعضهم اكثر من الصغار. هي عادة من العوي، فهمت؟ تعمل تكرش مع هذيك، تدخل الإجراءات، ما زلت الطفلة مش رسمي مخ.

0: مكتوبه بسم الله لقيتها ذكاء. ودي معناها كاني هكا الكلمه ما تعجبنيش، كاني ريزرفاسيون معناها تطبيق هاني تعرف فهمتني. لكن تدخل بعد في اجراءات.
1: سيدي توفيق في فما مره كبيره في تونس هنا في العاصمه من العائله، سالتها ما تقريبا عمرها 90 سنه طويلة معناها، سالتها قلت لها على قبل وكذا، قالت لي كانت عن فكرتني تو في حكايه الرشمه اللي تقولوا تو في القروية الرشمه، قالت لي عندنا حاجه نقولها التشكيله. قلت لها شنو التشكيله؟ قالت لي ما هو كي نبداو ناويين ونمشي ونجسوا نبص
0: ونشكل الموضوع،
1: نشكلوا الموضوع، فنلبسوها حويجه شكلناها بها هذيك راهو على ذمتنا معناها.
0: كيف الرشمه
1: توا انا فكرتها تفكرتها بالكلمه نتاعك خاطر قالتها لي ربي فضلها مرة تقريبا 94 سنه توا عمرها، قالت لي الحكايه هذه معناها فما تشابه يظهر لي بينها بين الرشمه
0: فما تشابه بالخاص نتاع العادات المدينه العربي في تونس تشابه ياسر مع المدينه العربي في
1: القرويين. ايوه
0: فهمتني. وتوا بعد الرشمه يعرفوا عليت على بعضهم الوليد والبنيه قد يتعرفوا شويه على بعض، يتعرفوا شويه على بعضهم. الوليد ساعات يجي للدار تقعد بحذاها اختها الصغيره ولا اخوها الصغير يقعد بحذاها، هذا يعرف القديم
1: اي بكري
0: فهمتني، لا يخرجوا مع بعضهم بالشارع على حد
1: في الدار، اما يحكيوا شويه مش يعرفوا طبيع بعضهم. تقول انت
0: يعطيك الصحه.
1: ايوه
0: من بعد تجي اجراءات الخطه يتهموا في بعضهم، يحدوا موعد سي عبد الستار مش يعملوا الملاك اللي نسميوه احنا الملاك.
1: اي
0: في الملاك هذايا تبدا من العشيه يتلموا الرجال مو العروس، العروس ما يمشيش،
1: مو العروس
0: يستدعى الاصحاب والاحباب والعائله والناس الكل. بعد صلاه المغرب يتلقى
1: بعد المغرب
0: اي بعد المغرب يتلقى
1: على البرود معناها
0: مع دار العروسه.
1: باهي
0: اقرب مسجد لدار العروسه يصليوا فيه المغرب،
1: واحنا نعرف القروين تبارك الله كلها مساجد ما شاء الله.
0: اقرب مسجد معناها كملوا صلوا
1: المغرب،
0: يخرجوا من الجامع يمشيوا على سقيهم حتى لدار العروسه.
1: وهم مجموعه كبيره كمان، مجموعه كبيره
0: ساعات تبدا فيها حتى بالمئة نفر.
1: تبارك الله.
0: فهمتي معناها هذيك كانه الاشهار.
1: فهمت.
0: الخطبة اللي
1: مش يراوهم الناس متجمهرين يقولوا اش فما، يقولوا دار سي فلان يخطبوا في دار سي فلان.
0: صح
1: فهمت.
0: خلطنا لدار العروسه.
1: باهي.
0: ثم سينيال بيناتهم، ثم ثلاثة دقات.
1: ثلاثة دقات.
0: ويقعدوا الناس كلها، هذوك مالي دار يقعدوا ورا باب الدار.
1: مالي دار زاد يتجمهروا لداخل، معناها مجموعة العروسة.
0: اي
1: ايوه.
0: كما ترى معناها من الحيط نتاع الدار، ترى جهة الشارع معبية بالخطاب.
1: اي. فهمتي. وسقيفة ولا دريبة مليانة زاد.
0: مليانة بالعباد. يتكلم واحد من الكبارات تاع العيلة، وعادة ديما يهزوا الكبير، يقولوا راهو جيناكم على كل قضية.
1: باهي.
0: يجيبوا الاخر يقولوا قضيتكم مقضية.
1: من وراء الباب. من سقيفة معناها من الشارع معناها.
0: الباب يتحل.
1: اي يتحل معناها ليه؟ معناها حبيت نقول ما يدخلوش الرجال اللي جاوا من برا.
0: لا ما ثماش دخول.
1: ما يدخلوش. ايوه.
0: ما ثماش دخول للدار. وثما جزئية العروس مش معاهم.
1: جازم. ايوه. اي.
0: فهمتي؟ اي فوا قالت الكلمه قضيتكم مقضيه. فهمتي؟ يتعطاها دعاء صغير.
1: ايوه. به
0: والمرشم تاع الزهر يدور، والفتوم تاع المقروض يعمل دور
1: في
0: الشارع قدام الدار. وتتفض الحكايه نتاع الرجال.
1: ويمشيوا ويمشيوا يروحوا على رواحهم اللي جاوا.
0: ويمشيوا يروحوا على رواحهم.
1: معناها ما يدخلوش اصلا للدار معناها نتاع.
0: ما يدخلوش للدار، ما يدخلوش.
1: وشكون اللي يتكلم؟ شكون اللي ياخذ وشكون اللي يعطي؟ شكون يطلب وشكون اللي يعطي؟
0: اللي يطلب ابو العروس ولا عم العروس ولا انسان يكبروا به، ساعات يعيطوا لانسان يكبروا به معناها شيخ العلم ولا امام تاع الجامع. وبالنسبه للجهه الاخرى نفس الحكايه، شكون باش يجاوب؟ فهمتني؟ تفضلت الحكايه هذيك نتاع الرجال في الليل اوتوماتيكمون ثم سهريه في دار العروسه تسمى ملاك. قال لي هذوك يلموا عاد الكنست رويت ويعبيوهم بشويه بارفان بشويه دبش.
1: معناها الهديه، هذه الهديه اللي مش يهزوها.
0: الهديه هذه الهديه باش يولي ملاك رسميا.
1: وهذا نساء ولا رجال؟ هذا نساء في الليل.
0: نساء كهو.
1: نساء كهو.
0: نساء كهو. توا ممكن شويه ولاو
1: يتخلطوا العباد. اي اما في الاصل نساء.
0: ولاو يتخلطوا، اما في الاصل سهريه نساء كهو.
1: وتتعمل بفرقه معناها تعمل بالفقره مثلا.
0: بالزازه بالزازه. ثم الفقره ثم الفرقه ثم كل واحد يختار، ثم شكون يعمل سلميه.
1: اي اي.
0: ثم شكون يعمل سلميه. ولهنا الراجل الوحيد اللي يسخر هو العروس.
1: يمشي في الليل يمشي. ايوه
0: في الليل يمشي يتصدر بحذا
1: عروسته.
0: فهمتني؟ كانوا تعرفوا العباد وهو يعرف ست العباد وتلقى برشا
1: كيف اللي هي تعرف بين بالعروس والتقديم تقديم العروس للعائلة الطفلة
0: معناها الفيزيون للعائلة الكبيرة معناها تعرف على العائلة الكبيرة فهمتني؟ وتكمل الليلة بالتلبيس نتاع القطعة نتاع الذهب ولا تلبيس الصياغة فما شكون يتفاهم يقولوا الصياغة في الملاك فما شكون الصياغة في العرس
1: في العرس أيوة معناها حسب الاتفاق بين العائلتين معناها
0: اي ثم اتفاق بين عائلتين وكانت العائلات راه عندها دور كبير شاب شطار فهمتي توا ولا الوليد والبنيه مع بعضهم ينظموا امورهم
1: يتفقوا هما في بعضهم اي
0: ويعلموا العائله يعلموا العائله والعائله تزكي لك الحكايه هذيك اللي عملوها مع بعضهم وتبارك لهم وتزيد تعاونهم بالطبيعه يعني هذيك تزيد تعاونهم بالطبيعه والفتره نتاع الخطبه دابيتود معناها الاغلبيه ما تفوتش العام
1: هكا العادة معناها
0: نظريا ما تفوتش العام كان فاتت العام يولي ثم اشكال
1: فهمت
0: علاش باش تطول الحكاية وانطلاقا من الملاك هذا ولا ودني حاجة معناها هكا معناها تضحك شوية انطلاق الموسم نتاع المواسم
1: يهزوا الموسم اي
0: العروس كل موسم كل موسم يمشي يهز الحويجة تولت بالاتفاق مع مرته يقول لها شو يجيب لك الموسم هذا يجيب لك الموسم هذا وهو ديما راه تنقيس على رواحه
1: يخفف على
0: روحك المصاريف اي
1: مصاريف نتاع العرس من بعدش سيدي توفيق
0: على الاشهار
1: معناها هذه العاده هذه هي اكثرها اشهار اعلام للناس لسكان المدينه
0: ماشي رجال في الشارع
1: ايوه
0: هذوما الجماعه هذوما شكون ماشي ندركوا
1: معناها خاطر مش يلفت النظر تجمهر بتاع عباد اللي قلت لك تخلط حتى ل 100 نفر ولا اكثر
0: تخلط ولا تخلط حتى ل 100 عبد
1: معناها ماشي في واحنا نعرفوا ازقه المدينه معناها صغيره مش عندها كبار مش راهم الناس متجمهرين شفما قالوا دار سي فلان مش
0: عندها راهي خطبه فلان على بنت فلان
1: وهذا احسن اشهار من النجم يتم
0: واحسن اشهار والبنيه هذيك تتعرف اللي هي راهي على ذمه راجل او حسبها راجل معناها حتى العائلات تقول لنا ناويين عليها يبطلوا
1: فوالا معناها لا يخطب احد على خطبه اخيه فصلت النازله معناها سيدي توفيق ربي فضلك ان شاء الله العادات هذه ما تبطلش من مدينه القيروان وان شاء الله
0: الحاجه الوحيده اللي حبيت نشير لها انه في القيروان العاده هذه تطبق الى
1: الحمد لله معناها مازالوا محافظين على العاده هذه سكان المدينه
0: وكل اللمه نتاع العباد راهي كلها راهي فيها حكمه اللمه
1: اي الفرحه واللمه
0: فيها حكمه اللمه
1: نفرحوا لبعضنا معناها نفرحوا لبعضنا
0: ان شاء الله وربي يتمم فرح اي انسان وان شاء الله ربي يتمم للناس الكل بخير وان شاء الله ربي يحفظنا ان شاء الله
1: امين يا ربي عايشك سيدي توفيق
0: يا سيدي ربي يبارك فيك
1: بارك الله فيك
0: شكرا على الاستضافه
1: يا عفوي عايشك كيف خيرك كنا مع هالفاعده هذه القيروانيه لطيفه ونخليكم تويكه مع سيده حسيبه رشدي كي تتغنى بالخطيب وتقول لامها حل الباب افرح بيه افرح بالخطيب

0: عجائب وغرائب.
1: في فقرة عجائب وغرائب حبيت نشوفها ماشي حاجة في تونس صارت هكا ممكن تظهر لنا غريبة في الزواج في الخطبة، فماشي حاجة هكا تخرج على المألوف. سمعنا برشا حاجات من القديم والجديد، لكن لقيت أن في المدة الفارطة وسائل التواصل الاجتماعي ظهر عليهم خبر سي محمد استحب صديقته إلا خلود وثلاثة ولا أربعة من أصحابهم، عرض عليهم قال لهم نمشيو للسينما، وبالفعل هزوا رواحهم مشاو للسينما، دخلوا القاعة طفات الأضواء بدا الفيلم يدور والقاعة مليانة بالطبيعة بالعباد، وما يفطنوا كان من الشاشة خارج شخص لابس لباس هندي، والشخص هذايا كان سي محمد بيدو. وسي محمد كي خرج كأنه خرج من الفيلم توجه طول للفين تقع قاعدة الخلود ومدلها الخاتم وطلب إيدها، قالها جيتك خاطب راغب في بنت الحسب ونسب كما قلنا، وضويت القاعة وظهرت أن القاعة كلها مليانة بعائلتها وعائلته وأصحابهم المشتركين. كانت تعتبر هذه نجم نقوله من غرائب الأمور، لأنها صارت بطريقة كنا نسمع أنه أهلنا في القيروان يعملوا معناها هلمة وقاوق وكذا ويخرجوا العباد مبدلين ومزينين ويمشوا لدار العروسة بعد ما يكونوا صلوا المغرب في الجامع وكذا، لقاو هنا أنه الخطبة صارت في قاعة سينما من فيلم، وخرجوا بالطبيعة كانوا الناس الكل متفقين إلا طفلة خلود هذه ما كانتش في بالها، وقيموها جابوا لها حوايج لباس هندي زاد كيف كيف وهو معناها ولبسوها اللباس هذايا وصغاريت يقوموا يطيح وكذا، ويبدو ان كان معناها كان اتفاق العباد الكل كانوا في بالهم المتفقين على الامر هذايا، الا هي بطبيعه قبلت الامر لبست اللباس هذايا ولبست الخاتم اللي عرضوا عليها سي محمد، وان شاء الله يا ربي نقول انا بدوا بتمام ليهم هما زاد كذلك وربي يتملهم بالخير. لكن لقيت ان الطريقه هذه في الخطبه طريقه مستنبطه غريبه بالنسبه لنا احنا، اول مره راه حاجه صارت بالنوع هذايا. ان شاء الله على كل حال ربي يتملهم بالخير، وكما يقولوا الاولين اللي استشهوه يديرها في عشاه، هاكا هو ما اشتهى ولا خمم، هو حمم يعمل حاجة غريبة كخارجة على المألوف وباتفاق مع عائلته وعاونوها عليها، فقام عملوا هالخطبة هذية بطريقة خاصة وخاصة جدا. ما نعرفش إذا كان معناها من بعداش نشاه ويعمل في العرس معناها مذهبية، والله كان يسمع فينا سي محمد ولا خلود يقولون شنو العملة اللي ناويين يعملوها في العرس، خاطر اللي يعمل الخطبة هكاية تستنى منه كل شيء. ربي يهني الجميع، وإن شاء الله يا ربي هكا المناسبات هذه كلها تكون بالفرحة والسعد على الناس الكل، على السادة المستمعين أينما كانوا، وعلى كل الناس يا ربي إن شاء الله يدخل عليهم البرجة والفرحة والأيام الزينة. أنا مش خليكم مع صوت سيدة عليا في أغنية من ليبيا، أصلها ليبية الأغنية هذه يما الباب يدق، نخليكم مع الأغنية هذه اللي توصف فيها فرحتها بالدقان الباب الخطاب اللي جاوا يخطبوا فيها، ونقول إن شاء الله بدوا بتمام، نتلقاوش مع جاي إن شاء الله. باي باي.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا المعادلة الإخبارية. اليوم انطلاق الدورة النهائية للتوجيه الجامعي لتتوصل عملية تعمير بطاقات الاختيارات إلى بعد غد الأحد، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن صدور دليل طاقة الاستيعاب للدورة النهائية للتوجيه الجامعي. عمادة المهندسين التونسيين تفيد في بلاغ لها بأن القرار المتعلق بالتعريف الدنيا للخدمات الهندسية الخاصة بالأشغال العامة والبناء ملزم وواجب التطبيق من قبل جميع المهندسين ومكاتب الخدمات الهندسية دون استثناء، والعمادة تحذر من أن مخالفة أحكام القرار المتعلق بالتعريف الدنيا للخدمات الهندسية تعرض مرتكبيها إلى إجراءات تأديبية قد تصل إلى التوقيف عن ممارسة المهنة أو الشطب من جدوى العمادة. المعهد الوطني للرصد الجوي ينظم عملية رصد الكسوف الجزئي للشمس بمختلف جهات البلاد يوم 12 وتلجاري، وذلك بداية من الساعة 6:30 مساء إلى حين غروب الشمس. تونس تحتضن يوم 25 أوت الجاري فعاليات منتدى الأعمال التونسية الهندية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس والهند وفتح أفاق جديدة للتعاون والاستثمار. ختاما، وفي العالم، قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن هجمات وقصف مدفعية إلى جانب عمليات توسيع لمناطق سيطرتها خارج الخط الأصفر. مفاوضات روما تنتهي دون اتفاق بشأن توسيع مناطق انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان. مقتل شخص على الأقل وإصابة 6 آخرين اليوم إثر زلزال ضرب الصين مجددا واستدعى إرسال فرق خاصة إلى المنطقة المنكوبة. ختام هذا المعدل الإخباري، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
5: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم المطرب والملحن المصري وأحد أعمدة الأغنية الرومانسية والعاطفية الفنان ثامر عاشور.

0: 8 يأوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
2: الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة، سردية المرئي واللا مرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.
3: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامج الفنون الوجيزة على أثير إذاعة تونس في حصة جديدة، حصة مختلفة اليوم، تبحث في البصري التشكيلي، تبحث في ذلك التلاقي بين التكنولوجي والجمالي. حصة جديدة بزاوية مختلفة من جهة اختلاف البعد الجمالي، وكذلك الضيف، اختلاف الضيف مختلف لكونه جامعي ولكنه فنان. ضيف اليوم هي الأستاذة الجامعية، أستاذة مساعد بالمعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد جامعة القيروان، وهي فنانة تشكيلية بصرية، عضو في مخبر اللغة والمعالجة الآلية بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بصفاقس فريق بحث ADNT. مرحبا بك أستاذة شيماء زعفور.
4: شكرا لك سي كريم على حسن الضيافة، مشكور.
3: يعطيك الصحة. لكل حال، مبحث متاعنا اليوم في الفنون الوجيزة هو ذلك الالتقاء بين التكنولوجي والجمالي في الفن الرقمي. اليوم نحكي على فنون الحاسوب والتكنولوجيات الجديدة والرسم الرقمي، حكايات تكشف لنا عن موجة جديدة ومنعرج في تاريخ الفن، منعرج معاصر أساسي تحول فيه فعل التشكيل إلى فعل يلامس اللامرئي ويبتعد عن المرئي ولكنه يحيلنا على المرئي كذلك، كالجدلية بين المرئي والمرئي. باش نحاولوا إذن نبحث في المفاهيم ونبحث في الأساليب الجمالية لهذا الفن المعاصر، الفن الرقمي، وهو يواكب حركة الاكتشافات التكنولوجية وعالم البرمجيات والخوارزميات إلى أن ننتهي إلى عالم الذكاء الاصطناعي. كل هذه المعاني باش نفكوها مع ضيفتنا الفنانة، ديما خلينا نبدو بالفنانة خير الحقيقة، شيماء الزعفوري، باش نفكوا الحكاية كل في ثلاثة فقرات: فقرة على حافة الإبداع، صدى الروح، وفقرة أيقونات.
2: على حافة الإبداع.
3: أستاذة شيماء، الفن الرقمي يحيط بنا ولكننا في بعض الأحيان المتلقي ليس لديه العلم الكافي بهذا الفن الجديد المعاصر. نبدو بتحديد دلالة معنى الفن الرقمي.
4: شكرا. إذن ما معنى الفن الرقمي؟ هو يعني ممارسة إبداعية تستخدم فيها الفنان أو المصمم التكنولوجيا كوسيط أو أداة. يعني هو فن ينتج ويعالج إذن عن طريق الحواسيب، الوسائط الرقمية المتعددة، يمكن أن يكون آيباد، تابلت، السيبور هذية يعني سيرفاس الانترفاس اللي يشتغل عليها الفنان. لكن حتى نفهم الرقمي اليوم علينا أن نفهم كيف بدأ تاريخيا التأسيس له، وهذه نقطة مهمة، لأن اختراع الشاشة كان له الدور الرئيسي الأول في عملية تحرير الصورة، لأنه قبل أن تكون الصورة بيكسل، صورة رقمية وتتمظهر على سطح زجاجي، كانت ضوءا يعني ضوئية، كانت صورة ضوئية، وكانت فيما قبل تظهر يعني الصورة عن طريق إذن الآلة الفوتوغرافية، لاباري دونك فوتوغرافيك، عن طريق مادة كيميائية، ويتم ذلك معناتها هي تقنية للتصوير الفوتوغرافي، وهي تقنية تتطلب صبر، ويعني التقاط، عملية التقاط الصورة هو على فيلم، يقوم الفوتوغرافي إذن بعملية إشباعه أو غمسه في سوائل كيميائية ودقيقة لتحميل تعريضها وتثبيتها، وهنا تحدث عملية إذن التفاعل الكيميائي وعملية فيزيائية. كانت إذن هي عملية فيزيائية كيميائية صرفة تكون في غرفة مظلمة، ولهنا ابتدت الصورة مع دونك لويس داجير الفرنسي، وتم اختراع الصورة يعني عام 1893. ومن هنا بعد اختراع الصورة الفوتوغرافية وعممت الصور الفوتوغرافية وتحدث بالجماعة الاستنساخ الآلي للعمل الفني وللصورة، معناتها كيف هي الصورة لما نأخذ عمل فني ونأخذه بالصورة، إذا يفقد العمل الفني هالته، وصار الديباه هذي الكبير. ومن بعد تم اختراع التلفاز، لكن هذا المرور يعني من الصورة إلى التلفاز إذن يعني لم يكن مرورا يعني سهلا، لأنه التلفاز أيضا بعد الحرب العالمية الثانية، يعني تم اختراع التلفاز في الحرب العالمية الثانية، ولم يكن مخترع واحد، كان اسمه جون لوجي بيرد اللي طور أشعة الكاثود مع فلاديمير زبوغن هذية، ونقل الصورة من الصورة الثابتة إلى الصورة المتحركة. يعني كانت صورة فوتوغرافية ثابتة أصبحت متحركة من لحظة ثابتة، ولا عنا دفق بصري فلو مستمر في التلفزة. وكان البث يعني هو في بدايته يعني كما قلت لك ريون بسي ار تي، يتسمى ريون كاتوديك، فهمت؟ ويتصير الكمبوزون إلكترونيك هذية سنترال، معناتها اللي هو يخلي لي تيليفيزور اي لو مونيتور دورديناتور. بعد التلفاز صار الاورديناتور، دونك الحاسوب، فهمت؟ هذه دونك عمليا معناها
3: المسار كان تحكي على المسار اللي بدينا نحكي فيه على حضور التقنيه في العمليه في الممارسه الفنيه في الممارسة الفنية المعاصرة، وانتهينا إلى الرقمي من فوتوغرافيا إلى التلفاز ثم الحاسوب
4: ثم
3: نحط عن الرقمي
4: أي الباساج ذي دونك نكمل
3: تحولات الكبيرة
4: هي تحولات علمية أنا
3: تقنية
4: إلى أن نصل دونك الصورة مع دونك سكانينج تصير لها، نقولوا احنا موجات الأثير والكل من التلفزيون إلى موجة متصلة تتسمى أوند، يعني الصورة كانت أوند، فهمت؟ تتنقل موجة عبر الموجة الأثير. بعد صار الحاسوب الرقمي 1943-1945. الحاسوب الرقمي توقفت الصورة عندما من كونها موجة وحاسوب، لا يستقبل فقط يعني كالتلفاز، هو يخزن ويعالج المعلومة، لأنه الحاسوب مختلف عن التلفزيون. التلفزيون يبث، يعني فما هناك فقط مستقبل، لكن الحاسوب يعني هناك المعلومة تمر، وهناك ترانسفير يعني وخزن ومعالجة واستنساخ، هذا كل صار عبر الحاسوب بالدونك في الديجيتال. أنا دونك من التناظري، من التلفزيون التناظري بالديجيتال، من أنالوجيك للديجيتال الرقمي يعني. وكان أول حاسوب إنياك اسمه، وبعد تم اختراع الحاسوب البيرسونال كمبيوتر اللي هو عام 1975-1981، فوالا الحاسوب الشخصي. يعني كورسوس كامل هذية، فهمت؟ مسار كامل لإنتاج الصورة لازم نحكيه عليه قبل أن نتحدث عن الرقمي الذي انتشر في ثلاث محطات كبرى: الحوسبة في الثمانيات، وذلك كما نعرفوا دخلت البيوت الاورديناتور ولا بارتو اومني بريزون ليبيكويتي، معناها نتاع الصوره ولات منتشره بارتو، وانتاج الصور بسيطه وقتها على الاول، مازالوا معناتها فما صور مركبه، والتوليد كما توا التوليد الاصطناعي بالذكاء الاصطناعي. ثم الانترنت في السنوات التسعين، وهي لغه يعني صارت عالميه، الصوره كانت على ديسك دور وليت عبر الشبكه، فما مرسل ومستقبل. ثم إذن الهواتف الذكية، ومن 2007 منتجي، فهمت؟ دونك مع الايفون الاورديناتور، دونك هذا هو الرقمي، أصبح يعني محيط بيئة كاملة، يعني تحول الزمن فيها من زمن خطي يعني ماضي حاضر مستقبل إلى أن صار ريال تايم. دونك الريال هذيك اللي يصير في الهاتف وإحنا نتفرجوا على الريال وكل هذيك، زمن لحظي آني انستانتاني. دونك لهنا يعني الصورة يتم فيها تلاعب، يتم فيها الكثير من إذن لجو، دونك علاقة يعني هناك الدفق، يعني هذا هو لو فلو حكى عليه دولوز بالباهي. دونك لو فلو واليوبيكويتي لومنيبريزونس دو ليماج، يعني بارتو اون ا ليماج.
3: انت احنا حكينا على البدايات والتحولات في علميه التقنيه، وكيف ان التحولات هذيا باش نبدو نفهم نحكوا على الممارسه الفنيه
4: بالضبط.
3: الصورة يا سيدي في أبعادها الجمالية، يعني الصورة ليست نقلا للحدث، وإنما الصورة إذن مشحونة برؤية جمالية معينة. الفن إذن ملمسي محسوس، ولكن مع الفن الرقمي تحول هذا الملمس المحسوس وتتحولت العناصر التشكيلية من عناصر حسية، الألوان، الأشكال، يعني الفرشات، إلى عناصر افتراضية. يعني هل كيف يمكن أن نجمع، أن ننظر إلى الفن وفن الرقمي كفن افتراضي، وكيف يمكن للصورة لهنا، الصورة في أبعاد التقنية، أن تصبح صورة تأليفية وحاملة لعناصر افتراضية قوة غادي، وفي نفس الوقت مشحونة برؤية جمالية.
4: فضلت. هي يعني الفن الرقمي هو فن متعدد، يعني هو يعني يشمل الموسيقى، يشمل الرسم، يشمل الأدب، يشمل الشعر، يشمل النحت، يشمل، يعني هو فن يعني هجين، نستطيع أن نقول عليه أنه فن هجين. لذلك فهو يعني أداة وواسطة وسيطة ميديوم، دونك نستطيع أن نمرر عبره. إذن دونك هو يعطينا إمكانية التشكيل، لكنه لي بد لوجود الفنان حتى يمكن أن نعطيه هذه البعد الجميلي في العمل، لأنه الفنان يعني هو معناها روح باطنية، هو يعني فور انتيريور، هو يعني مجموعة من الأحاسيس والوجدان والمشاعر.
3: به أستاذة شيماء، أنت فنانة قبل الأبحاث الأكاديمية، الذي يهمنا في الأمر أنك فنانة تشكيلية بصرية. باش نحكو في الجانب الفني في شخصيتك والجانب الأكاديمي كذلك، انطلاقا من فقرة صدى الروح. في فقرة صدى الروح، يعني سؤالنا احنا بعد ما حددنا الفن الرقمي ورجعنا به الى التحولات التقنية واللي مرينا فيها وذكرناها، كان تحكينا على خصائص فعل التشكيل داخل الفن الرقمي، وانت لك الحرية في البحث في معنى فعل التشكيل في دلالاته الفلسفية والجمالية بطبيعة الحال والتاريخية من منظور أكاديمي علمي في نفس الوقت.
4: شكرا. اذا الفن الرقمي هو جنس يحمل اجناس يعني تقليدية، فيه فن الرسم، فيه التصوير، النحت، لكن بأدوات رقمية. إذن فما رؤية هجينة هنا، فما يعني إنتاج هجين، لكو كرياسيون. الفنان هو ليس وحده من يصنع العمل أو المنجز الفني، لأن الآلة تدخل كوسيط في عملية الإنشاء أو الإنشائية العمل الفني. إذن هنالك تداخل للوسائط، وهنالك إذن شمولية الحضور كما حكينا على تمركز. والفن الرقمي هو ينهي الأجناس الفنية المستقلة، هذا يعني مهم جدا بمفهوم التصنيف التاريخي. إذن خصائص الفعل التشكيلي داخل الفن الرقمي، أول خاصية هي اللامادية، اللامادية الماتيرياليتي. دونك هنا إمكانية احنا كنا نرسم عمل رقمي أو صورة رقمية، نستطيع أن نعود إلى الخلف، إمكانية العودة في أي لحظة لتعديل اللون أو تغيير الشكل. إذن أيضا هنالك عنصر مهم، وهو يمكن أن تصير عملية استنساخ للعمل الفني الواحد ويصبح متعدد، نستطيع يعني صنع منه نسخ وعرضه في أماكن مختلفة في إن واحد، ودون ما تفقدين الكاليتي بتاع العمل، سافوار معناها السرفاس اللي باش تعرضها فيها انت العمل. هناك اذا تراكب تلاعب، نجم نلعب بالاشكال واللوباسيتي، هذه الشفافيه في معناتها نجم بطريقه الماده واللون، معناتها سي با فاسيل انه ننجو معناتها لا ترانسبارونس، ولازم معناتها هنا تكنيسيتي قويه، يعني لا تكنيك. دونك ادوات التدرج زاد لا ديغراداسيون، يعطينا معناتها بلمسة زر نجم نعطيو دي ديغراداسيون. هناك اذا التوليد، دونك فما الذكاء الاصطناعي التوليدي الاي اي جينيراتيف، وهي انشائيه ايضا، يعني نقوم بها عن طريق البرومبت، اللغه معناتها حتى نصنع نصوصا. يعني الفن التوليدي الحركي، وليس فقط الفن التوليدي، فما الفن التوليدي الحركي يعني يصبح الزمن عنصر تشكيلي. يعني هنا عندما نتحدث عن الزمن كعنصر تشكيلي هذا يحيلنا إلى كلود موني في المنعطف الانطباعي الامبريسيونيزم. كيفاش كلود موني والفنان خرج من ورشته حتى يرسم إذن في الطبيعة ويلتقط ويقتنص هذه اللحظات وانعكاسات السماء وانعكاسات الضوء على بركة المياه في عمله المعروف إذن لينانفيا. دونك هذا المنعطف الانطباعي والذي حدد يعني تحدد به تاريخ الفن إذن الحديث هو يعني منعطف التقاط الضوء والزمن. أصبحنا نشتغل بالزمن في الفن الرقمي ولا نلتقطه لأن الضوء هو معطى. الضوء هو معطى ونحن نشتغل بالضوء على الشاشات لأن المادة هي مادة ضوئية من الار في بي الروج لسانتيز هي روج فير يعني أنه المادة كانت بيجمون كانت صباغة كانت لون كانت سي ام جي ان يعني لو سيان الماجنتا جون اي لو نوار تحولت في الماده الضوئيه ولات ار في بي. دونك
3: يعطيك الصحه يعني هنا كان خليني احنا ديما بكل الحماسه نتاع الفيلسوف والمفكر والاكاديمي وحماسه الفنان نفهم انه الفن الرقمي اذا احدث قطيعه مع الماضي بالتخلي عن الماده وانه الفنون التشكيليه التي كانت تقوم على العناصر الحسيه والترتكز على الملموس تم التخلي عنها في سياق حلقه جديده من فنون بصريه تعتمد كثيرا على الافتراضي اللامادي كما كنت تحكي لهنا وبكأنه أنه الفن الرقمي خرج بنا من المادي إلى اللامادي وخلق لنا فضاء جديد قطع مع الفضاء الكلاسيكي التقليدي
4: فعلا.
3: هذا هو اللي كنت تحكي فيه أستاذة وهذا بيش خلينا وفسرتينا أنت عناصر فعل التشكيل هنا وذكرتي فكرة مهمة كلمة الورشة. إذا كان الفن الفنون التشكيلية خصوصيتها قيمة عملية الإبداع داخل الورشة إنها فضاء فيه عناصر حسية كذا فما هي خصوصية فكرة الورشة في الفن الرقمي؟
4: رائع جميل هذا السؤال لأن هذا هو الورشة التقليدية الورشة يعني التي ينغلق فيها الفنان وينعزل في ورشته سابقا يعني من ليوناردو ديفانشي إلى موني. لا موني قلنا خرج من الورشة يعني وحرر سلطة الورشة على الفنان. إذن هذا هو بيكاسو ورشة بيكاسو معروفة سلفادور دالي. إذن هذه مختلف الورشات لم نعد الفنان لم يعد يعيش في ورشة. مثلا عن تجربتي أنا يعني بواسطة الشاشة أو بواسطة يعني الهاتف يمكن لي أن أكون مثلا موجودة في ستاسيون يعني محطة قطار أو محطة يعني أينما أكون أنا موجودة أستطيع أن أرسم أو أنتج صورا أو أعمل مونتاج أيضا يعني لما نلقى وقت أنا فارغ في يعني نجم أنا معناتها نستغله ونشتغل فن
3: صح. وكان يحب تقول إنه راو الورشة في فضاء الفن الرقمي حررت من الحدود الكلاسيكية ولين نحكو حول المفتوح الفضاء المفتوح وأنه الفن الرقمي هو فن تفاعلي بالأساس تفاعلي بين من ومن.
4: هذا هو الفن الرقمي هو فن تفاعلي بين الفنان المتلقي الجمهور وهو متلقي معناتها صار يعني نحن لا نعرف من يشاهد أعمالنا فما نمبر دو فيو تكتب أصبح باللوطة يعني على الشاشة بدون أن نعرف من شاهد اللوحة ومن لم يشاهدها. هناك يعني ستاتستيك نجم يقول لك من البلاد التونسية شافها قدش من واحد ومن البلاد الأوروبية شافها والفام وأم زيادة نجم تعرف الجنس هذية رجل أم أنثى. لكن نحن إذن هناك ليس فقط انفتاح هنالك انتشار انفتاح ويعني نستطيع أن نقول ذوبان للصورة العادية ودخلنا يعني في صورة الرقمي هذه الصورة كما قلت لك اليوبيكويتي شمولية حضور الصورة اللي بارتو يعني نقاو ناس في أجهزة الهواتف نتاعهم وقاعدين معناتها أنا نحبهم يستغلوا الحقيقة أوقاتهم في
3: الأدوات الجديدة والوسائط الجديدة والتقنيات الجديدة. قيمة الفنان الرقمي بين فرين اللي يبحث في أصالة فعل الإبداع داخل الفن الرقمي في كونه قادر على أن يقترب من المتلقي أن المتلقي لا يذهب إلى الفنان ولا إلى المعارض، وإنما الفنان يصبح قريب من المتلقي. ولهنا كان تحكينا على صورة الفنان، يعني الفنان الافتراضي نجم نقوله، هل الفنان المعاصر في الفن الرقمي حافظ على شخصية الفنان الكلاسيكية أم هنالك شخصية جديدة في الفنان الرقمي؟
4: أي هو في الحقيقة سؤالك سؤال مهم جدا، لأنه شخصية الفنان هي يعني شخصية تتأثر بالزمان والمكان والأحداث والمعطيات الخارجية هذه وإيديولوجيا الفنان، ويعني العديد من الظروف التي تحيط بالفنان حتى تصبح له شخصية يعني مستقلة. شخصية الفنان هذه يعني موضوع آخر. يعني خلينا نحكي على التلقي. كما قلت لي أنت السؤال هو
3: نحكي على الفنان، خلينا نبدأ بالفنان الافتراضي. إنه لهنا الفنان الافتراضي المتلقي عندما ينفتح على عمل فني رقمي يتعامل مع فنان افتراضي في الأخير مجهول معلوم. طبيعة الفنان الافتراضي أنه يجب يكون نجم في عالم الفن أو قد لا يكون
4: نكرة،
3: شخص مجهول.
4: هو صحيح، هو أنت تتفرج ما تعرفش من صاحب العمل. أصبحنا لا نعرف حتى من صاحب العمل. إذا أنت ما تكونش مهتم بالصورة اللي جيتك أو يعني بالسيناريو الموجود أو بالحبكة هذية يعني الانتاج هذية المنجز كسسوا، خطر تلقى برشا حاجات ما هو معروضة تو ما تعرفش تميز اسكو فن ولا مش فن، فهمت؟ إذن فالمتلقي أيضا هو مخضرم، متلقي هجين مثل الصورة، هي صورة هجينة، فالمتلقي هو هجين. كما قلت لك فما حاجات تحدد من هو المتلقي، كيف متى يتفاعل باللايك أو بالشير أو بالفهمت مع الصورة، لكن هو متلقي غائب أبسون، حاضر غائب بالحضور، يعني حاضر بالغيب. إذا هو حاضر بالغيب يعني فهمت، وهذه شيء ممتع. لكن يبقى الفنان الرقمي يعني له يعني هذه أفونتاج، وله يعني أنه هو ينجم يعرض فنه، هو موجود مثلا أنا موجودة في الصحراء أو موجودة في مكان فيه ريزو بطبيعة حتى أنشر عبر الانترنت أعمالي، والنجم من أي مكان يكون ما فيهوش جاليري، ما يكونش فيه يعني سوق فن، ما يكونش فيه بيع وشراء، يمكن أن أنشر أعمالي ويمكن للمتلقي أن يشاهدها إن تفاعل معها أم لا. أستطيع أن أعرف كم من إنسان شافها والنمبر دي فيو هذا يحدد لي نسبة
3: يعني حتى المتلقي أصبح متلقي افتراضي زادة، يعني دخلنا في العوالم الافتراضية، فنان افتراضي، متلقي افتراضي، فضاء افتراضي.
4: هذا هو المستقبل،
3: هذا هو المستقبل، هو اللي خلينا نطرح السؤال. يعني حكينا على صورة الفنان، فنان افتراضي، وحكينا على العلاقة التفاعلية بين المتلقي والفنان. ولكن اليوم وأكثر سؤال مهم في العملية الفنية هي فكرة الإبداع. هل حافظ الفن المعاصر على شروط خصوصية العمل الفني بما هو عمل إبداعي؟ معنى الإبداع في العوالم الجديدة، عوالم الفن الرقمي.
4: ذكرني سؤالك بالكتاب إيف ميشو لاغالي تاغازو، إذا الفن في حالة غازية يعني أو حالة تبخر. يبقى الفنان فنانا مهما يعني تغيرت الوسائط ومهما تغيرت التقنيات، يبقى الفنان فنانا إن كان له تأثير. يعني فان جوغ توفي ولو سوسيدي دو لا سوسيتي، توفي ولم يكن معروفا، وفهمت؟ اذا الفنان يبقى فنانا لانه فما بعد انتولوجي هنا، يعني بعد وجودي، يعني يجب ان يكون الفنان مشبعا بهذا البعد الانتولوجي ويكون له ذات فنيه اذا متاصله وتبحث في هذه المعاصره، لان الفنان لا يمكن يعني ايضا ان يبتعد من هذا اذا العالم الرقمي وهذه العولمه الرقميه. نحن موجودون هنا لسي الفنان لازم يثبت وجوده في اللي سي، لذلك يجب أن يواكب أعمال الفنانين في العالم وأعمال الفنانين في منطقته وإقليمه وأين هو موجود، وعبر إذن الأنترنت تمكن أيضا للفنان أن تكون له إذن فكرة أكثر. ميموار فيزويل تغيرت للفنان، إذا ميموار الصورة وميموار لم يعد هناك يعني لازمك تمشي جاليري فقط حتى تتعرف على العمل، فالعمل يأتيك أنت وأنت موجود في مكانك. إذن هذا الزمن الذي تغير، وهذا يعني اللي مكان أصبحنا نحن في اللي ما هي جغرافيا جديدة، هذه جغرافيا جديدة. نعم، هي جغرافيا جديدة.
3: يعني لهنا صورة الإبداع الحقيقي لهنا في الماضي كنا نحكو على بالماضي والمنطق ما بين ظفرين، في الفنون التشكيلية وفي الفن الكلاسيكي بصفة عامة. صورة الإبداع كانت تعني فيما تعنيه قدرة الفنان على خلق صورة جديدة انطلاقا من مواد موجودة تحيط بنا، مواد أرضية سماوية ألوان متعددة المنابع. فكنا نقول أنه الفنان مبدع لكونه قدم لنا صورة مغايرة، صورة فيها أشكال وألوان نلمسها تعبر عن الغضب الفرح، تعبر عن الحزن، تعبر عن الضبابية. فتشكيلة الألوان عندها روح، فيها نوع من الحساسية. فنكتشف أن الإبداع في تلك في ذلك الأسلوب الفني. شنو اليوم كيف يمكن للفنان أن يكون مبدعا والحال أن الأساليب التقنية اليوم أساليب متعددة، والحال أن الألوان والأشكال تتسم بالكمال؟ يعني يعني الذكاء الاصطناعي لا يخطئ في بعض في كثير من الأحيان، الفضاء الافتراضي منسجم متناسق. يعني وين النجم نحكو على الإبداع لدى الفنان والمنظومة متاع البرمجة في حد ذاتها ذكية
4: جدا
3: جدا؟
4: أي فهمتك صحيح، هذه النماذج يعني تطور نفسها بنفسها، وهناك معناها بالحق عندما نقرأ ونتعمق ونتبحث في هذا هذه النماذج التي صارت يعني تضاهي عقل البشر وتتجاوز التفكير وتتجاوز الوعي الإدراك، إدراك المشاهد وإدراك الفنان أو الجمهور. يعني هنا سؤال كبير، يعني كيف للفنان أن ينتج عملا فنيا في خضم هذه التكنولوجيا المتطورة؟ إذن هناك الفنان هو يعني مثلا ناخذ مثال البرومبت، فهمت؟ الفنان يقوم بعملية يعني كتابة برومبت، توجيه للبيانات وينظم البيانات والصور، فهمت؟ البرومبت هو الذي ينظم البيانات والصور، والبرومبت هو يعطيك احتمالات لإمكانات تشكيلية، مقاربات، نجم يعطيك أنت تكتب مساج وهو يعطيك صورة يعني معناتها ليست كما أنت تتصورها، وكيف أنت تأخذ تلك الصورة وتغيرها حتى يعني تكون أنت مقتنع بتلك الصورة. إذن فالفنان هو الذي يختار النتائج، هو الذي يعني يغيرها، وهو الذي يصمم التوليد في حد ذاته، لأنه هو العملية تقوم عملية التوليد وأنت تصمم تلك العملية. هنالك دائما إنشائية. الذكاء الاصطناعي ليس له هو ما عندوش نية الفنان، النية ما هي لانتونسيون دو لارتيست. الفنان لازم تكون عنده نية، يعني انه يشتغل عمل فني لازم تكون عنده رؤية
3: يعبر عن النية نتاعه في برومبت، يعني هكا يعبر عن النية
4: بقرار بالموقف يعني الذي يتخذه تجاه تلك النتيجة، ان يغير تلك النتيجة ام لا، ان يعدل، يستطيع ان يعدل، يغير، يلغي، فهمت؟ يخفي، معناتها هذا هو. فالفنان له معناتها يختار، هو الذي يختار ويغير.
3: وكانوا الفنان لهنا خط التماس والحدود بين العقل الجمالي لدى الفنان وعقل المهندس. يعني أسكو الفنان لازم يكون مهندس عالم بالتكنولوجيات الجديدة حتى يتمكن من صناعة صورة متميزة فيها الكثير من الإبداع.
4: سؤالك جميل، لأنه ليوناردو دافنشي كان مهندس، واتصل العلم دائما بالفن. الفنان يجب أن يكون، يعني مش يجب، هو يمكن له أن يكون عالما، ويا حبذا أن يكون عالما. وهذا ما ينقصنا اليوم في بلداننا العربية، أن ننتج لا نستعمل فقط الشاشة، وبالعكس يعني نخترع أدوات جديدة ونصمم أدوات يمكن لها أن تعطينا يعني إبداعات مختلفة ومغايرة. فهذا هو، يعني يجب أن نستعمل فقط، يمكن أن ننتج ونبتكر. نبتكر. ليوناردو دافنشي صنع آلات وصنع الطائرة وصنع يعني العديد من الاختراعات المتنوعة، لكن هنا يعني في بلداننا العربية من صنع هاتفا جوالا؟
3: باش نرجع للقضايا اللي تحرج العقل العربي، اللي هي الإبداع التقني والعلمي. اليوم الحقيقة في غياب هذا نوع من الخسوف عقل العربي، خلينا نطرح السؤال، هل أنه الفن الرقمي في متناول كل العقول أم في متناول العقل الغربي؟
4: مهم، هذا هو المتناول، هو متناول في حقيقة الأمر، متناول وموجود.

0: نرجو يعني وأتمنى أن يأتي يوم أن يعني نعلو فيه ونسمو ويصير لدينا اختراعات وتصنيع في معناتها لشركات كبيرة وإنتاجات يعني.
1: المهم في العملية إنه الفنان الرقمي إن كان محلي يا سيدي أو غربي أجنبي بصفة عامة لديه فعل إنشائي. الفعل الإنشائي قام على قدرتي على التلاعب بالأساليب والتقنيات والبرمجيات والتطبيقات وقدرتي على ملامسة الفضاءات والأمكنة والأزمنة والتأثيرات التشكيلية اللي هي في عملية صناعة الصورة الرقمية في حد ذاتها. وننزلوا شوية ماذا بينا للرسم الرقمي اللي بعد ما حكينا على الفن الرقمي ناخذوا زاوية اللي هي الرسم الرقمي اللي هو اليوم نحكوا على الرسم الرقمي قطع مع الرسم بالفرشات. حكينا على الرسم الرقمي ومن بعد مش نحكوا في فقرة أيقونات على التجربة نتاعك أستاذ.
0: أي صحيح الرسم يعني الرقمي بدأ يعني مع في الستينات إذن مع الرسم الآلي إذن كان معناتها عن طريق الحاسوب تصير يعني قاموا ببرمجة للحاسوب لرسم أشكال آلية مع فيرمان لونار 1968 إذن على أجهزة عملاقة كانت هنالك الرواد يعني اللي بداوا يشتغلوا على شاشات الآلات الراسمة هذه اسمها آلات راسمة. ومن بعد مع الفن البصري الأوب آرت فازاريلي معروف الذي اشتغل إذن لوفر ماجور متاعو زيبر 1938 والذي قام ب يعني ماذا يفعل هو يشتغل على الفن الإيهام البصري لليوزيون أوبتيك دونك يحاول يعمل حركة عن طريق هذا الإيهام البصري إذن يعطي الإحساس بالحركة والذبذبة. ثم إذن يعني مع الأوب آرت انتشر هذه الحركية في الصورة وفي الموزي دي زار وسي ديكوراتيف باري ونيويورك إكسبو موما معروفة زادة لوي ريسبتيف اللي قام بها ويليام سيدز فهمت والذي هو زادة جرافيست دونك فازاريلي معناتها في بعد فازاريلي صارت حقبة ذهبية والرسم على الشاشات كما قلت انت صار البيكسل آرت يعني الآرت بيكسل دونك الأب دونك الروحي للبيكسل هو إي بوي معروف يعني كانت جماعة فنية اشتهرت بتصميم المدن بطريقة إذن لابيرانتيك اشتغلوا على معناتها ياخذوا البيكسل في برلين هذا كان في ألمانيا فهمت دونك الالكترونيك بوي معروفين اي بوي الكترونيك بوي اشتغلوا على يعني بيكسل ويبداوا يخدموا بالرسم.
1: هذا سؤال احنا دخلت بين الخصوصية بتاع البيكسل وخصوصية فعل الرسم الرقمي إن نرجع عليه شوية كلاسيكي
0: الفعل الإنشائي أنت سألتني عن الفعل الإنشائي
1: لا كلاسيكي بنا معنى بمعنى أنه وين بالضبط مغامرة الفنان هل إذا كانت عالم البيكسل دي وعالم الذكاء الصناعي فيها نوع من النظامية وفيها نوع من الانضباط وتجربة الإبداع الفني فيها الصدفة فيها اللامتوقع هل حافظ الفنان عن معنى المتوقع والصدفة في هالعوالم الجديدة؟
0: هو الحقيقة التجارب الفنية الرقمية في تونس ليست كثيرة حتى يعني أستشعر لكن أنا نشوف على اليوتيوب نتفرج
1: نشوف التجارب الفنية
0: هل طبعا حافظ على الصدفة ومن تجربتي أنا يعني عندما أرسم في بعض الأحيان يعني أشطب العمل كامل وتصير لي خطأ يعني أكمل على هذا الخطأ ويعني أواصل العمل يعني الصدفة هذه حاجة معناها الصدفة حاجة يعني انسبيراسيون يعني الهام في حد ذاته الصدفة هي يعني مصدر للإلهام فيعني طبعا الفنان هو فما فعل إنشائي كما معناتها نعرفوا روني باسترون من بول فاليري اللي أسسوا للإنشائية يعني هنا الفعل الإنشائي هو فعل يتصل إذن بالجيست يد الفنان والجيست هذا يراه انتقل من الكلاسيكي إلى الجيست الذي لأنه الفنان يشتغل أنا مثلا طورت تقنية ديجيتال فينجر بانتينج يعني
1: خليها هذه في فقرة أيقونات أنت حكيت على الفعل الفني الفعل الإنشائي كيفاش اليوم فعل افتراضي هذا الفعل الإنشائي لك ولا خلينا نقول العملية الإبداع فيها خصوصية إنها محكومة بالتكنولوجيات الجديدة كأن الفنان المعاصر يعني سجين للتقنية ولكن قيمة العمل الفني أنه تحرر من التقنية ووضعها في سياق أنها وسيط

0: سيت بين وأسلوب، مجرد أسلوب، لا ترتقي إلى أن تقيد الفنان وتجعله خاضعا لها، وإنما الفنان لا زال محافظا على فكرة الحرية، أنه العملية الإبداعية عملية قائمة على الحرية.
1: صحيح، هو الفنان هو الذي يطوع هذه الخصائص من أجل تمرير الفكرة وهذه الرؤية المخصوصة لديه. إذن الفنان هو الذي ينطلق من واقعه ومن عيشه ومن يعني إلامه وأحلامه وهذيانه وهواجسه، وهو الذي يستلهم من هذه المكونات وهذه ما تلافي من الحياة ويستشعرها ويدركها ثم يخرجها فنا وإبداعا. لذلك فنحن لا نستطيع أن نكون روبو إليين، ونحن نبقى دائما يعني لدينا الشعور والعاطفة والإحساس يعني هاته، حتى نسمح لأنفسنا أن يعني نعيش
0: أنت طرحتي ذكرتي فكرة الروبو، هل يمكن للروبو أن يكون فنانا في المستقبل؟ وأخطر حاجة اليوم قاعدين ننظر دائما للروبوات، اليوم للروبوتات بكونها سوف تعوض الإنسان، هل يمكن في المستقبل حبكم خبرتك وقراءتك الآلية والمستقبلية للروبو أن يكون فنانا مبدعا؟ تفضل.
1: سؤال حرجتني الحقيقة،
0: مش أحرج بقدر ما هو قراءة ونظرة لل...
1: أنا باش نسألك سؤال، هل أنت توقعت يوما من الأيام وأنت صغير عمرك 10 سنين كان فما روبو؟ توقعت أنه موجود الروبو، يعني الروبو ينجم يتطور لكن الإنسان والفنان يبقى فنان، فهمت؟ هذا هو
0: يعني لهنا الجدلية اليوم في علاقتنا بالعوالم الجديدة، عالم الذكاء الاصطناعي وعالم الروبوتات، كيفاش هي غزت كل الفضاءات الإنسانية بما في ذلك الفضاء الجمالي الفني. هذيك خلينا نقوله أنه ننظر، هل يمكن أن نخشى على الفن في المستقبل من هذا الغزو التقنيات الجديدة؟ هذا نجم يكون السؤال اللي نشوف فيه، أسكو الروبوتات اليوم وغدوة وفي المستقبل نجم تشكل تهديد لوجود الفن، كيف ما كنا نتحنا مع الدورنو أن الفن يعيش أزمة وجود، نجم نحكي عن أزمة وجود الفن في المستقبل.
1: في حقيقة الأمر لا أريد أن أتحدث عن الحب والكره والتهديد لأنه هالثنائيات نحاول نبعد عليها في تقييمي للأمر، فهمت؟ ما لا نعرف ماذا ستخفي لنا البشرية مستقبلا، ونحن لا ندرك كيف ستتغير إدراكاتنا. يعني لو أنت تتبع أكثر في الغرب يقومون بإنتاج يعني عقول يعني مثل عقول الإنسان، احنا لا يمكن لنا أن بالحق نتوقع ماذا معناتها سيكون واقعنا المستقبلي، فهمت؟
0: خلينا ننزلوا مالا بما أنه احنا نحكوا على الواقع الإنساني والواقع المستقبلي وناخذوا عينا في فقرة أيقونات.
2: أيقونات،
0: فقرة أيقونات، واحنا نحكوا على الرسم الرقمي. باش ناخذوا تجربتك أنت يا أستاذة شيماء زعفوري، تجربتك أنت في الرسم الرقمي اللي فيها خصوصية جمالية، وفي نفس الوقت أنا الحقيقة احنا صحيح بدايات الفن الرقمي فيها صعبة، وحتى قلوا احنا الجاليري والمعارض ما هيش بكثرة حول الفن الرقمي، ولكن مع ذلك أنت عندك ممارسة خصوصية، تجربة خصوصية كانت باش تحكيها لنا من منظور إنساني، في نفس الوقت كالرسام اللي يحب يجرب ويبدع.
1: فعلا، إذن تجربتي بديت مع الديجيتال، مع الفن الرقمي أو الرسم الرقمي بالإصبع. كنت يعني تخليت على السوري، كنت في وضع يعني في ظرف مختلف، يعني في أمر بأزمة صحية، ومن هذه الأزمة يعني بدأت في الرسم من طريقي في يعني في مكان خلوتي على الفراش عندما كنت يعني مريضة، وأخذت بالرسم بإصبعي على هاتف، على الهاتف، هاتفي الشخصي الذاتي. إذن وبديت يعني أرسم، كان ذلك مع بداية الحرب في فلسطين، وكنت أرسم وبدأت بالزوار، يعني الضيوف اللي يجوني للمنزل لزيارتي، فرسمت وجوها عديدة، ثم رسمت وجوها الألم، ووجوها مررت من وجوه الزوار إلى وجوه كنت أشاهد التلفزيون وأنا مريضة وأتفرج على الهلع وعلى الرعب الذي تمر به القضية الفلسطينية وتمر به أرض فلسطين الطيبة، فرسمت هذه الوجوه التي مشبعة بالألم والتي يعني وسميتها جراح الروح في معرضي الذي معناتها ضم أكثر من 70 عمل إذن من البورتري بورتري في الرسم الرقمي. وثم انتقلت بعد ذلك إلى يعني تطوير الرسم الرقمي في إذن البرومت، وهو التوليد يعني عملية البرومت في إذن الإي آي أو الذكاء الاصطناعي التوليدي. كنت إذن أنطلق من صور جاهزة في بعض الأحيان، من صور لأعمالي التشكيلية، أعمال رسم لوجوه معناتها اشتغلت عليها، رسوم يعني بالحبر أو رسوم إذن بالقلم الرصاص، وأخذت تلك صورة الأعمال واشتغلت على صورة الأعمال. فكنت أحرك الأعمال وأتحصل على صور عديدة، ثم
0: حريك لأنه بالمنطقة الافتراضي،
1: نعم بطريقة التوليد إذن
0: صورة التوليدية.
1: نعم هذه هي عن طريق الذكاء الاصطناعي، كنت أدخل برومت معين وأتحصل على إذن صورة متحركة وليست ثابتة. ثم رجعت إلى طريقة المونتاج، يعني بعد ما استعملت الآلة حتى تساعدني في عملية تحريك حسب ما أنا يعني السيناريو الذي يعني أتخيله، أخذت تلك الصور وشغلت بها مونتاج حسب وكنت ألغي بعض الصور وأضيف وأسجل أيضا وأوف، لأني أشتغل على الهوية، هوية ذاتي وهوية صوري الشخصية، وكنت أصنع نصا أحوله إلى نص شعري، وبذلك يعني فكانت هي عملية مركبة وعملية يعني يمكن أن أقوم بها في العديد من الأوقات، فهمت يعني الأوقات والأمكنة، ويمكن أبدأها في مكان وأكملها في مكان آخر.
0: هذا هي خصية الرسم الرقمي في كونها تتحررت من الورشة بالمنطق الكلاسيكي، واللينا نقوله أنه راه يمكن للفنان أن يختار المكان والزمان المناسبين، ويمكن أن يختار الوضعية حتى النفسية التي يراها مناسبة والتي تجعله قادر على أنه يضفي المعنى على الأشكال والألوان. يعني نرجع لهنا، هاي الصورة الحقيقية للفنان في كونه كائن تاريخي يتفاعل مع الواقع الذي يعيش فيه، ثم يعود إلى تلك الوسائل والوسائط الجديدة ويعبر عن روح الإنسان وألم الإنسان وسعادة الإنسان، يعبر عنها بأدوات الجديدة، بالتطبيقات الجديدة، بالبرمجيات الجديدة.
1: مثلا في فما مرة يعني ذهبت إلى يعني مكان في الصحراء أوتيل، ولم يتسنى لي أن أذهب إلى الصحراء، وأنا في طريقي للعودة إلى مدينتي أين أسكن أقطن مدينة صفاقس، قلت أخذت صورتي وبعضها في الصحراء، وبذلك صارت الصورة أنا موجودة في الصحراء، وبعد ذلك تخيلت سينوغرافيا كاملة في تلك الصحراء، وسميت هذا الفيديو بوست نوماد بو دو ميراج، وحطيته يعني على الفيسبوك، وكان فيه يعني هنا أنا يعني توحش، بعد التوحش اللي حبيت نرجع للذات البدائية، ولهنا فهمت الانيمال استعملت فيه يعني الذات البشرية الحيوانية، وبصوت يعني مختلف وبإنشاء مغاير بنص سردي مختلف يعني، فهذا هو. ويعني قمت بتحقيق العديد إذن من إذن الفيديوهات ريف لوسيد جو مانج مونوتر، إذن خيوط التيه حول أيضا الرموز الأمازيغية والرموز التقليدية إذن التي نجدها في التراث المادي وحتى المادي في بعض الأحيان، إذن أنا أخذ أستلهم من المحلي ومن ما أعيشه ومن تراثنا أيضا المتروك، وهذا هو يعني، وأخذ تلك المعطيات وأستغلها في أعمالي الفيديو، أعمال الفيديو. إذن أنتوفونيا أيضا شاركت فيه في الدورة 30 من صالون صفاقس الدولي، إذن أنا أشتغل حول صورتي ذاتي وهويتي، هويتي المتصدعة ممكن على حسب يعني الكلمة مأخوذة من العظيم أو الكبير فتح المسكيني، يعني الذات المتصدعة.
0: يعني هنا الفنان بصفة عامة يعني صحيح يعتمد على هذه الوسائط الجديدة، ولكنه وضع مسافة بينها وبين التقنية، أن التقنية لم تقضي على الجانب الجمالي والفني في الإنسان، أن الفنان يعبر عن جماليات القبح يعبر عن جماليات الحياة الحقية دون قيد، قيد التقنية، وإنما التقنية بقيت في حدود كونها وسيط، لم تجهز عن ذات المبدعة لدى الفنان. هذه المهم في تجربتك أنت، هذاك علاش أنت عبرتي عن رؤيتك للإنسان للوحشية وللبربرية
1: ورؤيتك
0: للقضايا التي يعيشها الإنسان ككائن تاريخي معاصر، قضايا معاصرة مرتبطة بصراع الإنسان مع الإنسان، همجية وحشية مرتبطة بطمس الهويات بذلك الألم، عبرت عليها في وظفتي التقنيات الجديدة، وكأنه الفنان لا زال محافظا على مشروعه الإنساني. تختمينا بفكرة محافظة الفنان في الرسم الرقمي على مشروع الفنان الحقيقي الأصيل.
1: شكرا. إذن أنا أظن أنه أعتقد أن الفنان يجب أن يحافظ على ذاته وأن يصقلها من تاريخه ومن يعني من معطيات الموجودة في عالمه.
0: أنت كأنك تحب تقولي أن مشروعك الفني هو مشروع كل فنان أصيل. نقف عند الفكرة مشروعك الفني يعبر عن أصالة الفن في حد ذاته.
1: هو التعبير الحقيقي، هو التعبير الحقيقي هو الذي يخرج من الذات ويتجذمر في ذاتنا ويرتبط بجذورنا. وهذا يندرج إذن في فكرة الديكولونيالية أيضا. إذن والتر مينيولو لنزع المركزية الغربية، لأنه نحن كفنانين يجب أن ننطلق من محليتنا نحو العالمية ونحو من الخاص. إذن ونأخذ يعني المحلي، هذا التراث وهذه الرموز وهذه يعني نوظفها من أجل أن نصنع أو نبتكر أو نخترع إذن منجز فني يكون أصيل ويكون متجذمر وفي نفس الوقت معاصر ومتحرك ويعني معاصر.
0: يعطيك صحة لكل حال. إذن الرسم الرقمي مع الفنانة شيماء الزعفوري قد يعتمد على تقنيات معاصرة ابتكرها الآخر الثقافي، ولكنها تجربة متأصلة في الهوية المحلية، تعبر عن هواجس الإنسان التونسي المحلي، وفي نفس الوقت هي تعبر عن الإنسان الكوني. تلك هي المراوحة بين الكوني والمحلي، مراوحة جدلية مهمة جدا. النور تأصيل الفنان لتجربة التجربة الجمالية تقوم على تأصيل هويته المحلية داخل إبداعاته الفنية في سياق تكنولوجيات جديدة فيها برمجيات وفيها لغة رقمية وفيها خوارزميات وفيها ذكاء اصطناعي، كل الوسائل الجديدة يمكن توظيفها للتعبير عن هوية الفنان الأصيل. أعطيه وقتك صحة الفنانة التشكيلية البصرية شيماء الزعفوري، وأنت أستاذة مساعدة بالمعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد جامعة القيروان. شكرا على هذه الإبداعات وهذه الإيضاحات وهذه الإضاءات المهمة في مجال جديد الحقيقة، مجال الفن الرقمي. خصيت مقاربتك أنها تتسم بالطرافة وفيها من الجدة وفيها من الإضافة كونها جديدة مواكبة لحركة التاريخ الفني المعاصر. ألف شكر.
1: شكرا لك سي كريم صديق العزيز، يعطيك الصحة على الاستضافة، وشكرا للإذاعة على الدعوة. شكرا.
0: ننهي أصدقائي بأغنية أطلق نيرانك لجوليا بطرس، وهي من اختيار ضيفتنا.

مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الأحد 9 أوت الموعد بيش يكون مع سيندي لاتي.

0: في رحلة بين جمال التراب العربي وروح الموسيقى الأصيلة، تستنى فيكم سهرة استثنائية مع الفنانة اللبنانية سيندي لاتي، مطربة وعازف عود تتميز بصوت دافئ وإحساس عميق. سيندي اختارت أن تعاود تقدم روائع الأغنية العربية بروح تجمع بين الوفاء للتراث والانفتاح على تجديد، من أعمال كبار الفنانين إلى مشاريعها الخاصة. تقدم سيندي لاتي تجربة موسيقية فيها الكثير من الرقي والإحساس. نهار لحد 9 أوت في مسرح الحمامات، عشاق الترب سهريتكم باش تكون مع سيندي لاتي. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، سعد الله أوقاتكم بكل خير. وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يعاين خلال زيارة ميدانية أدها اليوم إلى المركز العسكري السينو تقني جاهزية وحداته وظروف عمل العسكريين ودوره في تكوين العسكريين في مجال تدريب الأنياب وحماية المنشآت العسكرية وإسناد التشكيلات المنتشرة على الميدان، وذلك في إطار مقاومة الإرهاب والتهريب والمخدرات والجريمة المنظمة. هبة مالية بقيمة 2.48 مليون دولار أمريكي في إطار اتفاقية شراكة أبرمتها الإدارة العامة للغابات مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة لتنفيذ مشروع استعادة منظومات غابات الصنوبر الحلبي بولاية القصرين. الإدارة الجهوية للصحة بمنوبة تعتزم انتداب إطارات شبه طبية من المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في عدد من الاختصاصات، داعية الراغبين في الترشح إلى إيداع مطالبهم في أجل أقصاه 21 من أوت الجارية. ختاماً، وفي العالم، وقعت كل من السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك في خطوة تؤسس لإطار دفاعي ثلاثي. هذا وتنص الاتفاقية على اعتبار أن أي هجوم خارجي مسلح على إحدى الدول الموقعة يعد هجوماً على جميع الأطراف. وزارة الخارجية الأمريكية تعلن عن فرض عقوبات على 6 كيانات داعمة لأنشطة الأصول الرقمية الإيرانية. الحكومة الإسبانية تهدد بفرض إجراءات مضادة على القادمين من إيطاليا إذا لم تتراجع روما بحلول يوم الأحد المقبل عن قيود فرضتها على القادمين من إسبانيا. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج 11 اذاعه مركزيه وجهويه. الشبكه الاذاعيه الاولى في تونس، الاذاعه التونسيه. وين انتي؟ وين هي؟

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.

مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بكم مستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في لقانا ليالي تونس، ليلة أخرى معاكم من قلب الصيف ومن المسارح التي تضيء ليالي تونس ومن أصوات الفنانين اللي تجمعنا حول الموسيقى والفن. نلتقي من جديد مع المهرجانات الصيفية، نلتقي من جديد مع حواراتنا الإذاعية على موجات الإذاعة الوطنية، نواكبه ونسمعوا الحوارات الحصرية معنا اليوم. الحقيقة ثلاثة حوارات من الوزن الثقيل، نعم ثلاثة حوارات من الوزن الثقيل باش نسمعوا. أما قبل ما نسمعوا خليني نحيي رفيق الدرب في هذا اللقاء المباشر، أنيس لوريمين يدر عطية من أمام ميكروفون الإذاعة الوطنية التونسية في تأمين مختلف محطات رحلتنا الصيفية، ونعيشوا على إيقاع المهرجانات الصيفية. البارح كانت حفلة من الطراز الرفيع الطربي بإمضاء الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي، ورافقها في السهرة الطربية محمد خيري، وفي الحمامات كان عرض للفنان الأنيق والرقيق من خلال إجاباته اللي كانت معانا في حوارات حصرية على موجات الإذاعة الوطنية ملحم زين. هذا الكل بتسمعوه معنا في لقانا ليالي تونس، وليالي تونس زادة تأثثها مجموعة من الفقرات الأخرى. عنا فقرة الكواليس حفل ملحم زين، بالإضافة إلى فقرة الركح الخالد. فقرة الركح الخالد فيها تكريم للفنان علي الرياحي، باش يكون بإمضاء زميلتنا انتصار المانع. خليكم معنا حتى للنص الليل. نبدأ بالبنت القوي، نعم تحية لكل بنت تسمع فينا وكل زدا إنسان يسمع فينا توا في ثنية ولا في دياركم، مرحبا بكم.

0: والكفوري وصلنا للتسعة وعشرة دقائق معاً على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ليالي تونس، وفي ليلة استثنائية من ليالي قرطاج يلتقي التاريخ بالفن وتلتقي تونس بصوت ارتبط في وجدان أجيال كاملة بأجمل وأحلى ما في الطرب العربي. هي فنانة حملت في صوتها إلى القلوب وغنت للحب والشوق والحنين، وتركت في ذاكرة الأغنية العربية محطات لا تنسى. ليلة مبارح كان مسرح قرطاج يفتح ذراعي لاستقبال واحدة من أيقونات الطرب العربي، هي ميادة الحناوي، صوت لا يحتاج إلى تعريف وحضور تعود أن يصنع من الأغنية حالة ومن الحفل ذكرى. من الحب اللي كان إلى أنا بعشقك، من الأغنية لتسكن الذاكرة إلى النغم اللي يعيد إلى الزمن الطرب الجميل من قرطاج حيث يلتقي الفن بالتاريخ. التقينا وكان هذا الحوار مع المطربة الكبيرة ميادة الحناوي.
1: وجه لوجه.
2: بعد أكثر من 20 سنة بعيد عن قرطاج، هل شعرتي أنك عدت إلى المسرح نفسه أم عدت إلى امرأة صعدت على نفس الركح ذات ليلة من سنة 2005؟
3: والله نفس الشعور، والله نفس الشعور ونفس الجمهور. في الحق يعني جمهور تونس معروف، يعني بياخد
2: بكيس،
3: وأنا بحبه لقد الدنيا وبعشقه كلياتهم.
2: سؤال خاص بالمذيع مرحوم نجيب الخطاب، سنة 1986.
3: نعم.
2: تاريخ آخر حوار مع المرحوم نجيب الخطاب، الصديق الصدوق لميادة الحناوي،
3: الصديق والأخ العزيز اللي فقدناه على الساحة الإعلامية ككل الحقيقة، لأنه الأستاذ نجيب ما يعني مع الأسف كان حياته شغله بس، هو المعد، هو يعني ما بيتعوض الأستاذ نجيب أبدا. وإن شاء الله الراية أحلام الحبيبة بنوتتنا الحلوة إن شاء الله بتحولها الراية وحضرتكم.
2: الله يخليك
3: يا حبيبة قلبي، أنتوا الأوفياء كمان لإله.
2: لو كان موجود نجيب الخطاب اليوم، ماذا كنت ستقولين له؟ كلمة لم تقلها ميادة من نجيب الخطاب أبدا.
3: والله أنا بحسه ما فقدنا بعده روح وموجودة بأمال وأحلام.
2: فماش كلمة قالها لك تتذكرها؟ كلمة ما تقلتش للجمهور
3: يعني، كلمة
2: بينك وبين
3: اللي ميادة الحناوي، ما يقلي حناوي، الحناوي. هاي ما بنساها بحياتي والله. في برشا أشياء كتير ما بنساها، بس هلأ صعب لك ياها.
2: شكرا.
3: الله يخليك. شكرا.
1: وجه لوجه.

0: هذا صوت المطربة الكبيرة ميادة الحناوي. وصلنا توقيت 9:21 دقيقة، ما زلنا في ليالي تونس وما زلنا ضمن فقرة وجه لوجه. كنا في حوار مع الفنانة المطربة ميادة الحناوي مع زميلتنا صابرة الهميسي، وباش نواصلوا ضمن فقرة وجه لوجه حين يكون الموعد مع الطرب، حين لا تكفي الكلمات لوصف ليلة تستعاد فيها ذاكرة الأغنية العربية بكل جمالها وأصلتها من مسرح قرطاج حيث التاريخ يلتقي بالموسيقى. عشنا موعد استثنائي مع صوتين يحملان روح الطرب ودفء الأغنية. كانت البداية مع ميادة الحناوي والآن مع الفنان محمد خيري.
1: وجه لوجه.
2: مرحبا بك في تونس.
3: الله يخليك يا رب ويطول عمرك. ويعني شو بدي أقولك عن تونس، قصة كبيرة. أي والله من القلب.
2: كيف كان الصعود على ركح مسرح قرطاج، خاصة وأنها الحفلة الأولى الرسمية لك كفنان مستقل بعد زيارتك لها كعنصر كورال؟
3: أنا قلت لهم على المسرح، قلت لهم قلبي كان عم يرجف، بس مش خوف، كان عم يرجف محبة، لأنه عم بلتقي بجمهور زواق ما في منه أساسا. جمهور التونسي يعني معروف في الوطن العربي، جمهور لا يرحم، جمهور رائع إذا تكيف مع الفنان. شفته كيف غنى معي، فهذا شيء كان من أحد أحلامي وحققته إن شاء الله.
2: الحمد لله. بين الحفاظ على روح التراث وتجديده، أين يضع محمد خيري الحدود حتى لا يتحول التراث إلى مجرد حنين للماضي؟
3: للأسف يعني نحن دائما بيقولوا علينا أنه نحن آخر جيل عم نحافظ على هذا التراث، ولكن عم نقدمه بطريقة جديدة، عم نقدمه بتوزيع جديد. طبعا في التجارب الشخصية إلي، الأغاني الخاصة اللي عم بقدر بقدمها، اللي هي عم بتكون تقريبا يعني نقطة وصل بيني وبين الجيل الجديد، لأنه ما فيني أنقطع عن الجيل الجديد تماما. والتراث هو أساسا يعني محفور بالقلب، يعني من الآباء إلى الأبناء إلى الأبناء إلى الأبناء، شيء لا يمحى من الذاكرة. الحمد لله الله وفقني أنه أكون من أحد الجيل الجديد اللي قدر يجمع بين التراث والفن المعاصر.
2: أنت تحمل مسؤولية تقديم القدود الحلبية،
3: صحيح،
2: كتراث حي. كيف يتعامل محمد خيري مع جيل لم يعش فترة صعود هذه المدرسة الكبيرة؟
3: بدنا نقرب وجهة النظر، ما فينا يعني بالأخير هذا جيل مسؤولية، يعني لازم نكون نحن مسؤوليتنا اتجاهه أنه نحن نقرب له الشيء اللي يمكن ما قدر يحضره وما قدر يعاصره. فهي مسؤولية كتير كبيرة عم نواجه فيها صعوبة، ولكن في وعي وفي لسه عالم جيل عم بيسلموا جيل. أغاني ما بتموت، أغاني حتى اليوم إذا بتشوفي هي مثل الدستور للوطن العربي، هي وأساسا الموسيقى هي لغة الشعوب، فما بالك نحن لما منغني تراثنا ومنوصله للجيل الجديد. هي مهمة صعبة جدا جدا، ولكن ليست مستحيلة رغم مثل ما بنقول نحن بالعامية الزحمة الموجودة، ولكن لا يصح إلا الصحيح.
2: السؤال الأخير، بعد سنوات من الغناء، ما الشيء الذي أضافته تجربة القدود الحلبية لتجاربك الفنية الجديدة؟
3: هلا القدود طبعا أنا متخرج من مدرسة كبيرة، مدرسة العملاق صباح فخري رحمه الله، هي كانت الأساس للانطلاقة وأضافت لي مخزون موسيقي كبير جدا. لأنه أي دكتور أو أي مهندس إذا ما كان عنده ثقافة بالشيء اللي عم يدرسه، فأظن رح يكون منه كتير يعني قوي بشغله. أنا الموشحات والقدود كانت هي العمود الأساسي اللي خلاني أنطلق للموسيقى الخاصة فيه. لهيك لما اليوم بختار أي غنية بتكون منتقى صح كلاما ولحنا، وإن شاء الله يا رب الله يوفقنا، ونحن نحمل رسالة والفن رسالة بالأخير، ورب العالمين يمكن اختارني بوقت معين أنه أنا أحمل هاي الرسالة وأنا جاهز والحمد لله، وما التوفيق والاعتماد إلا على الله. الحمد لله.
2: هي حاجة كلاسيكية، ماذا تقول للجمهور التونسي اللي حضر اليوم واللي غاب؟
3: جمهور التونسي مثل ما ذكرت جمهور رائع جدا، ذواق في الموسيقى، أرعبني جدا جدا جدا بثقافته الموسيقية وغنائه. فأنا تمنيت أنه أنا ما أغني الساعة كلها توسمع الجمهور. إن شاء الله اللي الحفلات القادمة للي ما حضروا راح يحضروا إن شاء الله بالحفلات القادمة. إن شاء الله يا رب يكون قدمت شيء لتونس وزرعت بذرة مثل ما بيقولوا بذرة صغيرة إن شاء الله تكبر وشوفكم بخير. أكيد طبعا طبعا طبعا أنا اليوم أكيد بوجه تحية كتير للمدام حسنة ست الكل، هذه أمي الثانية، هي اللي كانت طبعا بفضلها أنه ألتقي مع الجمهور التونسي، والحمد لله رب العالمين الله وفقنا وإن شاء الله نشوفكم قريبا يا رب. أهلا وسهلا.
1: وجه لوجه.

0: أهلا وسهلا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في لقانا ليالي تونس، وكنا متسلطنين مع محمد خيري ومع القدود الحلبية واللي أداها باقتدار كبير. كانت حفلة من الطراز الرفيع على ركح المسرح الأثري بقرطاج. محمد خيري ينتظر فيه مشوار فني كبير، والأداء والحضور متاعه كان مميز. احنا باش نمشيو من قرطاج إلى مسرح أثري آخر، نمشيو إلى ليلة أخرى من ليالي الصيف، هي ليلة جديدة من ليالي الطرب على مسارح تونس. كانت مع صوت استطاع أن يحجز مكانه في قلوب الجمهور العربي بصوت قوي، إحساس عالي، حضور يزداد بريق كلما اعتلى المسرح. هو ملحم زين الرئيس اللي حمل معه لون خاص من الأغنية اللبنانية والعربية، ونجح أنه يجمع بين قوة الأداء وصدق الإحساس من الأغنية الرومانسية إلى الإيقاع اللبناني. من أجمل أعماله لرافقة الجمهور لسنوات، يأتي ملحم زين ليلة مبارحة ليشعل أجواء المهرجان ويصنع مع جمهوره ليلة من الفرح والغناء. كنت هناك، أنا كنت في متابعة لهذا الفنان الأنيق وعنده أخلاق عالية، فكان يجمع بين الرومانسية والإعادات لعمالقة الطرب العربي، منهم ملحم بركات وأداها باقتدار. كان الحفل بحضور الفنان صابر باي مع الجمهور، وهذه محليها عادة صارت نشوفوا أنه الفنانين يقعدوا وسط المدارج، لأنه مسرح الحمامات ما فيهش كراسي أمامية، فيه مدرج وفيه فضاء ساحر يطل على البحر، فكانت الحقيقة من أحلى وأروع السهرات. كانت الأسئلة كثيرة، ولكن حاولنا باقتضاب نمرر لكم حوار مع الفنان ملحم زين في فقرة وجه لوجه.
1: وجه لوجه.
0: مرحبا بك في تونس ملحم زين.
2: مرحبا، يا اهلا وسهلا.
0: عودة بعد غيبة طويلة.
2: صح، اخر مرة قرطاج كان 2018. ما نغيب هالقد ان شاء الله، حيكون اقل ونكون دائما موجودين بتونس. صار كثير اوضاع بالوطن العربي بتمنع، صرنا نستحي نغني يعني اذا بدك. لذلك والله العظيم قد ما في اوجاع، قد ما في دمار وقتل، الله يهدي بالنا يا رب، وهالامة هيك ترجع تنهض من اول وجديد، ونكون سعداء كنا نقدر نقدم فن يعني.
0: أمين يا ربي. منين هالطاقة هذه؟ هدوء ولكن طاقة كبيرة تبعثها للجمهور. وكيفاش كانت تجربتك في مسرح الحمامات؟ يعني في ستينية مهرجان الحمامات شنو يمثلك؟
2: مهرجان عريق، مكان عريق، يعني عم طولي ستينية، لذلك بتحسي بالرهبة، بتحسي أنه في مسؤولية على عاتقك، لازم تقدمي ليلة حلوة إن شاء الله يكون أسعدنا الناس، هذا أهم شيء، تكون الناس فلت مبسوطة وسعيدة، وهذا أكثر ما بحلم فيه، أنه أترك بصمة على مسرح حمامات. إن شاء الله نكون قدرنا نعمل هيدي الخطوة يعني.
0: حضور الفنان صابر باعي، وين نعرف من خلال بحثي على تجربتك، أنت غنيت في سوبر ستار يلي بجمالك.
2: صح. صابر علم من أعلام الفن يعني. صابر أول شيء صديق عزيز كتير، وفي هيك أريحية دائما أنا وياه لما نلتقي، نتقصد نلتقي، منسافر بنكون نفس الطابق أنا وياه، راب على بعض الغرف.

0: يعني أبو إسلام بعتز بصداقته ونتعلم منه، لأنه مشواره كبير، مشواره على امتداد الوطن العربي، غنى المصري، غنى اللبناني، غنى التونسي الشعبي والطربي. يعني
1: ما تفكر في ديو مع صابر؟
0: أتشرف والله بتصدق ولا مرة حكينا بهذا الموضوع، بس أنا بتشرف أكيد نعمل أغنية تكون تونسية. أنا بدي أغنية تونسية إن شاء الله من خلالكم، بحكي معه أنه ندبر شي لحن هيك تونسي نقدر نغنيه.
1: كرمت اليوم ملحم بركات، اسم كبير، وطلبتك به حتى علاقة قبل وفاته.
0: أنا آخر أغنيتين لحنهم أستاذ ملحم بركات كانوا إلي أنا، اللي هن حاجة شقة الفستان وأحلى مرة، بدي أترحم عليه. وملحم بركات حضر معنا وين ما كان، وين ما رحت أنا كملحم بحس بجزء من شخصيتي هو ملحم بركات.
1: تحية ليك ملحم،
0: شرفتك.
1: كلمة للإذاعة الوطنية.
0: بدعي لكم بالنجاح الدائم، وإن شاء الله تضلوا معنا دائما وتغطونا، بهمنا وجودكم، لأنه أنتوا صوتنا، بيخلي صوتنا يطلع لكل العالم.
2: وجه لوجه.

0: هذا ثنائي صبر رباعي وملحم زين اللي تلاقاو البارح. هذه أغنية غنيوها في برنامج العربي ترتتا، ما الأغنية جمعتهم قبل والبارح جمعهم زادة فنان يغني وفنان متابع يشاهد الغناء ويتسلطن ويغني معاه بالدندينة بالحمامات من مسرح، يحتفي دائما بالأسماء الكبيرة. تفتح ليلى صفحة جديدة من صفحات سيف تونس، ونقول زادة أهلا وسهلا به ملحم زين، لأنه ما نجموش نحكيه على حفلة من غير كواليس. كواليس على موجات الإذاعة الوطنية هي فقرة من فقرات ليلى تونس.
1: كواليس

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم المطرب والملحن المصري وأحد أعمدة الأغنية الرومانسية والعاطفية الفنان ثامر عاشور

0: 8 ياوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن إصدار دليل طاقة الاستيعاب للدورة النهائية للتوجيه الجامعي 26 2000. وأفادت الوزارة في بلاغ لها بأنه بالإمكان الاطلاع على الدليل عبر الموقع الرسمي للتوجيه الجامعي orientation.tn. حذر المندوب العام لحماية الطفولة في بلاغ من المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال جراء الاستخدام المتسارع للشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي، وذلك أمام تهديدات قد ترتقي إلى الاستقطاب والاستغلال بكافة أشكاله. فرق المراقبة الاقتصادية بأريانا ترفع 522 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية الفارط، شملت المخالفات البيع بأسعار غير قانونية للخضر والغلال والمواد الغذائية. ختاما وفي العالم، رويترز تنقل عن مسؤول أمريكي رفيع إحراز تقدم هام في محادثات إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. طهران تعلن استعدادها لاستئناف المفاوضات الأمنية مع دول الخليج شليطة العودة إلى ظروف السلم والاستقرار. زلزال بقوة 4.9 درجات ضرب إقليم سيتشوان في الصين مخلفا قتيلا وعددا من المصابين في حصيلة أولية، وذلك وفق ما نقله مساء اليوم التلفزيون الصيني الرسمي. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
3: معنا احنا بدأت الحكاية
1: ومحلاها حكاية،
3: محلاها محبة،
1: محلاها عشرة.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس

بكره حدار.

في كل الناس عشانها.

أهلا وسهلا بكم مستمعين على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في ليالي تونس وعلى إيقاع المهرجانات بين الحاضر اللي حكينا عليه منذ قليل. حفلات البارح كانوا على ركح المسرح الأثري بقرطاج ولا على ركح مسرح الحمامات الدولي. احنا مش ناخذوكم توا في نوستالجيكا الحفلات والسهرات. شنو رايكم نرجع بكم عام 2024؟ انا حاضره الحفله هذه، ينعم على ركح المسرح الاثري بقرطاج بامضاء قيصر الاغنيه العربيه كاظم الساهر اللي كانت انطلاقته الفعليه والحقيقيه انطلقت من مهرجان قرطاج الدولي.

كاظم الساهر، نتفكر في الليلة هذيك وقت الجمهور حابب يسمع أغاني يعرفها ويحب يغني، يقولهم بشوية اسمعوا جديدي. معناها عطاه درس في كل الفنان اللي يجيب الأغاني المستهلكة وعاود الجمهور يغني لفنان لا ينبذ فقط بالعطاء الفني ولكن بالعطاء الإنساني، وفنان يشتغل على نفسه جدا. كاظم الساهر نتمناه في دورة من دورات مهرجان قرطاج يجي مرة أخرى، لأنه من الفنانين الراقيين، وحتى مش قرطاج، حمامات اللي بالحق البرمجة السنة كانت من أحلى وأرقى الاختيارات الفنية موجودة في مهرجان الحمامات حقيقة، ومش كلامي أنا، هذا كلام المتابعين والجمهور وكل من يعني ركز مع المهرجانات وتابع المتابع. يلا نمشي ونستلجي كمرة أخرى، نستلجي مع الفنانة أمال ماهر، نفس السنة سنة قرطاج سنة 2024، نسمعولها أكيد أكيد بشتكون رحلة الطرب بامتياز.

أم الماهر في إعادة للغناية، الغناية للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. توصلنا العشرة ونص على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وما زلنا في قرطاج. مصمم أني سارة قرطاج، ما نيش سهرة أخرى بعد شوية. وواصلين معكم رحلة قرطاج. نعرفوا أنه قرطاج من أعرق المهرجانات في خريطة المهرجانات العالمية، وحلم كل فنان فقط نحافظوا على بريقه وعلى ألقه وعلى إشعاعه وعلى ذلك الحلم الذي يراود كل فنان أنه يصعد ركح المسرح الأثري بقرطاج. غدوة باش يكون الموعد مع تامر عاشور، فنان مصري ملحن مغني من أهم الأصوات الطربية. مش نشوفه ياسر عطينا ألقاب الفنانين، ولكن الامتحان الحقيقي هو على ركح المسرح الأثري بقرطاج. مش نهزكم طول صوت كارول سماحة في مهرجان قرطاج تغني كوكتيل تونسي، هك هك شوية تونسي على شوية لبناني.

0: الله عليكم.
1: الله الله عليك انت شكري بوزيان من احلى الاصوات التونسيه اللي عنا، عمل الجو محلاه، الجو التونسي 100% وصيفي الجو معانا على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه ل 10 و49 دقيقه. موصلين معاكم، موصلين مع ليالي تونس في الحمامات. يلا باش نسمعوا حفل الشاب مامي 2025، باش نسمعوا جزء من الحفله هذه ديما في لقانا ليالي تونس.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. السيطرة بنسبة تفوق 98% على حريق جبل المرقب بولاية سليان مع تواصل عملية التبريد بعدد من الجيوب النارية لحريق أتلف مساحات هامة من النسيج الغابي. هذا وتحصلت تونس على هبة مالية بقيمة 2.48 مليون دولار أمريكي في إطار اتفاقية الشراكة أبرمتها الإدارة العامة للغابات مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وذلك لتنفيذ مشروع استعادة منظومة غابات الصنوبر الحلبي بولاية قصر. المندوب العام لحماية الطفولة يحذر في بلاغ اليوم من مخاطر يتعرض لها الأطفال جراء الاستخدام المتسارع للشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي، وذلك أمام تهديدات قد ترتقي إلى الاستقطاب والاستغلال بكافة أشكاله. عملية رصد للكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع بمختلف جهات البلاد ينظمها المعهد الوطني للرصد الجوي يوم الأربعاء 12 من أوت الجاري، وذلك بمناسبة هذه الظاهرة الفلكية الفريدة والتي ستشهدها تونس. ختاماً وفي العالم، الحكومة الإسبانية تعلن فرض قيود على الرحلات الجوية والسفن القادمة من إيطاليا اعتباراً من منتصف هذه الليلة، وذلك رداً على روما بشأن سياسة الهجرة الإسبانية. السعودية وتركيا وباكستان يوقعون اتفاقية مكة للدفاع المشترك وضد أي هجوم خارجي مسلح على إحدى الدول الموقعة. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.

ليلي تونس مواصلة معكم المشوار والرحلة. أنغام سمعنا صوتها وزد أنغام من الأصوات الغائبة عن مهرجان قرطاج الدولي، وإن شاء الله تكون فما نية في أنها تعمل حفلة في تونس وفي قرطاج أساسا عندها جمهور كبير، وتوا عاملة برشا تراند هي وشيرين من أكثر الأصوات المصرية اللي قاعدة تبيع وتعمل حفلات. 11:13 دقيقة مواصلين معكم لقانا في ليالي تونس. ليالي تونس ترجع تونسية توا مع صوت فنانة تونسية عزيزة على قلوبنا، أشترك معها في اللقب نجاة عطية، تغنينا من حفل قرطاج ومحلام التونسية كي يكونوا مؤثثين سهرات ليالي قرطاج. 11:13 دقيقة مواصلين مع الأنغام مع حفلات قرطاج نجاة عطية.

كنا في أجواء اختتام الدورة 59 2025 أوت 2025، وقتها قدمت الفنانة أحلام بعد غياب طويل على تونس، قدمت حفل الاختتام على فكرة عملت بسمة خاصة بها من الإمارات العربية المتحدة إلى تونس الخضراء ومن صوت الخليج إلى جمهور الفن والطرب، وافتتحت ليلى أبوابها سهرة استثنائية مع واحدة من أبرز الأصوات النسائية في العالم العربي الفنانة أحلام الشامسي. هي فنانة صنعت لنفسها مكانة خاصة في الأغنية الخليجية والعربية بصوتها القوي وحضورها الطاغي واختياراتها الفنية اللي خلتها وخلت مسيرتها رحلة طويلة من النجاح والتجدد. تونس بالنسبة لأحلام ليست مجرد محطة فنية، هي حكاية قديمة، ذكريات بدأت من ركح كارتاج، كان أول حضورها في المهرجان عام 1998 وعم ناول كان حفل الاختتام. هكا رحلة الفنان بين المسارح حتى يعمل مسيرة عالمية ومسيرة كبيرة. 11:31 دقيقة هو موعد فقرة من أهم الفقرات في ليالي تونس، فقرة الركح الخالد. هذا العدد باش يكون عرض تكريمي، عرض عنوانه غني يا فنان، يكرموا خلاله الفنان الكبير علي الرياحي. لكن قبلها باش نسمعوا صوت وردة الجزائرية دائما من مهرجان قرطاج، وخليني نحيي في ختام هذه السهرة انتصار المانع في تأمين فقرة الركح الخالد. تحية ليك كبيرة أنيس لوريمي في تأمين هذا اللقاء تقني، وليس تقني فقط، فني ورؤية إخراجية، على خاطر اختارنا الأغاني وخاصة السهرات اللي فيها برشا نوستالجي. نادر عطية من أمام ميكروفون الإذاعة الوطنية التونسية، إن شاء الله تعديوا أحسن وأحلى وأمتع الأوقات معنا. صباح الخير وفي الأمان.

0: الركح الخالد.
1: هو رمز من رموز الأغنية التونسية، صاحب أغاني خالدة كما أنا كتير في وكر غني ويا شاغلة بالي ويلي ظلمني والروح معاك وبرش غنيات، كانت من تلحين وغناء مطرب الخضرة علي الرياحي. تولد نهار 30 مارس 1912 وتوفى على ركح المسرح البلدي في 27 مارس 1970.

قرأ علي الرياحي في المدرسة الخلدونية ثم مدرسة خير الدين، ومن بعد قرأ في ليسي كارنو، لكن قبل عام البكالوريا خرج من القراية. حب الفن والطرب من خلال عائلته، وخاصة عموماته الزوز الصادق والهادي الرياحي اللي كانوا يتميزوا بأداء الأدوار والأغاني الشرقية. وأولى خطواته في الغناء بدأت بأدوار وأغاني السيد درويش ومنيرة المهدية وأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب. وأول مرة طلع غنى على الركح كان في دار الثقافة ابن رشيق، وتعامل مع شعراء مهمين كما محمود بورقيبة، بالرغم من أنه كان يدندن اللحن ومن بعد يلحنوا على آلة الطار، أما التدوين والترقيم الموسيقي فكان يكلف به أصدقاء وملحنين آمنوا بموهبته كما أحمد القلعي والناس كريم. علي الريحي فنان عصامي وثق بروحه وبموهبته، فخلينا أكثر من 300 أغنية مزج فيها بين اللحن الشرقي والتونسي، ويعتبر واحد من المجددين في الموسيقى ورمز من رموز الأغنية التونسية.

0: من الدورة 36 لمهرجان قرطاج لسنة 2000 اخترت لكم مسامع من عرض غني يا بلبل الفن علي ريحي.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: الليلة أرسلت لمحات ضوء على الإرث التاريخي معلنة عن افتتاح مهرجان قرطاج الدولي قرطاج 2000. هذا المهرجان رسم منهجا مخصوصا أرضيته الإمتاع والإفادة، فكل العروض المبرمجة تهدف إلى إذكاء الذوق والارتقاء بالمشهد الثقافي في تونس إلى أسمى درجاته. الدورة 36 راهنت على الإضافة وأكدت على الانفتاح، فعانقت العروض بتوجهاتها المختلفة عديد الجنسيات. إن قرطاج الثقافة، قرطاج المهرجان، تؤمن بالتواصل وتدعو إلى التقارب من خلال 44 سهرة وأنماط تعبيرية هامة من أصقاع عديدة. ولتكتمل مقومات الإبداع، آثرنا أن يكون عرض الافتتاح انغراسا في الهوية التونسية، هو لمسة وفاء، تحية إلى روح فنان شدا بأعذب الألحان وردد أمتع الكلمات. فنان تمر 30 سنة على رحيله، ولكن الأجيال المتلاحقة ما زالت تترنم بأغانيه، ونحن نستحضر الليلة طيفه من خلال غني يا بلبل الحب والفن والحياة، عرض فرجوي احتفالي كتب نصه محسن بن فيسا وأخرج مشاهده البشير دريسي. إذن سهرة رائقة مع الأصوات والمواقف التي تعيد إلى الذاكرة حقبة فنية متميزة ببصمات المرحوم علي الرياحي، وشكرا.
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
3: في الحركة السريالية فما بريتون، بيكاسو، ماغريت وسيد علي. عجب مثبت تي هاك نسيت روح وداري سلفادور وما أدراك. أما لست لي بريتون اللي هو أديب وعمره ما كان رسام. قلت أبقى والرسم اللي يرسم فيه رسم عباقرة. أما أنت ياسر متواضع يا سيد علي.
4: زعما
3: اللوحة حلوة ما عندي فيها ما نقول.
4: أما
3: لو كان صلح الكوندومبر هذايا وزيد تمي العرف النوارة والسماء تصفيها شوية هكا والشمس تطفيها، نتصورك تعمل حاجة.
4: أنا نصفي ولا نطفي ولا تتصور زيت. شد خذ كملها أنت وأنت على دينك.
3: علاش لا؟ ما تنجم تكبر في الفن إلا ما تقيس روحك بالكبار.
4: واش تقولوا من الكبار اللي أنا باش نقيس بهم روحي عايشك؟
5: أنا شكار نفسه يقرئكم السلام. أنا في هاللوحة دي لا ريت لا سريالية ولا فترية، ماني قاعد الراكب في تفاحة وانزاصة وعنقود عنب في سبت الديسكا والعشرة تقول أنت قريب ينطق. أما يا سيد علي فتحي ولدي يظهر لك الرمانة هذيك شوية لونها شعشعي كانت بدلها يسر هكا دق في العينين.
4: ها يا سيدي ما فهم حتى مشكل، نبدل هيك رمانة زرقة.
5: لا أحباري، ماذا بي أحباري؟
4: أحباري بس عينيك تقعد لباس.
3: هاي موهوب تبارك الله في الرسم الغناء والتلحين والمغذى بالخاطر. أنا اللي بهتني اصحنا اللي يسمع بالوقت يحفظ.
4: هكا نحفظ نحفظ ونزيد نحفظ. وتعرف الفضل شكون يرجع؟ السيدي الفضل ربي فضله. كل اصحني سلفهولي يقعد يجري في جرتي، الكبده نتاعي يمرجهيري باش نرجحولو، اترسيلي نحط في قلايبي باش نحفظ الدواير اللي هلي قبل ما يفكوا.
3: صحه وفرحه شيخ الفاضل وشبع ديسك وتعذمنا اخويا. شكون كيف
4: اسمك عايش
5: اللي سلف ولصحنا بدا يندم في بالي باش يحفظ ويترك ويعطينا من عنده ويعطينا من ذاته ومن احساسه. يا اخي هو شد لي في الشرقيات ورقد ونسى نغمه جدوده.
4: بالله يا سحبوني نعمل ترى شنو اللي تحبوني نعمل؟ تاني الغنيه اللي نسمعها ما نجمش هكا فيس فيس عليه ليه؟ ما تسكلي في جاشي وتدغدغني في مخي وتبدا هكا هكا هكا هكا وحده خارج على لساني. ما نجمش نقعد ما نغنيهاش.
5: غني غني علي فتحي ولدي، غني يا بلبل، غني للحب والفن والحياه.
4: هاي سيدي تحبش نغني لكم الدوائر اللي نسمع فيه طب؟
5: لا لا لا لا عاد ما تفهمنا شرقيات. لا هي تعطينا من تونسي، هي تعطينا من عندك.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: قالت لي كلمة وعاودتها وذني من مرة حفظتها. قالت لي نحبك وروحي عندي من قلبها مش من شفتها. قالت لي يا رمز حياتي يا متعة في عز وقال يا مرايا نشوف فيها ذاتي ما تكون إلا أنت صورتها.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: يا ساهر بين أحبابك، تتسجر في نغماتي، تتذوق في معانية وتعاود في غناياتي. هذه غناية جديدة ألفتها على جالك، لحنتها بتنهيدة حتى تجي على بالك. مباركة وسعيدة على عشرتي وحياتي. اسمع وخوذ كلامي، مأخوذ من تنهيدك، فيه ضحكتي وآلامي، تاريخي بكله فيدك.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: الركح الخالد
2: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
3: تمام منتصف الليل هنا في الإذاعة الوطنية التونسية. مستمعين الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضرتكم نشرة الأخبار. وفي عناوينها: هبة من صندوق البيئة العالمي بقيمة 2.48 مليون دولار لاستعادة غابات الصنوبر الحلبي بالقصرين. بمشاركة 15 دولة اليوم انطلاق الدورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمونستير لتتواصل حتى 16 من الشهر الجاري. توقيع اتفاق دفاعي مشترك بين السعودية وباكستان وتركيا. إلى التفاصيل. أهلا بكم. وقعت الإدارة العامة للغابات اتفاقية شراكة مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو لتنفيذ مشروع يهدف إلى استعادة منظومات غابات الصنوبر الحلبي المتدهورة بولاية القصرين وتدعيم قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية بتمويل من صندوق البيئة العالمي في شكل هبة بقيمة 2.48 مليون دولار أمريكي. ويتضمن المشروع عدة محاور، من بينها تهيئة بيئة ملائمة للتصرف المستدام والمندمج في المنظومات الغابية وإنجاز تدخلات ميدانية لاستصلاح الأراضي المتدهورة وتحسين ظروف عيش متساكني المناطق الغابية. أفاد مدير الاستشراف والتخطيط في وزارة البيئة محمد بن سعيد للإذاعة الوطنية برصد اعتمادات مالية بقيمة 218 مليون يورو، وذلك لتنفيذ مشروع نزرع المستقبل الذي يتضمن تشجير حوالي 100 هكتار خاصة في المساحات الغابية المتضررة من الحرائق، بينما ستخصص 20 هكتار من المساحات المزروعة لتشجير المؤسسات التربوية والجامعية ودور الثقافة.
4: نزرع المستقبل هي مبادرة منظماتية وطنية تضم مختلف الأطراف المتدخلة في مجال أهداف التنمية المستدامة وكذلك تنفيذ الاتفاقيات الأممية. مبادرة وفكرة انطلقت من منظمة الكشافة التونسية بالتعاون مع وزارة البيئة فيها تمويل باعتماد قدره 218 مليون أورو حوالي 700 مليون دينار تونسي، تتمثل خاصة في غراسة حوالي 100 ألف شجرة على مساحة تقدر بحوالي 100 هكتار، الأراضي الغابية حوالي 80 هكتار في ولايتي جندوبة وزغوان في المناطق التي تضررت جراء حرائق الغابات. في بقية المساحة المقدرة بحوالي 20 هكتار سيتم التدخل بالمؤسسات التربوية، سيتم اختيار بعض المؤسسات بالتنسيق مع وزارة التربية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، هذا فما تدخلات على مستوى دور الشباب، وزارة الثقافة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالمؤسسة الجامعية.
3: تتواصل حتى 15 من أوت الجاري فعاليات تظاهرة شهر الكفاءات التونسية بالخارج في نسختها لعام 26 و2000، والتي تسلط الضوء هذا العام على قطاع الذكاء الاصطناعي إلى جانب تعبئة خبرات التونسيين المقيمين بالمهجر لدعم مجالات الابتكار والتنمية المستدامة. نائبة رئيس جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا فاتن بن عيسى دعت في تصريح للإذاعة الوطنية الشباب إلى المشاركة المكثفة في المحطات الجهوية المتبقية.
1: الهدف منه شهر الجالية التونسية اللي هو نقوم بتنظيم مجموعة من التظاهرات تبدأ بالتونيجيا جلوبال فوروم لو تي جي اف وصار نهار 21 جويلية ومن بعد سهرة تشبيك العلاقات دي اس ان نكملوا بالدي ار ان اللي هما دياسبورا ريجونال نتوركينغ هي تظاهرة نقوم بها في الجهات باش هكاك نقولوا لا للمركزية ونمشيو للجهات وتنمية الجهات كل عام نختاروا مجموعة من المناطق شو نزوروها نحاولوا يكون عندنا دي بارتنير في الجهة هذيك هدف اللي نحن نقولوا الجاية التونسية جاية باش تعدي عطلة ويا حبذا العطلة الصيفية هذه تكون مثمرة هذه جولة وطنية قاءات إقليمية دورية معناها نظموها في عديد القطاعات ومازال لنا تويكا حمامات إن شاء الله نهار 13 أوت وبيجة وجندوبة نهار 18 أوت نختتموا بها.
3: انطلقت أمس الدورة النهائية للتوجيه الجامعي لتتواصل عملية تعمير بطاقات الاختيارات إلى يوم غد الأحد على أن تعلن نتائجها يوم 12 من أوت الجاري، وتخصص هذه الدورة للناجحين الذين لم يحصلوا على تعيين في الدورة الرئيسية، حيث سيتم إسناد مقترحات توجيه جديدة وفق طاقة الاستيعاب المتبقية. مديرة التوجيه والإعلام الجامعي بوزارة التعليم العالي سهام بوراس.
5: الدورة النهائية من 7 إلى 9 أوت مفتوحة للذين لم يتحصلوا على تعيين خلال الدورة الرئيسية، والنتائج متاحة باش تكون يوم 12 أوت. وعنا دورة إعادة تعيين اللي باش تنطلق من 15 إلى 19 أوت 2026، والنتائج متاحة باش تكون يوم 4 سبتمبر 2026. بالنسبة للبكالوريا الأجنبية كذلك المطالب نقبلوا فيها في مكتب الضابط أو عن طريق البريد مضمون الوصول، باش تكون النتائج متاحة يوم 4 سبتمبر.
3: أفاد نائب الجمعية التونسية للأمراض الصدرية والحساسية وعضو التحالف التونسي ضد التدخين زهير السويسي بأن نسبة الأطفال المدخنين للسجائر الإلكترونية في تونس ارتفعت من 4.9% سنة 2017 إلى 16% سنة 2024، مرجعا ذلك إلى غياب القوانين التي تنظم بيع السجائر الإلكترونية.
6: الجزيرة الإلكترونية راهي تافهة حاليا بالنسبة للجيل الصغار اللي باش يبداو يتعطاو النيكوتين اللي هو عمره صغير. في 2017 كانوا عندنا 4.9% من الأطفال ما بين 13 و 15 سنة اللي هما تناولوا السجارة الإلكترونية. الرقم هذا تحول إلى 16% ما يقارب 3 مرات العدد هذا. لاحظنا زادة اللي عدد تدخين السجارة الإلكترونية عند الإناث ضعاف برشا بصفة كبيرة زادة كتير. السجارة الإلكترونية عند الصغار تسبب إدمان على النيكوتين. تأثر على النمو الدماغ في النتائج المدرسية نتاعهم، تركيز في القراية، علاقتهم مع المجتمع ومع أصحابهم يسبب لهم درجة زايدة ويسبب لهم مشاكل في التأقلم، يسمى موارد أخرى زايدة في الجهاز الإلكتروني اللي لازم يكون سبب في الصحة. هما اللي زاروا مكونات كيميائية أخرى باش يعطيو النكهة كيما نكهة الفريز كيما نكهة الشوكولاتة كيما نكهة الفاني كيما نكهة الفليو، هذا الكل زايدة كي يتحركوا يسببوا فيما خاطر الأرقام هذيا مجزعة وتخوف توا حاليا مثلا أنو في كونتروكلا.
3: تنتظم بداية من اليوم إلى غاية 16 من أوت الجاري الدورة 20 لمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير بمشاركة فرق مسرحية طلابية من 15 دولة من مختلف أنحاء العالم. مدير عام ديوان الخدمات الجامعية بالوسط ورئيس المهرجان محسن الفازع أكد أن الدخول للعروض سيكون مجانا.
7: شكون دورة إن شاء الله متميزة بالدول المشاركة، مش كون في حدود 15 دولة، 4 دول أجنبية و11 دولة عربية. حافظنا في المهرجان على المكونات نتاعه، الورشات، العروض، الندوة الفكرية والفنية مش يأطروها فنيين مختصين. العروض اللي تلقاها المركز الثقافي كان تقريب 100 عرض، تكونت لجنة وتم اختيار 16 عرض. الاعتمادات المخصصة 70,000 دينار، عدد المشاركين مش يكون بين 300 و 350 مشارك. الدخول مجاني، زوز عروض في اليوم. المكان نتاع العروض مش يكون قصر العلوم، المركب الثقافي والمركز الثقافي بالمناسبة.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
3: في مستجدات أخبار العالم، أكد مسؤول بالبرلمان الإيراني أن الإطار العام للتفاهم بين طهران ومسقط بشأن فتح ممرات الملاحة في مضيق هرمز لعبور السفن أصبح شبه كامل أو شبه مكتمل. وقيدت إيران حركة الملاحة في المضيق بعد اتخاذ الولايات المتحدة مسارا بديلا لعبور السفن عبر المياه الإقليمية العمانية، وأغلقت إيران مضيق هرمز ردا على نقض واشنطن لاتفاق مذكرة تفاهم عقدت في 14 من جويلية الماضي بعدم إفراجها عن أصول إيرانية مجمدة لديها مقابل فتح إيران لمضيق هرمز. في خبر آخر، وقعت كل من السعودية وباكستان وتركيا أمس اتفاقا دفاعيا مشتركا في مكة المكرمة بهدف تعزيز الردع الجماعي في مواجهة أي عمل عدائي وفق بيان مشترك. وينص البيان أيضا على أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث سيعد هجوما عليها جميعا. إلى الشأن اللبناني، حيث اتفق كل من لبنان وإسرائيل على قائمة مختصرة بالدول التي يمكنها إرسال قوة للتحقق من نزع سلاح حزب الله بموجب اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة. ومن المقرر أن تختار واشنطن دولا من هذه القائمة وفق ما أفاد به مسؤول لبناني. بهذا الخبر نأتي مستمعينا الكرام إلى خاتمة نشرتنا لهذه الليلة، قدمتها لحضراتكم مفيد عياد البصلي، وهذا تذكير بالعناوين. هيبة من صندوق البيئة العالمي بقيمة 2.48 مليون دولار لاستعادة غابات الصنوبر الحلبي بالقصرين. بمشاركة 15 دولة اليوم انطلاق الدورة 20 لمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير لتتواصل حتى 16 من الشهر الجاي. وفي أخبار العالم، توقيع اتفاق دفاعي مشترك بين السعودية وباكستان وتركيا. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة، وإلى اللقاء.

0: ليالي القمر مع بسمة الدربالي.
1: مستمعي متابعي عشاق أولى إذاعتنا في تونس الإذاعة الوطنية، أهلا بكم وين ما كنتوا. هذا موعدنا الأسبوع، يأتيكم بمضامين متنوعة وفقرات غنائية. اتبعونا على FM وأيضا على www.radionational.tn وين ما كنتوا متابعينا، سواء كنتوا في تونس أو خارج تونسنا العزيزة، جاليتنا التونسية أو الجاليات العربية اللي تتبع أولى الإذاعات في تونس. لكم مع بداية صباح جديد تحية من أسرة ليالي القمر. أسأل الله في هذه الدقائق أن يفتح أبواب الرزق لكم جميعا ويملأ قلوبكم بالسكينة والبركة ويسعد أيامكم بكل خير. صباح الورد والياسمين للقلوب الطيبة المتابعة لموعدنا، صباحكم سعادة لا تفارق قلوبكم. كل يوم يستيقظ كل شخص في الصباح بأفكار جديدة، براحة بال، أيضا بخير بأنه سيكون يوما رائعا بما فيه من بركة وجمال. يشعر فيه المرء بالسعادة الغامرة في كل صباح وينظر له على أنه بداية جميلة. ساعات تجينا بعض المشاكل في يومنا، لكن لا تأتي مشكلة إلا ويأتي بعدها حل. وكذلك بالنسبة لليل، لابد أن تشرق شمس صباح مهما طال الظلام. تشرق شمس جديدة كل صباح لتخبرنا دائما بأن القادم دائما أجمل أحلى وأرقى. نتمنى لكم ديما كل خير أوفياء متابعي الإذاعة الوطنية التونسية. كما عودناكم في هذا اللقاء تتجدد الفقرات بمضامين متنوعة: فقرة ذكرياتي مع الأغاني، فقرة معاني في أغاني خذينا معنا البحر بما أنه نعيش فصل الصيف، صيف 2026 اللي فيه عشنا درجات حرارة حادة وحادة جدا. إن شاء الله من خلال هاللقاء هذية وغيرها من الفقرات البرامجية على موجات أولى الإذاعات نخفف دائما من حدة هالحرارة ونخفف من التوتر اللي عايشه التونسي، ونزيدكم دائما من هرمون صفاء الذهن وصفاء القلب لبداية يوم تكون بعقلية هادئة وإيجابية. فقرة التكريمات، سنكرم فنانة تونسية ضاع صيتها في ثمانينات القرن الماضي حين كانت الأغنية التونسية تشهد التألق الواضع في مجال الصوت اللحن والكلمة. هي انتمت إلى جيل استثنائي لهذه الأغنية التونسية في أروع ما كتبه الشعراء ولحن لها الملحنين. ستكون فنانتنا نجاة عطية في الفقرة الختامية الفاصلة بين الساعتين وثلاثة الصباح. دائما ندونوا أحلى الكلمات معكم أنتوما في بدايات موعدنا من خلال باقة اختياراتنا الغنائية اللي دائما نراعي فيها رغبات وانتظارات السادة المستمعين. تكون حاضرة ميادة الحناوي في أغنية أنا بعشقك بطلب من بعض متابعي لقائنا. نخليكم مع كلمات والحان بليغ حمدي وصوت ميادة، ورجعين لكم لباقي تفاصيل هذا الموعد.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم. أهلا وسهلا بكم أوفيائنا متابعينا دائما في بدايات كل يوم جديد وصباحاتنا اللي إن شاء الله تكون فيها كان الخير. ندونوا بعض اليوميات الصباحية ويمكن للمرء في الصباح بتدوينه تكون له تجربة يتعلم ما سبق من يوم الأمس، إذ تمنح العادة هذه سهلة هدوء وصفاء ذهني وسكينة أكثر من التأمل، لأنه تحديد الأهداف اليومية يمكن في الصباح الباكر أنه تجيب لنا بعض الأمنيات والمشاعر الجيدة بنوايا طيبة لبدايات يوم جديد. تساعدنا العادة هذه على بدء اليوم بنشاط وإيجابية. إن شاء الله الحالة المزاجية والنفسية لكل متابعي لقالة يلي القمر سعادكم فقراتنا وأيضا اختياراتنا الغنائية لبدء يوم كله نشاط وإيجابية وحاجات مزينة. فقرتنا الأولى تكون مع ذكرياتي مع الأغاني، ونعرفوا إنه الأغنية تتنوع في كلماتها، تلك الكلمات عبارة هي عن حقائق واقعة وهي وصفة مجربة، لأنه فيها كلمات تفاؤلية، فيها حاجات تتغنى بالبو بالأم بالمشاعر الجميلة بالوطن بالوطنية. ومهما أبعدت المسافات الناس وأبعدت الأيام بعض الناس عن الناس، بمشاعركم بالكلمات اللي تخزنوها تكون المسافة قريبة. في هذه الصورة الإذاعية الأسبوعية لأسرة البرنامج ليالي القمر في ركن ذكريتي مع الأغاني، واللي من خلال هالفقرة في أولى بداية اللقاء نسأل المستمع المستجوب عن جملة من الأمنيات اللي تلخصها أغنية ما. الأغنية هذه ما تنسهاش، ديما موجودة، تعمل لك نوستالجيا، تجلبك الناس معينة إلى مكان معين إلى حياة معينة جمعتك بنفوس كنت تثق فيها. نبدأ بالتحقيق الإذاعي الأول ونشوفوا شنو الاختيار الغنائي اللي بش يكون حاضر في تفاصيل طيات ركن ذكرياتي مع الأغاني.
2: الإذاعة الوطنية التونسية
3: معنا
2: معنا احنا بداية الحكاية.

0: ومرحبا بيك على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في منوعة ليل القمر، وتحديدا في ركن ذكرياتي مع الأغاني. نتعرف عليك.
1: مرحبا بيك ومرحبا بالإذاعة الوطنية. فتحي عمر، مدير دار الثقافة.
0: نسألك شنية الأغنية من الأغاني التونسية الشرقية اللي تحبها، متعلق بها، تذكرك بحدث ما في حياتك من وقت الآخر، ماذا بيك تسمح باش تسترجع الذكرى هذه؟
1: والله بالنسبة للذكريات الموسيقية عندي برشا غنيات مربوطين بذكريات، لكن ثم أغنية محددة معناها ماذا بيا ديما نسمعها من حين إلى آخر. بون، هي تذكرني بذكرى أليمة عليا برشا، صحيح، اللي هي وفاة والدتي
0: الله يرحمها.
1: وقتها كنت في عمر الزهور، تنجمي تقولي معناها في وقتها نقرأ رابعة ابتدائي. نتذكر في الإذاعة الوطنية تتعدى الصباح ديما أغنية صوفيا صادق أجرني إلى العرش، تعلقت بها الأغنية ذيك ومعناها وحفظتها وردد فيها ديما، وين معناها نسمعها أجرني إلى العرش.

0: schnell irre.
1: أهلا وسهلا بكم مجددا أوفياء الإذاعة الوطنية التونسية. سمعنيكم التحقيق كان متبوع بصوت الفنانة التونسية صوفيا صادق في أغنية إله العرش أجرني أنت مجيري، والمستمع المتدخل ذكرته فترة من فترات الحياة اللي كان في يوم ما يسمع فيها الإذاعة الوطنية، وكانت تتعدى برشا الأغنية هذه في الفترة الصباحية، ولحظة فارقة من لحظات الحياة تتعلق بها لأنه تلخص له حب الأم وحب الوالدة. دائما مع هذه التحقيقات الإذاعية اللي تزرع في تفاصيل حياتكم الأمل وتعمق الثقة بالنفس وتحفزكم دائما على أنكم تواصلوا حياتكم. تحقيقنا الإذاعي الثاني لركن ذكرياتي مع الأغاني.

0: ولا ألف ليلة.
1: عسلامة.
2: سلم.
1: مرحبا بك على موجات أولى الإذاعات وأم البدايات التونسية الإذاعة الوطنية. نتعرف عليك.
2: ترعرتي في الرحالي.
1: مرحبا بك في برنامجنا ليالي القمر وفي ركن ذكرياتي مع الأغاني. نسألك أغنية من الأغاني التونسية الشرقية، سواء كانت عاطفية، رومانسية، كلاسيكية، من الزمن الجميل اللي عشته في حياتك، ذكرك بفترة من الفترات الدنيا هذية اللي عشت فيها طفولتك وشبابك والكهولة. ماذا بيك من وقت الآخر الأغنية هذه تكون بين طيات حياتك وتسمعها من وقت الآخر؟
2: الأغنية هي النهر الخالد لمحمد عبد الوهاب.
1: باش تذكرك دكتور؟
2: تذكرني بمرحلة كبيرة من شبابي
1: ليك والعشاق الفنان العربي محمد عبد الوهاب، تحديدا في أغنية النهر الخالد تسمعها في منوعتنا ونهديها لك خصيصا ولعشاقه.
2: بارك الله فيك.
1: شكرا لك.

السحر والعطر والظلال، ظمآن والكأس في يديه، والحب والفن.

الحب والفن ظمآن والكأس في يديه والحب

0: الوطنية التونسية
1: راديو ناسيونال فوان تيرن.
2: رجعني لكم أوفياءنا. كان المدخل دكتور رحالي اختار صوت محمد عبد الوهاب في أغنية النهر الخالد، رائعة من روائع الزمن الجميل، وهي لحظات دائما كما قلت فارقة بين الفرح والألم، بين الحزن والسعادة. كل إنسان ينظر النغم بمنظار مخالف للآخر. زاد انتوما هالاختيارات الغنائية إن شاء الله رسمت صورة إذاعية عبر موجات الإذاعة الوطنية التونسية. احنا مواصلين معاكم في لقاء ليالي القمر مع صوت هاني شاكر في أغنية كيدا برضو يا قمر، وراجعين إلى تفاصيل فقرتنا الموالية اللي هي معاني في أغاني وش ناخذوا معنى البحر في باقة من الكلمات الشعرية ما كتبه الكثير من الشعراء من أغنيات عن البحر وجماله.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.